0: Fresh Music. Fresh Music.
1: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
3: صيف معنا.
4: صيف معنا.
5: صيف معنا.
6: صيف معنا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
7: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
8: جوكم.
5: تصيفكم وتبحيركم.
8: بيدون لو بحذنا.
6: نصايح استيفال.
8: دورة في الفستيفال.
9: الماكلة الهيلثي.
8: بوتي وسبور ديتي.
10: بوتي وسبور ديتي.
5: صيف معنا.
11: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعينا الكرام وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشباب. صيفكم معنا إن شاء الله كالعادة. عدلوا موجتكم على موجة إذاعة الشباب من طوى حتى النص نهار وعلى طول من طوى النص نهار. موعدنا كالعادة كما كل يوم من الاثنين حتى النهار الخميس مع برنامج صيف معنا المنوعة الصيفية الأولى بامتياز على موجات إذاعة الشباب، وفيها تلقاو كل الحاجات اللي تحبوا عليهم واللي ينوروا صيفكم واللي يخفوا علينا شدة الحرارة. إن شاء الله ربي يخفف علينا الحرارة الناس الكل. أنا نخمم ديما في الناس اللي عندهم بعض الصعوبات الصحية، ربي إن شاء الله يخفف عليهم ويشفيهم ويعافيهم، وانتم زاد العائلات نتاعهم اللي ترافقوا فيهم ربي زاد يعطيكم القوة باش تنجموا تتلهوا بيهم بالقدا وتخفوا عليهم منزل كما احنا نقولوا. مرحبا بكم معنا نجمة تحية كامل الفريق. محمد عنطولي رافقني هذا صباح بالجانب التقني للاستوديو، سمح معاكم من جانب الميكروفون. توقيتنا الآن 3 دقائق بعد 10 نتاع الصباح. بعد شوية موعدنا باش يكون مع الفقرة الأولى، هي فقرة خذ فرصتك. الفقرة هذه تعرفوا اللي فيها من نجموش نتخليوها على المشاريع الشبابية، وإحنا في برنامجنا نثمنوا هالمشاريع هذه وناخذوا برشا معطيات عليها ونتعرفوا على تجارب أصحابها ونواصلوا لقاءنا مع بقية الفقرات في ميزون. اليوم مرام الشيف الطباخين الشباب ومن أنجحهم اليوم باش تعطينا وصفات لبعض الأكلات اللي نجموا نهزوها معانا للبحر من غير ما نتقلقوا إحنا، من غير ما تفسد ديك الأكلة هذيك وتقعد صحية في مع انتهى ارتفاع درجات الحرارة، وبطبيعة الحال ما نلوثوش بها البيئة بعد ما نكملوا الماكلة وإحنا زادا نقعدوا لباس معناتها النجم ونعوم رغم اللي عملنا تحريشة باهية. شنو باش تقترح علينا زعما اليوم مرام؟ أنا بدي متشوقة كيفكم حتى نعرف عندها برشا وصفات محلاها وبنينة. أكيد الجمعة اللي فاتت عملت لنا روزاتا وعملت لنا جاتو تارت. الجمعة هذه ننتظروا الحاجات الأكلات اللي باش نهزوها معنا للبحر، وأكيد برشا منكم اليوم عنده مشية للبحر. نعود ونذكروا بأهمية الوقاية من ارتفاع درجات الحرارة خاصة في وقت الذروة، ماذا بكم تمشيوش تعرفوا من 11 للأربعة ممنوع، تقريبا ممنوع على خطر وقتها الشمس تبدأ معناتها شديدة برشا درجات الحرارة، ومن الأحسن وأنكم تقعدوا متوقين من أشعة الشمس. بعد في آخر النهار مع ارتفاع درجات الحرارة وفي الصيف نجموا حتى 6-7 العومة تقعد ديما باهية وتقعد مفيدة، خاصة وقت اللي تيح شوية الشمس وتنخفض درجات الحرارة خاصة بالنسبة للصغار والمسنين النساء الحوامل تعرفوا والناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة وفي الحقيقة للناس الكل. بقية الفقرات متاعنا بعد خذ فرصتك وفي ميزون، كذلك المواد باش يكون مع بدو بتمام وأجواء الأفراح مع المختصة في التجميل غير الجراحي شيماء بوكاسا. اليوم باش تحكي لنا على حاجة جديدة تخص العروسة والتجهيزات متاع العروسة قبل العرس، وآخر فقرة تكون تحويسة في الجنينة ولا في التراس متاعنا مع لي بول مزيانين مع لي بلانت. اليوم ريهام تقترح علينا العصاريات، شنو ما العصاريات هذوما وعلاش زعما ريهام اقترحت علينا هالنبتات هذوما مع قائمة طويلة من الأنغام فيها برشا أجواء حلوة كيما تعودنا دايما. هات نبدأ وجونا مع الأنغام. مرحبا بكم الكل معنا وشكرا لكم مرة جديدة على اختياركم موجات إذاعة الشباب 5 دقائق بعد 10 نتاع الصباح.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دولو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا.
5: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد العشرة واثناش دقيقة صباحا على موجات إذاعة الشباب مواصلين لقانا بعد التحية الغنائية الأولى نيا هذه هي أجواءنا باش تلقاها ديما على موجاتنا وفي برنامج صيف معنا سورتو بعد شوية باش نبداو مع الفقرة الأولى نيا شنو الفقرة الأولى نيا تعودتوا بها تويكا في برنامجنا الفقرة الأولى هي فقرة خوذ فرصتك وهي باش نسعلوه في نفس الوقت باش نقدم لكم قصة نجاح جديدة وضيفتنا اليوم باش تحكي لنا على التجربه نتاعها وفي الحقيقه هو مشروعها مزيان برشا ومشروعها حلو وفي نفس الوقت هوايه وكيفاش ممكن الهوايه حاجه احنا نحبوها نردوها مشروع الحياه وتخيلوا وقت اللي واحد يبدا يعمل في حاجه هو يحبها اكيد باش يتفنن فيها اكيد باش يخدمها بالكدا اكيد زاده باش ينجح فيها باذن الله. نرحبوا بزميلنا وليد الريفي وصل معنا لقاء في الجانب التقني وحان الان وعدنا مع فقره خوذ فرصتك. اي وليد
1: خذ فرصتك.
5: شكون باش ياخذ فرصته اليوم باش يتحدث كيما هو يحب على تجربته على نجاحه وعلى مشروعه معانا اليوم وانا سعيده باستقبالها الشابه ياسمين التريقي. صباح الانوار ياسمين ومرحبا بك معنا في برنامجنا على موجات اذاعه الشباب.
6: صباح النور، مرحبا بكل المستمعين ومستمعات اذاعه الشباب.
5: اهلا وسهلا بك. اليوم ارتفاع درجه الحراره هو اللي شد ياسمين من انها تكون حاضره معنا مباشره في استوديو اذاعه الشباب واحنا نعذروها بطبيعه الحال باش تجينا من صفاقس لهنا في درجه الحراره المرتفعه هذيا. نكتفيو المره هذيا بلقائنا عبر الهاتف ياسمين في انتظار وانه ان شاء الله علاش لا تكون حاضره معنا وبحذينا منورتنا في استوديو اذاعه الشباب. مرحبا بك ياسمين.
6: استضافه
5: اهلا وسهلا. عندك عندك عندك استضافة تدلل. مرحبا بك ياسمين. ياسمين انت باعثة مشروع النجم نقول عليه اللي هو جديد قديم قديم متجدد. انت اخترت وانك تبعث مشروع يتمثل في توزيعات الافراح وتوزيعات الأفراح هي من بين أكثر يمكن المشاريع اللي ما شاء الله مطلوبة وماشية فصل الربيع وفصل الصيف ونتصور حتى في بقية الأفراح معناتها هي حاجة جديدة. ولي من اللي عنده فرح معناها يولي يقدم. احكي لنا شو معناها توزيعات الأفراح قبل كل شيء ياسمين.
6: التوزيعات هما دي كادو صغار نعطيهم للجنبيين تاعنا بعد ما توفى الصهرية وسط الصهرية يمشيوا لأي مناسبة حنا سيق شانساي هي حاجة تقعد تزنيت للانفيتي تكون مثلا بيرسوناليزيت باسم العروسة
5: هي قبل ياسمين كان الأكثر معروف هو في صديق وإلا في النفاس يعطيو يوزعوا الدراجي هذيك التوزيعات يوزعوا من بعد تطورنا شوية ولاو مشي من بعد ولاو ديك دو صغار من العنبر وتوا تعمت وليت في حمام العروسة في كل المناسب في الأفراح في لي سوتونونس
6: في حتى في نجاح باك حتى في تخرج في كل شيء في كل شيء مقوى التوزيعات.
5: احكي لنا انت قبل كل شيء بعد هاللمحه الصغيره هذه على مشروع وقت جاتك الفكره باش تبعث المشروع هذا. انت شابه صغيره ياسمين هكا ولا صغيره في العمر؟
6: صغيره في العمر.
5: قديش عمرك ياسمين؟ قدي
6: 21 سنة.
5: ما شاء الله ربي يبارك لك في عمرك ما شاء الله عليك في عز الشباب. وقت جاتك ياسمين الفكره باش تبعث المشروع؟
6: والله جاتني الفكرة عام 2024 قبل بعامين. إيه؟ قبل بعامين جاتني فكرة نحل مشروع نخدم ليسا كومبيرل. إيه؟ هذه أول بدايتي وكفكرة راهي ما كانتش مخططة إني باش نبيع وإلا جست كتجربة نحب نجرب نخدم ساك. هي بعد اللي كهبطها كي على الانستغرام وكل
5: بديت بالليساك معناها كيفاش شنو الماتير بروميير اللي اخترتها؟
6: اخترت لي بيغل وقتها كانوا طوندون في ذاك الوقت
5: لي بيغل اي صحيح
6: لي بيغل خدمت ساكلي لي انا هبطوا على الريزو سوسيو بقى نجاح برشا ولاو العباد يقولوا لي قداش ويحبوا يشريوا وكل شيء.
5: يا اخي عجبتك الحكايه؟
6: عجبتني الحكايه وقتها انا مازلت ما نعرفش معناتها هكا تجاره اش معناتها كيفاش نحكي مع الكليونات كيفاش نبيع حتى قداش نسعر المنتج نتاعي وقتها بالحق ما ما نعرفش هذم الكل. بعد بالتجربة بشوية بشوية وليت نعرف كيفاش نتعر، وليت نعرف كيفاش نكومونيكي مع الكليونات، كيفاش نوع الكونتينيو اللي يحبوه العباد، شنية الحاجة اللي تنجح، الحاجة اللي تضرب.
5: بديت شوية شوية تكتسب خبرة وتكتسب تجربة. وقتش بالضبط انت خذيتوا القرار هذية بعد هالفاز هذية الأولانية اللي اكتشفت فيها عالم ريادة الأعمال، واكتشفت فيها روحك وموهبتك انت والمهارة اللي عندك، وفعليا وقتش بديت معناتها تبيع للناس وتاخذ لي كوموند وتاخذ مسؤولية انك مثلا تاخذ توزيعات فرح ولا توزيعات مناسبة مهمة، خاطر مش كيما حويجت بسيطة دي كوموند بسيطة كيما حاجة متاع فرح معناها.
6: والله الفكرة التوزيعات بديتها عاملها في 2025 بريسك في ميها.
5: شنو أول حاجة بديتها ياسمين؟
6: أول حاجة بديت لي ساك صغار، لأني ساك صغار باللي تغل يحطوا فيهم الدراجة ويحطوا فيهم الشوكولا. قلت أنا في اللي تغل خلينا نكملوا في اللي تغل. بعد اللي بديت ندخل في توزيعات الجد، مثلا مشموم العنبر، فتح عنبر، مثلا توزيعات المريوح
5: مزيانين برشا، خاصة في فصل الصيف تو وحنا مع السخانة القوية هذية الضيوف حتى كان يبداو فضاء مكيف يستحقوا معناتها المراوح حتى الموت تبدا الدنيا سخونة.
6: أكثر حاجة دموندي عندي هالفريق
5: ماشية بالكدي.
6: اي بعد اللي بديت ندخل حاجة جديدة، كل مرة نرى حاجة جديدة هكية تعجبني.
5: جستما وانا كنت مش نسلك نقول لك معناتها الموديل الجدد اللي تندانس وكل، انت كيفاش معناها تختاره؟ مسكو انت تبتكر حاجة جديدة ولا تشوف تكون منفتحة على معناتها صناع المحتوى رواد الاعمال في الخارج وتاخذ منهم لي زيدي؟
6: اي انا والله نشوف موديلات من برا، نشوف من بنترست، ديما نشوف انستغرام، نرى اخر التوزيعات اللي قاعدين يهبطوا شنو اللي قاعد ماشي وكل. نحاول ديما نزيد التوش نتاعي اكيد. نحاول نبدل، نزيد هكا افكار جدد على البرودوي هكا، لين نخرج حاجه مزيانه هكا حسب الماركه نتاعي.
5: فما حاجات هكا قلقتك، صعوبات هكا اعترضتك نوعا ما، معناها خليتك شوية هكا معناها تعيد النظر؟ انقطع الاتصال مع ياسمين. لحظات موسيقية ونعود نرجع لياسمين مباشرة، اقعدوا معنا على الخط ما تبعدوش بعيد، احنا على موجات إذاعة شباب قراب منكم ياسر، مازلنا باش نحكيو على توزيعات الأفراح.

0: على هذه الإيقاعات عودة مباشرة لفقرتنا فقرة خوذ فرصتك، ومباشرة عودة لياسمين. ياسمين الطريقي، أهلا وسهلا بك ياسمين معنا من جديد.
1: أهلا وسهلا.
0: صيف معنا إن شاء الله المرة ذي الشبكة الهاتفية تخلينا نكملوا الفقرة متاعنا. السلامات ياسمين، مواصلين وين وقفنا قبل الانقطاع الفجئي؟
1: وقفنا في استنى
0: التوزيعات نتاع قلنا اهم الصعوبات اللي ممكن اعترضتك في المشروع نتاعك ياسمين.
1: والله الصعوبات كانوا كيفاش نوفق بين قرايتي وبين خدمتي.
0: اي، ونجمت تتجاوز هالصعوبات هذيا وتواصل في رياده الاعمال مع القرايه ولا تقلقت شوي؟
1: والله ما تقلقتش، خاطر كانت معايا اختي.
0: تعاوني
1: هي. اي، نوجه لها تحيه كبيره. هي اللي كانت تعاوني في كل شيء، مثلا كنا نقسموا الادوار، شكون باش ياخذ السلعه، شكون باش يجاوب في الباج، شكون باش يسمع. دونك كنا مقسمين كل شيء. هيك اللي ما كنتش الصعوبه باش اني انا مثلا نكمل الكوموند في الوقت نتاعها، والا نخرج برودوي جديد. دونك بالحق الفضل كل يعود لاختي.
0: وبعد هالمده هذه قلت لي انت معناتها تقريبا توا عامين سنتين.
1: أيه.
0: كيفاش تقيم التجربه ياسمين؟ كيفاش تحس روحك، مرتاحه مش مرتاحه، فرحانه بالتجربه هذه؟ أيه. احكي لنا شوي، قيم لنا شوي التجربه نتاعك.
1: انا والله فخوره برشا للي وصلت له انا توا في شوي. بالحق كانت اكسبيريونس مزيانه برشا، حتى كي انا كيما قلت لك ما زلت كتخبث وما زلت ما بديت نخدم وكل، مي كي باش ندخل سوق الشغل باش نلقى روحي ما نقص صعوبه. دونك خاطر انا متنسى بالخدمه، معناتها متنسى بالتجاره وكل. دونك بالحق كانت لي تجربه مزيانه برشا. ان شاء الله نكمل في البروجي نتاعي، ان شاء الله نحلم اني انا نكبره وان شاء الله يوصل.
0: اعترضتك شوية صعوبات نتاع السيوله نتاع فلوس تمويلات ولا لا ياسمين؟ من هذه المشكلة ما تطرحش.
1: والله على الاول كنت ديجا ناخذ فلوس من عند بابا. كنت ناخذ فلوس من عند بابا.
0: فرحت بيه بالقديم من الاول المشروع عامله.
1: اي.
0: وقبل التمويل معناتها المؤسسه الابويه قبلت.
1: اي، قبلوا، كانوا بالعكس مشجعيني عائلتي برشا. اي حاجه هكا، اي بروجي نخرجوا ديما يشجعوني، قولوا لي محليه وكمل وواصل. بالعكس عائلتي كانوا سند لي في البروجي نتاعي، وديجا هما تو يعاونوني في خدمتي كي تكون عندي مثلا كوموند كبيره ولا حاجه.
0: يعاونوك فيها معناها باش تحضرها في احسن.
1: نخدموا عائله كامله.
0: اي، عائله كامله، هو هذيك افضل المشاريع، محليهم المشاريع العائليه. قل لي لو كنت تحكي لي شويه على تويكا ماتا توندونس، تويكا اخر صيحات الخاصه بتوزيعات الافراح، شنو يطلبوا الناس، شنو الحاجات المزيانه الجديده اللي يطلبوها تكون موجوده؟ وانت اكيد حسب نوعيه الفرح، معناتها انت والمناسبه.
1: هو كما قلت انت والمناسبه. تو كيما قلت لك الدوموندي عندنا هما المراوح في السخانه. فما زاد لي ساك كومبلكسي، الكومبلكسي ياسر مطلوب. وياسر نخرجوا منه، هو كمتيان نخرجوا منه برشا حاجات. فما لي كوكياج، ديجا تشهد
0: فما دراجي في الكوكياج، معناها توزيعه ياسر حلوه.
1: وفما لي ساك فيرموار، هو موديل تركي مي مازال كيهبط لتونس، معناتها احنا ديجا كنا من الاوائل اللي سمعناه في تونس.
0: لي ساك هذوكم بالبيغل تحطوا فيهم الدراجي هذوك هما،
1: وفيهم فيهم فيرموار هكا يبدا كل بورتموني.
0: وهو انت اصلا كي توزعهم على الضيوف يقعدوا يتشوقوا يقولوا شو موجود فيهم، زعما لي ساك هذوما. المينياتور هما صغيرين بالكل، دي ساك صغيرين بالكل بالبيغل، وفي وسطهم نلقاو الدراجي تعرف
1: حلاوه الدراجي.
0: وانت تبدا تخدم فيهم التوزيعات هذوما انت والعائله ياسمين، نتصور انه كانكم تبداو انتم اصحاب الفرح، خاطر قبل انا نتفكر كان كيبدا عندنا فرح معناتها العائله الكل نتلم واحنا اللي نحطوا هاك الدراجي في وسطك. معناتها احنا وحدنا نوزعوهم معناها ونبداو شيخين يجوا الفرح بدي. انت تو انت تخدم فيهم للناس، نتصور نفس الجو باش تحسوا كل يوم هكا ولا ياسمين؟
1: صحيح صحيح والله، نحس بفرحة كبيرة. نحس اللي العبيد بش يفرحوا بهيك الحاجة اللي كنا نسمع فيها. لجد منحط أجواء بحذية هكا غنى عرس وكل شيء، نحس بالأجواء معايا.
0: وقتها بش تبدأ عايشتها 100% جو الفرحة. احنا نتمنى والفرحة لكل عائلات تونسية. ياسمين أنا بش نشكرك مرة جديدة على معناتها المغامرة متاعك، على تجربتك هذه. نتمنى لك ديما النجاح والتوفيق، وننتظروك بحذينا في استوديو إذاعة الشباب. شكرا ليك،
1: كانت هذه
0: يعيشك ياسمين. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. حان الان موعدنا مع موجز الاخبار، تقدمونا زميلتنا زبيده القصولي من قسم اخبار اذاعه الشباب. ما تبعدوش بعيد، احنا على موجات اذاعه الشباب قرب منكم ياسر، مواصلين اللقاء معكم في صيف معنا حتى نص النهار.
2: صيف معنا
3: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم،
3: تصييفكم وتبحيركم
2: بيدون لو بحذنا.
3: نصايح استيفال،
2: دورة في الفستيفال،
3: الماكلة الهيلثي،
2: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. يتواصل اللقاء في برنامج صيف معنا على موجات إذاعة الشباب. توقيتنا الآن 10:41 صباحا. مرحبا بكم معنا في فقرة في ميزون.
1: في ميزون
0: في فقرة اليوم كالعادة أنا سعيدة باستقبال الشيف مرام الرزقي. أهلا وسهلا بك مرام، مرحبا بك معنا وبحذينا. تأمن لنا فقرة في ميزون وتقترح علينا كل أسبوع وصفة شبابية سريعة التحضير قليلة الكلفة. عرفتك اللي سباقة وجرية وما تاكلش الشعير، فما منها الحكاية هذية
2: موجودة طبيعة.
0: اليوم حاجة أخرى إضافية أن نجم نهزوها معنا للبحر من غيرك الأكلة هذيك لا تفسد، لا تقلقنا بعد ما ناكلوها وندخلوا نعومه ولا نلوثوا بها البيئة زاد. مرحبا بكم مرام، أهلا وسهلا بك، شكرا لك على التزامك معنا في الفقرة والكلمة ليك تويكا.
2: صباح الخير مدام سماح، شكرا لك أنت زيدة. صباح الخير الناس الكل، ان شاء الله ربي يلطف بينا من السخانه هذيا ونعرفوا ليه في السخانه كنا نبداو نبرمجوا باش نمشيو للبحر. حتى كان مبرمجوش تجينا حاجه على غفله، اي هاي نمشيو
0: ولا جينا ماشيه معناتها
2: ولا جينا
0: انفيتاسيون انا بروفيست.
2: ونحن معروفين كي باش نمشيو للبحر تلقانا نحضروا وصلات قبل بالنهار هاو طاجين ونبداو نهزوا في حاجات يعني صحيح. تستغرق برشا وقت.
0: وهو والله بين ظفرين مرام، ريتنا احنا نبداو بين قوسين هكا نتنمروا ولا نضحكوا على من ظفرينا حاجه معناتها نتاع تفادليك برا. بالتونس يقولوا ينبروا شويه، الناس يقولوا اوه يهزوا القفه وفيها الماكله ما نهزوش احنا. وفي الحقيقه كي تمشي للبحر تلقى روحك تجوع تقول مصاب جبت انا كيفهم وصب جبت برشا صح ولا
2: البحر يجوع
0: الشعور
2: البحر يجوع انا واحده من الناس كي ندخل نعوم نخرج ناكل
0: كل لبس عليك شبعان
2: نعوم نخرج ناكل عادي ناكل ثلاثة أربع مرات
0: فما شيء كيل فاهم فما تحريشة دونك لازم منها كل الحويجات التنويشات للبحر. حتى كان مانيش باش نقعدوا برشا لازم خاطر نحطوا في بالنا لولادنا وجماعة العائلة اللي ماشيين مع بعضنا وأصحاب والأحباب لازم باش نجوعوا. مدام إيش حضرت لنا باش تقترح علينا في القفة متاع البحر السريعة سريعة التحضير
2: باش فيسع فيسع هاوكا ما نتعطلوش كي تجينا ماشية وما نأجلوهاش باهي. بالنسبة
0: وما نقعدوش بلاش
2: ما نقعدوش بلاش يعطيك الصحة وحاجة خفيفة. بالنسبة للطبق الرئيسي باش عبارة على سلطة مقارونة حاجة بنينة برشا الحقيقة ومجربتها وديما نعملها هنا كي نجي ماشي للبحر. الشيء باش نعملو احنا المكونات نتاع السلطة الخضراء التونسية نتاعنا فقوس طماطم بصل فلفل أخضر. انت كنت حاب يعني تنقص حاجه فيهم مش مشكل، احنا يعني نعطيو شلون موجود وانت تزيد وتنقص حسب
0: حسب اللي
2: حسب انت يعني شنو تحب. دونك قصوهم جيدين برشا ما نقصهمش خشايم باش تجيب لينا، لازم قصوهم جيدين
0: برشا.
2: نصمتوا المقارونه حسب الكونتيتي زاد نتاع اللي تحبها انت والنمبر نتاع العباد اللي باش يمشيو معاك فهمتي، والسلطة زايدة نقصو زايدة على حسب انت قديش باش تهز معاك عبيد وقديش تحب تاكل. نزيدو حلو عليهم حكة جوز هنا كما قلنا يعني حسب انت وقديش ماشيين. نزيدو عليهم شوية زيت زيتون شوية نعناع شايح وعصر قارس ونفوحوا ملح فلفل اكحل اكهو ونحطوا الطن. لكن انت ماكش من محبين المقارونه تنجم تحط الروز، ويا حبذا كي نبدلوا بالروز ماذا بينا نعملوا دجاج خاطر الروز والطن ماهمش بنين الحقيقه مع بعضهم
0: مغياج مش حاجه
2: دونك نبدلوا بالدجاج سينو هكا خليوا المقارونه نتاعنا وبالطن حاجه بنينه برشا ونحطوها في حكه ونسكروا عليه ونحطوها في جلاسير. حطوا في جلاسير يبدا فيه الجلاسون حطوا نتاع الحكه نتاعنا باش تكون بارده هيك حاجه بارده حاجه تنعوش تشبع راهي تقنع بالكدا وما تخليكش يعني ترزن وراكي تبلانشا في البحر تحس الماكله تطلع ساعات لهنا ما تحس هيش حاجه ديك تحس روحك خفيف في نفس الوقت مقنع. نتعديو طاول الغله الغلا نبداو هازين هاو دلاعه هاو بطيخه وتبداو رزان وزيد من بعد ما نكملوا نقشروا القشره في ساشي حتى كي باش حطها راهو فما حيوانات تتقطع ساشيات ويبقى وسخور
0: حتى كي باش نروحوا بها معانا تقعد تقلقنا احنا بيدنا في القفه نتاعنا تقلق وتصيب الماء وتمسخ بوتيتخ الحوايج
2: والذبان
0: جوستومون معناها في الحالات الكل تقلقنا
2: في الحالات الكل تقلقنا
0: باش نبدلوه
2: احنا باش ناخذوا البروشيت امبوا من المجازان كالعواد الخشبيه هذوكم نعملوا بروشيتات حسب انت الغله اللي عندك في الدار حاجه انستغرامابل مزيانه تتشرح حتى كان صغيرك ما يحبش ياكل الغله كي باش يراها
0: تشرح وانت بالمنظر
2: يعطيك الصحه يشتهي نقصوا مثال احنا عندنا دلاع وبطيخ وخوخ في الدار وعنب نقصوا الدلاع نتاعنا اون كوب مربعات يكونوا متوسطي مش كبار يعني صغار حسب حجم البروشيت نتاعنا وكيف كيف البطيخ مربعات ونقصوا ترانشيت نتاع خوخ نحطوا مثلا كعبة بطيخ كوب بطيخ بعد كعبة عنب بعد كوب دلاع بعد ترانش خوخ دي بروشيت مزيان
0: وحتى كيما انت قلت معناتها اولا منظرها مزيان وخير منك الدلاع والبطيخ يبدا يقطر في الابراج العاديه هذوكم يبدا منظره مش حلو وترسلك تهز في الفلاجت بالبروشيت تنجم تتخلى ما تستحقش
2: يعني البروشيت من اللوطه فهمتني وحاجه انستغرام بالطاو اللي يمشي يحب يصور ويهبط اللي يمشي يحب يصور هيك حاجه انستغرام
0: حتى برج يحب يوريهولنا
2: حب يوريه هاي قدموه في ابها حله احنا طاو
0: خنزيدو شجعوه المهم يعملوا جو بدهم متفرهدين الناس كل واحد يتصرف كيما هو يحب
2: نجيو طاو للديسير الديسير سيده فيت في حاجه سهله كان عندنا اي نوع تاع بسكوي ولا نجمو نشريو من العطار بسكوي نهروشوه بالكدا نخلطوه مع شويه زبده تكون ذايبه للي يولي ملموء نحطوه في ديفيرين وناخذوا 250 غرام حسب الكونتيتي ديما نقولوا احنا طاوش نعطيو
0: هذه من البدايه نتاعها عجبتني
2: 250 غرام فروماج فري ونزيدو معاه
0: اي نوع تاع فروماج طاز
2: فروماج تارتيني ولا حتى كاين عندك
0: فروماج يضري بالفروماج تارتيني خير
2: والاحسن منه المسكربون اما هو غالي شويه المسكربون دونك خلينا نستعملوا حاجه
0: احنا الشعار نتاعنا حاجه مش مكلفه وسريعه
2: مش مكلفة.
0: خلينا في الامور هذيا
2: هاكا على ذكر المسكربون كيف نعملوا مسكربون نحطوا 150 مليلتر كريم ليكيد كيف نعملوا فروماج فري نورمال نحطوا 100 مليلتر كريم ليكيد ونزيدوا عليهم 10 قارص وزيت سيترون ونخلطهم في الباتر نتاعنا وزيدوا 50 غرام سكر جلاس سكر محور
0: برشا مكونات من لافيت في
2: او سكر محور باهي 250 غرام فروماج فري 100 مليلتر كريم ليكيد 10 قارص زيت سيترون 50 غرام سكر جلاس
0: مش برشا
2: اي جوست انا بقيت نمشي منه ومنه
0: لا وهو تعرف كيفاش مرام راه هي تعرف الحكمه فيش انت كي تشري المكونات مثلا نشي وسكر جلاس
2: لا ما تحقوش
0: نشي لا نحكي لك اون جينيرال باش يشدوك قداش من مره باش تستعملهم راه هاك الشريه اللي شريتها وصرفت فلوس قداش من مره باش تستعملها باكو نشي مثلا ولا سكر جلاس يشدك قداش
2: 50 غرام ديجا هي
0: يشدك برشا
2: برشا
0: وبعد
2: نخلطهم في الباتور نتاعنا للي يولي خليط متجانس ويظهر قوس سيترون فيه حاجه تنعوش هكا سيترون نحطوه يبرد شويه وبعد نحطوه فوق البسكويت نتاعنا في الفيرين ونحطو كان نحبو نزينو برشا نعمل فوق كان ترونش صغيره نتاع قارص خاطر احنا سيترون باش نعملوها وزاد هو حسب
0: نفس البخفه معناها والا اكل البقايا اللي قعدونا من البروشيت نتاع الغله نجمو نستعملوهم فوق الغله
2: ما يطيش لك حتى شيء كيف كيف نحطهم في حكا على رواحنا ونحطهم في الجلاسير دونك الجلاسير بركه باش تلمنا كل شيء وما ننساو زيد الماء ما نشربوهوش هكاك ماذا بينا على السخانه هذيا وعلى الفشله اللي ضربتنا وبحر زيد راهو انسان يفشل في البحر ماذا بينا الماء على اترا ماء نقصوا الشر قارصة رونداليت الشر قارصة نقصوا رونداليت نقصوا شوية فقوس رونداليت كيف كيف ونحطوا شوية نعناع نحطهم في الدبوزة نخليه القارص والكونكومبر متاعنا
0: والزنجبيل زنجبيل
2: الفقوس والقارص والنعناع.
0: اي فوالا
2: نحطوهم نخليهم ينفزيو شويه في الماء.
0: دونك قلت القمره والنعناع والقارص وين عاش قلت لك زنجبيل خاطر مغرومين بزاف. زنجبيل باهي باهي زاد
2: اما فيه حروريه راهو زنجبيل
0: اما ريحته محلاه اللي يحب عليه نافع برشا نافع باش تحطوا حويجه صغيره. اكتفيوا بالمكونات اللي قالتهم لكم مرام.
2: كان تحب تحطوا زنجبيل محبين زنجبيل حطوا على رواحكم كله فيه فايدة ما فماش فماش حتى حاجة مضرة بالصحة. ونخليوها بين 20 و 30 دقيقة يسيب الفوائد نتاعو والقوم نتاعو في الماء ونشربوا صحة بالشفا ديجا هيك حتى هذاك كي باش تحط فيه كيس انت وتحطهم ديجا انستغرامابل ومزيان.
0: شيختكم اليوم جماعة الانستغرام شيختكم مرام معناها اكيد باش يجيو تصور مزيانين حلوين بعد باش تستخسر انك تعطيهم لجماعة ياكلوا تقول خلينا كم نتصور ساعه نتاعي نقعد نغزر لهم تلمون محلاهم ومزيانين وحلوين.
2: وبعد كله صحه وبشفاء
0: صحه وبشفاء الجميع. ريت راهو الطقس السخون ارتفاع درجه الحراره يلزموا زاده برشا اكلات خاصه مش اللي يجي ما تمناش مش ناكلوا اللي يجي في السخانه مش ما نزيدوش قلقوا رواحنا ونزيدوا نرفعوا درجه الحراره نتاع الجسم. دونك يلزمنا السلطه الخضراء حويجات كيما اللي انت اقترحتهم علينا.
2: احنا مش قاعدين نمشيو برشا احنا في السخانه دونك مانيش قاعدين نهضموا بالكدا
0: حاجه النسق نتاع معناتها الحركه نتاعنا مش ناشط كي العاده نظرا للسخانه. دونك يلزمنا حاجات كيما نبعدوا على الطماطم المعجونه والامور هذيك الكل حويجات خفيفه زهره
2: حاجه خفيفه يعطيك الصحه وتبدا تقنعك في نفس الوقت ما ترزانش على معدتك.
0: واش انت
2: تنجم انستغرام ركز على انستغرام
0: سورتو. ميرسي بوكو يعطيك الصحه مرام. شكرا ليك على هالوصفة المزيانة هذا اللي قدمتها لنا اليوم يعطيك الصحة. مرة جديدة أنا نشكرك خاطر مرام حتى اللي عندها شوية ظروف عائلية تمنى إن شاء الله الشفاء العاجل لمامتك.
2: آمين يا
0: ربي معاها إن شاء الله ربي يشفيها ويخفف عليها وتعاودوا تفرحوا بلمتها معاكم في الدار.
2: آمين يا ربي آمين. عايشك يعطيك الصحة.
0: عايشك مرام. مستمعينا الكرام كملنا مع فقرة في ميزون إن شاء الله عجبتكم الفقرة والوصفات المزيانة اللي قدمتها لنا مرام اللي نعاود نذكر اللي هي شيف الطباخين الشباب معنا في فريق صيف معنا. بعد شوية جو الأفراح مواصلين فيه في بدو بتمام ما تغيروش الموجة اقعدوا ديما معنا. ونشكركم ديما على وفاكم الإذاعة الشباب العشرة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا على موجاتنا. حضرنا الميكلة متاعنا متاع البحر ما بقالنا تو كن نمشيوا للبحر.

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: في دونلو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي
6: صيف معنا.

صباح الأنوار من جديد، نجد لكم أجمل تحية مستمعينا الكرام. مرحبا بكم بحذينا ومعانا مصيفين معانا على موجات إذاعة الشباب. مازلنا في فقرة صيف معانا حتى النص نهار. أجمل تحية كامل الفريق. نعاون نذكر إذن وليد يرافقني في الجانب التقني للأستوديو، ألفة في الديجيتال، والسماح بن عيسى الفرجاني معاكم من جانب الميكروفون. أهلا وسهلا بالجميع، شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب. لحداش ودقيقتين على موجاتنا تعرف طيب باش نتعدي وإحنا للفقرة الموالية، لكن ديما أنا في برنامج صيف معانا، وأنا قلت هي منوعة صيفية بامتياز نعيشوا فيها ومن خلال الفقرات متاعنا أجواء زمان اللي توا لو كان شوية ناخذوا منها والله توا نمشي وشوية حياتنا بالباهي. قبل نقوموا بكري هكا جدتنا علمونا وعائلتنا نقوموا بكري، كل شيء يكون على بكري، نركحوا أمورنا على بكري، نظفوا الديار الفضائيات على بكري، ونظلوها على بكري حتى تحافظ على البرودة متاحها. حتى وحدنا بقطع النظر على مشكل الكهرباء وقطع التيار الكهربي، احنا وحدنا ناخذوا هالاحتياطات هذيا باش ديارنا تكون بارده. وقبل ما كانتش برشا المكيفات الهوائيه كيما تويكا، تويكا نمشيو بنفس الخطوات هذيا باش نقتصدوا احنا بيدنا شويه في الطاقه، نقتصدوا على رواحنا ونقتصدوا في الطاقه. وتعرفوا كي تقتصدوا في الطاقه باش نحافظوا على المناخ ونحافظوا على مكتوبنا. زيدا هكا ديارنا ما تسخنش برشا، ما نسحقوش باش نحلو المكيف نهار كامل وليلة كاملة، فقط نكتفيه بفترات معينة في القيلولة وفي الليل حتى في وقت الذروة ما نوصلوش له الأزمة الكبيرة متاع استعمال الكهرباء. وما تنسيوش اللي راو تعديل المكيف على 26 درجة هكا تحافظوا على صحتكم على خطر أقل تمرضوا رواحكم. وكذلك باش معناتها المكيف باش يستعمل برشا تيار كهربائي وهذا ماهوش باهي بالكل للجميع. اذا مطلوب 26 درجة المكيف المكيف في الديار متاعنا، حفاظا على صحتنا وعلى مكاتبنا وحفاظا على البيئة زادة. الان موعدنا مع فقرة الافراح والعروسات والاجواء الحلوة، فقرة بدو بتميم.

0: بدو بتمام إن شاء الله لكل العرايس، لكل الأفراح، لكل العائلات التونسية اللي تعيش على وقع الأفراح متاحنا. بدو بتمام الفقرة اللي تعودتوا بها تويكا مع خبيرة في العناية بالبشرة والتجميل غير الجراحي، شيماء بوقص. شيماء صباح الأنوار.
1: صباح الورد والفل والياسمين، صباح الحب للعرايس الكل، وصباح السعادة والبهجة. وفي خضم هذا الكل لازمنا بالحق نكونوا متفائلين ونكونوا فرحانين ونكونوا يعني ما نخليوش حتى حاجة تفسد على عرايسنا الغالين الفرح نتاعهم،
0: حتى حاجة،
1: حتى حاجة، يعني حط اللي
0: تكيفوا مع
1: يعني
0: الوضع،
1: كيفوا ونتأقلموا بليتو مع الوقت، خاطر كين تغششنا بشرتنا مش تفسد، أجسامنا مش تفسد، كل شيء، حتى ليلة الفرح اللي قعدنا نستناو فيها سنوات مش تفسد. فالله غالب، هذا حاجة خارجة على الإرادة بتاعنا. نحاولوا أنه احنا لن أجلوا مواعيد، ونحاولوا أنه احنا زادة نتمتعوا بهالليلة السعيدة، هي ليلة وبش تمشي على روح، يعني نحاولوا أنه احنا توا بالحق نتأقلموا، ونحاولوا زادة هكا نحطوا كأيامات زمان، زادة وقت اللي كان فما كليماتيزور، وقت اللي نحاولوا أنه نتأقلموا أقل مع الأوضاع الكل، ما عناش حتى حل. يعني
0: قبل كنت كيكا زيدا شايمة نفس الأجواء،
1: قبل ما حضرتش عليها الأجواء هذيك، نتذكر روحي وأنا صغير
0: صغيرة.
1: أما كمام نتذكر وقتها يامات السخانة ويامات الستل ويامات الدربوكة ويامات الصغاريت ويامات اللي بالحق كانت فيها البساطة، وكانت فيها العروسة يعني تحب تخرج مزيانة فرحانة، وكانت الفرحة هي اللي منورت لها وجهها، يعني
0: الفرحة ديما من القلب راهو في القلب.
1: هو دي شاق كلمة احنا نقولوها، نقولوا اللي سبحان الله ليلة العرس باش يهبط عليك سر. شنو هو السر زعما اللي يهبط على العروس؟ هو متاع الفرحة، متاع البهجة، متاع السعادة. فلذا عرايس اللي تسمعوا فيا، ما تخليوش حتى حاجة تنكد عليكم هالليلة هذي باللي اللي صار صار، يعني توا هو اللي قاعد صاير. نحس انه فمش حتى انسان ينجم يعمل فيه حاجة، اما تحاول تتأقلم وكها، لانه حتى كان نكدت وك يعني ماكش بتلقى حال،
0: ماكش بتبدل حتى شيء.
1: افرح افرح، انا نقولها افرح ليلتك، الليله ليلتك، هذاك علاش احنا
0: ليله ليلتك بالباهي
1: بعد ليه بالباهي ليه بالباهي ان شاء الله ديما
0: حتى فما صغار قبل وام مو ما سمعش الكلام. ليله ليلتك، ليله ليلتك بايجابيه، ليله الفرحه نتاعك. شنو اخترت لنا اليوم شيماء؟
1: اليوم مش نحكيوا على المسامات الواسعه، لي بور ديلاتي، طرق العيله وكيفاش نتخلصوا منهم. اول حاجه ساعه باش نحكيوا على انواع لي بور ديلاتي، خاطر فما برشا انواع، فما المسامات المقبوله، وفما المسامات المتوسطه، وفما لي تراس داكني اللي توا ولاو يصنفوهم مسامات واسعه. هذيا يعني المسامات روع. خلينا نبداو بتعريف المسامات. المسامات اللي هي اكل حفر الجويت اللي تتنفس بهم البشره نتاعنا، برشا يتقلقوا منهم، يعني هي المسامات الواسعه تمشي اكثر لشكون؟ للبشره الدهنيه البشرة اللي تزيت برشا. سي نورمال يعني باش تتحل المسامات، لكن نحاولوا انه احنا يكون عنا علاج تقني بشكل خطر. في ليلة العرس العروسة ديما تحب تكون المكياج متاحة يكون مريقل وتكون جلوي، وتكون البشرة متاحة يعني ما فيهاش الحفر والكل. فانا توا باش نحكي على طرق العلاج وشنو عنا الحاجات اللي يعالجونا هالمسامات.
0: مرحبا بك شيماء معانا، بدو بالتمام ان شاء الله كل واحد عنده فرحة يعيش الفرحة متاعه بالمراحلها الكل. ونبدأ إذن الجزئية هذه قبل قديش يزمنا نترتيوها شيماء؟ أكيد مش جماعة العرس.
1: أكيد أكيد. شو العبيد اللي عندهم لتراس دكني الحفر يعني في الدوليسونس خرجوا لهم حب، فالحبة ذيك خلي لهم أحفر،
0: أي خلي لهم الأثر متاعه،
1: الأثر متاعها. هذه نصيحة نحب نقولها، العلاج هذه تبدأ حتى قبل 3 سنين عامين، لانه الحفره هذيك ما توصل تنقص منها الا بعلاج متكامل.
0: مش يعني سهل معناتها التريتمون تاعها، مش سهله،
1: سهل، وتكون يلزمها عن طريق مدة تقشير، والا عن طريق ميكرونيدلينغ، والا عن طريق زاد علاجات نعطيهم لها هي في الدار، وعن طريق زاد فحص كامل للزرمون نتاعها. لانه العباد اللي كما قلت لك اللي في الدوليسونس خرجوا لهم ديزاكني عاده ما يخلي لهم احفر، هذوما ما يسميو تراس دكني. احنا توا باش نحكيوا على المسامات الواسعه. المسامات اللي هي كما قلنا اللي هما تتنفس بهم الجلدة ناتجة عن أكسي دو سيبوم، يعني بشرة تكون مزيتة برشا، فتع تعمل لنا هاك الحفر هذوكم هذوكم برشا ديما يسالوني يقولوا لي زعما شنو طرق العلاج. طرق العلاج ماذا بينا لو نبداو من فتره الشتاء تتم عن طريق ميكرونيدلينغ والا عن طريق ديبيلينغ يعني مقشرات خفيفه كما نقول يعني ما تخترقش السطح خاطر عندنا ديامتر معين احنا الاخصائيين لازمنا ما نفوتوشي. وثاني حاجه عن طريق زاده الادرافاسيال تنظيف العميق المستمر خاطر برشا يقولوا لي زعما الادرافاسيال قديش من مره نجمو نعملوه. هو ماهوش مربوط بالمره هو مربوط على حسب يعني نوعيه البشره نتاعك لانه مش كيما البشره العاديه كيما البشره المختلطه كيما البشره الدهنيه. يعني البشره العاديه تنجم تعمل ادرافاسيال مثلا مره في العام لانه يا ربي الجافه مره في العام لانه البشره نتاعها ما تزيتش وبالتالي ما تعملش لا بوان نوار لا بوان بلون
0: دونك اقل نوع من مشاكل البشره.
1: حاول انك انت ما تعملش برشا الادرافاسيال حاول انك انت ما تفتحش المسام خاطر الادرافاسيال شنو نعملوا احنا نحلوا المسامات ننظفوها وبعد نسكروها. أوكي. فالبشره العاديه ولا الجافه ما تستحقش لي تنظيف مستمر يعني مره في العام مرتين ماكس يز
0: نكتفي.
1: البشره المختلطه 4-5 مرات في العام زادة كيف كيف. لكن البشره الدهنيه المعرضه للمسامات المستمره مره لازمنا معناها المينيموم مره في الشهرين نعملوا هالتنظيف هذايا. لهنا التنظيف لازم يكون عن طريق اخصائي محترف لانه برشا عبيد في الادرافاسيال يعملوا ادرافاسيال فما يسكروا لهمش المسامات فالمسامات تتحل فوا 3 وفوا 4 وهذه المشكله.
0: معناتها تكون تعاني من حاجه بسيطه
1: تعاني من حاجه
0: تولي
1: بسيطه
0: حاجة كبيرة.
1: تولي حاجه كبيره تولي يعني كانت هي يعني مش تعمل تريتمون يعني قبل الفرح نتاعها باربع خمسه ايام فتولي لهنا تتعرض مثلا تنجم تتعرض للاكني يعني فجاه لانه المسامات
0: معناها هذا الامر ينتج عليه مشاكل جلديه اخرى.
1: اكيد اكيد اكيد اكيد يعني شو هو ديما يقول لك كل حاجه عندها المضار نتاعها. اذا كان استعملت بسوء يعني كانت استعملناها
0: بسوء استعمال يفسد كل شيء
1: فوالا. زاد لهنا فما زاد مشكل زاد العرايس زاد يتعرضوا لها انه هي مثلا ليله العرس نتاعها لوندوما هي تجي تعمل ادرافاسيال في نهارته وما تقولش
0: قبل قديش يلزم مدى
1: شو على الاقل قبل الجمعه اذا كان هي ما خلطتش قبل
0: احنا تويكا كنا متوجهين للعرايس نتاع اوت
1: فوالا
0: سبتمبر واكتوبر هاو الخطوات لازم تعملوها
1: لازم تعملهم. شو انك هذوما نحكي دائما للعباد اللي عندهم مسامات عاديه يعني مسامات لي بور ديلاتي اللي هما يقولوا نحن عادي مش لي بور ديلاتي نتاع دراستك نيه خاطر هما يعني يسيئوا الفهم ما بين داكني وما بين لي بور ديلاتي. لي بور ديلاتي راهي هما تتنفس بهم جلده لكن ماذا بينا يكونوا ما همش محلولين برشا يعني طرق العلاج اكثر طريقه للعلاج اللي هي الادرافاسيال. الادرافاسيال شنو فيها المراحل نتاعها بالضبط اول حاجه هي باش تعمل اول حاجه باش نستعملوا بيلينغ مقشر طفيف من بعد باش نستعملوا الابرازيون اللي هي تشفط لنا هيك السيوت الزايده ومن بعد احنا باش نسكروا المسامات عن طريق لوت فريكونس ولا عن طريق دي ماسكيت ولا عن طريق اللي الحاجه هذيا من اكثر التقنيات اللي هي تنظف لنا البشره بعمق يعني الادرافاسيال شنو الوظيفه نتاعها تنظيف البشره الدهنيه بعمق يعني حتى البشره يعني قلت لك البشره العاديه رانا ننظفوها لكن تكون طريق الترتيب اكثر مثلا ركزوا على الترتيب اكثر ركزوا مثلا على انه مش مثلا مش نعملوا هكا راديو فريكونس اكثر يعني احنا كتجينا الحاله وقت اللي تجينا احنا ننصحوها والحقيقه انا زاده فما زاده تقنيه زاده مزيانه على الاخر يعني العباد اللي يخافوا من الحق العباد اللي يحبوا معناها على نظاره ولا يحبوا بالحق على انه يسكروا المسامات نتاعها او يقللوا منها. تسكير المسامات ما قلنا يتم عن مراحل وتم قبل فترة اذا كان انت نحكيه على المسامات راه لازم على الاقل قبل 4-5 اشهر يعني باش نجموا احنا نقلوا المسامات لماكسيموم وهذا كما قلت لك يتم عن طريق الادرافاسيال والا زاد يتم عن طريق وصف روتين اللي ان احنا بعد باش نكملوا به مع بعضنا وعن طريق زاد اليات اخرين نختاروهم وقت اللي جينا الحاله على عين المكان.
0: وهكا تكون جهزت روحك بالكدي وجهزت البشره نتاعك للفرح نتاعك بالكدي وتجنبت المشاكل اللي ممكن تحصل لك من جراء سوء الاستعمال ولا من جراء عدم توجهك للناس المختصه كما قالت شايمه. راهو الاختيار مهم جدا، وهذك معناتها النقطة الإيجابية الأكبر في المسار هذايا التجميلي ولا التجهيز للفرح متاعك. توصيتك شيماء؟
1: التوصيات متاعي فما حاجة حبيت نحكي عليها اللي هي سوء الاستعمال للأشياء قبل الفرح. يعني يجيو قبل الفرح تعطيها أمها مثلا قارس وبنعرش شنو كركب،
0: برب تجنبوا الوصفات هذوما قبل الفرح
1: بالحق، حاولوا تتجنبوهم، حاول انك انت تخلي بشرتك هكيكة خير من اللي تعمل لها وصفة متاع الجدة ولا متاع، خاصة في درجات السخانة توا. يعني انك تعمل حاجة تحرق بها بشرتك وتخرج في الصيف، معناها راي حبيت ولا كرهت، راي البشرة باش تعطي رياكسيون، باش تعمل رياكسيون. فحاول قبل الفرح متاعك يا تمشي يعني كما قلنا عن طريق طبيب ولا مختص هو اللي يعطيك الحاجات اللي هو يعرف ان هي باش تعطيك نتيجة، فحاولوا لو ماكسيموم انكم تتجنبوا الوصفات متاع الترندات ولا متاع الفيسبوك ولا متاع حاولوا انكم قبل حتى العبيد الحضارات ولا العبيد حتى الام ولا حتى، حاولوا انكم انتم هذكم كان قبل كانوا يمكن يعطوا نتيجة، وكانت قبل بشرتنا ما هيش حساسة لانه قبل ما كانوش يستعملوا حتى شيء. فوقت الام تستعمل قبل وصفة تحاول توا تعطيها لبنتها تقولها هذه راهي تبيض ولا راهي تصفي ولا تعطي جلوي، نحاولوا انه نتفاديه والحاجة هذي، خاطر زادها مرات راهي تجي تعمل عندك حاجة وبعد الله غالب تغر بها امها ولا صاحبتها تعطيها وصفة فتتهلك بشرتها.
0: هما في بالهم ينصحوا مش يغروا معناتها بالمعنى السلبي، في بالها تنصح
1: حاول
0: فيها،
1: حاول انه
0: نصيحة مش باهية
1: ولا شعرك، حاول انه احنا نتفاديهم النصائح هذوما.
0: يعطيك الصحة شيماء بوغوسة، خبيرة في العناية بالبشرة والتجميل غير الجراحي على المداخلة الثرية هذية، وان شاء الله بدو بتمام للجميع، نتلاقاو ان شاء الله الجمعة الجاية مع موضوع جديد. ذكر دائما مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا انه فما فئات لابد نزيدوا معناتها نردوا بالنا عليهم اكثر، كيما الصغيرات وجداتنا وابائنا المسنين اللي لازم نتلهوا بهم اكثر، والسيدات الحوامل بصفه خاصه راهو في وقت الذروه. اذا كان قبل وقت الذروه من 11 حتى الاربعه تو يظهر لي اكثر من 9 حتى للخمسه بتاع العشيه، من الافضل انهم ما يخرجوش، تفكروهم ديما في الماء، راهم ما يطلبوش باش يشربوا وهما يبداو عطشانين، تعرفوا على خاطر حاسه العطش تنقص عندهم، الحواس ينقصوا عندهم، ماشي يحسوا اللي هما عطشانين، تفقدوهم في الماء معناتها بردوهم شويه. واحنا كنا في الاسبوع اللي فات شفنا مع الدكتور محمد فاضل الغويل قال لنا كيفاش نبردوا الصغيرات والمسنين، المناطق حول الرقبه نعملوا حويجه قطنيه مبلوله شويه معناتها بارده، تبدا حول الرقبه تحت الابطين في مناطق تحت البطن هذيك تبردهم برشا، حطوا لهم سويقاتهم الاطراف نتاعهم في في في بانو ما يبردوا شويه. بطبيعة الحال الأكلة متاعهم نحافظوا على الأدوية والأكلة في وقتها حتى يكونوا في صحة جيدة، ورغم ارتفاع درجات الحرارة يواصلوا لباس عليهم ما همش متقلقين. والناس الكل إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظنا مع التقلبات المناخية الكبيرة هذي اللي هو في الأصل فيها هو الإنسان راهو هو المتسبب في تلوث البيئة وفي المشاكل الكبيرة بتاع طبقة الأوزون، وتعرفوا المشاكل هذي الكل. ربي يخفف علينا درجات الحرارة وإحنا زيدا يزمنا نتلهو برويحنا كما ينبغي. مرحبا بكم معنا برفقتنا لحداش وسبعة دقائق مواصلين مع جو الأفراح، لحداش ونص عنا موعد مع الأخبار.

0: تصييفكم وتبحيركم
1: بيدون لو بحذنا.
0: صيف معنا

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم،
3: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال،
3: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
3: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب
7: نون ستوب.
8: مستر
9: هاي تك،
10: مستر هاي تك.
8: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت،
11: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت،
10: مستر هاي تك
8: مع العرب البطيني. مستر هاي تك،
12: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل مستمعي اذاعه شباب في عدد جديد من مستر اي تك. نصف ساعه حتى الماضي ساعه ونص نتعرف على اخر اخبار تكنولوجيا المعلومات والانترنت. الفريق اللي يملكم اللقاء هذا اليوم متكون من سليم القصيبي، عربي باتيني، وايضا غفران في تامين الاخراج الرقمي لحصه اليوم. اللي باش نحكيو فيها الحصه تاع اليوم، باش نحكيو شويه ذكاء اصطناعي بالطبيعه، ثم بعض الاخبار تهم اكتشاف الثغرات، تهم الموسيقى على الانترنت، باش نحكيو ايضا كيفاش تزيد من التفاعل عبر منصه الفيسبوك. كل واحد فينا يهبط بطبيعه ماذا بيه على رياكت، على دي كومنتير، على التفاعل، على زياده عدد المتابعين. نحاولوا نحكيو شويه في الاساسيات بتاع زياده التفاعل، هي حاجات كي نعملوهم نضمنوا قدر ادنى من زياده التفاعل عبر الفيسبوك. هذه النصائح اللي نحكيو فيها في البدايه. ايضا مصطلح الذكاء الاصطناعي ومجموعه من المصطلحات نحكيو فيها، هذا الى جانب اخبار كما قلت، اخبارنا اللي تهم اخر تحليلات مايكروسوفت ويندوز، وتهم ايضا برمجيه او روبوت الذكاء الاصطناعي المشهور جدا في الموسيقى سونو. اهلا وسهلا بكم كل.

0: مانشستر هاي تك.
1: هذا تو ليت جري. نبداو مع لقائنا في مستر هاي تك، واول مداخلتنا باش تكون حول طريقة زيادة التفاعل عبر الفيسبوك. الكلنا بتبع كي ننشر حاجة على الفيسبوك، مهما كانت الحاجة هذية رانا ننشرها، الناس باش يتابعوها باش يتفاعلوا معها باش يركتوا عليها. دونك ما ثم حتى معنى أنه الإنسان يهبط حاجة وما يلقاش تفاعل عليها. زاد ثم ناس تحب تكثر من عدد المتابعين على الفيسبوك. احنا تنحاولوا كل مرة نحكيوا على منصة من المنصات، لأنه ثم حاجات مشتركة فيها المنصات، ولكن ثم حاجات أخرى يختلفوا فيها معناتها من منصة إلى أخرى طريقة التفاعل. اليوم باش نبداو الحديث على أكثر ريزو مستعمل في تونس، أو أكثر شبكة اجتماعية مستعملة في تونس. صحيح يقولوا هي شبكة متاع كبار شوية في العمر، ما هوش متاع المراهقين، ما في تونس حتى الجينيراسيون زيد بون ماهيش مراهقين، الجينيراسيون زيد الألفا يمكن مراهقين، تو هذا من المصطلحات اللي لازم واحد يصلحها شوية. لا جينيراسيون زيد ني بلوس كي ليتي، معناتها ما عادش هذيك هي، او هذاك هو الجيل اللي نحكيو عليه انه صغير، انما هذا جيل يستعمل برشا التكنولوجيا. خلينا نبداو كما قلنا اليوم مع الفيسبوك وكيفية زيادة التفاعل عبر منصة الفيسبوك. الفيسبوك اللي يعتمد اكثر من اي وقت مضى على جودة المحتوى وتفاعل الجمهور معه. إذا كنت تنشر باستمرار وما تحصلش على النتائج فإنه لابد من مراجعة طريقة النشر. كيفاش أنت قاعد تنشر؟ مش فقط عدد المنشورات، يعني يلزمك ساعة. أول نصيحة، يلزم وقت تنشر حاجة على الفيسبوك يلزمك تجلب انتباه القارئ أو المتابع، خلينا نقول المتابع، منذ الثواني الأولى أو منذ الوهلة الأولى. إذا كان عندك، إذا كان فيديو يلزم من الأول تشد الانتباه، إذا كان بوست أو حاجة يلزم من من من التيتر أو من الجملة الأولى تجلب الانتباه. باهي، أنا بما أني في برنامج نتمنى أن يكون موثوق فيه، فما نجمش نعطي كان النصائح الباهية. فما نصائح أخرى تتعطى، ما نخفيش عليكم، فما حاجات قاعدين نشوفوا فيها مؤسفة للأسف، الناس يتبعوا فيها باش يزيدوا من الرياكت وكل أذوكم، ما نجموش نحكيوا عليهم بالكل، لا في مستر اي تيك ولا في إذاعة شباب ولا في أي إذاعة تحترم نفسها بالطبيعة. أما نحكيوا هنا على الحاجات اللي هي بروفيسيونيل، على الحاجات المحترفة، الحاجات المحترمة، الحاجات اللي تخليك بالحق تزيد من قيمة المحتوى متاعك ومن عدد المتابعين، وانت تحترم نفسك وما يحترموا نفسهم وكل شيء. به اللي لو جاء لحاجات أخرى راهي ماشي في مستر ايتك. به هنا بعد ما حكينا انك يلزمك تجلب انتباه المتابع منذ الوهلة الأولى في المنشور متاعك، يلزمك تقدم محتوى عنده قيمة. اسأل نفسك قبل ما تبدأ وقبل ما تنشر، اسأل روحك زعم اللي باش يقرا البوست او باش يقرا او باش يتبع الفيديو هذايا او باش يسمع، باش يتعلم حاجه جديده، باش يستفيد باي صفه كانت من معلومه، المحتوى مفيد، عنده قابليه للانتشار. ايضا نصيحه، التفاعل مع قبل هذايا زاد باش يضحك، باش يضحك، باش يبتسم، باش يتفاجئ، هذوما كلهم يلزمك تحاول تخمم فيهم قبل ما تنشر. النصيحة الثالثة هي التفاعل مع الجمهور، مش فقط تبوستي وقت اللي تبوستي وتغادر وما تتبعش التعليقات وما تجاوبش عليهم وما تشاركش في النقاش، باش يكون معناتها المستوى نتاع انتشار البوست نتاعك او المنشور نتاعك اقل بياسر من وقت اللي انت تتفاعل واللي كومونتي لك تجاوب، ومعناتها كومونتير وجواب، وقد ما الناس تكومونتي تلاحظ انت انه لي بوست يطلعوا. كذلك ينصح باستخدام الصور والفيديوهات عاليه الجوده، يعني اذا كان تصويره مزيانه باش تشد الانتباه، اذا كان الفيديو عالي الجوده باش يجلب الانتباه اكثر من نصوص طويله، اذا كان الفيديو قصير ومباشر غالبا يحقق نتائج افضل، يعني فيديو ما فيش تطويل من الاول تدخل في صلب الموضوع وتشد انتباه ويكون الفيديو قصير، هذوما راهم يطلعوا بطريقة كبيرة. ما تنساش أهمية الانتظام في النشر، مش المطلوب أنك تنشر برشا حاجات فرد نهار، مش مطلوب أنك تهبط بليزيور بوست بالعشرات من النهار، لكن تحافظ على وتيرة ثابتة حتى يعتاد عليك الجمهور. 3 بوست بار جور 2 بوست بار جور 3 بوست بار سومين في في في ايامات معينين انت والنوعيه نتاع المحتوى اللي تقدم فيه راهو هذايا ينجم يكون كافي لكن يكون بتواتر وبوتيره واضحه. من يعني من المهم ايضا انك اخر المنشور تختمه بسؤال او طلب تفاعل او طلب راي نتاع المتابعين. التعليقات والمناقشات كما قلت هي من مؤشرات التفاعل بالنسبه لخوارزميه الفيسبوك. علاش التفاعل هذاك يخلي الفيسبوك يزيد يحل المجال نتاع الانتشار نتاع البوست نتاعك. علاش ديما نقول بوست خاطر البوست نجم يكون كتابه نجم يكون فيديو نجم يكون اي حاجه دونك المشاركه. الهاشتاجات ثم ناس تتصور انه قد ما تكثر من الهاشتاج ينتشر اكثر البوست. لا من الافضل استخدامها باعتدال. اختيار كلمات مرتبطه فعلا بموضوع المنشور بدل الاكثر منها دون فائده. بروتوكول فازك اللي يمشي يجيب ويجلب يحط لك هاشتاج ما نعرفش الشعب الصيني يدرى شنو وكذا هذيك اللي تبدا موجوده في التيك توك او غيره على خاطر هذاك هاشتاج وننشره ونحطوه احنا لهنا باش ينتشر. لا اذا كان ما عندوش علاقه بالبوست راه ماهيش باش تكون حاجه مهمه. شويه لهاشتاج لكنهم عندهم علاقه بموضوع الحاجه اللي قاعد تحكي فيها. اخيرا ومهم برشا هذايا وهي مرحله متقدمه انك تتبع الاحصائيات نتاع الصفحه نتاعك باستمرار تتعرف على نوعيه المنشورات اللي تحقق افضل اداء، الاوقات اللي يكون فيها الجمهور اكثر نشاط، ومن بعد تطور استراتيجيتك بناء على البيانات هذه. تحلل البيانات، تقوم تحليل البيانات، تشوف اللي يعطيهم لك الفيسبوك هذوك البيانات هذوك نتاع تحليل المنشورات نتاعك وكيفاش وقت تعرف، وتشوف ايضا وقتاش الناس تتفاعل اكثر، جمهورك وقتاش يتفاعل اكثر، الناس اللي تتفاعل معك وقتاش اكثر، وقتاش تكون موجود باش تعرف وقتاش انت تبوستي بالضبط. ما فماش وصفه سحريه لزياده التفاعل في الفيسبوك، لكن استمراريه، جوده المحتوى، الاهتمام بالجمهور تبقى من العناصر الاساسيه لبناء صفحه ناجحه وتحقيق انتشار أكبر مع مرور الوقت. هذا بتبع إلى جانب أنك تعمل سبونسورينج هذه حكاية أخرى وتخلص فيسبوك. أما هذوما نحكيو على الأدوات أحنا اللي تخدم على الخوارزميات نتاع فيسبوك وتخلي المحتوى نتاعك ينتشر أكثر. يلا نمشيو للموزيكا بعد ما نسمع إليسا نرجع لفقرة الذكاء الاصطناعي ولمجموعة أخرى من مصطلحات الذكاء الاصطناعي في قاموس الذكاء الاصطناعي.

0: مستر هايتك.
1: هذا إليسا في جديدها. إليسا أول واحدة عملت كنا احنا سولد اوت في مهرجان كارتاج بالنسبة لسنة رغم كل الانتقادات للبعض، لكن يبقى عندها جمهورها اللي يحبها واللي يعتبرها ملكة الإحساس. بتبيع ألبوم جديد خرج البارح، هكذا موجود على اليوتيوب بالنسبة للي يحب يكتشف جديد إليسا. اللي يحب أسهل، رانا بجا عنديوها في إذاعة شباب تقريبا في البرامج الكل. هكذا ولا سليم، سليم القصيبي يحاضر فيهم يحط فيهم على جنب. يلا في الجزء هذايا من حصتنا، الجزء الثاني الفقرة اللي بديناها انطلاقا من الأسبوع اللي تعدى واللي تهم مصطلحات الذكاء الاصطناعي، قاموس الذكاء الاصطناعي. بعد ثلاثة مصطلحات الجمعة اللي تعدت، اليوم ثلاثة مصطلحات أخرى اللي هما AI agent، اجنتيك اي، وملتي موديل اي. هذوما ثلاثه مصطلحات اللي باش نحكيو عليهم اليوم في فقره قاموس الذكاء الاصطناعي. الاي اجنت او الوكيل الذكي، اذا كان بالنسبه للشات جي بي تي، اذا كان شات جي بي تي التقليدي يشبه موظف يجيب على اسئلتك، فانه الاي اجنت يشبه مساعد شخصي يعمل من أجلك أنت بتبيع. الوكيل الذكي هذايا ما يقومش فقط بالإجابة، ما أنت لا يكتفي بالإجابة، ينجم ينفذ سلسلة من المهام لتحقيق هدف معين. فعلى سبيل المثال، إذا قلت للوكيل هذايا قوم بالتخطيط رحلة معينة لمكان ما، فهو ما يكتفيش بإعطاك المعلومات لكنه يبحث على أفضل مواعيد السفر، يقارن لك ما بين أسعار التذاكر ويعطيك الأفضل، يقترح عليك الفنادق، ينظم زاد البرنامج اليومي لهذه الرحلة ويجهز لك قائمة بالأماكن اللي باش تزورها. أي هو ينفذ عدة خطوات للوصول إلى النتيجة المطلوبة. باختصار، الشات جي بي تي يقوم فقط بالإجابة، الأجنتي أو الأي أجنت يخدم يعمل خدمة كاملة باش يعطيك الإجابة. من بعد المصطلح الخامس المهم في ترتيب المصطلحات المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، أجنتيك أي، اللي يبدو قريب هو من المصطلح الأولاني لكنه يختلف عليه. الأي أجنت هو وكيل واحد يؤدي مهمة محددة، بينما الأجنتيك أي هو نظام كامل ينجم في نفس الوقت يخطط، يتخذ القرارات، يقسم المهمة إلى مراحل، وينجم أيضا يصلح الأخطاء نتاعه أثناء التنفيذ، يغلط يخدم، يغلط يصلح الغلط نتاعه وحده وحده، ويتعاون مع وكلاء اخرين اذا احتاج لذلك. مثال بسيط، تقول له اعمل لي خدمه معينه تتمثل مثلا في حمله اعلانيه لمنتج معين جديد، هو ما يكتبلكش الاعلان فقط، هو يدرس الجمهور المستهدف، يعطيك اقتراح لشعار للحمله هذه، يصمم لك خطه كامله للنشر، يكتب لك منشورات على الفيسبوك، يقترح لك الصور، ينشئ الفيديوهات، يتصرف وكانه فريق عمل كامل الاجنتيك اي. وهذا اللي يعتبروه كثير من الخبراء الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي. المصطلح السادس وثالث مصطلح بالنسبه اليوم، خاطر احنا جمع الفت ثلاثه مصطلحات، اليوم ثلاثه مصطلحات اخرين. الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط او الملتي موديل اي. كنت انظمه الذكاء الاصطناعي في البدايه تفهم فقط النصوص، من بعد اصبحت تفهم الصور، واليوم ولات تفهم النصوص، الصور، الصوت والفيديو، ويمكنها انها تتعامل معها لكل فرد وقت. مثلا انت التقطت صوره لجهاز معطل وقلت له اشرح لي السبب نتاع المشكله، الذكاء الاصطناعي يغزل الصوره، يستمع او يقرا وصفك، يجيبك بالصوت او بالنص كما تحب انت، وربما يرسم لك طريق الاصلاح ايضا. وهذا ما يسمى بالملتي موديل اي، اي انه يستخدم اكثر من وسيله لفهم الانسان والتواصل معه تماما كما يعمل انسان مع إنسان. هذه إذن المصطلحات الثلاثة، لاياجون اللي ينفذ المهمة اللي تطلبها منه، لاجنتيك أي يخطط ينفذ يتابع ويصحح نفسه حتى يوصل للهدف، والميتي موديل أي يفهم النص والصورة والصوت والفيديو مع بعضهم كل فرد وقت. تخيل أنت مثلا أنك تطلب من الذكاء الاصطناعي أن ينظم كما قلنا عطلة، خلينا نقوله في جربة، الذكاء الاصطناعي العادي باش يعطيك بعض المعلومات، الاياجون باش يبحث عن الفنادق الرحلات يقترح برنامج، واذا كان لاجنتيك اي هذايا يخطط يقوم يخطط لك لعطلة كاملة ويعدل البرنامج إذا تغير الطقس أو ارتفعت الأسعار. وإذا كان أيضا ملتي موديل أي فيمكن أن ترسل له صورة الفندق وتسله بالصوت وهو يجيبك بالنص أو حتى برسم خريطة للأنشطة المناسبة لك. هذا إذا باختصار الفرق ما بين ثلاثة مصطلحات هذوما. غنية أخرى ومن بعد نختم لقائنا بزوز أخبار تهم أيضا نوعا ما الذكاء الاصطناعي، واحد يتعلق بنظام التشغيل وبآخر التحديثات متاعه، والأخبار الآخر يتعلق بسنو.

0: كمبيوتر هاي تك.
1: احمد سعد، خبر عاجل، نكملوا ونختموا لقائنا مصر هاي تك بزوز اخبار. الاخبار الاولاني يهم مايكروسوفت اللي قامت مؤخرا باغلاق 570 ثغرة امنية في تحديث واحد. 570 ثغرة أمنية اللي يعتبر رقم قياسي مقارنة بعدد الثغرات في المعادلة اللي تقوم بإصلاحه مايكروسوفت من تحديث إلى آخر، وعادة في التحديثات. إغلاق ال 570 ثغرة هذا يصدر في التحديث الأمني الأخير اللي هو تحديث شهر جويليا، واللي سجل رقم غير مسبوق كما قلت، يعني أول مرة توصل للرقم هدايا. وفيه التحديثات هذية شملت أنظمة من الثغرات اللي من الأخطر أنواع الثغرات اللي تكون تم استغلالها من قبل المهاجمين، من نوع زيرو داي، يوم الصفر إذا صحت الترجمة، قبل ما يصدر بطبيعة الإصلاح الأمني. أيضا مايكروسوفت شير بوينت وإحدى الثغرات اللي تسمح للمهاجم برفع الصلاحيات متاعه داخل النظام، استهدفت ثغرات أخرى الخوادم، مما تفعل شركة لسيغير، معناتها مما تفعل شركة للتحذير من استغلالها وضرورة تثبيت تقنيات تثبيت التحديثات.

0: والموسيقى كان يتم من خلال ملايين المقاطع الموسيقية والبيانات الصوتية المأخوذة من منصات كما يوتيوب، ديزر وجينيوس، إضافة إلى مكتوبات صوتية أخرى بصفة غير قانونية. وهذا يعزز الاتهامات الموجهة للشركة باستخدام محتوى محمي بحقوق النشر دون الحصول على تراخيص واضحة. يشير التسريب إلى أن الشركة استخدمت أساليب تقنية لتجاوز بعض القيود المفروضة على جمع البيانات من الانترنت، وهي نقطة قد تلعب دور مهم في القضايا القانونية المرفوعة ضدها. والتسريب لم يقتصر على بيانات التدريب فقط، بل شمل أيضا معلومات تخص بعض المستخدمين من بين عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وأجزاء من البيانات بتاع بطاقات الدفع. وذي بطبيعة يضيف تساؤلات فنية، تساؤلات كثيرة وجديدة حول الحماية بتاع الخصوصية مع برمجيات وتدريب الذكاء الاصطناعي. بالخبر هذا نوصل إلى ختام مستر اي تيك بالنسبة لليوم. أجمل تحية كامل الفريق، سليم وغفران وعربي، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب. إلى اللقاء.
1: مستر هاي تك، آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت،
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت
1: مع العرب البطيني. مستر هاي تك
3: على فم ولا ست.

انا عمري لحب الخاين ولا حب الكذابين. ما تروحش تبيع الميه في حرض سقاي على منع

عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام لعرفنا لحظة ندى.

0: Musica Freshlist.
1: Musica Freshlist.
2: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
0: RG Music.

0: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop.
1: حبيبي اشتقت لك حبيبي رح ترجعي رح ترجعي

عشر قرروا اتنينات يبعدوني عنك، وشكله حظي واقف معهم غط النظر عن فكرة هوانا وسرقوني منك.

0: RJ Music
1: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: دينا السمح

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب، في عدد جديد من دين السمح يتواصل معكم على امتداد الساعة إلى حدود الساعة الخامسة مساء في كل مرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بها. هلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا أخويا محمد رمزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل متابعينا مشاهدينا الكرام، مسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فاللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا لقاءنا ككل مساء جمعة، فريق يسهر على تأثيره، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، ومحمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. الموضوع اللي اخترنا أنا نحكيه فيه اليوم هو موضوع التشكي والتذمر، وأنا الحقيقة من اللي بدينا نخمموا في الموضوع هذا، وأنا يعني قصيدة وبيت شعر في ما حبش يتنحى من من من من مخي، كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم، يعني واحدة من روائع الشعر العربي الحديث الحقيقة. احنا باش نحكيه على التشكي والتذمر، برشا ناس الحقيقة فضيلة الشيخ الشكوى والتذمر من قلة الحال ومن ضعف ذات اليد ومن الأمراض وما إلى ذلك، ولكن أحيانا إذا احنا ساعات معناه واحد كي كثر بشكوى يقول بربي الشكوى الربي، معناه كثرش علاش؟ لانه هذه ربما تكون شك في شكل من اشكال الموجات السلبيه ونوع من، والحقيقه معناها العلم الحديث وعلم النفس اثبت انه احيانا معناها كثره التذمر والشكوى اللي تسمعها تاثر سلبيا على المستمع. الحقيقة أي معناها ماذا بينا أن نقف مع الآخر، أن نسمعوها، نوسع بالنا، ولكن أن زاد بوصفنا الطرف الآخر ما نبالغوش في الشكوى، يعني ما يعني هكا ولا فضيلة الشيخ. وأكيد أن ديننا السمح تعرض للمسألة هذه من خلال آيات قرآنية، من خلال أحاديث نبوية، باش طبعا نستعرضوها تباعا ونبينوا حدود التشكي والتذمر. هذه تقريبا باش نحكيه. طبعا التشكي والتذمر قلنا هو الموضوع، الأسباب اللي تدفع للتشكي والتذمر، الأثار السلبية، ثم التوقي من التشكي والتذمر، باش ما نخليوش روحنا نشكيو ونبكيو شنو يلزمنا نعملو، وباش ما نخليوش روحنا ضحية للي يشكي ويبكي أيضا شنو يلزمنا نعمله. هذا تقريبا اللي باش نحكيو فيها على امتداد الساعة. خلينا نذكر 71 844 411، إذا كان عندكم أي سؤال يتصل بالمسألة الدينية، طبعا حتى كانوا ماهوش في موضوع حصتنا اليوم ولكن متصل بالمسألة الدينية مرحبا بكم، وإلا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، صفحة الفيسبوك باج اوفيسيال راديو جون بوان تي ان. فضيلة الشيخ نجدد الترحاب والتحية، أهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وعنوان هذا اللقاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
0: إلى الله سبحانه.
1: فيعني ولا تقل لي هم كبير، بل قل للهم رب كبير،
0: رب كبير.
1: ولا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يألم الجرح إلا من به الألم. احنا نقولوا ما يحس بجرح
0: كان يعفص، ما يحس بجمرة كان يعفص عليه. صحيح.
1: الشكوى هي مسألة طبيعية جبلية في الإنسان، أنه يشكو ويحتاج إلى من يشكو إليه،
0: أما ما يكفرش.
1: نعم جميل. ولنا حتى ما يسمى بالتعاطف مع الآخر، نتعاطف مع من يشكو.
0: جميعنا ما أحوجنا
1: للتعاطف، ما أحوجنا إلى ذلك، إلى من يوصل إلى شكوانا. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذه ذهبت لتشتكي
0: يعني زوجها
1: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: والله
1: نعم يسمع تحاوركما. سبحان الله، فالله عز وجل سميع بصير. يعني. لكن ما نلاحظه يعني في هذا الباب الشكوى بمعنى أن ينقل الإنسان هذا الأحساس بالألم وبالتذمر إلى غيره
0: وهو يعرف أنه الآخر سيتعاطف معه سيخفف من هذا الألم من هذا الوجع.
1: هذا إذا كان هذا الآخر كان أهلا لذلك. أحيانا قد تكون لذلك نقول أننا نريد أن نضع ضوابط للشكوى. نقول أن الشكوى لا مندوحة منها، فكل الناس يعني هم عرضة لذلك، وهؤلاء الأنبياء يعني صدر منهم ذلك.
0: ولكننا نقول أيضا الشكوى لغير الله مذلة أيضا
1: في حال الضيق وفي حال الضجر، فالإنسان يشكو. يعني السيدة مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ربي قال لها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا إلى آخر الآيات. إذن فيحصل ذلك. لكن ما نلاحظه اليوم من قبل بعض الناس أن الحوارات يعني في بدايتها وفي نهايتها تكون بالشكوى، حتى إن لم يجد بما مما سيشتكي يشتكي يعني الحر والمطر. كان الدنيا باردة وما لا برد، كان الدنيا سخونة وما لا سخونة، كان الدنيا ريح ما لا ريح، كان ما يعني
0: ما يعجبه شيء، العجب ما يعجبوش.
1: في الربيع يشكي، في الشتاء يشكي، في الخريف يشكي،
0: شكاء بكاء.
1: حتى كي باش يبدأ الحوار نتاعه يبدأ بالشكوى،
0: بالتأوه الشكوى، ومال نهار ومال سخانة ومال برد.
1: هذه الشكوى أخويا محمد رمزي تؤدي حتى لتنفير الناس منه.
0: صحيح.
1: قداش من علاقات من الأزواج يعني، فقط النقطة هذه نحب نبينها، أنه المرأة تشكي برشا
0: والله حتى بين الأصدقاء
1: والراجل يشكي برشا. شوف عادي كما قلنا أن نشكيه، إذا كان أنا كي متقلق ما نشكيش لزوجتي ولا الزوجة ما تشكيش لزوجها ولا ما تشكيش البوك ولا ما تبثش الشكوى هذيك وتلقى من ينصت إليك. لكن أحيانا أنه اللي بيشتشكي له ما هوش أهل أنك تشكيله، ممكن يؤدي ذلك إلى يعني قد يؤدي إلى السخرية أحيانا. ممكن الشخص اللي انت
0: وقتها يزيد الالم نتاعك، يزيد يضاعف.
1: انت ماشي تشكيله هو يسخر منك، واحنا يعني نقولوا نحن ما يتعاطفش معاك.
0: اي اي
1: فهمت. هذا يؤدي في الحقيقه الى الى الى ضرر والى الم. ف قبل كم مشاكل تحصل يعني، فما شكون اللي احنا يهرب حتى من اشخاص معينين، يهرب من الدار مثلا.
0: باهي فضيله الشيخ، شنو رايك هات تعطينا نبداو بايجابيات الشكوى. كلنا نشكو،
1: نعم،
0: وكلنا في لحظة من اللحظة
1: كلنا
0: نشكي ربي،
1: حالته تشكي ربي.
0: كلنا في لحظة من اللحظات في حاجة لشكون يسمعنا. نبث له ألمنا وحزننا. سيدنا يوسف بث حزنه وألمه إلى الله. نحن نبث إلى أصدقائنا، إلى الزوجة، إلى الإبن، إلى البنت. كلنا في حاجة لهذا، وكلنا نمر بلحظة ضعف، فنحن في حاجة إلى من نشكو له.
1: نعم
0: هكا ولا
1: نعم، كما حصل مع سيدنا يعقوب. نعم عليه السلام،
0: عليه السلام،
1: أشكو بثي وحزن
0: سيدنا يعقوب. نعم في مصابه في يوسف، في يوسف. نعم عليه السلام.
1: نعم طبعا. نعم وكذلك هو شوف يعني هنا كما قد تفضلت يعني بالنسبة إلى الأنبياء يعني الشكوى كيف كانت من قبل الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني شكى إلى ربه سبحانه وتعالى إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شنو جاء الجواب؟ يقول سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ولذلك إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلوى. فأما يجيب المضطر إذا دعاه
0: طبعا.
1: الله سبحانه وتعالى طبعا. فلذلك
0: ومن سواه
1: يعني ومن سواه.
0: نعم.
1: فالأصل في ذلك أنه شوف حتى ربي سبحانه وتعالى يعني لما تكون الشكوى هذا سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يقول وهو أسير في أعماق بحر غزير في ظلمة ليل كدير فمن يسمعه ومن ينقذه. يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله. ربي ايش قال؟ فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هنا في يعني شفنا في آية سابقة ربي لما مع سيدنا أيوب. سيدنا أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجواب بعد جاء بعد الشكوى، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نرجع قصة أخرى أيضا مع سيدنا يونس لما قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يشكو إلى ربي سبحانه وتعالى. فجاء كذلك الرد فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الشاهد إذن من هذا الكلام أنه إذا يعني شكوت إلى الله سبحانه وتعالى أمرك، ناجيت ربك في صلاتك، في خشوعك، في دعائك، في صيامك، في قيامك في الثلث الأخير من الليل، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده،
0: يستجيب يعني أجيب الدعاء وجل. إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
1: سبحان الله، يحب من عبده أن يشكو،
0: أن يشكو بالضبط.
1: يعني ريت شوف
0: ادعوني أستجب لكم.
1: الدعاء هو طلب، يعني أنت كي تطلب أي مخلوق، أي مخلوق على وجه الأرض، حتى أبوك أمك في لحظة من اللحظات يضجر منك
0: طبعا،
1: أي فك علي،
0: أي زياد
1: كثرت له.
0: إلا الله
1: ربي سبحانه وتعالى الذي خلقنا العكس. بالعكس نتقرب إليه بكثرة بالدعاء. الطلب
0: بالضبط.
1: في الدعاء هو شنو؟
0: طلب
1: موصيغة إنشائية للطلب، هو طلب. يعني ادعي ادعو، بل الدعاء هو العبادة. وذين خصوا له حصة أخرى إن شاء الله.
0: مخ العبادة الدعاء.
1: نعم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة،
0: أو هو العبادة،
1: هذا هو الحديث اللفظ الصحيح. يعني وهذا كما قلت لك إن شاء الله نخصوا له حصة بمناسبة شهر رمضان كذلك أيضا، وتذكير بالدعاء وفضائل الدعاء وأهمية الدعاء إلى غير ذلك،
0: وأوقات الدعاء،
1: أوقات الدعاء. نعم، فالشكوى هي شكل من أشكال المناجات،
0: لله
1: الخالق سبحانه،
0: سبحانه وتعالى.
1: أشكر ربي سبحانه وتعالى.
0: ربي إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.
1: نعم زكريا،
0: سيدنا زكريا،
1: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ربي قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إن الذين، ربي قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا تستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك تقول عائشة
0: وندعو الله، إذا ندعوه خوفا
1: وطمعا،
0: وطمع.
1: نعم،
0: يعني في كلتا الحالتين خوفا وطمع.
1: نعم،
0: يعني يقول لك طمع، لا لا لا، أطمع في رحمة الله،
1: خوف وطمع، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، ولقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تقول وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. سيدة عائشة هي حاضرة على الحادثة، فما امرأة جايز تشكي لكن تقول مانيش نسمع، وأنا أقرب وحدة لهم، أنا أقرب ما أقرب ما من هو موجود،
0: أقرب واحد، مانيش نسمع،
1: مانيش نسمع في حد شيء،
0: ما وصلني شيء.
1: والله السميع سبحانه وتعالى سبحانه. أنزل قوله في سورة عظيمة، يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خالدة، وخلدت هذه الحادثة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إن الله سميع لما دار بينكما بصير بحقيقة الأمر سبحانه وتعالى. يعني وهذا يعني يدل على أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم،
1: لذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقدر ما يقدر للعبد من مرض، من ضنك في المعيشة، من قلة الرزق. رغم هذا فالعبد يعني يطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب فيرضى ويقتنع ويعتقد أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى له. لذلك فيعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن، فلما فقد ابنه الثاني فمن الطبيعي أن يزداد حزنا، يعني سبحان الله، ولكن الأعجب أن الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى زاد عند يعقوب. قال فصبر جميل، فصبر جميل، قال يعني سبحان الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني ولذلك يعني هنا نتحدث عن آفة ربما أحيانا يعني قد تعصف بالناس يتركوه ربه سبحانه وتعالى لا يناجيه ولا يشكو إليه. فيعني حري بالمؤمنين أنه إذا اضطر إلى أن يشكو أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ومن أقرب من الله حتى نشكو إليه الحقيقة.
1: أما نعم أن يكون ديدنك الشكوى
0: كما ذكرت من البداية، ثم اللي تشكوله يسخر منك، ثم اللي تشكوله ربما يستعمل الشكوى هذه ضدك. ولكن الله هو الوحيد الذي يستجيب لك،
1: نعم،
0: سبحانه وتعالى يرحمك وربما يكشف عن الضر،
1: نعم،
0: طبيعة الحال،
1: نعم نعم، وهو كذلك. وخاصة أنها هذه عبادة كما قلنا، يعني نحن يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يعني ينظري ماذا قال الشاعر، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة
0: يواسيك.
1: لشكون؟
0: ايه؟
1: إلى ذي مروءة، صاحب مروءة، مش أي حد،
0: مش أي واحد،
1: يقول يواسيك
0: أو
1: يسليك
0: أو
1: يتوجع. يعني خفف عليه،
0: يتألم معك، يهز معك الحمل،
1: هكا التعاطف،
0: اي يهز معك الحمل.
1: لهذه تسمى اليوم حتى في علوم التربية من الكفايات الحياتية، لومباتي، هذه التعاطف، انت تعاطف مع الآخر، انك تهز معاه الحمل،
0: الحمل،
1: بمجرد انك تسمعه وانك تواسيه وانك تصبره، يعني وانك وقت اللي هو في مصاب وتقول ان لله وان اليه راجعون،
0: تعرف هذه الشيخ
1: خيرا منها،
0: اللي احنا في نعمه كبيره برشا،
1: نعم،
0: انه عنا شكون معناها نشكي ويسمعنا ويكون متعاطف معاك وما الى ذلك. تعرف في دول اخرى يعني، وهذا
1: نعم
0: ما هوش غريب علينا، في دول غربيه يعني يبقوا بالأشهر ما يلقاش مع شكون يحكي، خاصة اللي يتجاوز بهم العمر، معناها اللي كبروا واللي ولوها معناها في وضعية تهرم في منازلهم، يكريوا ناس بالفلوس باش يجيوا يحكيوا معاهم ويونسوه.
1: نعم هو كذلك، حتى انه ولذلك علاش تلقى انه في كثير من هذه
0: المجتمعات،
1: نعم، انه وقت ما عادش يلقى شكون يشكي يقول لك نشكي للحيوان.
0: أي.
1: طبعا احنا طبعا مع تربية الحيوان والإحسان للحيوان أكيد،
0: طبعاً.
1: فهذا فيه أجر عظيم، لكن تلقى الإنسان يقول لك خويا أنا ما لقيتش خير، ما لقيتش كون يسمعني، فاني نحكي مع قطوسي، مع قطوس، كلبي، مع مانيش عارف يعني مع يعني فعلا أنك اليوم مش تلقى صديق، تلقى يعني
0: خلي
1: زوج،
0: الودود،
1: تلقى زوجة فعلا يا، لأنه فما أدب على مستوى الإنصات، فما مهارة على مستوى التعاطف مع الآخر،
0: أنك والاحتواء، وكل احتواء
1: يعني
0: تخفيف من الضغط.
1: شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي، فمشى للسيدة خديجة، قال لها والله لقد خشيت على نفسي، يعني يشكو، مش يشكي لشكون؟
0: الزوج
1: وقرب الناس ليه،
0: قلت له لا والله. وجعلنا بينكم مودة ورحمة،
1: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق،
0: يعني كانت خصاله هذه طبعا،
1: يعني خصال خمسة ذكرتها فيه،
0: يعني ربي ما يخيبكش
1: بيه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان قال لا نسكت ما نتكلمش، مش باش يحكي مع زوجته، لما حكى لها، شوف هي
0: شوف الجواب اللي كان بالضبط،
1: شوف لهنا
0: ونعمل مؤازرة، يعني للمطلوب المنتظر طبعا،
1: إنسان يعني في مصاب وقت اللي تقول له يعني تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول له أنت لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، اصبر واحتسب. يعني شوف هذا ما يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون إنسان في مصاب يعني يفقد أعز الناس لي سبحان الله، حتى أنه وقت اللي أم سلمة وقت اللي توفى زوجها أبو سلمة، يعني حزنت عليه، وزوج ما شاء الله أول عائلة هاجرت الهجرة الأولى، يعني وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول هي شكون خير من أبي سلمة، شكون هالراجل هذا اللي بيجيني
0: خير من زوجي فقدته،
1: فشكون خذات سيدنا صلى الله عليه وسلم واصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فشوف هنا كيفاش لما الإنسان يحسن الكلام عند الشكوى، شوف راهو قديش علاش موضوع الشكوى مهم، راهو قديش من إنسان عند الشكوى كفرة، لا نعطيك كفرة والعياذ بالله، يخرج من الملة، يجحد والعياذ بالله، يعني يسيء الأدب أيضا في كثير من الأحيان مش ما يقولوش حاجة أخرى يسيء الأدب مع ربه ويبدأ يتضجر ويبدأ يبكي وقت اللي مش مشكل هو في البكاء. وقت اللي تعدى النبي صلى الله عليه وسلم وشاف امرأة على قبر كانت تبكي وتبكي فقال لها اصبري واحتسبي. فالمرأة هذه ما عرفتش لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وما تعلم ما أنا بي يعني أنت ماكش حسبية اللي عرفت اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم لأنه لو مش كانت الناس كل تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتها يعرف اللي فما النبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم لكن فما برشا ما روهوش من سوى ولا حتى من رجال يعني مش كيما توها احنا في وقتنا هذا شخصية معروفة تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي وتشوفها في التلفزة تعرف ومعناتها حتى يكون بعيد عليك آلاف الكيلومترات لكن فما ناس كانت عايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي فما رسول عليه الصلاة والسلام ولكنها ما شافتوش
0: تسمع بيه وما شافتوش المعاينة لا
1: وهذا طبعا ما يتسمى الصحابي على فكرة يعني في علم الحديث إذا كان فما شكون آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع به وآمن به لكنه ما شافوش ما يعتبر صحابي ما يعتبر صحابي نعم فإلا طبعا إذا كان هو ما يشوفش يعني يكون كفيف
0: نعم خارج على نطاق
1: نعم نعم فسبحان الله يعني وقت اللي قالوا له راه هو ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خافت وجزعت ومشت تطلب في الـ في الـ في يعني في الـ في, الـ في, الـ في الـ العفو من النبي صلى الله عليه وسلم والمعذرة منه صلى الله عليه وسلم فالشاهد هنا أنه الإنسان في لحظة الألم كي بيشتكي قل خيرا أو لتصمت قل خيرا أما يا ربي شو عملت تحتك ويا ربي اللي بيشتكي اشكي ربي بأدب
0: بالضبط
1: وفوض أمري إلى الله
0: ما تخليهاش فرصة التجاوز
1: وفوض أمري إلى الله إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله نذكر ربي سبحانه وتعالى نعم شوف هنا وقت اللي ربي عز وجل يعني يقبض روح طفل ابن ولد يقول ربي عز وجل الملائكة ماذا قال عبدي هو أعلم بحال عبادي فيقولون يا ربي حمدك واسترجعك قال الحمد لله ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد يعني فك اللحظة هذيك لحظة الألم
0: قال خيرا
1: كم من شخص في لحظة الجزع لا يقول خير
0: لا يقول خير
1: ولا حول بالله. ولا قوة إلا بالله
0: حول ولا قوة بالله ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح
2: ديننا السمح

0: الأربعة 41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع. طبعا نذكروا اللي موضوعنا هو التذمر والتشكي، والحقيقة بين فضيلة الشيخ من خلال آيات بينات، أيضا من خلال حديث نبوية، ومن خلال وقائع مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه طبعا هناك مجال للشكوى، وأفضلها هي الشكوى لله والتشكي لله، وبث الألم والحزن إلى الله، لأنه هو الذي طبعا يستجيب لدعائنا ويجيب دعائنا ويرحمنا، وهو أرحم الراحمين. بطبيعة الحال الزوجة الصالحة، الصديق الصدوق، وجميعنا في حاجة إلى هذه الأذن اللي تسمع، وهذا القلب الذي يخفق ربما لآلامنا، ويكون نعمة الصديق أو نعمة الأخ أو نعمة الأخت أو نعمة الزوجة اللي تخفف من وطأة الألم متاعنا وقت اللي نبثولها الشكوى متاعنا. وحكينا أيضا على بعض سلبيات التشكي والتذمر، مش رجعوا لهذا، وعندما ما تعرفوا أنه دائما بالنسبة لي نحن الأولوية للأسئلة والمكالمات الهاتفية اللي تكون واردة علينا، وبطبيعة الحال وقت اللي يكون السيد محسن هو المتصل فنعم المتصل، رحبوا بيك سيد محسن. هو يكلم فينا من صفاقس، ولكن هو أصيل قفصة في الحقيقة بسبب العمل الموجود في صفاقس، إن شاء الله ربي يعاونك خونا محسن. أهلا بكم مرحبا. تحية
1: ليك
0: خويا
1: رمزي،
0: وليك تحية
1: للفريق العمل معك، وتحية لكل مستمعي ذات شباب أينما كانوا، وتحية للشيخ بحدك.
0: شكرا لك شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا معنا زميلتنا ألفا نصيب وزميلنا ستيم القصيبي، هذوما فريق الأستوديو، أخوك محمد رمزي المنصوري. طبعا أنت في الاستماع سي محسن، يبدو أنك مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب.
1: مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب منذ زمان،
0: وهذا يفرحنا برشا.
1: والله عجبني موضوع أنا الشكوى والتشكي
0: أي والتذمر
1: بس ناس ما أنتكم على أبطح ويحلي يا ما يقول لك نحن عنا في المثل العام يقول لك ما أنت الواحد اللي يشكي يشكي ربي
0: بالضبط،
1: والشكوى لله الشكوى
0: لغير الله مذلة، صحيح
1: الشكوى لغير الله مذلة.
0: نعم
1: أنت أنا تو مثال نحكي لك نحكي معك أنا كفيف وعطي عقبة طرية والحمد لله،
0: ولكن عند
1: التنزيل في تركينا نبدا نعيط يا ويلي يا حليلي ولا تهكا ولا تخلقت هكا ولا مش غير ما غير شيء
0: غير
1: انا كي نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من فقد حبيبتيه والصبر لم يكون جزاؤه الا الجنه.
0: سبحان الله
1: والحمد لله
0: الحمد لله
1: على خاطر الدنيا دي راهي ثانيه
0: بالضبط.
1: انت لو كانت هذه الدنيا اسوا عند الله جناح بعوضه ما استقى منها كيف الفرد كما وفرهكم معناتها تتنعموا بالخيرات الكل معناتها لو كان جربي معناتها يشوف فيها امل الدنيا هذه وكان يعطيهم الخيرات هذيك الكل. اللي ذا الواحد ديما يحط ربي في باله، وهذيك هي الحياه معناتها كانوا يقولوا حلو ومر حتى يتعدى مع مر.
0: ولكن محسن احيانا نحس معناها نلقاو روحنا في حاجه ان نلقاو انسان نشكيولو يعني تذيق بينا الدنيا، حبينا ولا كرهنا يعني ربي خلقنا ككائنات ضعيفه احنا كانسان.
1: فرق بين تختار انسان
0: تشكيلو
1: وفرق بين معناتها تتذمر وتتكى معناتها خلي معناتها خبز يومي
0: على طول النهار
1: على ابسط
0: واحد يولي شكاء بكاء يسميوه الشكاء البكاء
1: ويولي
0: يهربين منه ينفروا منه راهو الحقيقه الشكاء البكاء الناس كل تنفر منه حتى في العائله
1: صحيح وهما معناتها ما هم اذا كان بالشكي ما كانش يتخير حتى شيء والله بالتفضل كان ضغط به الدنيا باش يفرغ كما نقولوا باش يفرغ قلبه معناتها الحبيب ولا صديق ولا انسان مقرب ليه والله نسمع
0: الا
1: يا اخوي واحد على اطفى وابسط الحوايج قال لي هكا ما عنديش يا حليلي يا ويلي معناتها وعلى ذكر ما عنديش بالله هي المواضيع كلها تصب في بعضها يا اخوي
0: اي طبعا
1: ما دام في بالي هكا الحكايه بالله نطلب منك طلب
0: لشيخ
1: معناتها الماء ظاهرة وليت مكتشفة برشا اللي هي ظاهرة التسول. والله تشوفهم في الجوامع، تشوفهم في البوسطة، تشوفهم في البنك،
0: تشوفهم
1: في المترو، تشوف والله وأغلبهم أغلبهم أنا نشوف على غير حق، معناتها لأنه برشا عبيد والله هو في أمس الحاجة والكرامة نتاعه والأناثة نتاعه ما تسمحلوش باش يطلب.
0: بالضبط
1: سبحان الله
0: اللي عندهم الأنف هذوكم طبعا الناس هذوكم اللي في القرآن يقول عليهم تحسب كيفاش تحسبهم أغنياء من التعفف، يعني من التعفف تقول هذا غني وهو محتاج وفقير وما إلى ذلك، ورغم ذلك وفيهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص.
1: والله طيب يا أخي رمزي كسوة راجل كسوة امرأة معك سو انت كنت تقدر تستخدم هاكا كما المرأة تبي يخدموا في الديار ب 30 وب 40 وب 50 دينار ما شاء الله خير من الواحد يبقى يمد يديه ويتوسع.
0: هاتوا نشوفوا راي فضيلة الشيخ في المسألة هذه خويا محسن، انا الحقيقة راهو شاطرك الراي معناها انا معاك
1: انا بحس روحي ما خرجتش على الموضوع لانه يصبوا في العظم المواضيع الزوزة.
0: اي لا لا لا لا صحيح صحيح يا اخي، هو شكل من اشكال الشكوى والتذمر كي يجي يقف يتربع قدام جامع ولا قدام بنكة ولا قدام وخاصة يختاروا راهوما يمشي لك للسبيطار يعرف اللي الناس كل وقتها معناها في وضعية نفسية هشة، يمشي لك امام المساجد خاصة ايام الجمعة فضيلة الشيخ وصلاة الجمعة البنوك، يعني ولات بالمبالغه الظاهره ولات يعني منتشره ومتفشيه بشكل غريب.
2: صح صح صح
0: اصبحت عمل في نهايه الامر، ما عادش الناس بالحق اللي يستحقوا انك تعطيهم، ولكن اصبحت شكل من اشكال العمل اللي مركي صبحيته ولا نهاره ويروح.
2: نعم هو كذلك تحدثنا فيه اخي محمد رمزي قد تحدثنا عن الصدقات تحدثنا عن مصارف الزكاة وقلنا ان الزكاة تعطى لمستحقيها، وذكرنا من بين ذلك انه بعض الناس الذين يسألون الناس وهم لهم يعني من القوت ومن الطعام ومن المال، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من يعني يسأل الناس وعنده ما يكفيه انما يستكثر من النار ومن الجمر.
0: والعياذ بالله
2: يا رسول الله
0: تسمع خونا محسن
2: وما الذي يكفيه؟ قالوا يا رسول الله قال أن يكون له شبع يوم وليلة، يعني إذا كان
0: عندك متاكل نهار وليلة نهار
2: هذاك
0: ما تطلبش
2: ومد يديه. قال إنما يستكثرون من الجمر ومن النار
0: والعياذ بالله،
2: معناتها كأنهم يأكلون الزقوم في الدنيا قبل
0: الآخر
2: فضلا عن ما فيه من تحيل ما فيه من كذب يعني ما فيه
0: ولعب أدوار يعني ولا تمثيل أصلا.
2: عبارة أخرى
0: والله قصة قريناها في القصة القصيرة وقتها صانع العاهات هذا في مصر، شنو هو صانع العاهات اللي يمشي له ناس أسوياء لبس عليهم مش يمتهن مهنة التسول يصنع له عاهة من العاهات يقصله يد ولا رجل ولا صبع ولا ليه باش يولي عنده معون الصنع اللي يخدم به.
2: شوف رأي ذي ولات ميسر عند الكثير، أنا منذ أيام قليلة يعني أيام حدثني أحد الأئمة اللي لما نبه إلى هذه الظاهرة في أحد المساجد نبه لهذه
0: يدور
2: الظاهرة
0: عليه.
2: وصل به الأمر أنه تم الاعتداء على سيارته.
0: طبعا منش يقطع لهم يعني في خبزته.
2: أنا شفت شوف أنا شفت يعني شفت يعني في كاميرا دو سيرفيونس كاميرا مراقبة في وسط الجامع مش خارج الجامع كاميرا مراقبة داخل أسوار المسجد يعني احنا في صحن الجامع عركة بأتم معنى الكلمة بين متسولين علاش على المكان. قال تعرف شفت قال يا ريت هذا سبحان الله كان ما يشوفش يعني هو بالنسبة لك أنت تشوف تشوف قل هذا يعني كفيف بقدرة قادر
0: ولا يشوف ولا بس عليك
2: سبحان الله، واللي كان أعرج ولا يمشي
0: ولا يمشي
2: في العركة هذيك سبحان الله يعني وبخلاف الكلام البذيء وبخلاف يعني ما تسمع
0: والعياذ
2: بالله. فالحقيقة هنا فعلا يعني هذه من الظواهر، وخاصة نعطيك حاجة أخرى اليوم فما موضة ولات مش في صحن الجامعة وخارج الجامعة لا ولات في داخل الإمام يقول السلام عليكم
0: وهو في الزسيح
2: وهو يقوم ويطلع
0: ما زالت كسارة عندها أسبوع
2: الله يا خياني يا مستمعين يا مصلين يا كرام بالله عليكم بالله عليكم ثم بالله عليكم لا تسنوا سنة سيئة على الأقل
0: بالضبط ما تعطيهوش
2: لا تسنوا سنة سيئة راهو
0: تولي
2: إيش معناتها. وإذا كان أول حاجة وجب أن ننهاه يعني هذا من المنكر
0: بيه.
2: النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سأل أحدهم شيئا أضاعه ضالة من أنشد في الحديث أنشد ضالته في المسجد
0: تاعه حاجة
2: في المسجد يعني حاجة ضيعها وعلى صوته قال يا جماعة شكون نرى كذا كذا بصوت عالي غضب صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا ردها الله عليك إنما المساجد لم تبنى لهذا. مش معناتها ما نعملوش الخير في الجامع لأنه الجامع لو كان مش ولي فيه طلبة
0: يولي يتسابقوا على المنبر عاد وقت
2: سولي سوق جمعة
0: لا سوق جمعة بالضبط.
2: تصور تصور حاجة أخرى أنت كي تقول السلام عليكم قداش من مسبوق موجود فتصور أنا مسبوق واحد مغادي تحي والآخر يزكي والآخر ولدي كذا والآخر بنتي في السبيطار والآخر منا يعني وتشويش على المصلين هل لهذا بنية المساجد هل لهجل هذا لتشويش على المصلين وخاصة أنه فيهم
3: صحيح
2: يعني أكثر السواد الأعظم منهم مش بقولش الناس الكل ما نعممش السواد الأعظم منهم يعني صنعة بالنسبة لهم وميسرة وراهم حافظينها يعرفوا الجامعة هذاك يكمل الخطيب متاعه مثل ما ساعة وربعة وذاك يكمل مسعتين وذاك مسعتين ونص. نعطيكم حاجة اسألوا التاكسيستية اسألوا خيانة مستمعين سائقي الأجرة وخيانة تحية لهم
0: اسألوهم
2: هما أكثر ناس يعرفوا الحكايات هذه اسألوهم طب شو يقولوا لكم يعني ناس عندهم كيما نمروا لهنا وبعد نمروا غادي وبعد عنده كذا ديلموا في البيت والله يتعارف
0: طبعا شفتهم انا قدام جامع الفتح شفتهم انا معناه انت امام جامع الفتح انا نرى فيهم كيفاش تعاركوا مش حتى وعندنا زميلتنا صحفيه فما مره من المرات عملت معناها تنكرت على اساس انها متسولة ومشات دخلت في وسط وكموجودة تنجموا تفرجوا فيها حتى على اليوتيوب وترى العجب ترى وتسمع العجب
2: انا منهم حتى يجيوا يحدثوني ويسألوني في بعض المسائل يعني ترى العجب العجب فلهنا نقول لو كان كل واحد فينا يعطي للمحتاج
0: وبربي خص وحس اي هذا الاقربون اولى بالمعروف سواء قرب مادي ولد عمك ولد خالك معناها قرب من لحمك ودمك وإلا حتى أنت أدرب جارك اللي هو بحذيك خونا محسن مازال معنا طبعا
2: تحية خونا محسن بارك الله
0: خونا محسن مشى هذه طبعا تحية لي خليني نقول أنه خونا محسن كفيف طبعا تحية ليه أنا قلت له معناها أنت فقدت البصر ولكن عندك أعطاك ربي البصيرة
2: نور البصيرة
0: بالضبط يعني
2: شفت شو قال الكلمة اللي قالها قال لك هاني من ذا مرش ونصبر لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبتي. إذا أصبت عبدي بحبيبتي حديث قدسي فصبر فله الجنة
0: سبحان
2: شفت
0: الله.
2: الكلمة محلاها يعني شفت كيفاش
0: يعني إنسان قلبه مليء بالإيمان
2: سبحان الله
0: هذا من الناس اللي حقيقة بالحق نفخر بهم
2: فعلا
0: والله سعادتي كبيرة جدا من اللي حكيت معاه في التليفون يعني في الكواليس قبل ما يدخل معنا على الخط يعني أكل الصوت متاعه تحسك الهدوء والراحة النفسية ومحلاه وحتى هك شفت التدخل متاعه معناها
2: ولذلك
0: في درجة من الرقي
2: يعني أصحاب الهمم
0: نعم.
2: شاء الله يعني لهم من الهمم ما يمكنهم من أن يحولوا ما هم فيه يعني إلى قوة
0: بالضبط
2: فعلا سبحان الله فتحية إلى كل أصحاب الهمم وإن شاء الله ربي بارك لهم فيما أعطاهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم أن يعينهم أن يوفقهم يا رب العالمين
0: آمين باهي فضيلة الشيخ طبعا احنا باش نرجعوا للتذمر والتشكي في 4 دقائق على أقصى تقدير باهي عندنا سؤال آخر ذكرتني صديقنا وزميلنا محمد المعمري قال لي نسمع في الصباح في قناة معناها تعدي في آيات بينات من الذكر الحكيم ف يسمع في قراءة من القراءات عوض أن يقول الذئب يقول الذيب يعني تسائل على الوين الهمزة هذه هل يجوز أن الذيب أنا بتفسيري المتواع قلت لو فما قراءات مختلفة ويمكن ولكن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفضيلة الشيخ هو أهل الذكر
2: أكيد إن شاء الله يعني إن شاء الله يكون من أهل الذكر هو شوف يعني طبعا هذه قراءة صحيحة وطبعا بالعكس ومما اشتهر عندنا في تونس يعني في السابق سابقا وهي ما تسمى برواية ورش
0: يعني
2: احنا عندنا زوز روايات في تونس مشهورين عندنا القارئ وهو نافع نقرأ
0: نافع المدني
2: نافع لكن نافع أقرأ رويين الراوي الأول وهو ورش الراوي الثاني وهو قالون مما اشتهر عندنا في تونس يعني منذ قديم يعني منذ قديم هي رواية ورش
0: نعم.
2: فورش في تونس كانت يعني منتشرة أكثر من قالون اليوم
0: باه
2: كما اللي موجود الان في الجزائر وفي المغرب الاقصى.
0: باه
2: وخيالنا في الجزائر وفي المغرب الاقصى
0: رواية،
2: يعني الروايه المنتشره عندهم هي ورش.
0: ورش رايت.
2: القطر الليبي الشقيق كذلك عندهم روايه قالون.
0: قالون.
2: احنا في تونس كانت الاغلبيه ورش.
0: ورش.
2: ثم اصبح الجهه الشرقيه قالون والجهه الغربيه
0: ورش.
2: يعني ورش. الشمال الغربي هي. الجنوب الغربي يعني بقات فيه ورش. بعض المناطق في بنزرت في مخيلنا في مثلا منزل جميل.

0: إبدال والنقل والإسقاط
1: بيه.
0: تسهيل الهمزة ثم الإبدال ثم النقل ثم الإسقاط.
1: احنا توفى في الإسقاط.
0: احنا في الإسقاط.
1: في الإسقاط. يعني الذئب الذئب.
0: نعم. يعني مثلا في من أمثلة الإسقاط. الإسقاط هي إبدال الهمزة ياء خالصة. إبدال الهمزة ياء خالصة. ثم إسقاطها بعد نقل حركتها. نسقطها بعد نقل كما مثلا في قولنا الصابئين.
1: تولي
0: الصابين. الصابئين. تولي الصابين. الصابئون تولي مثلا يعني وغيرها به. وكما عندنا ايضا نلقاو مثلا الابدال نلقاو مثلا النقل نلقاو التسهيل كي مثلا في التسهيل كيفاش نقولوا مثلا في قوله مثلا ارايت تولي ارايت
1: ارايت
0: ارايت
1: الذي كذب بالدين
0: هذا موجود عندنا في قالون
1: في
0: قالون هذا يعني ايضا نجد يعني من النماذج الاخرى وهي الابدال يؤمنون هذه موجودة في ورش يؤمنون هذه تسمى إبدال يعني إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها فيؤمنون تألمون تولي تالمون تالمون نعم يعني كأسا تولي كأسا وهذا يشوف راي شوف هذه اللغة هذه راهي لغة الحجاز وذاك علاش احنا التوانسة اول من دخلنا اللغة العربية احنا رسمعنا من عند القرشيين فاللغة لما دخلوا سمعناها من عندهم الناس هذم كانوا يعني يبدلون ويسهلون
1: في التخفيف
0: هذاك علاش احنا حتى في اللهجة متاعنا ما نقولوش كأس
1: قولوا
0: كاس,
1: كاس
0: ما نقولوش بئر
1: قولوا
0: بير ما نقولوش فأس قولوا فاس
1: أي.
0: وهكذا أي. فالتسهيل هذا او الابدال او النقل او الاسقاط اللي هي كلها وجوه اربعه
1: قرشي الاصلي
0: نعم
1: حجازيه
0: هي أيه. حجازيه وهي من من من لغتي يعني قريش
1: الحجاز
0: نعم. ولذلك جاء القران يعني ليبين نعم اكثر من طريقه في نطق الكلمة.
1: الكلمه
0: يعني وقت اللي يلقى فما شكون يلقى صعوبه باش يقول مثلا انتم
1: انتم
0: انتم
1: أي.
0: يلقى صعوبه يقول انتم مثلا
1: أي.
0: يلقى صعوبه باش يقول ارايت
1: ارايت
0: يقول ارايت يجد صعوبه باش يقول مثلا بير مثلا بئر يقول بير وهكذا اما المهم أنه واللفظ في نظيره كمثله يعني كي باش نقرأ من أخوش من قالون وبعد من ورش ونبدأ يعني
1: نحافظ
0: على الرواية باش نقرأ بها ورش ورش قالون قالون,
1: قالون, قالون
0: حمزة إلى غير ذلك من
1: إذا كان اخترت أنك باش تنطق الهمزة تنطقها في قراءتك كل
0: نعم.
1: إذا اخترت أنك باش تسقطها أي شكل من أشكال الإسقاط سواء كان إبدال أو تخفيف أو غيره من المظاهر اللي ذكرت أنت تلتزم به إلى آخر القراءة هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دينا سمح تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي زميلنا سليم القصيبي زميلتنا ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب إلى اللقاء
2: دينا سمح

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.

هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟

وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه،

نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن

أهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه إذا لم نحقق الحب في الله بيننا، فما الذي سيكون البديل؟ الحقد والكراهية والحسد والأنانية والاستغلال والاستحواذ إلى آخر هذه الأمراض الفتاكة التي إذا حلت بساحة مجتمع أضعفته وجعلته ضعيفا لا قدرة له على مواجهة مشاكله وأزماته. فعن الزبير ابن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: يا نبي الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. ولذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المعاني وبترسيخها في قلوب الصحابة والأمة، وذلك ببيان فضل وثمرات الحب في الله تعالى وربط ذلك بقضايا الإيمان. وهذا ما نبينه إن شاء الله في قادم الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوة متحابين، متناصحين، متباذلين، إنه ولي ذلك ومولاه. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه.
1: وقولوا للناس حسنا.

0: إذاعة شباب. العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
3: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم مدينة العلوم بالعاصمة اليوم وغدا الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية. تتواصل لغاية 26 من جويلية الجاري عملية التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمناظرة إعادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا لدراسات التكنولوجيا دورة 2026 وفق بلاغ الإدارة العامة لدراسات التكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الإطلاق الرسمي لبرنامج الدورات التكوينية المتخصصة في مهنة الانتقال الطاقي بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني لياس الشريف قال إن الهدف من هذه الدورات هو دعم إدماج الشباب في سوق الشغل. وزارة الصحة تقرر الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية وتوصيات العلمية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني، وبالتوازي مع تواصل عملية تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جوليا الجاري نحو 10.5 مليون قنطار. في أخبار العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش أنهى أحدث هجماته على إيران مستهدفا مراكز عسكرية ولوجستية إيرانية وحظائر طائرات ومرافق تخزين للطائرات المسيرة، في حين أكدت مصادر إعلامية تفعيل دفاعات الجوية في العاصمة طهران. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكاية تحلى،
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
5: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير صايح وأنسب الوجهات،
5: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
5: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
6: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
5: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
6: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
5: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
7: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
6: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
7: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
5: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
6: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
7: تسمع التونس
5: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
6: عدل موجتك وصيف معانا.
5: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة.
4: الستة وستة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة شباب الأربعة 22 جويلية 2026. صباح الأنوار صباح الخيرات. مرحبا بكم معنا في المتينة جون على موجات إذاعة شباب. كالعادة لقانا اللي يبدأ معكم انتوا حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإن ما كنتوا. مرحبا بكم ديما معنا في المتينة الجون. إن شاء الله طريق السماء لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع في أجواء طبعا النشاط والحيوية طيلة الصباح. به برشا ناس اللي يقول لك النشاط والحيوية بهين مع الطقس كيما هكا الحكاية تولي فيها وعليها. لكن هذا ما يمنعش وأنه اليوم إن شاء الله باش يكون فما انخفاض على مستوى درجات الحرارة حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. صحيح هو الأجواء صيفية ومشمسة وصحيح وأنه اللي نعيش في أطول موجات الحر. بعض الأرقام في مختلف ولايات الجمهورية تونس الكبرى درجات الحرارة متراوحة ما بين 32 و 34 درجة مع أجواء مشمسة وبحر باش يكون متموج قليلا. الساحل والشرق باش تتراوح ما بين 30 و 33 درجة مع نسائم بحرية. والجنوب التونسي أجواء سخونة كالعادة وتتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 42 درجة. إن شاء الله ربي يعطينا على قدر ما نطيقوا. من بعد شوية تنخذوا كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سينو كما تعودتوا في المتينة الجون. الموزيكا والأغاني والبلاي ليست المتنوعة ما بين التونسي والشرقي والغربي والطربيات أبرز الأخبار المحلية والرياضية طبعا والتفاعل معكم أنتم على صفحة فيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. شرى بداية يوم موافق الجميع. شكرا لكم في كل مرة اللي تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا في المتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

يا رب. اللهم يا من سبقت رحمته غضبه، يا حليما على من عصاه، يا قريبا ممن دعاه، ارفع البلاء عن عبادك وأنزل رحمتك وشفاءك. تبنا إليك، عدنا إليك، أنبنا إليك. اللهم فكما أريتنا قدرتك فأرنا عجائب رحمتك، وكما أريتنا قوتك في ملكك فأرنا حلمك في عبادك. يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح.

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم إذا كنتم زلتوا كي التحقتوا بنا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. إن شاء الله اليوم نقولوا وداعا للحر ولارتفاع درجات الحرارة، ومرحبا بهذا الانخفاض في درجات الحرارة بداية إن شاء الله من اليوم حسب توقعات معهد وطني للرصد الجوي، وأن الطقس اليوم اللي يتميز بسحب قليلة بأغلب المناطق باش تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية اللي باش تكون مصحوبة ببعض الأمطار. درجات الحرارة باش تسجل انخفاض بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، في حين أنها تبقى مرتفعة ببقية الجهات، وباش تتراوح القصوى ما بين 38 و 43 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 44 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. إن شاء الله على كل حال اليوم نحسوه، معناها الانخفاض هذا يكون ملموس. وحبيت نذكر في نفس الوقت لأنه الناس مصباح بكري ربما ولا في الليل إذا كان بتبع الضوء مهوش مقصوص، وأنه تخلي الكليماتيزور يخدم، وإلا الصباح يقوموا يحلوا الكليماتيزور أكثرية الديار، وإلا حتى الكرهب يخدموا المكيفات. دونك على الأقل نعدلوهم صحيا وبأقل استهلاك باش نجموا نتحصلوا على القليل على برودة اللي تكون باهية من غير ما نمرضوا. المؤكد وأنه القاعدة ذهبية، وأنه يقولك أنسب درجة حرارة لتعديل المكيف راهي في الصيف تكون ما بين 24 و 26 درجة. هذه القاعدة الذهبية لأنسب درجة حرارة، معناها راهو كي تحط 20 وإلا 19 راهو حكاية باش تكون فارغة، لأنه درجة تعديل المكيف تكون ما بين 24 و 26 درجة. اتجاه الهواء يقول لك راهو النصيحة وضروري تفادي توجيه الهواء البارد مباشرة على الجسم وإلا الوجه، خاصة في النوم وإلا أول ما تدخل، معناها من الشارع وأنت تكون سخون تدخل للدار، دونك تجي تقف قدام الكليماتيزور ولا كتب دريقت تخلي الهواء الكل يكون موجه لبدنك. دونك الحل هنا هو انه توجيه للمالك الريشات، معناها يعني نحو الاعلى، لانه الهواء البارد بطبيعته يهبط للوطة، وهكا يكون فما توازن او توزيع متوازن للبرودة في البيت، معناها يعني بصفة عامة. وفي كل مرة طبعا نذكركم بالصيانة الدورية، لأنه الفلتر المكيف ضروري، وأنه في كل مرة يتنظف معناها حسب المختصين، مرة كل شهرين لازم يتنظف، والنتيجة يكون فلتر نظيف ويعطي هواء نقي اللي خالي من الغبار. طبعا هذا حماية للجهاز من الأعطال واستهلاك أقل كهرباء. هذه بالطبيعة إن شاء الله إذا كنا يكون عندكم الضوء يخدم هو جذوه مخصوص، لأنه حتى هو محمد عنتول قال لي ليلة كاملة احنا وخليته حتى الصباح معناه مخصوص. دونك كل واحد وحكيته هالنهارين مع قصان الضوء مع درجات الحرارة. إن شاء الله اليوم الانخفاض اللي نحسوه على مستوى درجات الحرارة. بعد شوية ناخذ احنا بعد نشرة اخبار 7:30 كالعادة كل التفاصيل اللي بتكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو محمد رمزي المنصوري في جولة اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 22 جويلية، في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم الأربعاء 22 جويلية 2026. في نهار كيما اليوم من عام 1882 يتولد واحد من عظماء الإنسانية النمساوي يوان مندل، مكتشف مبدأ الوراثة واللي حط في نظريته نسب الخصائص والميزات اللي يورثها الوالدين لأولادهم. شهرة مندل جات بعد وفاته، وين اكتشف ثلاثة عظماء أطروحته وواصلوا العمل عليها وتوصلوا لنتائج مبهرة. والعلم تراكم ولبنات، وكل واحد يزيد اختيوة، المهم تكون في صالح الإنسانية. 1946 تتولد المغنية الفرنسية والنجمة العالمية ميري ماتيو اللي حققت نجاح في بلادها وخارج بلادها، اللي سجلت أغاني بعدة لغات تقريبا 9 لغات، وأصدرت عام 2006 ألبومها 38 وفي رصيدها أكثر من 1200 أغنية. ميري ماتيو تعتبر أعظم

0: أشهر مطربة فرنسية بعد إيديت بياف ومن أغانيها نذكر نشيد الأنصار لو شان دي بارتيزان وعلمني أبخون موا وذكرياتنا نو سوفينير والقائمة الطول والاستماع لها متعة مضمونة. 1987 أيادي الغدر طال الرسام الكاريكاتوري الفلسطيني ناجي العلي وين تم إطلاق النار عليه في لندن من قبل شخص يبدو أنه عميل مزدوج يخدم لحساب منظمة التحرير الفلسطينية وفي نفس الوقت لحساب الموساد. أصابع الاتهام اتوجهت مباشرة للموساد ولكن حتى منظمة التحرير كان فيها شكوك على خاطر ناجي العلي رسم برشا كاريكاتير ينقد فيه قيادة المنظمة وثم اللي وجه التهمة لدولة عربية لأنه زاد انتقدها انتقاد لاذع. ناجي العلي مات مغدور ولكن حنظلة الشخصية اللي ابتدعها ورسوماته اللي فيها نقد لاذع ما زالت حية ومعبرة لليوم في لمان.
1: كيما اليوم
2: مع محمد رمزي المنصوري.
3: الماتينال جون.

0: الفنان السعودي طلال سلامة رضا الله ورضيه هيك الغنية هذية اللي عملت سوكسي كبير عام 1999 وفي كل مرة طبعا نعملوا فلاش باك للأغاني اللي لقات سوكسي كبير في فترة معينة. مرحبا بكم وإن ما كنتوا إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق وكما تعودتوا 7 متاع الصباح رفيق دريدي يعمل دورة ويعطيكم فكرة عن أبرز الطرقات والطرقات البديلة اللي ربما من خلالها هي تتجنبوا الازدحام وكل تفاصيل باش تكون في فقرة لفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: رفيق صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح النور سامي ليك ولكل المتابعين على إذاعة الشباب ونوصلكم صوتنا في إذاعة الشباب انفو ترافيك جولة ومتابعة للحالة المرورية في تونس الكبرى وفي مختلف طرقات السيارة والبداية بالضاحية الجنوبية ونحن توا نعملوا في النقطة الخارجية هذه في انفو ترافيك حاليا الحركية كبيرة في مدينة حمام لم ونحن موجودين توا في اتجاه تونس العاصمة في التاريخ الوطني رقم 1 و كذلك في اليسنينات فما حركيه كبيره وفي منطقه رادس توسترات بالتحديد حركيه كبيره ناحيه تونس العاصمه منطقه المروجات كيف جدا مسترق ميامي حركيه كبيره بالنسبه لي قادمين من المروج 3 نحو تونس العاصمه. بالنسبه لي المدخل الجنوبي للعاصمه بدايه الاكتظاظ كالعاده على مستوى لاكانيا نحو تونس العاصمه وكذلك من جرين رياض فما حاليا بداية الكثيفة المرورية في القنطرة اللي توصل لطريق الزيد كاش. بالنسبة لي الضواحي الشمالية حاليا الوطنية رقم 9 تونس المرسى الحركية عادية ما فماش اكتظاظ مروري. بالنسبة لي طريق الوطنية رقم 8 بداية الاكتظاظ على مستوى أريانا تحديدا في برج الوزير في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لي طريق سريعة تونس حلق الوادي الحركية ما زالت عادية ونفس الشيء بالنسبة لي طريق قمرة المرسى سيدي داود ولو أنه قاعدين تشوفوا حاليا على ما يبدو فما حادث مرور تم التبليغ عليه من دقيقة على مستوى المنطقة المعروفة بالرولي في المرسى هذاك علاش ندعي الناس اللي متعدين من غادي للحذر حاليا الحادث هذا ما زال كيتسجل حسب ما قاعدين نشوفوا تو. بالنسبة لي سواحل الغربية الشعاعية حاليا بداية الاكتظاظ على مستوى مدخل مدينة باردوزيت مركب الهادي ناصر وفي النقطة المعتادة بين حي التحرير حي ابن خلدون إلى حدود التقاطع مع ليكسر وكذلك حركة كبيرة واكتظاظ في اتجاه المطار المنارات وتونس العاصمة منطقة منوبة الوطنية رقم 7 اكتظاظ على مستوى حي الأمل في اتجاه تقاطع والمخترق اللي دخل لطريق شعاعية إكس. بالنسبة لي طرقات السيارة الطريق السيارة A1 خمس الحمامات سوسة الحركة عادية فقط كثافة مرورية في فياج مورنيج خاصة في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت الحركية عادية فقط كثافة مرورية في بي اش سي دي ثابتة. أما بالنسبة للسيارة A3 تونس إنجاز الباب وادي الزرقاء أبو سالم الحركية عادية فقط فهم اكتظاظ نسبي نحو تونس العاصمة في بياج الفجر.
0: شكرا رفيق يعطيك صحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا وإن شاء الله بداية يوم موفق ليك ولكل المستمعين إن شاء الله ثنية زينة ليكم أنتم سيسوا رواحكم وإن شاء الله توصلوا يا ربي سالمين أمنين إلى الأماكن المقصودة إن شاء الله. كما قلنا وحكينا قبل شوية وأنه اليوم الانخفاض المرتقب على مستوى درجات الحرارة باش تنتهي كيكة موجة الحر القياسية اللي جاوزت أثناء المعدلات العادية بعشرة درجات ولمست الخمسين درجة مئوية في الأيام اللي تعديو ووفقا للتوقعات الأخيرة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والخبراء وأنه اليوم شي يكون فما انخفاض صغير على مستوى درجات الحرارة كما قلت أنه التراجع يكون اليوم وغدوة بخصوص المناطق الشمالية وجهة الساحل والمرتفعات وباش تتراوح القصوى ما بين 38 و43 درجة في حين أنه استمرار الحرارة بالداخل لأنه باش تقعد الأرقام مرتفعة في مناطق الوسط والجنوب وباش تتراوح ما بين 44 و49 درجة مع ظهور الشهيدي في حين وأنه الانفراج الحقيقي المرتقب ويبدأ التراجع الفعلي الملحوظ انطلاقا من نهار الجمعة 24 جويلية وبداية الأسبوع القادم. على كل إن شاء الله يا ربي بداية يوم موفق للجميع شوية شوية. وانا حكيت قبل شوية على الجمر جستمون فوالا، وانا حكيت قبل شوية على 49 درجة درجات الحرارة. نذكر أن ولاية القاهرة وين اللي سجلت نهار الجمعة 17 جويلي 2026 درجة حرارة قصوى فاتت 49.7 درجة مئوية، واللي هي أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على المستوى الوطني. وبالرقم هذية جوزت الرقم القياسي الوطني المسجل خلال شهر جويلية واللي وصل 49.2 بالمئة، معناها بالنسبة لولاية القيروان كما قلت أنه تجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 49.2 بالمئة. وحسب بيانات محطات الرصد الجوية العالمية، وأنه محطة القيروان اللي تصدرت قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة عالميا خلال نهار الجمعة 27 جويلية 2026، طبعا في ظل موجة حر استثنائية اللي شملت تونس وعدد من مناطق العالم. إن شاء الله ربي يعطينا على قدر ما منطقه. وكما قلنا وأنه بداية الانفراج اختيوة اختيوة بداية الانفراج اليوم، ولكن معناها أكثر أكثر أكثر معناها نحسوها درجات الحرارة وأنه انخفضت باش يكون إن شاء الله الانفراج الحقيقي المرتقب باش يكون إن شاء الله نهار الجمعة 24 جويلية. 7:07 هذه إذاعة الشباب المتينة الجون حتى للعشرة متاع الصباح.

0: 7:14 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. زبير العوني موجود معنا في الاستوديو، الحقيقة هو والأوراق والستيلو وما هو آخر المستجدات الرياضية على صعيد الوطني والعالمي في توب سبورت. زبير صباح النور.
1: أهلا وسهلا بك سامي.
0: شو نقص عليك، الماء ولا الضوء؟ تختار
1: الضوء.
0: اختار حاجة فيه. الضوء. الماء لاباس.
1: لا الماء لاباس.
0: الضوء. الضوء الضوء اي وكي ورجع فيسع، معناها الضوء بالنسبه لي
1: يعني كي يرجع فيسع انه مش عادي.
0: اي انت وين بالضبط؟ فين جهه بالضبط؟
1: في نفيذة.
0: في نفيذة معناها دونك قعدت ساعتين ثلاثة؟
1: ساعتين ثلاثة ولت عادية.
0: كيما الجهات الكل وكيما القليب الكل، شنو الزبير تحب روحك انت في ساعة؟
1: ليه مو تو ساعتين
0: ثلاثة تقسيم دوري راهو تحب روحك انت معناها في ساعة
1: ساعتين ثلاثة في قداش في النهار كامل في 12 ساعة في 10 سوايع في قبل
0: كل مرة وكيفاء. الحقيقة ما نجمش نعطيك موعد مضبوط معناها في الوضعية هذه.
1: قبل على أساس ساعتين في النهار كامل توا وساعتين وساعتين ساعتين ساعتين.
0: المهم أنه اليوم بداية الانخفاض، النهار الموعود اللي نستناو فيه معناها.
1: عندك ما قصش الضوء نعرف أنه درجة الحرارة انخفضت ولا كيف؟
0: اي مو على قليل حتى في الشركه كي تمشي تفهم راهو في
1: الضوء مش قص.
0: من الجمعه اللي فاتت معناها لا ما نجمش نقول لك علينا نخدم في ستيك.
1: لا
0: ما نقصش على الجمر قبيل كاستيك قاعدين لها على الجمر معناها قاعدين لها وائل الجصار ورضا الله وراضيناك بربي يرضى علينا معناها وخلينا سيغتو الضوء معناها ما تقصش علينا الضوء في فترات معينه معليش ان شاء الله. المهم وانه بدايه الانفراج
1: ان شاء الله انه بعد اليوم
0: اما قال لك فعليا تحس الانفراج هذا نهار الجمعه.
1: هو تو سامي راهو نهار الجمعه ان شاء الله معناتها كي تنخفض درجه الحراره حتى يقص الضوء مش مشكل ما عادش نلوجوا عليه
0: مش مشكل
1: فهمتني
0: اما
1: تنخفض درجه الحراره مش مشكل ارتفاع درجه الحراره ويزيد يقص الضوء مشكل.
0: ثلاثة نقاط متتالية ما عندي ما نقول لك زبير انا بصراحة ما عنديش حتى حل معناها
1: حل تنخفض هكا
0: اي سي زبير شنو اللي عندنا اليوم في توب سبور؟
1: في توب سبور باش نحكيو على عادة بعد نهاية المونديال باش نحكيو على الانتقالات اللاعبين مدربين في تونس رابطة الاستعدادات لرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الرابطة الثانية هذه تقريبا سامي أهم الأخبار اللي موجودة اليوم في توب سبور. عن
0: التفاصيل هذه وأكثر مع زبير العوني في توب سبور.
2: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عد الموشتك تسمع

0: سبور.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول موعدنا الرياضي لهذا اليوم. البدايه باخبار النادي الافريقي. الهيئه المديره اعلنت عن التعاقد مع المدرب ماهر الكنزاري. ماهر الكنزاري هو المدرب الجديد للنادي الافريقي عوضا لفوز البنزرتي اللي تحول الى البطوله الليبيه. ماهر الكنزاري باش ينطلق في العمل انطلاقا من يوم الاثنين القادم 27 جوليا. بالنسبه للاعبين البارح رجعوا للتمارين تحت اشراف المساعدين احمد التويري وخالد المليتي الى حدود رب سعيد رامي اللي باش ينطلق يوم 27 جوليا واللي باش يكون تحت اشراف المدرب ماهر الكنزاري. في الترجي الرياضي التونسي، الجناح البرازيلي ريبيرو موجود في تونس واجتماع منتظر مع اداره الترجي لاتمام اجراءات انضمامه للفريق بعقد لمده 3 مواسم. دائما مع الترجي الايفواري لامين ساكولي عمره 23 عام باش يمضي عقد مع الترجي لمده 3 مواسم. اللاعب هذا متوسط ميدان دفاعي. بالنسبه للاعب عادل بالطيب يوصل اليوم لتونس لاتمام انضمامه كذلك للترجي التونسي. بالنسبه ليوسف البليلي اللي تخلف على موعد اجراء الفحوصات الطبيه وتحول الى الجزائر في انتظار القرار الاخير هل سيواصل مع الترجي التونسي او يعود لاتحاد العاصمه الجزائر. النادي الرياضي الصفاقسي باش يدخل اليوم في تربص بمدينة سوسة تحت قيادة المدرب نبيل الكوكي. تربص يشارك فيه 30 لاعب. الملعب التونسي جدد عقد لاعبه عزيز السايحي إلى حدود جوان 2028. نذكر أن الملعب التونسي كان انتدب اللاعب فخر الدين بن يوسف. شاكر مفتاح هو المدرب الجديد لفريق الملعب الجبسي. دائما مع اخبار في قارات المحترفه الثانيه لكره القدم، عماد جبله تعاقد مع فريق مكارم المهديه. نادي سبورتينغ بن عروس اللي انتدب المدرب عثمان الشيبي. وفي مستقبل سيمين المدرب الجديد هو امين كمو. لجنه الاستئناف التابعه للجامعه التونسيه لكره القدم رفضت الاستئناف الشبيبه القيروانية اصلا، وذلك على خلفيه الطعن الشبيبه في ترتيب الموسم الفارق. اتفاق مبدئي بين النادي الرياضي الصفاقسي وسكاك الحديد الصفاقسي لتصويت الملف العالق فيما يخص مستحقات اللاعب على غرام بعد انتقاله الموسم الفارط الى فريق شختار الاوكراني. تقدم سقيط الدائره السعد حديثا الى الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، تعاقد مع حارس مستقبل جابس عبد القادر شوي. نذكر انه تقدم سقيط الدائره باغي يقوم بتربص بمدينه عين دراهم وبرمج مباراه وديه مع فريق الترجي الرياضي التونسي يوم 26 جويلية. عمل حمام سوسة أعلن عن التركيبة الجديدة للإطار الفني للفريق. محمد علي نفخة مدرب أول، أنس العزوزي مدرب مساعد، خليل الزويغي معد بدني، مدرب الحراس بيرم عبود، وأخصائي العلاج الطبيعي يسري بوسي. هكذا نوصل نهاية أخبار الرياضة. إلى اللقاء مع تحيات زبير.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

السبعة وسبعة وعشرين دقيقة دي معنا موجات إذاعة شباب صباح الأنوار ليكم جديد. مرحبا بكم إذا كنكم زدتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع. شكرا ليكم اللي تختاروا في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا دي معنا موجات إذاعة شباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. بعد شوية موعد نشرة الأخبار السبعة ونص طبعا, وبعد الأخبار الموعد يكون مع الميتيو, الحديث يخص الميتيو. واليوم إن شاء الله بداية الانفراج حسب التوقعات خاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي, لكن الانفراج الفعلي بش يكون إن شاء الله نهار الجمعة 24 جويلية 2026. ما تنساوش اللي ريفيو الماتينال والفقرة اليومية بداية من 8 متاع الصباح في قراءة لأبرز عناوين جرائد ومواقع اليوم 24 جويلية 2026 مع رفيق دريد يقعد معنا في الاستماع. راجعين مكملين بعد الأخبار حتى العشرة تاع الصباح ديما في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك.
2: عدل موشتك تسمع صوتك.
3: عدل موشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: مدينة العلوم بالعاصمة تحتضن اليوم واخدا الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي. إطلاق برنامج دورات التكوين المتخصصة في مهن الانتقال الطاقي لتعزيز التكوين التخصصي للشباب في الاقتصاد الأخضر. اليوم انخفاض منتظر في درجات الحرارة بالشمال وبجهة الساحل والمرتفعات. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. تنظم مدينة العلوم بالعاصمة اليوم وغدا الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي مبادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مسارتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. تفاصيل أكثر حول أبرز محطات هذه التظاهرة تقدمها المديرة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلى الدخلاوية.
6: بالنسبة للأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي ككل سنة، دونك نظمها وزارة التعليم العالي بالشراكة مع مدينة العلوم. كل المختصين موجودين باش يكونوا على ذمة الناجحين في البكالوريا أوليائهم زي داخل. أنا ننصحوا أنه يمشي مع الشعبة اللي هو يحب عليها، أولا يقرأ مليح دليل التوجيه، يأخذ نصح كان من المختصين، أهل الاختصاص من أساتذة من مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي اللي يبدو على ذمتهم، باش يعطيهم كل المعطيات والنصائح اللي هي وتهمهم وينجموا يعطيهم الافاق المهنيه والافاق الاكاديميه للشعب، وهكي نجم يختار. دونك هو خاطر القرار راهو صعيب، اما احنا نحاولوا نسهلوه انه نعطيوه المعلومات بصفه مبسطه، خاطر طريقه تقديم المعلومه زاد مهمه. نجيبوا لهم زاد قصص نجاح، دونك اللي هما مثلا ساعات اختاروا شعب ما كانتش يسخبوها، ماهيش ملائمه والا ما فيهاش افاق، وبعد تفطنوا اللي هي في افاق وافاق واعده برشا. دونك هذاك علاش لازم نتبعوا قصص نجاح، نتبعوا الشعاب الواعدة.
5: وتتواصل لغاية 26 من جويلية الجاري عملية التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمناظرة إعادة التوجيه الجامعي وراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026 وفق بلغ الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضحت الإدارة العامة في بلغ لها أن المناظرة تهم الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال لسنتي 2024 و2025 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمنشور المؤرخ في جانفي 2026 والمتعلق بتنظيم مناظرة إعادة التوجيه الجامعي. الإطلاق الرسمي لبرنامج الدورات التكوينية المتخصصة في مهن الانتقال الطاقي بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني الياس الشريف قال إن الهدف من هذه الدورات هو دعم إدماج الشباب في سوق الشغل في إطار تعزيز التكوين التخصصي في الاقتصاد الأخضر المطلوب على مستوى وطني ودولي.
7: بالفعل هو اليوم إن شاء الله باش ننطلقوا في مجموعة من الدورات للرفع من كفاءة شبابنا وتعزيز قدرتهم إن شاء الله للاندماج في سوق الشغل في إطار تعزيز الاقتصاد الأخضر والتكوين التخصصي، باش إن شاء الله نسمحوا لهم نعطيهم أكثر فرص للاندماج في سوق الشغل على المستوى الوطني والدولي إن شاء الله. دونك مجموعات باش تنطلق وباش تكون إن شاء الله مجموعة تكوين في تركيب الأنظمة الفوتو ضوئية اللي هي واحدة من العديد من التخصصات اللي في اتجاه تكريس الاقتصاد الأخضر. التوجه هذا مطلوب على مستوى المؤسسات الوطنية كذلك المؤسسات الدولية. مستعدين نزيد نكون شبابنا، كلما رينا الطلب موجود إن شاء الله للاستجابة لحاجيات مؤسساتنا الاقتصادية على المستوى الوطني إن شاء الله.
5: وأوضح مدير المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية في تصريح للزميلة خولة السليتي تفاصيل الترشح لهذه الدورة التكوينية، معلنا التوجه نحو إدماج مجموعة من الشباب المستفيد في سوق الشغل الألمانية.
8: مدة تكوين الدوم 10 أيام، فيها تقريبا 60 ساعة، وبعد تعديل مرحلة الإشهاد. التكوين هذا مخصص لطالبي الشغل اللي هم عندهم صعوبة في الإدماج في سوق الشغل. هم 11 مجموعة اللي مشاقة تكوينهم، منهم زوز مجموعات تم اختيارهم من سبتمبر تقريبا، وتعلموا اللغة الألمانية، عندهم برنامج كامل متكامل مع مؤسسة جاهزات. هذوما مشاقة إدماجهم في سوق الشغل في ألمانيا. القية 8 مجموعات باش يتم إدماجهم في سوق الشغل في تونس، والتكوين باش ينطلق من اليوم، نكملوا تقريبا نهار 16 نوفمبر. عددهم الكل 96. باش يتم فتح منصة على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للترشح لحاملي مؤهل تقني سامي ولا الإجازة في ميدان قريب الميدان كهرباء البناء. عندنا اجتماع بعد غدوة نهار الخميس مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للاتفاق حول الأجال، معناها وقتاش نحلوا المنصة، المطالب اللي جينا.
5: أطلقت جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة أمس بالعاصمة الحملة الوطنية شغلني للمطالبة بالتفعيل الفعلي للتشريعات التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والدعوة لاعتماد سياسة أكثر نجاعة لإدماجهم في سوق الشغل. رئيس الجمعية محمد المنصوري أوضح لأخبار إذاعة الشباب أن الحملة تأتي في ظل استمرار ارتفاع معدلة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة. في موضوع آخر، تختتم اليوم وزارة البيئة مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي، مسار انطلق منذ سنة بمشاركة شباب من الأقاليم الخمسة ساهموا في صياغة سياسات بيئية للتصدي للتغيرات المناخية. عفيف عياد عن الوحدة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وتفاصيل إضافية.
9: هو اختتام مسار متعلق بإعداد الاستراتيجية الوطنية اللي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. واعتمدت هذه الاستراتيجية على مبدأ مقاربة تشاركية شملت تنظيم سلسلة من الورشات الاستشارية بمختلف الأقاليم الخمسة للبلاد التونسية، والهدف هو تعزيز مشاركة الشباب في العمل المناخي، يعني باش يضمن لهم مساهمة فعلة ومؤثرة في الجهود الوطنية، خاصة للتصدي لأثار التغيرات المناخية والتأقلم معها، على خاطر الشباب والأطفال تعتبر فئة هشة وتتأثر بصفة كبيرة بالتغيرات المناخية.
5: إلى الوضع الجوي، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم تراجعا طفيفا بالشمال وبجهة الساحل والمرتفعات، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري. وزارة الصحة تقرر الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح سيتم مع وضع خطة عمل تنفيذية ناجعة في تحسين نسبة التغطية والحفاظ على ريادة تونس في مجال التلقيح وتطوير المنظومة الرقمية وضمان جودة خدمة التلقيح مع الاستثمار في الوقاية نظرا لأهميتها في حماية صحة المواطن والأجيال القادمة. في موضوع آخر، تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكمية المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الجاري نحو 10.5 مليون قنطار. إلى أخبار العالم وشرق أوسطي، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش أنهى أحدث هجماته على إيران مستهدفا مراكز عسكرية ولوجستية إيرانية وحظائر طائرات ومرافق تخزين للطائرات المسيرة، في حين أكدت مصادر إعلامية تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران. وأفادت القيادة في بيان على منصة إكس بأن الهجمات هي بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. استشهد 12 فلسطينيا بينهم 6 من عائلة واحدة في غارة جوية صهيونية على قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. بهذا الخبر نصل وياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مدينة العلوم بالعاصمة تحتضن اليوم وغدا الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي. إطلاق برنامج الدورات التكوينية المتخصصة في مهن الانتقال الطاقي لتعزيز التكوين التخصصي للشباب في الاقتصاد الأخضر. اليوم انخفاض في درجات الحرارة بالشمال وبجهة الساحل والمرتفعات. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
11: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
12: إذاعة الشباب

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال.
1: 47 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، صبحية سيف سبيسيال في الماتينال ديما على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة تاع الصباح. مرحبا بكم وين ما كنتوا، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. الانخفاض المرتقب اليوم في درجات الحرارة، لكن فعليا مش يكون بداية من نهار الجمعة، وكل التفاصيل بتكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: الماتينال جون مع سامي فرتونة،
1: أنيس الساتوري.
2: طقس اليوم،
1: طقس اليوم مع أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور أنيس ومرحبا بك.
3: صباح الفل والياسمين سامي، تحية ليك والأوفياء إذاعة الشباب.
1: صباح النور. هل فعلا اليوم نقوله بشوية معناها يعني باي باي لدرجات الحرارة القوية، هل فعلا وأنه بداية من اليوم بش يكون فما انخفاض على مستوى درجات الحرارة؟
3: صحيح، هي اليوم إن شاء الله بداية انخفاض نسبي وتدريجي في درجات الحرارة، معناها خاصة الجهات الشرقية للشمال والوسط. النجم حتى نحكي ومن ناحية تقنية نقول أنه انتهت موجة الحر بالنسبة للجهات هذه، لكن في الحقيقة مازال متواصل طقس حار نسبيا في الجهات الداخلية خاصة في الجنوب. درجة الحرارة مثال يعني يوم أمس كنا سجلنا 49 درجة في القيروان، توزر وقابس، بيجة وتونس وزغوين وجندوبة بلغت 48 درجة، قبلي تطاوين سيدي بوزيد 47 درجة، 46 في قفص سليانة ومدنين، 45 في الكيف جربل مستير ونابل، 42 درجة في قابس و41 درجة في تالا، يعني تقريب درجة حرارة تجاوزت 45 درجة في أغلب جهات البلاد. اليوم إن شاء الله مع تحول التيارات من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي بالوسط، مازالت متواصلة جنوبية إلى جنوبية غربية بالجنوب عموما ضعيفة فمعتدلة، مع تحول التيارات يعني بالطريقة هذه بدرجة الحرارة باش تكون في انخفاض نسبي خاصة قرب السواحل والمرتفعات، وين باش تتراوح بين 38 و 42 درجة، تكون بين 43 و 47 درجة في بقية الجهات، وتوصل حتى 49 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر وقبلي مع ظهور الشهيلي. يعني كما قلت لك الانخفاض هذايا باش نبداو اليوم ان نلاحظوه مثال في تونس العاصمة من 48 درجة يوم أمس باش تتراجع إلى حدود 40 درجة اليوم، مع العلم أن الحرارة المحسوسة باش تكون في حدود 42 أو 43 درجة بسبب عنصر الرطوبة. الانخفاض هذا باش يكون تدريجي كما أشرت أنت، يوصل حتى 37 درجة نهار الجمعة، مع العلم أنه في تونس العاصمة المعدل في

0: مباشرة ببقية السواحل، بالتالي ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. وبطبيعة الحال مع توخي الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية، وما ننساوش نتجنبوا قدر الإمكان معناه تعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة من 11 حتى للأربعة ولا الخمسة على العشية. يوم الغد طقس تقريبا بنفس الخصائص، يعني استقرار في كامل العناصر الجوية، تتواصل إمكانية ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. التيارات تنتقل من القطاع الغربي، تتواصل ضعيفة فمعتدلة. البحر قليل الاضطراب، الحرارة دون تغيير. ثم يوم الجمعة مع انتقال التيارات من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالجنوب، باش نحسوا خاصة هاي لينا في الجنوب، يعني باش يحسوا انخفاض ملحوظ نجم نقوله يوم الجمعة، كيف كيف يوم السبت، وإن شاء الله للانخفاض الحقيقي والفعلي يكون في بداية ومنتصف الأسبوع القادم.
1: نعم.
0: هذا هو سيسابي.
1: أنا فقط حبيت نكمل معك أنيس، هل نحن معناه تحت تأثير قبة حرارية استثنائية اللي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، معناها هذه تأثير القبة الحرارية ذولي هكا ولا لا؟
0: بالفعل سامي خويا، يعني
1: لأنه هي من مميزاتها حسب ما نعرف، وأنه المعدلات تكون غير طبيعية، واتساع رقعة الأنظار، درجات الحرارة المحسوسة، ضغط على الطاقة، تقريبا هذه أبرز مميزات القبة الحرارية.
0: صحيح صحيح اللي قلته أنت كله صحيح، يعني مع انتقال المرتفع الآسوري، يعني انتقل في موضع نحو يعني شمال الأطلسي، يعني خذ أكثر حيز من شمال الأطلسي، وصلت معناها التأثيرات هذه، التيارات الحارة والصحراوية وصلت حتى لأوروبا، معناها كما سمعت وكانت أوروبا خاصة الغربية، البرتغال، إسبانيا، حتى فرنسا وأجزاء من إيطاليا عاشوا موجات حر، كانت الوفيات عندهم تجاوزت بالآلاف، يعني المعدلات العادية. احنا ان شاء الله معناها ربي يرحمنا ويحمينا ما نعيشوش حالات كيما هكاك. هو نفسه معناها نفسه هذا هو النظام اللي أثر على بلادنا. احنا منذ أسبوع يعني في قلب المرتفع هذايا، واللي برش عبيد يحكيوا عليه بكلمة قبة حرارية، يعني ذاك اللي خلى طقس حار وحار جدا، معناها تكسرت معناها وتجاوزنا في بعض الأحيان حتى بعض الأرقام القياسية. حاليا فما بداية تراجع الهيمنة المرتفع هذا، يعني ما عادش باش نعيشو كسيتواسيون دو بلوكاج. ان شاء الله في الايام القادمة فما تيارات باش تكون شمالية وحتى شمالية غربية باش تساهم في انخفاض درجات الحرارة. هذا الكل معناها نرجع نحكيه على التغيرات المناخية،
1: يدخل في اطار يعني التغيرات المناخية ذي.
0: هي وليت هي في الحقيقة واقع. حتى البحر الابيض المتوسط معناها نحكيه على انوماليه متاع وصلت حتى سانكت، معناها معدل الارتفاع درجه حراره مياه البحر الابيض المتوسط تجاوزت تقريبا 5 درجات في بعض المناطق المعدل العادي، يعني وقاعد احترار معناها بصفه السريعه، معناها حتى فات تجاوز 20% مقارنه بباقي البحار والمحيطات. هذا انذار في الحقيقه، ومعناها رساله من البحر باش نردوا بالنا، معناها خاصه في فصل الخريف، بالرغم انه معناها يعني النماذج العدديه تقول باش نعيشوا اوت وسبتمبر تكون فيهم درجات حراره اعلى من المعادلات العاديه. هذا معناها
1: في اوت وسبتمبر هذا دونك نعيشوا درجات الحراره أعلى من المعدلات العادية هكا ولا لا؟
0: أي هذا اللي أكدوه مختلف النماذج العددية، معناها للتوقعات الموسمية، يعني
1: زعما شجينا فترات كيما هكا، معناها كيما اللي عشناها في شهر جويليا؟
0: لا في الحقيقة لا، هذا ما تقولوش، معناها النماذج ما يقولوا معناها ما أكثر من المعدلات العادية، يعني مثال تونس العاصمة 35 تنجم تكون 37 38 درجة، هذاك أكثر من المعدلات، لكن دون ما نوصلوا معناها الموجة الحارة اللي هي بداية من 42 معناها ولازم تتواصل 3 أيام متواصلة. كما قلت لك يعني العنصر يبقى الأهم، درجة حرارة مياه البحر طلعت برشا، هذا يعني يخلينا إن شاء الله ربي يسترنا ما فما إمكانية واردة جدا مع وصول أول طيارات باردة، تكون فما أمطار غزيرة، إن شاء الله ربي يرحمنا. أحنا في هذا الكل في الواقع بتاع التغيرات المناخية، يعني أحنا كبلاد مانيش قاعدين نلوثوا معناها درجة مثال أمريكا ولا الصين، لكن معناها الغلاف الجوي معناها

0: ما عندوش حدود، احنا نسوبي معناها الامباكت نتاع الشانجمون كليماتيك. الحاجه الوحيده اللي نجمو نعملوها في ظل معناها الانفراستركتور اللي موجوده في بلادنا، نستحفظوا على قليله على قنوات صرف مياه الامطار، هيك على خاطر منتظر تكون فما امطار غزيره وغزيره جدا خلال ممكن فصل الخريف.
1: واضح، يعطيك الصحة نيس. لا مرحبا بك، بالعكس احنا نحبوا ناخذوا اكثر تفاصيل سورتو احنا في وضعية معناها مناخية استثنائية. شكرا لك نيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. دونك نذكر والنصائح الضرورية في الفترة هذه السيدي، بالنسبة لشربان الماء ما قلش في النهار من 3 إترات ماء يوميا بصفة منتظمة ودون انتظار الشعور بالعطش. تحاولوا قد المستطاع تبعدوا تماما عن المشروبات الغازية وكل عصائر المصنعة لأنها تزيد من الجفاف، وتتجنبوا الكافيين الحد من القهوة والتاي. يعني فما ناس لأنه قهوة الصباح يكونوا متعودين بها عادي، لكن حاولوا ما تكثروش منها برشا. فيما يخص الحماية داخل المنزل معناها التهوية الذكية اللي بداية من 10 تاع الصباح 10:30 دونك سكر شبابك وهبط الريدوات باش ما يدخل شكل الهواء سخون. وأوقات الذروة معناها تجنب الخروج ما بين 11 و4 متاع العشية، والملابس المناسبة خاصة ملابس قطنية خفيفة وتكون ألوان فاتحة اللي تعكس أشعة الشمس، وما تنساوش استعمال لي كاسكيت وإلا المظلة والنظارات الشمسية والمظلات الواقية مع وضع واقي للشمس، لأنه هذه مهمة برشا والفئات الأكثر عرضة للخطر اللي هما الرضع والأطفال. دونك ما تنساوش في كل مرة تقدموا لهم شريبة الماء، وكبار السن والمرضى، وما تنساوش زاد كيف وأنه تفقدوا روحكم معناها، يعني كلك سوا صاحبك معك في الخدمة وإلا زميلك وإلا في الدار أخوك وإلا أختك وإلا أمك وإلا أبوك. دونك إذا كان فما ارتفاع مفاجئ على مستوى درجة حرارة الجسم ولا راسك وجع ولا فما أحنك يكونوا حمر، هنا ما تتردوش بالاتصال فورا بالطبيب الاستعجالي ولا الحماية المدنية 198 ولا الإسعاف الطبي 190، وإن شاء الله صحة دائمة للجميع. 7:57 دقيقة، بعد شوية رفيق دريدي يكون حاضر معنا في فقرة غوفيو الماتينال.

0: 8 ودقيقة على موجات إذاعة الشباب بيبي لون زينة، إن شاء الله أيامكم كلها زينة وين ما كنتوا. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجنة.
1: ريفو الماتينال
0: كالعادة 8 متاع الصباح وفي الماتينال مع رفيق دريدي. رفيق صباح النور.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل متابعين على إذاعة الشباب. ريفو الماتينال جولة في أهم العناوين والأخبار الواردة في الصحف الورقية وكذلك في العناوين الإخبارية الإلكترونية، والبداية بجريدة لو كوتيديان ناطقة بالفرنسية اللي تكتب في صفحتها الأولى بالبنط العريض كوبيور ديليكتريسيتي انقطاعات الكهرباء بلوس كان ديزاغريمون دو لورد بيرت ايكونوميك عودة، إذا وتحليل للخسائر الاقتصادية المحتملة من الانقطاعات اللي تسجلت في الكهرباء. تقول جريدة لو كوتيديان إذن وتخصص صفحتها الرابعة والخامسة للحديث عن هذا الموضوع، تقول كون المكيفات هي سبب الأول للارتفاع القياسي في استهلاك الكهرباء، وكذلك في المقابل تكتب كون نواب في مجلس نواب الشعب يطالبوا بعقد جلسة عامة عاجلة في علاقة بالانقطاعات هذه، وكذلك ترجع على المناطق اللي شملتها الانقطاعات زوز صفحات تخصصهم صحيفة هذه لهذا الموضوع. كذلك شروق تكتب في نفس الموضوع لكشف الأسباب وخطط الإنقاذ في البرلمان، مطالبة بجلسة حول أزمة الكهرباء، كل تفاصيل في الصفحة السادسة من جريدة الشروق الصادرة اليوم. كذلك تكتب جريدة الصباح في نفس الموضوع رئيس لجنة الصناعة والبيئة والطاقة بالبرلمان، سندفع نحو إيجاد حلول عاجلة للانقطاعات المتكررة للكهرباء، الصفحة الثالثة فيها كل التفاصيل في جريدة الصباح. في علاقة كذلك بالارتفاع درجات الحرارة البارح تقريبا من العشية، رينا الصور والفيديوهات اللي جينا من منطقة غار الملح وكذلك رفراف شط الحماري في علاقة بالحريق اللي اندلع في الجبال الموجودة في المنطقة، ونقرأ من صفحة من موقع إذاعتنا إذاعة الشباب راديو جون نقطتين، بنزار التفعيل مخطط أخضر للسيطرة على نيران شبت بالمنطقة الجبلية برفراف وسيدي علي المكي. الحريق هذا كان اندلع تقريبا من حدود في حدود ماضي ساعة، وكان شد ذروة في الفترة المسائية، وكذلك تأكيد من طرف ولي بنزرت سالم بن يعقوب كونه تم تسخير كل إمكانيات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وكذلك استنفار الوسائل اللوجستية من أجل منع امتداد الحريق. يقول كونه تضاريس وعرة وصعبة جدا، وشفنا الفيديوهات اليوم الفجر والبارح في الليل خاصة كونه النيران مع الأسف وصلت لما يتسماه في البونتا، يعني ما تسمى بالبونتا في غار الملح اللي هي في الجهة على اليسار، معناها في سيد علي المكي الجهة اللي على اليسار البونتا وين موجودين كسلسلة معناها الأماكن السياحية هذوكم المطاعم اللي موجودين على حافة الشاطئ في الجبال هذية، وصلت مع الأسف النيران لبعض من الأماكن هذية، معناها هم معروفين، معناها الناس أكيد برشا ناس مشاو لهم ويعرفوهم، وأكيد كونوا الحقيقة ما نجموا نعبروا كان على تضامننا مع أصحاب المشاريع هذه، لأنه الحقيقة سامي خسائر كبيرة، معناها حسب مارينا تقريبا النيران ما خلت حتى شيء، معناها في الأماكن هذه اللي هي بصفة عامة كلها تكون باللوح مخدومة، ما تكونش مخدومة بأي مواد أخرى، فإذا كان مستها النيران فأكيد كونه الخسائر بتكون كبيرة، والجهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع مزيد انتشار هذا الحريق في بنزرة اللي ينضاف لسلسلة أخرى من الحرائق اللي كانت اندلعت. وتكتب صباح هوني ترجع على حصيلة الحرائق، تكتب أججتها الحرارة القياسية 259 حريق في 24 ساعة فقط وجهود الأطفية متواصلة. صفحة ثامنة من جريدة الصباح فيها كل التفاصيل، والبارح سمعنا كذلك تصريح من الحماية المدنية كونه تقريبا في كل 5 دقائق المعدل يندلع حريق، معناها نشوفوا قوة هنا الحرارة وشنو ثبتوا، وأكيد كونه المجهودات متواصلة من طرف عوين الحماية المدنية كذلك إدارة الغابات ووحدات الجيش الوطني بواسطة المروحيات اللي يحاولوا وقاعدين يواصلوا في مجهودات كبيرة ومضنية للسيطرة على هذه الحرائق. نكملوا في بقية الأخبار اللي عنا في ريفيو الماتينال. والبارح خبر زادة تم تداوله في علاقة بالمعرف الصحي الوحيد ضمن استراتيجية متكاملة للرقمنة الصحية، شروع عديد المستشفيات في اعتماد المعرف الصحي الوحيد، كل التفاصيل في صفحة رابعة. كذلك من المنتظر في الفترة الجاية افتتاح بوابة صحتنا نقطتين اللي بتكون كذلك بوابة ومنصة فيها تشبيك بين مختلف إذن المؤسسات الصحية، ويكون الملف الصحي لكل معناها شخص يعدي قاعد حاليا في المستشفيات يكون متاح على المنصة ذي، وإمكانية النفاذ ليه تكون ممكنة من مختلف المؤسسات الصحية. كذلك نقرأ في جريدة الصباح في علاقة بالصادرات وكذلك مكانة تونس في الأسواق العالمية، 57% هي قيمة الزيادة في الصادرات ككل، و666 مليار من المليمات هي قيمة العائدات. كذلك في علاقة بصابة الحبوب، تقدم الحصاد بنسبة 90% وتجميع أكثر من 10.5 ملايين قنطار، كل تفاصيل في الصفحة الثانية من جريدة الصباح. المنتدى العالمي التونسي يدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي خدمة التنمية، فيه أكثر من 2300 مشارك، نلقاو التفاصيل في صفحة سامحوني الخامسة لجريدة الصباح الصادرة اليوم. في علاقة بموسم الحج، مدير تنظيم الحج والعمرة في وزارة الشؤون الدينية يكشف لي الصباح تسعيرة الحج للموسم المقبل لم تحدد بعد، وتلقاو شروط الترشح لأداء فريضة الحج في التفاصيل في الصفحة الرابعة من جريدة الصباح الصادرة اليوم. في الشأن الثقافي، عودة على حفل The Jacksons اللي كانت تنظم في إطار دورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي، وتكتب صباح سهرة تعيد أمجاد العائلة التي غيرت موسيقى البوب في العالم. وكذلك تكتب لابخيس ناطقة بالفرنسية، فيستيفال دو كارتاج لا جاكسومانيا أون فلام لو بوبليك جاكسومانيا، تشعل إذن حماس الجماهير، وترجع في الصفحة الثامنة على هذا الحفل اللي كان شد حضور جماهيري كبير في مسرح كارتاج الأثري، وأكيد استرجاع لي ما شهدته تونس 30 سنة التالي وقت اللي كان ملك البوب مايكل جاكسون كان حاضر في الملعب الأولمبي بالمنزه. 30 سنة بعد يجيوا أخواته وقاربه و يؤديوا حفل لقى نجاح ولقى استحسان الجماهير. في علاقة بالرياضة، شنو أهم العناوين الواردة اليوم؟ البارح الخبر اللي كان مفاجئ يمكن خاصة لجماهير الرياضية وكذلك لجماهير النادي الإفريقي، تكتب الشروق في صفقة غير متوقعة، الكنزاري ماهر الكنزاري يخلف فوزي البنزرتي في الإفريقي، كل تفاصيل في الصفحات الرياضية لجريدة الشروق. وتكتب كذلك الترجي الرياضي، هل قرر البليلي الهروب؟ يوسف البليلي البارح حسب الأخبار اللي تم تداولها تغيب على الاختبار الطبي للاعبي الترجي الرياضي التونسي، وحسب ما يبدو والأخبار اللي تم تداولها تفيد بكونه يوسف البليلي توجه نحو الجزائر. كذلك الشروق تكتب ماهر الكنزاري مدربا جديدا للفريق في نادي الافريقي، تكتب كذلك الصباح تكشف القصة الكاملة لبن ظفرين، هروب فوزي البنزرتي إلى الاتحاد الليبي، غضب كبير على مهدي ميلاد، ولكن لماذا تخلى طرابلسي عن صلاحيته؟ سؤال تلقاو إجابته في صفحات 15-16 الرياضية لجريدة الصباح. تكتب كذلك الترجي الرياضي، ساكو عقد بثلاثة مواسم، البرازيلي ريبيرو يصل إلى تونس، وانتداب جديد من المنتظر كونه يقوم به فريق الترجي الرياضي التونسي مع اللاعب البرازيلي ريبيرو، وتلقاو إذن كل تفاصيل في الصفحات الرياضية لجريدة الصباح. كذلك الروج فخر الدين بن يوسف يعود إلى تونس من بوابة فريق البقلاوة الملعب التونسي، تكتب الصباح الملعب التونسي فخر الدين بن يوسف سادس الانتدابات، موسم جديد للروج مع فريق باردو في الموسم الجاي، وتلقاه إذن البقية في صفحات جريدة الصباح الرياضية.
0: شكرا رفيق على كل التفاصيل هذه. 8:10 دقائق في إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، صفحة الفيسبوك على ذمتكم، مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات حتى للعشرة تاع الصباح ديما في الماتينال جون.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
1: الماتينال جون
2: الماتينال جون
3: مع سامي فرتونة.

0: 8:21 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينا الجون. صباح الأنوار ليكم جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. اليوم ولينا نحكيه عن التغييرات المناخية ودايوغ قاعدين نعيشوا فيها، سورتو في المعدلات الاستثنائية الخاصة بدرجات الحرارة. اليوم وتقريبا بعد أقل من ساعة معنا من توا بمقر وزارة البيئة بالمركز العمراني الشمالي سيغلق الستار على مسار طويل لإعداد الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل. استراتيجية في الحقيقة وضعت بأصوات وبأفكار شباب من مختلف جهات الجمهورية، كما قلت وأنه اليوم سيختتم مسار أعداد الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل بمقر وزارة البيئة. الاستراتيجية هذه تقريبا معناها من أبرز أهدافها هو تعزيز دور الشباب التونسي في مجالات مجابهة للتغييرات المناخية. حبينا نفهم الموضوع، حبينا نفهم دوكوي سجي وقت اللي نحكيه على مشاركة الشباب في التغييرات المناخية. مشكورة على تدخلها معنا مدام عفاف عيد عن الوحدة الوطنية التنسيقية للتغييرات المناخية بوزارة البيئة. صباح النور مدام عفاف ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: بخير، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. دونك اليوم نحكيو عن الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل. هي تخلينا معك انت نفهموا اكثر التفاصيل. انا نذكر وانه الاستراتيجيه هي كانت انطلقت يظلي في ماي 2025، دونك خلينا نفهموا اكثر التفاصيل شنو الاستراتيجيه هذه وكيفاش معناها ان يشارك فيها الشباب ودور الشباب في الاستراتيجية هذه في علاقة بالعمل المناخي والتغييرات المناخية.
1: يعطيك الصحة. هو قبل ما يعني باش نجاوب على السؤال نتاعك انت نحب نعطي فكرة عامة على الإطار العام اللي هو توا يعني في ظل هالتحديات اللي نواجهه فيها ثلاث سنين الأخيرة وبسبب كما قلت انت تأثيرات التغيرات المناخية، وهنا قاعدين نعيشوا فيها التأثيرات المناخية الليمات هذية من ارتفاع في درجات الحرارة، فما نقص في معدلات التساقطات، ارتفاع كذلك في مستوى سطح البحر، كذلك تدهور منظومة التنوع البيولوجي. يعني كل هذه التداعيات يعني لازمنا نتصدّاولها ونحدّو منها. وفي هذا الإطار يعني انخطت تونس يعني في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وصادقت على اتفاق باريس حول المناخ سنة 2016. والاتفاق هذا هو يلزم البلدان المنخرطة باش يقوموا بإعداد سياساتهم المناخية في شكل مساهمات محددة وطنية ما يعرف باللغة الفرنسية CDN. CDN هي عبارة على وثيقة مرجعية في مجال تغيرات مناخية اللي نحدد فيها السياسات المناخية، يعني كل بلاد تحدد سياساتها المناخية وتعكس الهدف المناخي نتاعها، يعني هدف وطني. وباش نوصلوا لتحقيق الهدف المناخي هو يعني ماهيش يعني حكر على وزارة البيئة ولا على يعني بعض الوزارات، هو لازم نقوموا بتشريك جميع الأطراف، يعني المجتمع المدني، القطاع الخاص، اليونيفرسيتي وحتى والشباب والشباب. وعلاش الشباب؟ على خاطرهم هم باعتبارهم من أكثر الفئات يعني تأثرا بالتغيرات المناخية، هما الشباب والأطفال خاصة هم ضحية للتغيرات المناخية. أما احنا نحب نشاركوهم مش باعتبارهم ضحية، نحب يعني باعتبارهم يكونوا عنصر فاعل في مجابهة التغيرات المناخية. هما عبارة على دي زاكتور ديناميك يعني كلي و دي زاكتور دي ترانسفورماسيون في الاكسيون كليماتيك. احنا يعني في هذا الإطار تندرج يعني المبادرة متاعنا اللي هي يعني إعداد استراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي.
0: تري بيان. باهي الاستراتيجيه معناها كانت استراتيجيات واستشارات جهويه اللي موسعه شملت تقريبا 5 اقاليم تونسيه مختلفه، تم اشراك ذولي اكثر من 600 شاب وشابه اللي مثل المجتمع المدني كشافه تونسيه والباحثين وغيرها. لكن اليوم باش يتم معناها الاختتام. اليوم كي نحكيو عن الاستراتيجيات الورقيه كثيره، يعني ما الذي يضمن وانه الاستراتيجيه هذه باش تتحول الى اليات تنفيذيه ملموسه على ارض الواقع وليست مجرد معنى توصيات؟
1: هو بي شكرا على السؤال نتاعك. هو يعني كما قلت يعني هي هو استكمال مسار يعني متعلق باعداد الاستراتيجيه، وخلينا نذكروا اللي هي تم يعني اعدادها بالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه وبالتعاون مع منظمه الامم المتحده للطفوله اليونيسيف. يعني وهي الاستراتيجيه الخصوصيه نتاعها اللي اعتمدت يعني مقاربه تشاركيه كما قلت، يعني تم يعني شملت تنظيم يعني سلسله من الورشات الاستشاريه في الاقاليم الخمس البلدات التونسيه. علاش؟ يعني بهدف يعني تعزيز مشاركه الشباب في العمل المناخي. نحبوا احنا نقربوا من الشباب وتكون هذه يعني فرصه ومساحه باش يتفاعلوا يتناقشوا يبدوا رايهم يعني واقتراحاتهم بخصوص يعني كيفيه تعزيز الصمود والتاقلم مع التغيرات المناخيه. يعني احنا خذينا ارائهم وحطيناهم في هالاستراتيجيه. وكما يعني نجاوب على سؤالك، سيغي احنا ديما نعملوا سباقين احنا تونس في توسكي يعني استراتيجي وبوليتيك، لكن باش نضمنوا تنفيذ هالاستراتيجيه يعني قمنا ب يعني خطه عمل بلان داكسيون اللي هو يعني افقي ترانسفيرسال يعني يمس الوزارات الكل. يعني اي وزاره تحب يعني تعمل مبادره يعني بخصوص الشباب والاطفال يعني ترجع للبلان داكسيون هذايا، يعني باش احنا نوحدوا جهودنا، ما نقعدوش كل وزاره تخدم وحدها باش نوصل الهدف نتاعنا احنا اللي هو يعني الشباب يكون يعني عنصر فاعل باش نتحداو التغيرات المناخيه. دونك هذايا دونك فما ان بلان داكسيون اللي تخدم واللي توا قاعدين احنا قاعدين نخدموا فيه. فما برشا يعني مبادرات قاعده تخدم مع برشا وزارات، يعني وزاره المراه يعني والعائله، وزاره الشباب والرياضه. احنا قاعدين نعمل في برشا مبادرات، يعني نجم نذكر لك
0: منهم تفضل
1: ورشات يعني تحسيسيه، فما قافله خضراء يعني كارافان فيرت. دونك قاعدين نعملوا في ديسيسيون دو رانفورسمون دي كاباسيتي، دونك في ان شاء الله يعني في شهر اوت. دونك يعني قاعدين نخدموا عليها وباش نوصلوا الاهداف اللي تحطت فيها يعني واللي حددناها.
0: واضح. ان شاء الله بالتوفيق ليكم مدام عفاف. شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا، بارك الله فيك. مدام عفاف عياد عن الوحدة الوطنية التنسيقية للتغييرات المناخية بوزارة البيئة. 8:29 دقيقة بعد شوي سرى شيبوب في موجز 8:30، وبعد الموجز نقترح عليكم
2: مع سامي فرتونة.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك،
2: عد الموجتك تسمع صوتك،
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تسجل درجات الحرارة بداية من اليوم انخفاضا طفيفا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار، وكانت درجات الحرارة فاقت أمس المعدلات العادية بأغلب الولايات مع ظهور الشيلي. اختتمت تونس مشاركتها في دورة شينشون الدولية للتايكواندو بكوريا الجنوبية بإحراز ميداليتين برونزيتين وفق بلاغ نشرته الجامعة التونسية للتايكواندو. تنظم مدينة العلوم بالعاصمة اليوم وغدا الأيام الإعلامية الوطنية حول توجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مسارتهم الجامعية. الإطلاق الرسمي لبرنامج دورات التكوينية المخصصة في مهن الانتقال الطاقي بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وزارة الصحة تقرر الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصية العلمية. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عملية تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الجاري نحو 10.5 مليون قنطار. في أخبار العالم، أعلن الجيش الأمريكي اليوم الانتهاء من أحدث غاراته على إيران وذلك لليلة 11 على التوالي. أظهرت بيانات بقطاع الشحن أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أكثر أمس في ظل استمرار المخاوف الأمنية وسط الهجمات المتواصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك،
6: عد الموجتك تسمع صوتك.
7: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
4: إذاعة الشباب،
8: إذاعة الشباب، عد الموجتك،
4: عد الموجتك
8: تسمع صوتك،
4: تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: 48 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب الماتينة الجون اللي يوميا تتواصل معكم حتى للعشرة متاع الصباح.
1: Good vibes.
0: جود فايبس كالعادة وكما تعودتوا بها خلال الشبكة الصيفية مع ألفانسيب ألفا. صباح النور.
2: صباح الورد سامي، أهلا وسهلا بيك. نبدأ الجود فايبس متاعنا بمهرجان الشباب الخاص بولاية سلينا اللي بش يحط الرحال اليوم بكسرة، بالتحديد في منطقة القرية الشمالية. البرنامج بش يكون فيه ألعاب بلا حدود، عروض فنية، ورشة في الرسم والجداريات، تنشيط إذاعي، معرض إبداعات، ورشة تحفيز على المطالعة. بش نلقاو سهرية للفرقة التراثية في الليل، والجورني راهي تبدأ من الصباح. نتعداو البرنامج اليوم المهرجان الوطني لمصيف الكتاب، باش نبداو بولاية جابس، المكتبة الجهوية بجابس ومعها المكتبة المتجولة ومعها المكتبة العمومية بشط السلام. في البرنامج نتاعهم عندهم اللي يبدا استمتع العشية وباش يبقى متواصل المهرجان هذا حتى 26 جويلية الخاصة بولاية جابس، يبدا استمتع العشية الاحتفالية بعرض تنشيطي لمجورات جابس. بعد نلقاو كاراوكي المطالعة بالإنجليزية، فقرة ألعاب بحرية، ورشة في النحت، ورشة في الرسم، ورشة في كتابة السيناريو. نتعداو الباجة، المكتبة العمومية 13 أوت مجاز الباب. اليوم توفر عرض حكواتي مع عرض مسرحية تبدأ 9 متاع الصباح. المكتبة العمومية بتبار كيف العروض اللي في باجة الكل رام يبدأ 9 متاع الصباح. عنا عرض تنشيطي بالمكتبة العمومية كما قلنا تبار. نتعداو المكتبة العمومية بتستور باش توفر اليوم ورشة مطالعة، ورشة براعة يدوية، حملة نظافة، الاحتفال بعيد الجمهورية. نتعداو المكتبة العمومية مجاز الباب شارع الحبيب بورقيبة. اليوم عنا ورشة بيئية، نسكروا بيجا، نتعداو الولاية قفصة. عنا في المكتبة العمومية الليلة ورشة في إعادة تدوير الجرائد والمجلات القديمة. في المكتبة العمومية بالخير ورشة رسم. المكتبة العمومية حي السرور مع المكتبة العمومية حي النور عاملين مداخلات في علاقة المطالعة والكتاب بالذكاء الاصطناعي. المكتبة العمومية سيدي عيش عاملين حلقة حوار بعدها مسابقة، والموضوع متاحها مخطر الانترنت. وبعد باش نلقاو عرض حكواتي. نتعداو الولاية جندوبة، المكتبة العمومية بتبرقة، باش نلقاو ورشة ترغيب في المطالعة بالفضاء الخارجي بالبازيليك. ونمشيو للقيروان، المكتبة الجهوية ابن رشيق عامل مداخلة بعنوان رحلتي عبر المطالعة لبناء المواطنة. وبعدها فما عرض شريط. نمشيو للمكتبة العمومية بالعلاء باش نلقاو توعية بالاستخدام الامن للانترنت، ومعها اعداد وتقديم عمل مسرحي، ومعها تصميم ملصقات حول مخاطر الانترنت. نمشيو لولاية تطاوين، المكتبة العمومية قصر اولاد السلطان تعدي عرض حكواتي اليوم على 10 متاع الصباح. وفي المكتبة العمومية قصر اولاد دباب نلقاو عرض حكواتي زادة، والمكتبة العمومية الفرش زادة عرض حكواتي وبش يكون في الليل. نمشيو لولاية سوسة، المكتبة العمومية بيبو فيشة 9 متاع الصباح

0: مغامرات كشفية وعروض فرجوية. فوج الخليدي للكشافة جهة بن عروس، المخيم الصيفي نتاعو باش يكون من 10 حتى ل 18 أوت بولاية سوسة. باش نلقاو في البرنامج ألعاب ومسابقات، رحلات ومغامرات، ورشات كشفية، مسرح واكتشاف المواهب، فنون تشكيلية في الرسم، في الرسم ورسم. نختمو بفوج الحمامات الكشافة جهة نابل، اللي يقيم المخيم الصيفي نتاعو من 13 حتى 18 أوت بواد القصب من ولاية من منطقة قليبيا. الأعمار باش تكون بداية من 8 سنين. البرنامج فيه سهرات كشفية، رحلات في الطبيعة، ألعاب وتحديات جماعية، أنشطة تحفيزية. وكانت هذه جولتنا اليوم في الجود فايبس.
1: شكرا ألفا. وحبيت نذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي أصدرت رسميا دليل طاقة الاستيعاب الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لعام 2026، واللي راه موجه للناجحين في امتحان البكالوريا بدورتيه الرئيسيه والمراقبه. دونك بالنسبه للدليل هذا، يمكن للناس اللي يحبوا ياخذوا اكثر التفاصيل تحميل الدليل والاطلاع على التفاصيل الكامله مباشره عبر الرابط الرسمي المتاح على موقع التوجيه الجامعي في تونس www.orientation.tn، والا تحميل الملف المباشر لدليل طاقه الاستيعاب 2026 بصيغه بي دي اف. دونك فتره تعمير الاختبارات اللي باش تنطلق رسميا العمليه من نهار 27 جويليه 2026 بدايه من نص نهار، وتتواصل حتى لنهار الجمعه 31 جويليه 2026 حتى لل 11:59 دقيقه نتاع الليل. دونك ال 11:59 دقيقه ليلا. دونك بالنسبه للمراجعه بالنسبه للمراجعات والتحديثات، لانه الدليل شهد سنه جمله من المراجعات اللي فيها عده اختصاصات جامعيه بهدف انها تكون ملائمه اكثر مع متطلبات سوق الشغل ومواكبه للتطورات العلميه والتكنولوجيه. دونك منصات التوجيه تتيح مثل كما موقع توجيه تونس، والا ادوات اللي تخليكم تاخذوا اكثر تفاصيل عن حساب مجموع النقاط ومحاكاة التعمير بطاقة الاختيارات بناء على طاقة استيعاب كل شعبة. وهذا مهم برشا، راهو توا نجحنا في الباك، فرحنا، عملنا انيماسيون، شخنا، لكن
0: توا هذاك الانجاز العظيم.
1: لكن توا راهو مهم، وانه كي تختار، لانه هنا راك باش تبدا تحدد المستقبل، باش تعمل خطوة صغيرة للمسار المهني نتاعك، باعتبار وانه باش تبدا بشوية بشوية معناها تختار الخطوة المهنية نتاعك، مهم ياسر، وانه تحديد المسار في الوضعيه ذي. دونك نذكر ان وزاره التعليم العالي والبحث العلمي رسميا اللي اصدرت دليل طاقه الاستيعاب الخاصه بالدوره الرئيسيه للتوجيه الجامعي لعام 2026 موجه للناجحين في امتحان البكالوريا التونسيه بدورتها الرئيسيه ولا مراقبه. دونك تلقاو الدليل على موقع التوجيه الجامعي في تونس، ولا تحميل الملف المباشر لدليل طاقه الاستيعاب 2026 بصيغه بي دي اف. 8:54 دقيقه ديما على موجات اذاعه الشباب في المدينه الجنه.

0: نهار جديد وخطوة لقدام، نحكيو في المفيد ونسمعو الأنغام.
1: الماتينال جون
2: الماتينال جون
1: مع سامي فرتونة

0: التسعة ودقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينة الجون. صباح الخيرات ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: انفو ترافيك،
0: الطرقات البديلة لتجنب الازدحام وكل التفاصيل بشكون مع رفيق دريدي في الانفو ترافيك. رفيق مرحبا بك من جديد.
2: صباح الفل من جديد سامي. تصاعد الحركية في عديد المحاور المرورية والبداية بالطريق الوطنية رقم 8 حاليا، الاكتظاظ على مستوى حي النزهة يتواصل الى حدود مدخل مدينة تريانة، وفي فيما بعد على مستوى المركز العمراني الشمالي نحو تونس العاصمة في الاتجاه المعاكس فما اكتظاظ حاليا في الوطنية رقم 8 على مستوى الشرقية 1. بالنسبة لبقية مناطق الضاحية الشمالية حاليا الطريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى الحركية تقريبا عادية باستثناء كثافة مرورية في عين زغوان وكذلك على مستوى البحيرة 1 دون اكتظاظ مروري. بالنسبة للطريق السريعة تونس حلق الواد الحركية عادية فقط، فما اكتظاظ مروري على مستوى مفترق معرض الكرم بالنسبة للي جايين من منطقة لانش طبي خالد الدين ما يعرف بالاكتروا، ولا كذلك اللي جايين من حدائق كارتاج. بالنسبة للضاحية الجنوبية حاليا حركية كبيرة واكتظاظ على مستوى شوشة رادس خاصة في الطريق الوطنية رقم 1 نحو تونس العاصمة. المدخل الجنوبي للعاصمة كالعادة الاكتظاظ على مستوى لاكانيا وجبل جلود في مدخل مدينة تونس. بالنسبة لمنطقة المروجات خفت شوية الحركية لكن مازال فما اكتظاظ نسبي على مستوى المفترق المعروف برومبوان ميامي. بالنسبة للضواحي الغربية حاليا سيدي حسين حركية كبيرة على مستوى المفترق الرئيسي في المدينة وننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور. وبالنسبة لطريق شعاية إكس خفت الحركية شوية على مستوى خزندار وباردو لكن مازال فما اكتظاظ على مستوى حي ابن خلدون وحي الرومانة في التقاطع مع إكس تروا في اتجاه المنارات وتونس العاصمة. تيرمينوس الانطلاقة اكتظاظ مروري حاليا نحو رومبوان إكس 20 في الاتجاهين تقريبا. بالنسبة للطرقات السيارة حاليا طريق سيارة A1 تونس الحمامات سوسة الحركية عادية فقط كثافة مرورية في بياج مورنيغ. بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت الحركية كيف عادية فقط فما كثافة مرورية قبل بياج منزل جميل وفي بياج سيدي ثابت. أما بالنسبة لطريق السيارة A3 تونس مجاز الباب واد الزرقة بوسالم الحركية عادية زادة فقط فما اكتظاظ مروري وكثافة مرورية في بياج الفجة في الاتجاهين.
3: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
4: عد المشتك تسمع صوتك
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: التسعة واربع دقائق على موجات إذاعة الشباب. باش نحكي عن البارح شنو اللي صار وحريق الغابات اللي كان في المنطقة الجبلية الممتدة ما بين رفراف وسيدي علي المكي بغار الملح. دونك الحريق هذا في الحقيقة اللي ملغزمون معناها يعني تم برشا أضرار في الحقيقة معناها يعني في الحكاية، لكن على ما يبدو وأنه والي بنزرت اللي هو رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة على ما يبدو أنه فعل المخطط الأخضر للسيطرة على حريق اللي كما قلت كان في المحيط الغابي الواقع ما بين منطقة جبلية برفراف وسيدي علي المكي بغار الملح. تم تسخير عدد من الإمكانيات طبعا لإخماد الحريق. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل ونفهموا في ما يخص عملية تطويق الأزمة والسيطرة على النيران. ومشكور على تدخله معنا زميلنا طارق الجبير مراسل الإذاعة التونسية من بنزرت. طارق صباح النور ومرحبا بك.
5: صباح النور سامي. طبعا تحية ليك تحية لكافة مستمعي إذاعة شباب وخاصة إذاعة الأم الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك. دونك هيت خلينا نرجع معك بأكثر تفاصيل. كيفاش الحريق البارح صارت؟ وين بالضبط الموقع المتضرر؟ جهود الأطفاء كيفاش كانت؟ هل كانت فما خسائر ميدانية وإلا لا؟ هيت معك أنت خلينا نفهم وساعة من البداية وقتاش بالضبط بدأ الحريق؟
5: احنا اكيد باش نجيو لكافة التفاصيل، ولكن من الاول حبيت نحيي معناتها الفرق الأجهزة الإنقاذية الكل الميدانية التونسية. فخر واعتزاز بهؤلاء الرجال والنساء ايضا وخاصة ايضا بالمتطوعين طبعا من عموم المواطنين والتونسي محلاه تبدا فما اي إشكالية الا و يستنفر كل ما يخلي الغالي والنفيس ويهبط. المهم أنه يتدخل ويعاون الأجهزة الرسمية.
0: تقصد هنا على جهود الأطفاء معناها اللي يشاركوا فيها قوافل الحماية المدنية وعوين الغابات هكا ولا؟
5: وهو كذلك هو الحريق صار في منطقة وعرة كبيرة برشا وانت تعرفها دار هو المحيط الغابي معناتها خاصة منطقة جبلية عالية الفوق وتضاريسها وعرة فهمني المنطقة الجبلية هذه ما بين رفراق وما بين سيد علي المكي بتباع بالشواطئ نتاعها تقريبا في حدود الساعة الواحدة معناتها بعد الزوال من نهار ثلاثة البارح
0: في القائلة البارح ماضي ساعة اي
5: في القائلة وتعرف السخانة متاع البارح اللي هي كانت سخانة معناتها وموت سخانة
0: أي.
5: معناتها
0: أي.
5: قياسية وغير مسبوقة تقريبا نجم نقولوا انه مع تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم اي بعد حوالي 16 ساعة من العمل المبني معناتها من قبل اجهزة الانقاذية الميدانية تابعة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث ونظيراتها المحلية طبعا في بقية المعتمديات سواء معتمد غير ملح او المعتمديات المجاورة على سجبل كل استنفروا كما كنت اشرت سيد ولي بن زارت رئيس اللجنة سيد بن يعقوب كان فعل المخطط الاخضر وهذا ما مكن معناتها من تقريبا اخماد هذا الحريق مع تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم.
0: هو طارق حتى نوضحه بربي صورة للمستمعين يعني وقت اللي نحكيه على تفعيل المخطط الاخضر لمجابهة الكوارث يعني اعلان حالة الاستنفار القصوى وتوجيه كل الامكانيات
5: نقولوا نحن نقولوا مع الحماية الغابات
0: كل شيء
5: الإدارات الجهوية الفلاحة التجهيز الشركات الوطنية اللي هي
0: السوني
5: كل تقريب بلديات طبعا مع الفرق المتطوعة المدنية المدنية طبعا
0: اللي
5: كنا أثرنا وحيينا تدخل فيهم معناتها الحمد لله تو حالين نجيو اللي
0: اخر وين صارت هي الحريقه بالضبط معناها في جبل الناظور وجبل بيبرملي ظلي ولا وين بالضبط
5: جبل الناظور وهبطت وصلت حتى للشريط الساحلي الرملي اللي انا جاي فيه عارف باش نقول لك عليه وصلت حتى لشاطئ البونتا
2: ما يعرف بالبونتا طارق
5: نعم شاطئ سياحي ومعروف ومقصود من قبل الجميع الحمد لله
0: اي طارق
2: مثال نعود نتصلوا بمراسلنا طارق الجبار كان
0: طارق من عشر إذا كنت تسمع فيها
2: كان ممكن سامي
0: ألفا أي إذا كان فما إمكانية دونك نعود أن نذكر وأنه شاركوا في العمليات معناها قوافل الحماية المدنية أي أعوان الغابات مصالح المعتمديات والبلديات الفلاحية دونك تم تفعيل المخطط الأخضر لمجابهة الكوارث بهدف طبعا تنسيق جهود الأطفاء والسيطرة على النيران نذكر وأنه تفعيل المخطط الأخضر لمجابهة الكوارث معناه إعلان حالة الاستنفار القصوى محليا وجهويا وتوجيه كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية المتاحة للسيطرة على أزمات معناها مثل حرائق الغابات الكبرى دونك هنا وقت اللي نحكي على حشد استثنائي حتى للمعدات اللي يتجاوز حتى الحدود الإدارية لأنه الاستعانة بآليات الغابات والحماية المدنية من الولايات المجاورة وأعطاء الأولوية للإنقاذ حماية الأرواح لأنه بدرجة أولى وإحنا تنزيد نثبته مع طارق لأنه لم تسجل أي خسائر بشرية والحمد لله طارق بي مرحبا بك مجدي ده يتفضل ايه؟
5: نعم سامي طبعا عفوا
0: ايه يتفضل
5: معناتها فما حتى خسائر بشرية
0: كبير أيه
5: المنازل وكانت سامي وسادة المستمعين كانت استراتيجية بتاع اللجنة
0: ايه
5: والمتدخلين هي كانت ممتازة جدا وانا ديما نتبعه وتعرف سامي نتبعوهم حتى على المستوى العمل هو انه الى جانب التدخل على مستوى النسيج الغابي والطبيعي كان تم تركيز شاحن مجموعة من الشاحنات طبعا الاكفاء و الأعوان سواء من المدخلين لحول المحيط السكني اللي هو قريب للنسيج خاصة ما تعرف هي منطقة معروفة معناتها سواء المستثنين أو المصطفين
0: كما
5: مكن وخاصة أنا حبيت الركز الثاني هو التفاعل متاع المستثنين والمصطفين معناتها كان تفاعل معناتها ممتاز جدا وما خموش تم طلب فيهم أنهم يغادروا المساكن ينجموا أمنوا ساعة المسكن وهذا معاون انفراق التدخل الميداني عاونهم برشا باش الناس خرجت بعدت على ديارها باش يخليوا
2: معناها تحكي في سيد علي المكي انت طارق تم اخلاءك المنازل الصيفيه هذيك في فتره اندلاع الحريق
5: علاش حبيت ننوه به لانه التفاعل
0: مهم التفاعل اي
5: التفاعل هذاك خلى انه الفرق الناس تخدم مرتاحه باش يحاولوا انه وهذا ما مكن معناتها من حمايه المساكن فقط
0: هل تم اخماد الحريق معناها حاليا توحدوا ولا معناها لباس
5: حاليا تو تم اخماد النهار. طبعا توقعد المراقبه باعتبار انه التضاريس نتاعها فما بعض الجيوب بتباع يقع تدفق فيها يدويا كذا بالنسبه في الجبل. حبيت تبع اشاره انه بشكل تكون الصوره واضحه في مستوى البونتا. ثم مشرب معناتها مع الاسف اكلتها النيران كما قلنا نحن. مشرب غادي في البونتا. بعض المشارب معناتها في الجوانب نتاعها معناتها النار وصلت لها. ولكن عموما نقول الحمد لله ان شاء الله ذاك حد الباس. تحيه طبعا والتقدير كما بدينا معناتها كافه الفرق المتدخله, ايضا لتفاعل السيد ولي بن زارت معنا مع الوسائل الاعلام الكل في مد المعلومه, ايضا الحمايه المدنيه هنا نحييه, حتى السيد العميد حسن الانوبلي اللي في كل وقت تعرف ليه كامل وهو فايق ولكن يقع الاتصال به الا ويتفاعل معه.
0: يعني فما بعض المطاعم الشاطئيه اللي تاثرت معناها هني بالحريق
2: حسب مرينا الفيديوهات.
0: لانه في الفيديوهات موجود
2: فما على الاقل زوز معناها حتى نجمو حتى نسميهم معناها مش مشكل معناها هو بابيلون واوسيون البونتا معناها حسب مرينا هذوما زوز هما اللي كانت فيهم الاضرار معناها واضحه في الفيديوهات
5: كبيره مع الاسف. وانا بابيلون كما تعرف
0: هو
5: ان شاء الله كل ربي يعوض,
2: عليهم صحيح في اوج الموسم السياحي معناها الحريق صار
5: يعوض, ولكن اكيد انه الحياه تستمر واكيد يعاودوا
0: ان شاء الله وان شاء الله معناها ان شاء الله تكون فما حلول في مثل هالوضعيات هذه. طارق يعطيك الصحه, شكرا ليك على كل التفاصيل في كل مره. زميلنا طارق الجبير مراسل الاذاعه التونسيه من بنزرت وين ما نطلبوه ديما يقدم لنا المعلومات. 9:12 على موجات اذاعه الشباب حتى للعشرة 10 تاع الصباح ديما في الماتينال جنه.

0: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: الماتينال جون
2: الماتينال جون
3: مع سامي فرتونة

0: التسعة واثنين وعشرين دقيقة، هذه إذاعة الشباب المتينة الجن، متواصل معكم حتى للعشرة متاع الصباح. مرحبا بكم إذا كنتم زادتوا كي خلطوا علينا في الاستماع. وحبيت نذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي أصدرت رسميا دليل طاقة الاستيعاب الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لسنة 2026 والموجه للناجحين في امتحان البكالوريا بدورته الرئيسية والمراقبة. دونك تنجموا تاخذوا أكثر تفاصيل وتحميل الدليل والاطلاع على التفاصيل عبر الرابط الرسمي المتاح على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. في الإطار هذا باش نحكي عن المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين اللي يؤمن تخصصات تجمع ما بين الجودة الأكاديمية والتطبيقات المهنية الحديثة، لأنه فما مجموعة من العروض الدراسية الجديدة الخاصة بالتقنيات الرقمية ثلاثية الأبعاد، وهذا طبعا لتسهيل إدماج الخريجين في سوق الشغل، لأنه احنا نعرفوا أنه وراء بعث أي اختصاص تكون وراء دراسة لحاجية السوق. دونك المعهد اللي كما قلت عنده اختصاصات جديدة، وحبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع. ومشكور على تدخلها معنا الأستاذة نادية غموري مديرة المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين. صباح النور مدام نادية، ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة شباب.
1: صباح الفل والياسمين سامي، عسلامة الناس الكل، نشكركم الحقيقة على الاستضافة ويسعدني اللقاء مجددا بمستمعي إذاعة شباب.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا. دونك حبينا اليوم باش نحكيو على ثلاثة محاور معناها يعني أساسية، هو الربط ما بين الفن والتكنولوجيا وتشغيلية الخريجين في جهة القصرين والأفاق الدولية للمعهد. اليوم وقت اللي نحكيه عن الاختصاصات الجديدة، اختصاصات اللي تستجيب لحاجية المؤسسات، فما مؤخرا تم إطلاق ماجستير مهني اللي يجمع ما بين التصميم الثلاثي الأبعاد معنا 3D والتنمية المستدامة. اليوم نحكيه اللي الفنون والحرف التقليدية يمكن وأن تستفيد من التكنولوجيا الرقمية من غير ما تفقد هويتها.
1: أي نعم. نعم. الحقيقة في البداية الساعة قبل كل شيء نحب نقدم أحر التهاني لجميع الناجحين في امتحان البكالوريا، ونتمنى لهم كل التوفيق في اختيار المسار الجامعي اللي يتلائم مع قدراتهم وطموحاتهم. كما نعرف الحقيقة المستقبل المهني الناجح راهو كخطوة أولى لازم حسن الاختيار قبل كل شيء.
0: أي.
1: طبعا نحن الحقيقة في الاستراتيجية هذه اللي متبعتها الدولة ككل، نحن ساعة مؤسسة جامعية تابعة جامعة القيروان، معنيين بتكوين كفاءات الحقيقة متميزة في مجالي التصميم والفنون من خلال برامج حديثة كما قلت تجمع ما بين التكوين الأكاديمي، وحرصنا أنه تكون زادة تلم تضم بكثافة التطبيق العملي وتعزز من الإبداع والابتكار والانفتاح على كل المستجدات التكنولوجية. لأنه كما نعرف الحقيقة اليوم التصميم والفنون تحت الكلمة بالفرنسية الاندستري كرياتيف هي قطاع تعتبر من القطاعات الواعدة اللي تنجم تكون مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شأنها كشأن بقية الاختصاصات، لأنها لم تعد تقتصر على جوانب الجمالية فحسب، بل أصبحت تدخل في مجالات الصناعة والاتصال والإشهار والسياحة والمحافظة على التراث والاقتصاد الأخضر والصناعة الثقافية والإبداعية اللي أنت تو احترتها في كل تنمية من التصميم من أجل التنمية المستدامة، اللي هو الحقيقة مش ماجستير حديث، هو توجه هذية جينا لتونس خاصة في التعليم العالي منذ 2014 نحن نخدم عليه، وقاعد يعني بكثافة يفرض نفسه في سوق الشغل. المعهد بتاعنا يتميز بتوفير تكوين جامعي مجدد في المجالين الفنون التشكيلية والتصميم، بحيث في الفنون التشكيلية نحن نوفر زوز اختصاصات، اختصاصي مثل الخزف واختصاصي مثل النحت، هما تسميات هذه معهودة عند الماخذين يعني المتحصلين على شهادة البكالوريا، ولكن راهو تم تحديثهم جوهريا على مستوى المواد. هما اختصاصين ذوما يجمعان بين الإبداع الفني واتقان، خاصة اتقان تقنيات الرقمية والتكنولوجية تقنيات كل ما هو تقنيات حديثة. أيضا يعنى بالبحث في المواد، وأيضا هو مش مؤكد على المحافظة على الهوية الثقافية والتراثية، مع الانفتاح بالطبع على على كل التجارب الفنية المعاصرة. أما في مجال التصميم عندنا زوز اختصاصات اللي هما الهندسة الداخلية وتصميم المنتوج، اللي هو كان سابقا ابتكار حرفي، ولكن كما تعرف وحتى المستمعين أكيد روا ثم يعني أولياء ممكن مرات بعض التسميات تكاد تكون منفرة في بعض الاختصاصات مالجري اللي هي الحقيقة واعدة يعني في التشغيلية واعدة، ولكن ولينا نحن حرصنا أنه حتى نخذوه هذيك بعين الاعتبار، وتم تحديث بعض الأسماء كما تصميم المنتوج اللي هو أوريونتي تنمية مستدامة، خاصة أنه نحن في المعهد عندنا ماجستير الحقيقة في نفس السياق التصميم من أجل التنمية المستدامة وكل ما يخص الاقتصاد الدائري.
0: واضح إن شاء الله بالتوفيق ليكم. شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا، ومهم أنه الطلبة يأخذوا فكرة عن مختلف الاختصاصات. الأستاذة نادية الغموري مديرة المعهد العالي للفنون والحرف بالكسرين، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا. هادية ترودي مرحبا بيك، مرحبا بيك، لأنه هادية ترودي باش تقدم موجز التصميم
2: الطاقة والانطلاق صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار. انطلاق فعاليات الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي بمدينة العلوم بالعاصمة بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وآفاقها الأكاديمية والمهنية. اليوم تختتم وزارة البيئة مسار إعدادي الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل، مسار انطلق منذ سنة بمشاركة شباب من الأقاليم الخمسة ساهموا في صياغة سياسات بيئية للتصدي للتغيرات المناخية. افتتاح إقامة فنية لأول مرة بدار ثقافة جرب أجيم تشجيعا للإبداع ودفع للعمل الثقافي تزامنا مع انطلاق الدورة السادسة لمهرجان الأرجوان لمسرح الشباب والطفل. في أخبار العالم، وزارة الأوقاف وشؤون الدينية الفلسطينية أدانت اليوم الدعوات التحريضية التي أطلقتها منظمات الهيكل الإسرائيلية لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس. رئيس مجلس الوزراء اللبناني أكد اليوم حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. ارتفاع العقود الأجلة لخام برنت والنفط الخام الأمريكي ب3% مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط. شكرا وإلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوت.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عدي موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب. نكملوا مع بقية الفقرات ورفيق دريدي في فقرة بيتك.
1: بيتك صباح الورد من جديد. سامي ذا بيك داي اليوم بالنسبة لسامسونج، تلاق سيري جديدة من الجالكسي زد فولدبول، السمارتفون الجدد من سامسونج القابلين للطي. قبل هذا باش نحكيو على التنصت على المستخدمين بواسطة السمارتفون، حقائق جديدة تظهر في كل مرة احنا حكينا عليه الموضوع هذا، لكن اليوم الحقيقة فما حاجات جديدة وحقائق جديدة تكشفت في علاقة به هذا الموضوع واستخدام تطبيقات معينة. أتنعرف التفاصيل بعد شوية. والبداية بفرنسا اللي منعت رسميا استخدام ريزو سوسيو وسائل التواصل الاجتماعي للي عمارهم أقل من 15 سنة. البارحة البرلمان الفرنسي يقر نهائيا مشروع قانون يمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للي عمارهم أقل من 15 سنة. في سابقة هي الأولى من نوعها في القارة الأوروبية، بداية من شهر سبتمبر باش يدخل القانون هذا حيز التنفيذ مع الرونتري بالضبط وكجابوه معناها مع العودة المدرسية في فرنسا. وهوني دونك منصات التواصل الاجتماعي باش تكون ملزمة بموجب هذا القانون بتطبيق أنظمة التحقق من العمر اللي هو موضوع كان محل نقاش. القانون بيدو زادة يمنع استخدام السمارتفون في المدارس في فرنسا. وهوني دونك تعليقا على الإجراء ذايا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول البارح كونه فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية لحماية الأطفال على انترنت، ويقول انها تقود الطريق في اوروبا فيما يتعلق بحماية الأطفال والشباب، واشاد ما سماها الخطوة الكبيرة الى الامام. فرنسا هوني دونك تنضم لعديد الدول اللي في العالم اللي منعت منصات التواصل الاجتماعي على الاطفال، من بين اهم الدول هي فرنسا اللي بدا القانون فيها والمنع حيز التنفيذ في ديسمبر اللي فات، ومنعت استراليا الصغار اللي عمرهم اقل من 16 سنه من كونهم يستخدموا فيسبوك انستغرام سناب شات تيك توك اكس يوتيوب ريديت تويتش ثريدز وكيك. هذوما الكل ممنوعين في أستراليا على القصر واللي عمرهم دون 16 سنة. والحكومة استثنت فقط في أستراليا واتساب ويوتيوب كيدز من القرار، مع فرض غرامات وخطايا على الشركات اللي تفشل في منع القصر من استخدام خدماتها. النمسا كيف كيف زاد أعلنت نيتها منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال. كندا الدنمارك و رسميا كما قلنا فرنسا البارح اللي منعت لي ريزو سوسيو على الصغار. ألمانيا كيف كيف المقترح بصدد المناقشة في علاقة بالصغار اللي عمرهم دون 16 سنة. اليونان كذلك أعلنت منع استخدام منصات التواصل للأطفال أقل من 15 سنة بداية من جانفي الجاي. أندونيسيا باش تنظم كيف كيف للدول هذية، ماليزيا بولونيا سلوفينيا إسبانيا، برشا دول الحقيقة سامي مشيت في الخطوة هذية. المملكة المتحدة اليوكي كيف كيف نيتها كونه تمنع استخدام الصغار أقل من 16 سنة لسناب شات تيك توك ويوتيوب وبقية ريزو سوسيو، ومع استثناء خدمات المراسلة كيما واتساب وسينيال. نمشيو لي خبر آخر سامي في علاقة بتنصت سمارتفون على المستخدمين. الحقيقة الحقائق مثيرة للقلق شوية، وتنعرفوا خطوات الحماية كيفاش. وفي التفاصيل فانو تقرير لموقع كوماندو المتخصص في تقديم النصائح التقنية يقول كونه السمارتفون والأجهزة الذكية بصفة عامة، يعني سمارتفون تابلت حتى تلفزة سمارت، بإمكانها كونه تلتقط بيانات النوايا في الوقت الفعلي. وهوني دونك فما شركة اللي هي كوكس ميديا جروب عندها ما يسمى بالأكتيف ليسنينج، الاستماع النشط. شنو هذا الاستماع النشط؟ هو كونه فما تطبيقات كانت تستخدمك الموجات الصوتية الصغيرة وخاصة تكابتيك الإعلانات والإشهارات اللي يظهروا معناها في السمارتفون، ما تكابتيش صوت المستخدمين. وفما زادة تطبيقات كانت تعمل دي كابتور دي كران سرا وتبعث تصاور الجهات خارجية. دونك كوني نحكيه على الالتراسونيك كروس ديفايس تراكينج اللي هو التتبع بالموجات فوق الصوتية بين الأجهزة، والشركات هذه تعطي إشارات صوتية غير مسموعة خارج نطاق السمع البشري داخل الإشارات والمواقع الإلكترونية. ودونك كوني يلتقط سمارتفون بصمت الإشارات هذه ويربط نفسه دونك كوني بالأوردناتور والتليفزيون سمارت والتابلت، ويعرفوا الإلكتروني المعلنين كونه الأجهزة الكل هي لنفس الشخص. معنى آخر، تقنية ذي ما تسجلش صوت المستخدم لكن تلتقط إشارات صوئية غير مسموعة تتبث في الأماكن العامة ولا الإشارات وقت التقاطها نجم الشركات تربطه بأجهزة أخرى. بالنسبة لخطوات الحماية نلقاو هوني دونك في البارامتر في الفي بريفي والسيكوريتي لو ميكرو دونك هوني نحيو كالي بيرميسيون في لي ابليكاسيون الزايدين اللي فيهم الميكرو وزادة في الاندرويد كيف كيف وزادة إيقاف الإعلانات المخصصة. اليوم قلنا سامسونج تستعد لإطلاق سيري جديدة من السمارتفون متاعها جالاكسي زد فولد، وهوني دونك يتم الكشف اليوم على زد فولد 8 وزد فليب 8 بالإضافة لي واتش جالاكسي سمارت واتش الجدد، وهوني ما زال ما تمش الكشف على القائمة النهائية لكن في جالاكسي امباكد 26 لي باش يتنظم في كوريا الجنوبية باش نلقاو وسامحوني باش تنظم في لندن، والشركة الكورية الجنوبية باش تعلن اليوم على كل الأجهزة اللي غدوا إن شاء الله سامي تاو نستعرضوهم بالتفاصيل.
0: تخي بيان، بعد شوي باش نستقبل لو الفنسيب ونكمل معاه فقرة فلاش المهرجانات. تقعدوا معنا في الاستماع، نرجع لنا

0: التسعة وسبعين دقيقة دي مع الموجات إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح. نمشي ولا ألفا نصيب في فقرة فلاش المهرجانات.
1: فلاش مهرجانات. فلاش مهرجانات.
0: مرحبا بيك ألفا.
2: أهلا وسهلا بيك سامي. من جديد نبدأ فلاش المهرجانات متاعنا اليوم بسهريات 22 جويلية, ونبدأ بسهرية The Jacksons على ركح مهرجان قرطاج, وبعد 30 سنة على زيارة ملك البوب مايكل جاكسون تاريخيته في القبة المنزة ترجع فرقة The Jacksons لتونس, لكن المرة هذه في من بوابتها الكبيرة مهرجان قرطاج. نهار الاثنين عاش قرطاج على وقع شو عالمي واستثنائي أحيته العائلة اللي غيرت وجه الموسيقى البوب في العالم The Jacksons. الحفل ما كانش مجرد سهرة عادية, كانت رحلة في الزمن وعرس للموسيقى اللي تجمع الأجيال. من قبل الحفل بساعات, ساحة قرطاج تحولت الرقص وحنين شباب متزينين بالطربش الكحلة يتدربوا على المونوال, واللي زيكرون كبار يعديوا في تصاور مايكل جاكسون وعلى ركح بين الكليراج والفرجة. قدموا The Jacksons عرض متكامل يربط بين الماضي بالحاضر, استرجعوا فيه أيام Jacksons 5 بالأبيض والأكحل, وغنوا مع الجمهور أغاني خالدة كيما ABC و I Want You Back. الجمهور كان كبار صغار والتفاعل كان كبير, غنى وشتيح وعاش اللحظة كأننا رجعنا سبعينات القرن الماضي.
3: We need a lot of love today. Get a pick of Julie.

تقدمهم في السن العائلة أثبتت اللي الروح المتمردة والفن الصادق ما يكبروش. الحفل كان ناجح بامتياز، أكدوا فيه ذا جاكسونز اللي الموسيقى الحقيقية تتجاوز كل الحدود والأزمنة. من كارتاج نمشيو المهرجان الحمامات وين امتزجت الإيقاعات الإفريقية والمغربية بالريغي والروك، وعرض جنيوة ديفيزيون سهرة حضر فيها جمهور كبير أغلبيتهم الشباب مع حضور مميز للإخوة الجزائريين اللي تفاعلوا مع كل غنية من بداية العرض الآخر. جنيوة ديفيزيون بقيادة أمازيغ كاتب مزجت بين الآلات الشعبية كيف الشقاشق والآلات الحديثة كما الجيتار والدرامز. عرض ما كانش مجرد موسيقى، هو كان رسالة سلام، حرية وعدالة اجتماعية تعبر على هوية الفرقة من اللي تأسست سنة 1992.

0: سهرة الافتتاح كانت ليلة من ألف ليلة امتزجت فيها سخانة الطقس بحرارة اللقاء ونسمات الفن على ركح الرباط. ومن برنامج السهرات لنهار 30 نمشيو لبرنامج السهرات اليوم. وشنو عنا اليوم في أخبار المهرجانات؟ نبداوها بكارتاج الأوركستر السمفوني التونسي على ركح المسرح الأثري اليوم، والحفلة راهي تبدأ 10 متاع الليل. نتعداو للحمامات، عنا الفنان اللبناني جوزيف عطية يلتقي الجمهور متاعو، كيف كيف الحفلة راهي تبدأ 10 متاع الليل. وفي باجة عنا شهرزاد هلال تفتتح الدورة 46 للمهرجان الدولي. أذنا عنا اليوم افتتاح زادة أحمد شيبة للمهرجان أذنا ذي للفنون الشعبية. ونمشي لسليانة، إيمان شريف تقدم عرض الخروبة. وفي مهرجان بنزرت عنا عرض الزردة النجلة. وهذه هي جولتنا اليوم في فلاش مهرجانات.
1: شكرا لك ألفة على كل التفاصيل هذه اللي ذكرتنا. وانت حكيت على شهرزاد هلال. شهرزاد هلال اللي اليوم باش تفتتح مهرجان باجة الدولي، المهرجان اللي باش ينطلق اليوم وباش يتواصل حتى 5 أوت. دونك هذه دورة جديدة، حبينا ناخذوا أكثر تفاصيل عن محتوى المهرجان. ومشكور على تدخله معنا سي فتحي شريف مدير برنامج مهرجان باجة الدولي. صباح النور سي فتحي، ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب. سي فتحي صباح النور. سي فتحي منعش إذا كان يسمع فينا. سي فتحي سي فتحي به نجد إن شاء الله الاتصال به. نعمل وقفة مع الأنغام ونرجع إن شاء الله نواصله مع سي فتحي الشريف مدير برنامج مهرجان باجة الدولي. تفضل سليم، نواصل مع الموسيقى.

0: نكملوا معكم ديما على موجات إذاعة الشباب. سي فتحي شريف مدير مهرجان بيجا الدولي، صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح النور، صباح الورد، صباح المهرجان،
0: مرحبا بك. اليوم ولا اليوم دونك يبدا المهرجان هكا ولا لا؟
1: إذاعة الشباب أينما كان.
0: مرحبا بك يا سيدي.
1: صباح الخير لك أنت بالذات والستاف التكنيك لنا.
0: مرحبا بك معنا. به احنا في الحقيقة مقبلة كنا نلوجوا عليك ونعيطوا سي فتحي سي فتحي، لكن تو ما عادش عندنا برشا وقت باعتبار أنه مازالوا أربع دقائق. في الأربع دقائق اللي مازالوا اليوم ينطلق المهرجان في دورته الجديدة ويتوصل حتى الخمسة أوت هكا ولا لا؟
1: اي هات معك انت على بركه الله ان شاء الله يتجامل مع ذاك اللحظه ان شاء الله درجات الحراره تشهد هكا انكفاء باش يتحول المهرجان زوز مهرجانات. اول حاجه الناس تتفرهد وتتفرهد زاد بالطقس خاطر تشهد.

0: اليوم على بركة الله نبدأ أولى السهرات. اليوم عندنا سهرة مع شهر زيد هلال اللي تفتتح الدورة 46 لمهرجان باجة 2026. عن نهار بعد يعني نرتاحوا نهار وعن نهار 24 باجة تغني، 25 بسام الحمراوي، 26 لوموند ماجيك هذا عرض للطفل والعائلة، 27 الفنانة شيرين اللجمي، 28 كازو، 29 الفن الشعبي هشام سلام ومحمد ريغن هذا يود الجهة، وهشام سلام فنان شعبي معروف. نهار 31 جعفر، جعفر القاسمي مسرحيته الجديدة سي، وجعفر كان حاضر معنا في الندوة الصحفية الحقيقة وكان حضوره يعني طغى على الندوة الصحفية الحقيقة. كيف كيف نهار 1 أوت جنجون، نهار 2 أوت بالي كارمان، بالي أوبرا، وهذا الفن إن شاء الله يلقى معها إقبال جماهيري لما لهذا الفن ما من متعة وفرجة، هو كما نعرفوا البوليه يعتمد على تمثيل الصامت، يعتمد على الموسيقى، يعتمد على الحركة إلى غير ذلك. عند نهار 3 أوت نرجع للمسرح للضحكة، ولد الطلياني مع سفيان الدهش ولبنى الزديري وبخنو، إخراج صادق حلواس. نهار 4 أوت يونجر زاد، بحبوه الولادات الصغار والشباب وحبوا البنجة، وختامها مسك مع عرض الزيارة، عرض صوفي فرجوي.
1: نهار 5 أوت
0: حل وخلف وراءه، وأنا نقول بما وخجين الزيارة في مدينة باجة ترقص
1: ولا نكمل معك سي فتحي، ولا نكمل معك سي فتحي خاطر مازال عندي دقيقة. العروض هذه معناها في أسعار التذاكر تتراوح ما بين قديش وقديش؟
0: بين تقرير عرض الأطفال 5 دنانير، عرض كرمان 10، والبقية بين 15 و25، أسعار مدروسة، أسعار في المتناول لرعاية المصدر الشرائي نتاع
1: العروض. تبدأ 10 تاع الليل،
0: تبدأ 10 متاع الليل بالمركب الثقافي أو فضاء العائلة والطفل الملحق بالمركب مركب الثقافي بباجة. وإن شاء الله ما أتمناه، وهذه دعوة مني لجماهير باجة، مواكبة هذه العروض، هذه السهرات اللي نتمناه، وإن شاء الله باش تكون نوافذ فرح ونسائم فرح وبهجة، وإن شاء الله مهرجان باجة يحلق كما يحلق طائر اللقلق، يعني بأكثر من جناح، جناح
1: الفن
0: والإبداع والمتعة والفرحة، وهذا هو الهدف. هدف المهرجانات، والمهرجانات في تونس كل هو إشاعة البهجة والفرحة في القلوب.
1: شكرا لك سي فتحي، يعطيك صحة. شكرا لك سي فتحي شريف مدير مهرجان باجة الدولي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقاءنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. سهيل ميجري حاضرة اي في لابيل، دونك نعملوا في لابيل، دونك سهيل ميجري حاضره، وهي اللي بتكون معكم في صيف معنا بدايه من 10 تاع الصباح. انا نقول بدايه من 10 تاع الصباح والى 10 تاع الصباح. ميرسي سهيل بور لي كلكو سكوند اللي عطيتهم لنا هذوما، يعطيك صحه بارك الله فيك. سليم القصيبي انت زاد تحب تتمز علينا؟ لا سهيل يعطيها الصحه، ميرسي انت زاد، ميرسي بوكو ليك لانك جيت بعد محمد عنتول اللي كان حاضر معنا في الاخراج التقني، زبير العوني كان حاضر معنا في السبور، يسرى شبوب وهديه ترودي في الاخبار، رفيق دريدي الفنسيب، سامي فرتوني. نقول لكم بقيت متابعه طيبه لبرامج تاع باي باي.
2: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية على فم ولا سترينج إذا الشباب 24 ساعة نون ستوب. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
8: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
8: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
9: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
8: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
10: نعيشوا معاك الحكاية.
7: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
8: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
7: تسمعوا طوس
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
8: عد الموجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
1: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
4: وسهلا مرحبا بالجميع في عدد جديد من صيف معانا. مرحبا بكم الكل على موجات إذاعة الشباب, مرحبا بكل من اختار موجاتنا باش تبعنا في صيف معانا. الفقرات تعودتوا بهم, اللي عنده جنينة صغيرونة في الدار ولا حتى جنينة كبيرة صحة وفرحة, واللي ما عندوش عنده محابس في الشباك الكوجينة في الفيراندا في الدار معانا, احنا تتعلموا كيفاش تتعاملوا معاهم الكائنات الحيه هذيا اللي لازمها ضوء, اللي لازمها هواء, اللي لازمها ماء كل نهار ولا نهارين ولا مرتين في الجمعه. انت والبلانت هذيا اللي قاعدين نتعلموا فيه شويه بشويه مع المختصين في المجال هذيا, واللي من خلالهم نتعلموا برشا حاجات. اليوم باش نتعلموا معلومات جديده نتسألوا عليهم برشا, يبدأوا متعدين مثلا هكا في الصيف متعدين باش يبحروا في الزوارع في المقاصب ماشيين لتبرقة, فيتعدوا على بيجة ويشوفوا عبيد الشمس أكل الزهرة الحلوة برشا مزيانة برشا اللي تجيب لنا القلوب, ما منظرها ياسر ياسر مزيان. أذيك علاش تقبل الشمس وقتاش تقبل الشمس وشنو السر في هذا؟ فما دي بلانت أخرين اللي يتسكروا وقت المغرب, علاش يتسكروا وقت المغرب؟ هذوما معلومات على نباتات نحبوا نزرعوهم عنا ولا نحبوا نتفرجوا فيهم أما ما نعرفوش الأسرار هذية. فاليوم باش نتعلموهم إن شاء الله مع صوفيا بليدي في فقرة جنينة دارك. اليوم مع الشيف حمزة بن قلعية باش نتعرفوا على ديز استوس بوتيتر لي نجمو يخليونا مكلتنا بنينة ولا روسيت جديدة نتعلموها ونجمو نعملوها. وباش نقولوا له بالطبيعة كيما يحبوا النساء الكل والناس الكل على خاطر تطيب غرام مش كان للنساء, نحبوا حاجة سريعة سريعة سريعة وما تعبش بكل وسهلة ومذبيتنا زادة ما فيهش برشا مصروف وكل نحب ولا حاجة بنينة تتعمل فيسا, خاطر ما نحبوش نقفوا في الكوجينة. هذه الحاجة اللي لازم يفهموها رجال الكل, أكل يبدأوا يتشهيوا في ماكلة في السخانة هذية ربي يلطف بينا وربي يعطينا على قد شهودنا, يقولك نحبك الحاجة اللي هي تطيبة يحبها لتتسوية وحد يقف في الكوجينة, لا بيريود هذية مش لازم. وبالمناسبة نحلوا قوس فما تطيب ميسالش كي نبعدوا عليه البريود هذه اللي فيه برشا غاز سخانة علينا احنا, على خاطر مش نحكيو على الكونفور نحكيو حتى على صحتنا وصحة بدننا. الحاجات اللي تيبوا في الفور زادة ماذا بينا ليه يمت هذوم, على خاطر كلنا عنا فكرة على الضوء, مشكلة الضوء اللي ماهيش كان في تونس اللي في برشا بلدان في العالم خاصة اللي تعدت عليهم موجة الحر هذه, فالضوء قاعد يقص في بلدان العالم الكل مش كان عنا. فاحنا نكونسومي قد ما نستحقوا أكهو, نعملوا على ترشيد استهلاك الطاقة لمصلحتنا, مصلحة مكتوبنا ومصروفنا والفاتورة متاعنا وللمصلحة العامة للناس الكل باش يقص علينا الضوء على الأقل ولفترات محدودة. فاللي ما تستحقوش مش لازم تعملوا أو تستخدموا البريود هذية. زادة كالقطعتين هذوكم اللي حاجتي بسرويلي توا توا وحاجتي بشميز متاعي توا توا نمشي نحطها في الماشينة لافي ونخليها تدور على قطعة ولا اثنين, زادة مش لازم عنا ما شاء الله الناس كل عندها دبش بزيد, البس اللي عندكم بعد لمهم واغسلهم مع بعضهم كيكة دور الماشينة لافي أقل. بالنسبة للكليماتيزور اللي عنده رجع له الضوء يحب يبرد وكا يسكر البيبان يسكر الشبابك يبرد البيت اللي قاعدين فيها, مش لازم الكلهم زادة يتحلوا الكليماتيزور اللي عندك في الدار. وإذا كان خرجت من البيت سكروا وخلي ديما في 26 راهو كيما 26 كيما 16, ماكش باش تحس روحك في روسيا فجأة ولا في القطب في قطب من الأقطاب باش تبرد كي تحطوا 16 باش تستهلك أكثر ضوء, أما اللي باش تستقبله كبرد هو هو. باش ناخذوا فكرة زيادة على اختصاص من الاختصاصات في التكوين المهني والمراكز القطاعية، اليوم باش نحكيوا على الخضروات البدرية، شنو معناها الاختصاص هذايا، شنو يقراوا فيه، اللي يتخرجوا منه وين يمشي، وين يتوجهوا، شنو يعملوا في حياتهم، وين يخدموا، ولا شنو المشاريع اللي نجموا يعملوها ان شاء الله مع اخلاص العقربي وفي بدو بتو مام ربي زين على كل عروسة. باش نحكي على دي زارتيكل تستحقهم العروسة في الحنة في اللوطية، برشا حاجات مزيانة. شنو الترندويت متاع صيف سنة 2026 مع هاجر النميسي، ان شاء الله باش نتعرفوا عليه حاجات جدد تستحقهم العروسة. ان شاء الله الف مبروك للعرايس اللي قاعدين يحضروا، ومبروك زيدا على العرايس اللي مش ياخذوا فكرة من توا ويحضروا ان شاء الله لبلوتار. نبدأ مع الموزيكا ومن بعد رجعين مع أولى فقرتنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا.
3: جنين الدارك
4: جنينة الدارك اليوم باش نبداو بالجنينة، باش نبداو بالأخضر والنوار، باش نبداو بالريحة المزينة، المنظر المزين. شكون ما يحبش الطبيعة؟ وذاك علاش وقت اللي نقولوا طبيعة ونشوفوا اللي قاعد ساير في طبيعتنا الأيامات هذوما، نقولوا ردوا بالكم قد ما تنجموا على كل شجرة، على كل نبتة، على كل زهرة في البراري، على كل عرف أخضر في البلاد هذية. فواحد مش باش يحكم الحرائق اللي قاعدة صايرة بفعل فاعل وإلا من السخانة وإلا، أما ردوا بالنا حتى لو كان مش بفعل فاعل رو فاعل رو فما إنسان في الحكاية، على خاطر فما الإنسان اللي خلى دبوزة بالنار في الجبل وبسخانة شعلت، فما اللي خلى بلاستيك هذاك اللي تحرق، فما اللي تعدى ومن غير ما يشعر أرمى حاجة تشعل، فما اللي مشى يعمل في كامبينج وعمل مشوى كي مع أصحابه وطفى النار، ما راهي ما تطفيش بالسهولة اللي انت مشي بالك. فردوا بالنا قد من نجمه، القلب يوجع وقت اللي يشوف النار هذيك، وقت اللي يشوف الدخان هذيك، ويوجع أكثر من بعد وقت اللي ما عادش نلقاو الهواء نظيف اللي باش نفسوه ولا المنظر المزين اللي باش ندورو فيه. فردوا بالكم وإن شاء الله ذي حد الباس وإن شاء الله هكا ولا أكثر. نمشي والجنين دارك مع صوفيا بليدي اللي مش أول مرة معانا ولكن نعاودوا نتعرف عليها من أول وجديد. صوفيا مرحبا.
5: سلام صوفيا، مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا. نذكروا باختصاصك صوفيا.
5: بليدي صوفيا من ولاية بنزرت، اختصاصي بسنا نقرا في سنتر سيكتوريال بوشريك.
4: باهي برشا. وفي المستقبل ان شاء الله صوفيا شنو اللي تتمنى او تحلم انه يكون مشروعك؟
5: باهي ان شاء الله سياحه بيئيه ان شاء الله كان سهل ربي.
4: ان شاء الله يا ربي.
5: هذاك هو المشروع يعني الون تيرم. انتخو تان واحد اكيد باش يخدم على الكونيسونس
4: نتاعو
5: باش
4: يتطور اكثر
5: ان شاء الله.
4: طبعا طبعا كل يوم واحد ينجم يتعلم حاجه جديده، وكل عام يربح تجربه جديده ويكتسب مهارات جدد في الميدان نتاعو. سياحه بيئيه الشيء اللي كنا نحكيوا عليه، فان شاء الله نستحفظوا على البيئه نتاعنا باش يتمتعوا الناس اللي يحبوا يمشيوا ويعيشوا التجربه، ويتمتعوا زيد الناس اللي كيفك اللي يحبوا يعملوا مشاريع هذيه، فيخدم مشروعه ويخدمه بغرام وبكيف وشوف فيها كل حلمة ولا كل بذرة هذيك اللي تكبر بشوي بشوي حتى تولي مشروع قدامه. صوفيا على شنو باش نحكيه اليوم؟ احنا قلنا باش نحكيه على النباتات المزيانة وأما غريبة شوية، احنا نقوله مانيا سبحان الله كيفاش عبيد الشمس يقبل الشمس.
5: اي صحيح، احنا اخترنا ترسيخا من الوعي البيئي زاد في نفس الموضوع، حبينا يعني نزيدوا الرسخ الوعي البيئي لدى المواطن التونسي. هذاك علاش اخترنا برينسيبالمون زوج بلانش نحكيوا عليهم اليوم. خلينا نقولوا معلومات خفيفه مش باش نكثروا على المستمعين، معناها مش درس، معلومات خفيفه وطرائف على دو بلانش اخترناهم، اللي هم عباد الشمس ولا دوار الشمس معروف عنا، السورس نتاع الجرين القلوب الكحول
4: اللي ما عادش نشوفوهم برشا في الاسواق.
5: اي كانت الكونسوماسيون ياسر في تونس يعني
4: قبل التليفون، ظهر لي قبل بورتابلويت كنا نكونسوميو برشا، نبداو نقشوا في القلوب في الساحه قدام باب الدار، تا اللي شد التليفون ما عادش شد القلوب. خرجت على الموضوع. يلا
5: وعندنا الميموزا بوديكا ومعروفه بالدارجه التونسيه عند البيبينيري سداده باسم الحشامه.
4: حشامه اي هذه اللي كنت قلت لي تقرب لها
5: اي تتسكر. انا ما تخلي عندك على فكره ما تحرق الناس لحديه.
4: ليه نسال هذيك هي
5: عندي اون فيت هي عندها دي سبيسيفيسيتي كيما زاد دوار الشمس. دوار الشمس اسمه على جسمه يدور مع الشمس. والحشامه كيف كي تصير كونتاكت معناها تكتيل في لي فوي نتاعها تتسكر.
4: سبحان الله
5: سبحان الله والله.
4: ايه باش تبدا بنهي منهم.
5: باهي خلينا نبداو بالميموزا بوديكا الحسامه كيما حكينا. باهي حكينا ديجا على الخاصيه الاولى نتاعها اللي هي معناها كي يصير ان كونتاكت سواء كونتاكت يومان معناها بالتوشي بالصباع ولا اي مع اي حاجه اخرى يتسكروا لي سوي نتاعها. يعني سبحان الله تو العبد ينجم يحرك بدنه كل اترافير دي موسكل. هو سي ان فينومين سيانتيفيك الكونتاكت نتاع التيج واللي فوي لو بوين هذاك في دي غلاند مليانين بالماء كي واحد كي عبد يعني يمس لي فوي هذوك يصير تغيير فيزيولوجي في النبته. دونك نقولوا احنا سكرت الماء هذيك تفرغ شويه وتترخى الفوي دو تيل فاسون يتلموا على بعضهم.
4: علمي شيء.
5: بس نعطيكم معلومات أخرين على الميموزا اللي هي تتأثر زادة بالضوء كي تغيب الشمس ما عادش فما فوتوسينثيز زادة تتسكر الفوي نتاعها.
4: اي هذوما اللي نشوفوهم وقت الغروب يتسكروا نقولوا احنا باش ماشيين يرقدوا.
5: اي اما الميموز علاش يحكيوا عليها برشا ومعروفه على خاطر معناها بخلاف لي بلونت المعروفين معروف عليهم يعني انهم يتسكروا في الوقت هذاك يمكن الحركه نتاعهم اكثر اسرع واكثر يعني تحرك اكثر من لي بلونت الاخرين. الحركه نتاعهم يعني فليكسيبل اكثر نقولوا احنا. بي كيف كيف ما يقتصرش على التوش توش يمين وفما حاجات أخرين اللي يخليوها تتذكر كما الريح وكما الريح والمطر. وبهذا نفهم اللي هي آلية دفاعية يمكن عند النبتة يعني كي تحس بالخطر في لي كونديسيون هي النبتة تتذكر على روحها باش تحافظ على سيستم تاعها المورفولوجي تاع النبتة.
4: يتعبها صوفيا انه يبدا صغير مثلا يلعب معاها النبته هذيه ويمسها تتسكر تحل تتعب؟
5: اكيد اذا انت طرقت لبوان مهم ياسر. فيت في دي كونتاكت اغريسيف اكيد باش تتكسر يا اخي تقعد ما هي الا نبته وهذا يعني
4: ديليكات
5: نقولوا فوالا ديليكات ومو يمكن. بار كونتر كي نحكيو على تكتيل خفيف بدا يتعبها على خاطر اي حركه كيما عند الانسان يعني يستهلك في انرجي. دونك مع الوقت يمكن ابيتود يعني للنبته تولي ما عادش تتسكر.
4: داكوغ
5: يعني تتسكر مره اثنين ثلاثه اربعه كي جوغ كي تستانس بالحاجه هذيك بالاكت هذاك تولي ما عادش تتسكر.
4: باهي نرحموهم معناها النباتات هذوما اذا كان ربيناهم عندنا ولا ما تخليش صغار يقعدوا يلعبوا معاهم نهار كامل ويتكتيلي فيها. هذه تنبت لداخل ولا لبرا؟
5: هذه ان فيت هي اوريجينير من لي بيي تروبيكال كيما البرازيل والمكسيك. باهي تعيش لبرا والداخل عندهم بيسك الطقس يعني يمكن اخف. احنا ما تريزيستيش في لي جولي معناها في تونس وكل دونك نلقاوها يستغلوها اكثر في نباتات الزينه الداخليه.
4: باش اي هاكا اقل عرضه للريح وكل باش ما تتكسرش ما
5: اي فوالا.
4: باش عبيد الشمس ودور الشمس نعرفوا اللي هو البر.
5: اي عبيد الشمس البر المحاله ديما كي نبته توفر لها لي كونديسيون فما شكون يعني مع انه يحبوا يدخلوا للدار حتى في زينه الدار مش الداخل. اما ديما يعني نلقاو كيفاش نبتيهم نبتات.
4: باهي ملي نحكيو على دوار الشمس
5: بدوار الشمس بدا اسمه على جسمه كما قلنا قبيله يدور مع الشمس. المعروف عليه انه يدور مع الشمس اما الحاجه اللي يمكن مش ياسر كومين بين العباد ما يعرفوش اللي عنده عمر معين يبقى يدور مع الشمس يعني في الصباح يقبل النقطه نتاع شروق الشمس يقعد يتبع فيها حتى كشل الغروب ومن بعد في الليل يرجع للدورة العادية نتاعو يرجع معناها يقبل الشروق باش كي تعاود تطلع الشمس يعاود يتحرك معاها. باهي هذه في الستاجون نتاعو دوبا يوصل الماتوريتي يولي جوست يقبل الشرق ومع
4: كها وصلنا قبل الشرق.
5: اي باهي عندنا وفيت معلومات اخرين اللي سارتان ستاد عبد الشمس ينجم يوصل حتى لخمسة كيلو الوردة نتاعو تنجم توصل لخمسة كيلو اللي هي حاجة زي العباد ما تعرفهاش يعني ديجا واحدة من الأسباب اللي يخلي الوردة نتاعو مايلة هكا تبدا كيما وردة النرجس.
4: أيوة وتنجم تدور وقتها ولا لا وقت اللي ترزن
5: اون فيت قلت لك بطبيعتها اللي هي في ستاد ماتوريتي ما عادش يعني تبقى
4: ما عادش نجم
5: اي فوالا
4: باش وقتها نستهلكوها
5: اي. فما معلومات اخرين كيما على المورفولوجي يعني نتاع لي دو بلونت هذوما اللي الظاهر نتاعهم هي ورده واحده، اما هما في الحقيقه كي نحكيو كوتي سانتيفيك على المورفولوجي نتاعهم هما دي ميليي دو فلور. احنا نشوفوا ورده واحده اما كي تثبت فيها من داخل في الدويره الغوند اللي من داخل هما برشا دي فلور صغار ويكونوا دي ميليي تاع دي غرين بعد البولينيزاسيون.
4: معناها دور شمس ولا عبيد الشمس كل كعبة قلوب في زهرة
5: اللي هو أفيت بيفسر لك القلوب تقصد لك القلوب تاع الكونسوماسيون
4: أي القلب ذيك
5: أفيت بالوردة ذيك الوردة قلنا اللي توزن 5 كيلو كي تكبر الوردة هيك ذيك تلقى فيها من بعد تلقى مئات الجرين يعني مش جرين واحدة تلقاها مرصفين كيما زهرة اللوتوس كان عندكم على فكرة زيادة يعني هي وكيما الزلبانة زيادة كي تحل الزلبانة تلقى برشا كعبات مرصفين في هذيك البو هذا نفس البرانسيب زيادة في الوردة. أنا جست حبيت نفسر اللي نوعا ما تموية الزهرة هذيك تموه شوية تظهر لك اللي هي زهرة البيتال نتاعها صفر كون من داخل بيدها في الغوند الدويرة هذيك فما دي فلوغ معناها في وسطها. اون فيت لي بيتال هذوكم كيما قلت لك يجذبوا لي بولينيزاتور كيما النحل وغيره باش يعملوا عمليه التلقيح نتاع النبته كو لي فلور اللي يعملوا البرودكسيون نتاع لي غرين هما من داخل في وسط الغوند بيدها.
4: بالحق حاجة ياسر ياسر جديدة علينا ومحلية وقت اللي تتعلم هكا معلومة جديدة عالم كامل عالم النباتات كما وقت اللي نحكيو على البحر زادا نقولوا عالم كامل عالم البحار والنباتات البحرية وكل فالنباتات زادا مو شكل المحبس اللي تشوف فيه نبتة مزيانة وكهو سي توتا موند اللي فيه أسرار وفي حاجات اللي لازمنا نبادوا عليهم ما نعملوهمش باش ما نضروش النبتة هذيك. شكرا على المعلومات اللي قدمتهم اليوم صوفيا مشكورة. نتلقاو إن شاء الله الأربعاء المقبل مع زهرات جدد نباتات جدد ومعلومات جديدة. إن شاء الله نهارك زين. شكرا لك من جديد.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس
2: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار.
6: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 10 أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارة العمومية وذلك في إطار دعم الموارد البشرية المختصة بالوزارة. فريق الحماية المدنية ومختلف الهياكل المتدخلة التابعة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة ببنزرت بالتنسيق مع اللجان المحلية وبقية المصالح الأمنية والعسكرية والفنية ومكونات المجتمع المدني المتطوع تتمكن فجر اليوم من إخماد الحريق الغبي الذي اندلع أمس بالمحيط الغبي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيد علي المكي بمعتمدية غار الملحة وذلك بعد أكثر من 16 ساعة من التدخلات المتواصلة. من أخبار الطقس درجة الحرارة في انخفاض نسبي بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وتتواصل مرتفعة ببقية الجهات وتتراوح القصوى بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 43 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية. من أخبار العالم وزيرة الخارجية الكندية تقول إن الوضع في الشرق الأوسط شديد الخطورة معبرة عن الأمل في أن تجلس الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات لضمان التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفي الرياضة الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن انتهاء عملية الفريق المعني بالنزاهة في كأس العالم بنجاح بعد مراقبة جميع مباريات البطولة في الوقت الفعلي دون رصد أي أنشطة مراهنات مشبوهة أو مؤشرات على التلاعب بالنتائج. شكرا وإلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: إدباير، نصايح وأنسب الوجهات،
13: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
15: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
17: شعل الحماس وعيش الإحساس،
18: وعيش الإحساس.
19: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
20: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
21: وباش تبعث السلام
22: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
23: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
24: ونعيشوا معاك الحكاية.
25: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
26: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
27: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
28: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
29: تسمعوا طوس
28: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
30: عدل موجتك وصيف معانا
31: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
32: إذاعة

0: إذاعة شباب من تونس.
1: صيف معنا،
2: صيف معنا،
3: صيف معنا،
1: صيف معنا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
2: جديد والمفيد في اللمة المزيانة. جوكم،
3: تصيفكم وتبحيركم
2: في دون لو بحبنا.
1: نصايح استيفال،
2: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
2: بوتي وسبور ديتي،
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا على 10:44 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. رحبوا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا. صحة بحيرة إذا كان في البحر، صحة بحيرة إذا كان في ثنية البحر، في هذينا للجميع. ردوا بينا على رواحنا قد ما نجموا. هذا هو وقت الذروة اللي تحكي عليه، نقولوا من 11 حتى للأربعة، ما في الليمات السخان هذوما ظهر لي من 9 الدنيا تحرق بالسخانة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهود. ردوا بينا على رواحنا، على العزيز علينا، على وليداتنا، على الكبار في السن. نشربوا الماء حتى إذا كان مش عطشانين، خطر الماء يتنسى عادة، حتى سورتو عند كبار السن ولا صغيرات نتفقدوهم بالماء. مش كل مرة هو باش يقول لك راني عطشان، نجم ما يقولكش راني عطشان ولا ما يعرفش يقولها، فتفقدوهم بالماء. المظلة لازم منها وقت اللي نخرجوا نلوجوا على الظل قدر الامكان، وان شاء الله يا ربي يتعدوا هاليامات على خير. الناس والشباب اللي ما عندهمش فكرة وين باش يتوجهوا، شنو باش يقراو من بعد، بالك شي فما اختصاصات ما يعرفوهمش، بالك شي ما يعرفوش افاق القراية في التدريب التكوين المهني ولا التدريب المهني، سمعوا باختصاصات اختصاص أخرى، لي سمعوا مراكز مراكز أخرى لي. ففرصة معانا في صيف معانا أنك تاخذ فكرة على الاختصاصات هذوما وتعرف وين نجم تتوجه. اليوم باش نتعرف على اختصاص جديد في خذ فرصتك. خذ فرصتك معنا إخلاص عقربي، هي اللي باش تعرف بروحها باختصاصها بالمركز اللي تقرا فيه. على السلامة إخلاص.
1: الو، على السلامة، صباح النور.
0: نهارك زين، أهلا وسهلا، مرحبا بيك في ذات شباب.
1: عزيزتي وعلى الناس اللي يسمعوا فينا الكل.
0: الله يخليك إخلاص. كان تعرفنا على روحك مهنيا، شنو تقرا؟
1: إخلاص عقربي تكونت في مركز التكوين القطاعي بشط مريم في الخضروات، في زراعة الخضروات. قريت عامين في شط مريم في سوسة. تخرجت تكنيسيان بروفيسيونيل. عرفت بروحي
0: معناها خريجة ما شاء الله، وباش تحكينا على الاختصاص بالطبيعة. ما بعد ما تخرجت شنو تعمل؟ تو تلوج على خدمة ولا باش تواصل؟
1: والله هو الحقيقة باقية ما بين زوج خيارات هذوما، يا اما الحقيقة باقية لوج على خدمة، خاطر لازم اني نعمل اكسبيريونس. ابري هذايا الحقيقة العائلة باقيين يحبوني نكمل بي تي اس، خاطر
0: السنتر بتاعها نجم تكمل
1: فيه
0: بي تي اس. بس انا شنو الاختصاص اللي اخترته بالضبط وعلاش؟
1: الحقيقة مشيت في اختيار زراعة الخضروات البدرية. بالنسبة لي الحقيقة معناها الحاجة دي معناها بتاع معيشة يومية حياتية، مفهميش عباد ما تعيش من غير خضرة، ونستحقها في حياتي، ويستحقها أي إنسان معناها مهنيا. تنجم تخدم بها، تنجم تخدم بها في تونس لبرا من تونس، تنجم تحل بها مشروعك الخاص، وكما تنجم تخدم عند شركات فلاحية في دي سوسيتي.
0: خضروات بدرية ساعة كانت تفسر لنا شنو معناها؟
1: الله يبارك. خضروات بدرية اللي هي زراعة الخضروات قبل الموسم متاعها اللي تصير تحت بيوت مكيفة. في القرية متاعنا نقروا الكتية هذية بالباهي، نقروا ماشينيزم باش نتعلموا كيفاش نحرثوا الأرض متاعنا، شنية التكنيك الصحيحة اللي تحرث بها الأرض، كما زادا نتعلموا تركيب البيوت المكيفة، تركيب الغلاف متاع البيوت المكيفة، ونتعلموا أنتريتيان كامل للخضرة متاعنا.
0: معنى الخضروات البدرية هي اللي مش في وقتها، مثلا نعرش توا ما توا نلقاينا حاجات، ما نقول مش وقتها، معناها مش هذا الموسم نتاعها، هذه تكون مزروعه في بيوت مكيف.
1: اي
0: كيما شنو؟
1: الحقيقه كيما مثلا الطماطم. الطماطم كيما نعرف الناس الكل اللي هي معناها السيكل متاعها كان محدود، أطول سيكل اللي هو 3-4 شهور ماكسيموم، توا ولينا نجمه في البيوت المكيفة نخلو الطماطم متاعنا حتى 9 شهور.
0: باش خاطر قبل نعرف اللي الطماطم تبدا تربخ كما نقولوا احنا في الصيف، هي والفلفل الكل تو نلقاوها على طول العام موجوده. اكيك جلبانه زاده موجود منها، نجم نلقى جلبانه ديما ولا لازم في موسمها نلقاها ونقعد نكنجل فيها؟
1: الحقيقة الجبانة هي الحقيقة تمشي أكثر بلانشون، ما تمشيش في بيوت مكيفة، أما أغلبيتها مكنجلة.
0: باش الاختصاص هذا اخترته على خاطر انت تحب الارض، تحب خدمه الارض ولا تحب الطبيعه، والا عملت دراسه هكايا للمستقبل المهني تقول فيها خدمه فيها افاق؟
1: الحقيقة باش نحكي لك الحقيقة معناها اللي صارت في حياتي، عديت الباك نتاعي ما خدتش الباك، فخدمت عام كامل في شركة سان لوكار الفصل الخامس في جابس في الحامة بالتحديد، اللي هي الشركة هذه اختصاصها زراعة الطماطم. كيف قربت من الحاجة هذه خدمت، نلقى روحي ديما عندي تساؤلات نتاع علاش نعاملوا فيها هكا، علاش نعطوها الدواء هذايا، علاش هي وقتها معنا سير كاملة مرضت وسكرناها وبقينا ندو فيها والكل، كنت نحب نعرف. كنت نمشي للمهندس نتاعنا ونحكي معاه ونقول علاش هكا وعلاش هكا، بعد خممت اللي مادامني نحب الحاجه هذه، خاطر الانسان ما يسال كان ما يحب.
0: صحيح.
1: كنت نجم نخدم كيما العباد الكل، ناخذ شهريه ونروح على روحي، ما يجيني سؤال نتاع علاش. ولا تطرح عندي اسئله علاش. لوجت خاطر حبيت هالحاجه ديك. قلت علاش ما نمشيش نقرا، علاش مش اني اللي يكون عندي تيتي، علاش مش اني اللي نخدم، علاش مش اني اللي نقرب من الارض نقرب من الفلاحه نتاعي.
0: برافو بالحق، يعطيك الصحة أنك تغوص في العالم هذاك وتحب تعرف علاش، ومن بعد تكتشف ربما اللي فما الاختصاص اللي أنت تحب عليه واللي سألت عليه موجود ويتقرى وتنجم تواصل حتى فيه قرايتك، ومن غادي تنجم تعمل المشروع.

0: معناها والكل معناتها باش تزيد معناها تقرب أكثر وتعرف أكثر والكل. أما اللي نتصور اللي باش نبدأ في المشروع متاعي وأمام طول نكمل 3 سنين على خاطر التكوين المهني فرصة مش كلية لأي إنسان توا يسمع فيا وحاير وينجم يكون مخذيش باك وينجم يكون أخذي الباك أما السكور متاعي ما يوصل حتى شيء. نحب نقول لك خذ فرصتك، أسمعني وخذ فرصتك، خاطر الكلام اللي نحكي لك فيه أنت
1: محظوظ
0: أي ومحظوظ اللي هو يسمع فيه خاطر أني قبل ما لقيتش شكون ينصح بمعناه أني لوجت فأنت جاتك الفرصة باش تسمع إنسان مجرب. الحقيقة رهي فرصة ما تفلتش لو أنك تقرأ في مركز تبع الدولة مبيت برشا حاجات مسهلين معناه ما تقولش نتوجه للمراكز الخاصة والله لا والله روف عنا فرص والله عندك فرص في حياتك في تونس البرة من تونس ما تأيسوش بالرسمي ما تأيسوش. النجاح ما هوش كان انك تاخذ شهاده الباك ولا تاخذ شهاده الجامعه، النجاح انك ما توقفش في عتبه ما نجمش تعديها، النجاح انك تلفت لحاجات اخرى يمكن ما كانتش تجيك على بالك قبل.
1: يعطيك الصحة بالحق ما احلاها كلامك اخلاص محفز ومحمس ومشجع واللي يسمعوا فيك الكل اكيد اللي ما كانش عنده قرار حاضر جاهز خذيت أول قرار أنه يتوجه لمراكز التكوين وتدريب المهني باش يلقى برشا حاجات. احنا على امتداد الشبكة شبكة خريف وشتاء يوميا عنا خذ فرصتك تقريبا ونحكيه على الشباب اللي نجح على المتربصين اللي تخرجوا معناها ولا دخلوا وقراوا وتعلموا ويحبوا يكملوا على قصص نجاح كبيرة جدا وناس عملت المشاريع متاحة وما شاء الله عليهم توا إن شاء الله نشوفوك كيفهم ونشوفوك توصل لأعلى المراتب اللي تمنيتها وطمحت لها وخاصة خدمت عليها. شكرا لك إخلاص العقربي إن شاء الله نشوفوك بخير وترجع معنا لنفس البرنامج وانت عاملة المشروع متاعك. شكرا لك اللي كنت معنا اليوم وانت رسالة نجاح لبرشا شباب يسمعوا فيها.

0: صيف معنا في ميزون.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. أهلا وسهلا على موجود يا شباب وفي صيف معنا. في الفقرة هذية باش نتعرفوا على شيف تونسي طبعا، ولكن تعرف بالكدا في العالم، مش نقول في العالم العربي فقط بل في العالم، ونفتخروا برشا وقت اللي يكونوا أولادنا منوريننا في الخارج، مشاركين في فعاليات كبيرة، يحضروا في مناسبات دولية كبيرة، واسم تونس ديما موجود وين ما فما لسمي متاحهم. فرحانة اللي بيشكون معنا اليوم شيف حمزة بن قلعية مباشرة من، مرحبا شيف.
2: عسلامة، صباح الخير، مرحبا بكم.
1: يعيشك الله يخليك. شيف تكلم فينا مباشرة من أي دولة؟
2: توا من الصين.
1: من الصين؟
2: من الجوانزو. أيوة.
1: أهلا وسهلا. عادي بك، كنت في دبي.
2: أي طلعت عندي خدمة في الصين.
1: ما شاء الله.
2: عادي.
1: شيف أنت بديت من تونس.
2: اي انا من السنتر فورماسيون تاع
1: منزل بورقيبه، يعني قريت في السنتر هذاك، ومن بعد انت اخترت والا جاتك الفرصه انك تخدم البر؟
2: لا انا غزور اللي بديت السنتر فورماسيون تاع منزل بورقيبه، بعد كملت في المشتل مع الجولدن فيليب.
1: اي ماني، كان عندك تجارب في تونس ومن بعد؟
2: أنا عملت تجارب 2010، عملنا الكونكور وقت في سنتر حي زهور،
1: أي
2: كلاسينا بارمي، معناها من 300 واحد كلاسينا، اللي احنا 4 من الناس كنا كلاسينا اللي برومير، كنا على أساس معناها باش يهزونا وقت البرة، واحد ما كتبتش تبع الدولة يخي خرجنا وحدنا.
1: برافو. وتوا تخدم معناها كل مره في في في في بلاد، اللي عندك مشروع كيفاش؟
2: عندي ريستوران في دبي وعندي ريستوران في تونس، وفي نفس الوقت نخدم، معناها نعمل توسكي خدمه برايفت، فهمت؟
1: ايه،
2: اللي عنده كيما نقولوا احنا مناسبه، اللي عنده حاجه، وفي نفس الوقت نخدم الحفلات الكبار. ديجا مازلت كي كملت الكوبي موند اللي كان في قطر،
1: اي
2: خدمنا فيه الحمد لله، معناها جينا من احسن 100 شيف في العالم واختارونا.
1: ومحليها كي يبدا فما توينسا منورينا كيما قلت البرة. المطعم اللي عندك في دبي يقدم دي روسيت دوليه معناها ولا تونسي؟
2: ايطاليان 100% تونسي، معناها توسكي الحاجات التونسيه نتاعنا، الفريكاسي، الشباتي، ساندويتش كافتيجي، ميم حتى معرفين بالماكله نتاعنا كيما نقولوا احنا الكافتيجي، جايبينه معناها اللي سطروا بها نتاع القروين الاصليه، فهمت؟
1: اي ما شاء الله،
2: ديما تعطي كل نقطه نتاع البلاد.
1: يجيوكم اكثر تونسه جليتنا غادي، مش يشموا ريحه البلاد ولا فما زيد اجانب؟
2: ديلي توينسا وديما أغزولي ديما ريت في الخليج بصفة عامة، ديجا خطرنا بخلاف دبي كنت عندي اكسبيريونس قبلها في تركيا، ديما راو اللي يجيك تونسي بيجيب معاه معناها متاع البلاد هذيك،
1: اي باش يتعرفوا
2: باش يعرف بالماكلة متاع بلاده، فهمت؟
1: وياكلوا الحار الأجانب،
2: فما اللي ياكلوا الحار، فما عباد تاكل سبايسي علق.
1: باش شيف أيام باش ما نطولش عليك، ومنعرفش وقتكم كيفاش توا في الصين، أعطينا روسيت على الطاير. عرفتك الروسيت اللي يحبها التونسي، كاللي تبدا لا هي غالية ولا هي رخيصة، مبنينة وسهلة وفي السخانة هذه تطيب في ساعة.
2: توا بالنسبة شيف
1: اذا كانك تسمع فيا بدل حتى التليفون من اذن لاذن، مش الصوت يكون اوضح. شيف حمزه، شيف تسمع فيا؟ شيف حمزة بن قلعية اللي
2: بن قلعية
1: اي اي بيه توا نسمعوا فيك، رجع الصوت.
2: هاي
1: اي يعطينا حويجة على الطاير.
2: هاي نعطيكم حاجة على الطاير.
1: شنو حاجة نجمو نطيبوها توا؟ حد ما يعرفش ماهوش بروفيسيونيل ياسر في التطيب، ما حاجة سهلة نجم يعملها.
2: باهي يفضل تحب حاجة معناها كيما نقولوا احنا تمشي في الليل في حاجة في الخفيف، تمشي ستايل نتاع ساندويتش، ولا تمشي حاجة باش تقعد توقف على الغاز؟
1: لا لا لا لا لا، وقفة على الغاز بركة لا بربي لا،
2: وقفة على الغاز لا. باهي معناها نمشيو في حاجة سهلة اللي هي غزولي العبيد الكل تحبها، وتويك كيما نقولوا احنا سخانة وسيف وناس كده تحب حاجة خفيفة.
1: اي بالضبط.
2: نمشيو للستايل نتاع الكليب ساندويتش. الكليب ساندويتش اللي هو معناها يتكون من لي توست، تاخذ 6 كعبات توست تحط تحمصهم على الغاز، تاخذ لقطتين سكالوب معناها تفوحهم بيان، تعملهم مارينات نتاعهم، تحط لهم شوية ملح فلفل أكحل، تحطهم يتقليو معناها يتشويو شوية، تاخذ شوية سلطة خضرة طماطم، تاخذ عظام مصموتة انتي والكليون معناها انتي والعبد اللي يحب ياكل، يحب يحط فيهم افوكا، يحب يخليهم كيكة، فما زيادة معناها شكون يحب يحط فيه شوية انشوان معايا ولا لا؟
1: اي
2: وهذا الكلوب ساندويتش يمشي معناها على 3 ايتاج، يعني تحط شوية مايونيز، تحب انت تحط شوية كجبن تختيني، تعمل سلطة خضراء، تحط طبقة متاع خبز، تزيد فوقها شوية اسكالوب معناها اللي عملناه هذاك، من بعد تحط فوقه العظم المصموت تقصه معناها دي غونديل، وتبقى الاخر ان هي تعمل فيها لي طومات ولا الافوكا معاهم، تحطهم معناها وتقص على روحك على جناب، وبعد تقص الوسط.
1: هو ما مزيان والوان فيه، لا لا الاصفر والاحمر والاخضر بركة. باش نسالك شايف على الافوكا نحطوه دي ترونش كيما هو، والا فما اللي يعملوه كيما البوري ويفوحوه شوي؟
2: فما اللي افضل هذاك كيما البوري باش تمشي بيه معناها ساندويتش وحده، اما فما اللي يقصه معناها دي غونديل معناها يبدا سلايس، عباره كانك تقص في السلامي ولا في الجبن ولا حاجه كيك انت والكليون. تو احنا مثال برا اللي زازي اللي معناها العباد اللي زازياتيك الكل يحبوا ستايل هذاك. بالنسبه لنا احنا تونسي يخزن اللي ما يحطش الافوكا يحط شويه هريسه معناها باش يعدي التفويحه يعني.
1: احنا الهريسه الهريسه خير من الافوكا بالنسبه لينا، اما نظرا للفوائد نتاعو الكبيره فماذا بينا حتى كي نعملوا ساندويتشات لصغارنا نحطوا فيهم الافوكا ما يسالش.
2: اي تابو غزل الناس كل معناها البرة بحكم معناها تجارب وكل شيء، الافوكا ولا مطلوب راهو حتى للشيشه الصغار.
1: اي صحيح
2: معناها في النوم وفي كل شيء، والفوائد نتاعو كبيره برشا.
1: فوالا معناها كي تلقاو افوكا في تونس في البروموسيون ساعات يهبطوا. عفوا وقت اللي تيب يهبط في البروموسيون ما يسالش، اشريوه لصغيراتكم به. اخر استيوس تعطيه لنا شيف ونخليوك باش ما يجيش السكالوب شيح. فما استيوس تعملوها انتوما للشيف باش حتى كان متشوي يبدا جوسي.
2: يبدا جوسي هو غزولي السكالوب من المستحسن، خاطر مش كيف ما اللحم الاسكالوب، مش كيف ما اللحم ومش كيف ما الحوت. عندك الحوت معناها تنجم الحوت تعملها كيما نقولوا احنا باللغه نتاعنا مروبه.
1: اي
2: وبالنسبه للحم معناها فما الميديوم لابوان سينيون البيان كوي، عندك معناها فما 5 ولا 4 ديزيتاب هذوكم تنجم تلعب بيهم احنا بلغه كوجينا نقولوا. بالنسبه للدجاج ما تنجمش، بالنسبه للدجاج يعني فما ميثود نتاع كويسون نتاعو لازم معناها كيفاش طيب باش ما يجيكش شايح وما يجيكش محروق، هذيك انت والخبره نتاعك كيفاش وقتك على الغاز احنا نقولوا. خاطر الدجاج يلزمو عنده درجه معينه نتاعنا، ما تنجمش الدجاج تخرجو هناك.
1: داكوغ
2: فهمتني. بالنسبه للتطيب نتاعو ديما حاول بشويه زبده، معناها كيفاش طيب مش ديريك تحط في زيت ولا في، ديما هكا شويه زبده ذوبها مع المارينات نتاعو، تخليه بالمارينات نتاعو، معناها دجاج كي تاخذه تخليه ديما قبل بساعة ماكسيموم، معناها كان يبدا واحد مزروب واحد نص ساعة تغسله مليح، تعمل له معناها لي زانجريديون نتاعو شنيا، معناها اللي الملح فلفل أكحل شوية موتارد بهذيك، تخليه شوية في الفريجيدير ياخذ معناها الوقت نتاعو باش تدخل فيه كلفاحات والمارينات نتاعو، ومن بعد شوية زبدة على بوالة النار تكون هادية وتهبط بالدجاج نتاعك معناها بالسكالوب.
1: باهي تخي بيان، هكا يجينا ما يجيناش شايح، وخاطر
2: وما
1: شفتو
2: يجيك اغزل هو راهو باش يجيك شايح، لازمك انت تكون واقف معاه، انت باش تقعد تغزل للدرجه نتاعو اللي باش يمشي، خاطر الاسكالوب اغزل يمشي بالميثود بالميثود، يبدا يشيح ومن بعد يبدا يعطيك الجراتيناج عباره اللون الدوري نتاع الذهب،
1: اي
2: يسوفي فيت الدرجه هذيك سايين بعديك معناها خلاص يولي لك كله معناها شايح، اذا
1: واه
2: كنت خلف الدوري ومن بعد الدوري بدا يحمر سايين معناها وقت يولي يابس ما تنجمش تخدم بيه.
1: اي باش هكا تعلمنا على الاقل، على خاطر الصيف باش تعدينا بكله اسكالوب والا حوت بيان سور للناس اللي
2: هو
1: قريب لها المرشي.
2: هذوما الحاجات اللي ماشيين، والاكثر هي ننزح انا تونس الكل ينزل على الغله، تو بالنسبه
1: اي
2: لكل شيء معناها الوقت هذا سخانه سخانه لازم في الغله،
1: لازم
2: الغله
1: غالة، خاطر
2: مفيده
1: لازمنا
2: برشا.
1: برشا ماء.
2: اي
1: نعملوا ميلا
2: برشا
1: توست اللي قلت
2: سخانه
1: لنا عليها شيف اليوم ان شاء الله، هكا ياكلوا
2: ما
1: كبار وصغار
2: تخليناش
1: حاجة بنينة ويقبلوها
2: نعملوا
1: صغيرات. أي
2: مرحبا
1: يعيشك.
2: بيهم ويعملوا كليب ساندويتش وحاجه اللي تمشي الناس كل معناها.
1: أي والله عائلة كاملة، وما توقفنيش برشا هنا على الغاز كأم في السخانة هذية. شكرا ليك شايف، تحياتنا ليك. كان معنا
2: مرحبا
1: شايف
2: بكم،
1: حمزة من قلعية مباشرة من الصين، إن شاء الله يا ربي يفتح لك كل أبواب الخير
2: يا رب
1: في كل
2: يخليك.
1: البلدان، ويبقى اسمك واسم تونس عالي وين ما مشيت ومثلت هذا البلد. شكرا شايف، بعد شوية نكملوا
2: يعطيكم الساعة
1: معاكم.
2: خمسة
1: يعيشك، إلى اللقاء شايف،
2: إلى
1: نتلقاو إن شاء
2: اللقاء
1: الله في حصص أخرى.
2: إن شاء الله.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. اليوم تختتم وزارة البيئة مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل، مسار انطلق منذ سنة بمشاركة شباب من الأقاليم الخمسة ساهموا في صياغة سياسات بيئية للتصدي للتغيرات المناخية. وزير البيئة لحمي بعبيد أكد بالمناسبة أهمية دور الشباب في إعداد هذه الاستراتيجية.
3: استراتيجية لتشريك الشباب في العمل المناخي وأساسا في العمل البيئي، نجم نقول ما توقفناش حتى في العمل المناخي فقط. تم معناتها تنظيم ورشات في الأقاليم، كافة الأقاليم، حاولنا باش نجيبوا الشباب سواء على الانديفيديال ولا يكون في الجمعيات كانوا يشاركوا معنا. هما نحب نذكر الشباب في تونس في العمل المناخي عنده دور كبير وأساسي في العمل، والشباب اللي تعرفنا عليه أساسا عنده خدمة قام بها أولا على الصعيد الوطني، موجود مازال لمدة سنوات قاعد يشتغل أساسا في المناطق الغابية، في المناطق المحمية، في المناطق الرطبة، في التغيرات المناخية. وثانيا على المستوى الدولي دائما الشباب التونسي أنا أقول دائما يفرحنا وين ما يتكلم شاب تونسي وعلى أي مستوى.
2: انطلاق فعالية الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي بمدينة العلوم بالعاصمة بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وآفاقها الأكاديمية والمهنية. ولاية قبلي تعيش طيلة شهر أوت على وقع عدد من المهرجانات الصيفية التي ستفتتح بمهرجان قبلي الدولي وتختتم بالأيام الثقافية بسوق لحد وفق رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية فتحي بالعربي. في أخبار العالم، المنظمة الدولية للهجرة أعلنت دعم نشر 49 عيادة متنقلة في السودان عبر صندوق الاستجابة السريعة للوصول إلى المجتمعات المتضررة في المناطق النائية، بينما دخلت عقوبات أمريكية جديدة على السودان حيز التنفيذ أول أمس الاثنين في إطار اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية. بيانات أصدرتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أظهرت اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 2473 حالة، منها حوالي 1000 وفاة. إدارة إطفاء طوكيو تؤكد أنه تم نقل 261 شخصا إلى المستشفيات أمس للاشتباه في إصابتهم بضربة شمس فيما تستمر موجة الحر في اجتياح البلاد. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، ولا نفكر في CNSS.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

مرحبا بكم من جديد مستمعينا في آخر جزء من صيف معنا لليوم، وحديثنا باش يكون على الفروحات والعروسات وأجواء العروسة التونسية اللي تبدأ تحضر على بكري. هي في الحادة ما حتى متحضرش على بكري وتخسر تبدات، باش تلقى كل شيء موجود، وهذا اللي باش نتعرفوا عليه توا في بدو بتمامه.

0: وضيفتنا في الفقرة هذه اليوم استثنائيا باش تكون معنا عبر الهاتف على خطر عندها ظروف عائلية، ولكن إن شاء الله في المستقبل الأسبوع المقبل إن شاء الله تكون معنا وتشوفوا حاجات من إبداعاتها. هاجر نميسي من الحرفيات اللي أضافت وعندها بصمتها في الحاجات المزينة اللي تعمل فيها. هاجر باش تحكينا اليوم على الحاجات الجديدة في كل صيف، ما ترند جديد، حاجات تطلع هكاية يحبوا عليها العرايس، وكما قلنا ما عادش تزر بروحها على حاجة خاطر نجم تلقى كل شيء من اللي تحب عليه موجود. هاجر مرحبا بك، أهلا وسهلا هاجر. مرحبا
1: ديما، فرحين ديما،
0: يعيش كمين يا رب،
1: فرحين ديما لله، يفضل إن شاء الله ديما ملمومين في الفرح
0: يا رب دي.
1: يا رب يعيش كعزيزتي
0: هجورة. نحكي على العرايس، فما عرايس اللي يعملوا دات في ساعة في ساعة ولازم تحضر في ساعة في ساعة وما حضرتش من قبل، تنجم تلقى كل شيء
1: بتبيع، كل شيء موجود عندنا، المستويات الكل زادة للمعتها، الكل المعتها كل قدير وقدره،
0: اي
1: كل حد وكيفاش يحب، فما اللي يحب حاجة سوري، فما اللي يحب حاجة متاع بكري، فما كل حاجة كيفاش، فما اللي يحب حاجة سامبل حاجة خفيفة هكا يحب يلم العباد ويريد الأمور، ومعتها كل شيء موجود في
0: حاله، وفما اللي يحب على التفاصيل الكل، وفما اللي يحب الأساسيات
1: بالطبيعة، كل هاني قلت كل قدير ايه. وقدر وكل واحد وكيفاش عامل بروجرام وفي عدد كل شيء موجود بحول الله.
0: قل لي شنو اللي عندك، شنو الحاجات الجديدة اللي تعملت سبيسيالمون السنة مثلا، باش تقول السنة وديلج طالعة ذيك تراند هذيك شفام.
1: والله اثناء تراند لارجان، احنا قبل كنا يحبوا ديما الدوغي
0: العرايس،
1: الأكثرية توا اثناء وعامين والأغلبية الأوقات هذوما العامين هذوما الأخرانيين يحبوا لارجان برشا، من حتى تقول لها عندك قوتية تقول لك لا جو بريفير لارجان، دونك احنا عملنا الأنواع الكل اللي يحبوا عليهم العرايس، سواء في اللي بلاتو، سواء في اللي كوفخي، سواء في اللي باني اللي هو كنصه العروسه بتاع بكري انه غزي بيتي، بدلناه وبدلنا زينه نتاعو، دونك ما شاء الله عجبهم برشا الموديلات نتاعنا والكرياسيون الجديده اللي عملناها، ونالت اعجاب الجميع، كلكو سوا كيما قلنا المستويات الكل، معناتها كل واحد وظروفه كل واحد وامكانياته، دونك حاجه مزيانه حاجه حلوه، ان شاء الله في المستقبل نشوفوهم اون ديريكت، نشوفو الكرياسيون تاعنا جديده، حاجه مزيانه وحاجه حلوه، ويقعد ديما راهو الدوغي ديما برشا برشا عباد بدا يحبوا يمشيو للدوغي.
0: شفنا على الباج نتاعك دي زارتيكل فيهم دي بيرل، لي بيرل زيد دي جي
1: طوندونس اوسي،
0: شفنا زيد لي كريستو هكا حاجه فيهم كريستال،
1: اخر حاجه دوما ان كريستال، وي هذوك اخر حاجه اللي خرجناها هذيا في الكريستال، الطوندونس الجديده اثنين ان شاء الله، البيرل خدمناها عمناول وتعمناول اثنين خرجنا الكريستال.
0: شنو اللي نلقاو، حكينا على البلاتو هذوما اللي باش نفرقوا فيهم في المناسبات الكل، لما للحنه مثلا شنو اللي فما سبيسيال، للوطيه شنو اللي فما حاجه تاخذهم العروسه يقعدوا عندها، كيما قبل كانت التفاحه والانزاسه والمرش هذاك نتاع مازالوا هذوكم من بين الحاجات اللي ما توفيش موضه نتاعها،
1: هذيك كانوا قبل الفضه الحليبي نقولوا احلى هذيك قبل توا الفريت برشا، شكون ينجم يقدر عليها؟ ما عادش ينجموا يعملوهم في النحاس. دونك يخرجوهم في النحاس، اغلبيه العباد فما عباد تجي تقول لك نحط كيما بكري، نحب التفاحه ولا نزاسه ولا مرش، توا المرش موجود في البلاتو، كل سوا في الارجون ولا في التوغي ديما يحبوه المرش، فهمت؟ التفاحه ولا نزاسه مش الناس الكل، تقول لك ديما نحب حاجه سوري، تقعد ديما عربي، التفاحه ولا نزاسه، اوكي؟ دونك يحبوا حاجه هكاك، معناتها يحبوا حاجه سوري، الاغلبيه في السوري ياخذوا لي بلاتو، نقول لك من بعد نستعملوا في داري، نحط فيها حلو، نحط فيه سالي، نحط فيه فهمت، فما حاجات اخرين يتفرقوا زاده في الوطيه، فما تبع الحله كيما فماش خارج برشا.

0: فرح ان شاء الله كل عروسه، ان شاء الله فرحين ديما. حنا حمام وطيه جوكم الكل واللي تحبوا عليه الكل تلقاوه ان شاء الله. هتا نشوفوا الحاجات المزيانين توا باش نكتفيوا بعض الصور، وان شاء الله في استوديو الاسبوع المقبل تشوفوا كل شيء. شكرا لك هاجر ميسي، ان شاء الله نتلقاو في الخير. وهاك اخذينا فكره على شنو هي التوندونس، وان شاء الله المره الجايه نشوفوا بالكدا وبالتفصيل. معك انت
1: مرحبا بكم، ومع
0: يعيشك ومع البدو تميم. احنا نصو لتميم حصتنا، يفرح قلبك ان شاء الله. ان شاء الله الاسبوع المقبل ضيوفنا مواضيع جديده، تصاور جديده، حاجات جدد نشوفوهم. ان شاء الله ديما مصيفين معنا. شكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأذنى السهرة الحدث 22 جويلية سهرة الافتتاح مع الفنان الشعبي المصري أحمد شيبح مهرجان أذنى الدولي ينتظركم فكونوا في الموعد.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من تونس اليوم. حاضرين معكم كالعاده من توا نص نهار وثلاثه دقائق، مواصلين معكم اللقاء حتى الماضي ساعه ونص كالعاده في تونس اليوم. واليوم باش يكون عندنا مواكبه للايام الاعلاميه الوطنيه للتوجيه الجامعي. الايام هذيا بشراكه مع مدينه العلوم بتونس اليوم 22 و23 جويلية غدوه. دونك هاكا حتى اللي ما عندوش فكره ينجم يلتحق ب مدينة العلوم. التلاميذ ينجحوا في الباك واللي هما بطبيعة باش يكونوا طلبة المستقبل. إذا كان عندكم أي حاجة تحبوا تعرفوها تنجموا تتوجهوا لمدينة العلوم، وإلا تابعونا احنا في إذاعة الشباب، بما أنه احنا حاضرين مباشرة في استوديو خارجي مع زميلنا معز العويني اللي موجود على عين المكان مع مجموعة من الضيوف باش يعطيكم كل التفاصيل حول الأيام هذية. معز مرحبا بك.
5: اهلا وسهلا بك وصال، تحيه ليك، تحيه للناس اللي تسمع فينا على موجات اذاعه شباب واللي تتبع فينا على صفحه راديو جون باج اوفيسيال في تونس اليوم. كما قلت وصال، رافقوكم كما متعودين من توا حتى الماضي ساعه ونص في متابعه لمختلف الاحداث والتظاهرات الوطنيه. اليوم ينطلق برنامج الايام الاعلاميه حول التوجيه الجامعي واللي تنظمه وزاره التعليم العالي بشراكه مع مدينه العلوم في مقر مدينه العلوم. باش نحكيوا على البرنامج هذا، الاستعدادات اللي بدأتها وزاره التعليم العالي لتسهيل لعملية اختيار الشعب، باش نحكيوا على الإصلاحات الجديدة والخدمات الجديدة اللي وضعتها الوزارة لتأمين عملية التوجيه الجامعي مع مجموعة من الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا تباعا. قبل ذلك خلينا نقدموا تحيات فريق البرنامج بالاستوديو الخارجي، منى بن صالح في الإخراج الرقمي، كمال خالصي في الهندسة التقنية، سليم القصيبي في الاستوديوات المركزية، شكر خاص لزميلنا حسان الطاهري على التنسيق العام للحصة، ومعز العويني في التقديم. والضيف حاضر معنا السيد لسعد دريدي مدير عام الشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي، نحكي معه على الاستعدادات لتأمين توجيه الجامعي للطلبة الجدد. حاضر معنا ومشكور سي لسعد، أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة الشباب.
6: مرحبا بك سي معز، ومرحبا بجميع مستمعين تاع إذاعة الشباب، وشكرا على إتاحة الفرصة.
5: شكرا لك سي لسعد. في البداية خلينا ناخذ فكرة على أيام التوجيه الجامعي، كيفاش النجم نقيمه سي لسعد قبل الطلبة الجدد على الأقل الساعات الأولى معناها من صباح اليوم، وشنو أبرز الاختصاصات اللي تشهد إقبال من طرف الناجحين في البكالوريا مقارنة بسنة الفارطة سي لسعد؟
6: شكرا. بالنسبة للأيام الوطنية للتوجيه الجامعي، دونك هذه المرحلة المحطة الثالثة، خاطر احنا عملنا يوم وطني في سوسة نهار 15 جويلية، وعملنا يوم وطني آخر في جبس نهار 17 جويلية، وإن شاء الله هذه المحطة متاع مدينة العلوم. في الأيام الإعلامية هذه فرصة تتاح للناجحين في البكالوريا، حبينا نقربوا أكثر بطبيعة الحال للناجحين متاعنا، باش على الأقل ينجم يستفسر، نجاوبوا على تساؤلاتهم، نجم نوضحوا لهم برشا نقاط ربما تكون هم يحبوا يسألوا عليها، كذلك باش نعطيهم لمحة على عدة مجالات نجم تهمهم وينجم يكونوا يحبوا يعرفوا تفاصيل الدراسة فيها وشنية آفاقها المهنية والأكاديمية. في نفس الوقت الأيام هذه باش تسمح كذلك للناجحين الجدد في البكالوريا باش يحاولوا أنه معناتها يتصلوا بالمستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي باش يعاونوهم على الاختيارات وعلى ترشيد الاختيارات نتاعهم مع بالعلاقة مع بطبيعة الحال مؤهلاتهم الخاصة وهما رغباتهم شنو اللي يحبوا يمشيوا لها. بالنسبة للمجالات احنا بشكل عام ديما نمشي وحسب رغبات الموجهين، خاطر هو في الأخير باش يبدأ يعمر الاختيارات نتاعو في دورة رئيسية للتوجيه الجامعي اللي هي تبدأ وتنطلق نهار 27 جويلية حتى نهار 31 جويلية. وفي العملية هذه بطبيعة الحال القرار ديما نحبوه يرجع للمترشح من غير ما يخضع المكتعرف، فما ديما الأولياء يحبوه يمشي في اختصاص معين ولا الأصدقاء، ولا احنا ديما نحبوا على الأقل يعرف هو رغبته توجهه فين فن مجال وشنو ربما المهنة المستقبلية اللي يحب يقراها، باش هكاك كيف يحط لنا الاختيارات المطلوبة تكون مناسبة ومتلائمة مع مؤهلاته، وهكاك يكون توجيهه بقدرة ربي ناجح ويتحصل على التوجيه نتاعه.
5: بالنسبة للاختصاصات سي الأسعد بكل شوية نحكيه عم ناول كان ممكن الاختيار الأكثر بالنسبة لطلبة جدد هو في الأعلامية سنيب قال الاختيار هو بيدو ولا
6: هو ما شوف احنا توا مبدئيا ما نجموش نعرف على خاطر مازال ما صارتش الدورة
5: على الأقل على الأقل, على الأقل الخيار الأولي بالنسبة لطلبة جدد
6: خلينا نقولوا حاجة كونه بالنسبة توا الأنواع البكالوريا احنا عندنا مجموعة أنواع بكالوريا وكل نوع بكالوريا راه هو تقريبا عنده مجالات فيها بالنسبة لي هي الأكثر معناتها ملائمة للتكوين متاع البكالوريا متاعه بقى كل ناجح في البكالوريا في تصفح دليل التوجيه ويشوف الاختصاصات باش يلقى مثلا نوع الباك متاعه موجود حتى في مجال آخر هذايا يعني أنه عنده المؤهلات اللي تسمح له باش يدرس التخصص اللي مش بالضبط بالضبط مرتبط بالبكالوريا متاعه ولكن إذا كان علاش نحن نقوله هو إذا كان تطلعاته في مجال معين ولا في مهن معينة ويلقاها نوع البكالوريا متاعه ويسمح بها راه ينجم يختارها وينجم قدرة ربي ينجح فيها بطبيعة الحال مع الاجتهاد ومع الواحد لكن بشكل عام بشكل عام ماك تعرف التكنولوجيا ديما معناتها تلقى طلب كبير ياسر والحقيقة حتى التحديثات اللي صارت السنة هذه في محتوى الإجازات والتخصصات معناتها تم إدراج نسبة كبيرة ياسر من التكنولوجيات الحديثة فيها وفي عدة مجالات الحقيقة ليتبع بشلقة أنه حتى اختصاصات موجودة سابقا تم تطويرها وتم تطوير محتواها باش هكاك كل طالب ينجم يجمع ما بين رغباته الخاصة وما بين تطلعاته سواء في مجال معين وإلا حتى في المجال متاع التكنولوجيا بشكل عام ثم عدة مجالات ما نعطيش حاجة بذاتها كلها عندها قيمة وكلها تنفع بطبيعة الحال في الاقتصاد متاعنا وفي حتى في المجتمع متاعنا خاطر حتى العلوم الإنسانية راهي من أجمل الاختصاصات والتخصصات كيف كيف صار مراجعة للمحتوى متاعها وللمواد متاعها كل نوع بكالوريا باش يلقى سواء في التخصصات الكلاسيكية متاعه اللي مساسين بها ينجم يلقى حاجات جديدة وينجم حاجات اللي هي تعطيه دفع عن هاريخر حتى في المجال متاع المهني وكل نوع بكالوريا يحب معناتها يعمل نقولوا كومبينيزون ما بين زوز مجالات مختلفة راهو باش يلقى فرص تسمح له يعرف كيفاش يحط لنا الاختيارات كيفاش يعمر بطاقة الاختيارات نتاعو بقدرة الإله ثم نجاح في التوجيه
5: سي الأسعد كيفاش تصير ممكن عملية مرافقة انت تحدثت على مرافقة للطلبة جدد في في في الاختيارات نتاعهم هما ممكن زيدا انا نسأل على المرافقة اللي توفروها للطلبة جدد لمساعدتهم زيدا في الاندماج في الحياة الجامعية مع العودة الجامعية خاصة من الناحية الإدارية والجامعية نعرف الطالب الجديد يبدا مش فاهم روحه في الوقت هذاك دونك كيفاش تصير عملية المرافقة
6: هو تو احنا بالنسبة لنا مبدئيا مازلنا في مرحلة المساعدة والمرافقة لنجاح عملية التوجيه الجامعي فما المراحل اللي باش تجي بعد هي مراحل تخص الخدمات الجامعية بشكل عام تخص التسجيل الجامعي خاصة بطبيعة الحال احنا حاولنا في دليل التوجيه أن نثريوه ونحطه كل نغطيه كل الإجراءات اللي تشمل الطالب ما بعد التوجيه الجامعي عنده مرحلة التسجيل دونك هو مش يتصل بطبيعة الحال باش يعرف روحه فين تم تعيينه وباش يتصل بالمؤسسة نتاعو المؤسسات الحقيقة فما عدة مؤسسات وتقريبا الأغلبية قاعدة تعمل في مجهود خاص لتأثير الطلبة الجدد خاطر ينظموا لهم حتى أيام مفتوحة وحتى أيام ترحيب بالطلبة الجدد دونك باش يعطيهم أكثر معلومات على الإجراءات وعلى آجال الترسيم وعلى الطريقة بالضبط هذه كمرحلة ثانية تخص التسجيل الجامعي ثم تجي الخدمات الجامعية إذا كان الطالب يلقى روحه ويحب يتحصل على قدم مطلب متاع منحة جامعية أو سكن جامعي أو كذا دونك هذه المهمة يتعهد بها الدواوين الخدمات الجامعية الشمال والوسط والجنوب بطبيعة الحال الدواوين تبذل في مجهود كبير جدا على خاطر مع الإدارات الجهوية نتاعها باش تكون أقرب لكل الناجحين ينجم يتصل دائما باش يلقى شكون ينجم يواكبه وينجم يرافقه ويفسر له كل الإجراءات وبإذن الله ما يلقاش صعوبة
5: واضح خلينا نختم معك سيدي أسعد في خصوص النصائح اللي نجم نقدموها للطلبة جدد الاختيار الشعب كما قلت انت اللي تنجم تكون تتماشى والقدرات الشخصيه بتاع الطلبه سي الاسعد
6: صحيح احنا تو بالنسبه للسنه هذه في الدليل
5: مش فقط تقعد مربوطه بالمعدل بتاع البكالوريوس
6: احنا بالنسبه لنا تو في الدليل اللي اصدر بالنسبه ل 2026 زدنا اثرينيه حتى بفقرات تخص كيفيه الترتيب نتاع الاختيارات وشني انواع الترتيب اللي ممكن الطالب الجديد يعمله خطر كل طالب وحسب وضعيته وحسب شنية الرؤية اللي هو يبش يدخل بها العملية التوجيه النجم نقوله إما أنه ينجم حاجته باختصاص معين، هذا يمثل تطلعاته في المستقبل، أو أنه بالنسبة ليه ينجم يكون يحب يغطي الاختصاصات في عدة مجالات، معناته ينجم يكون يحب مجال علمي وبعد مجال اقتصاد وتصرف ثم مجال مثلا حاجة أخرى. دونك هذايا بالنسبة للطالب ديما نرجع ونقول شخصيته، ماذا بينا يعرف هو كشخص يقبل على أنا مجال، على أنا مهنة. صحيح راه ثم التأثير مع مهن الأولياء والأولياء والأصدقاء، لكن في الأخير راه هو اللي باش يقرر التوجيه متاعه. ثم ينجم يتصفح دليل التوجيه، احنا توا عنا 10 دليل في دليل التوجيه الجامعي، ينجم هو راه يخدم كمرحلة أولى بكل مجال، أنه هو المجالات اللي هو مهتم بها أو فيها على الأقل تخصصات عنده حاجته بها في كدراسة جامعية. ثم المجالات اللي ماهوش معني بها بطبيعة الحال ينجم ما يأخذش منها اختصاصات، وبعد في كل مجال هو معني به يولي وقتها نرجع ندخله في المؤهلات متاعه هو مقابل مثلا التخصص هذاك أو شنو هو يطلب كمجموع نقاط. احنا توا نحطوا مجموع نقاط السنة الفارطة راهو ماهوش مقياس للتوجيه متاع 2026، هو للمساعدة فقط، خاطرنا نحن بيدنا رانا ما نعرفوش توجيه الجامعي متاع السنة هذه شنو باش يعطي كمجموع نقاط متاع كل شعبة حسب المنافسة اللي باش تصير وحسب توجهات الناجحين في البكالوريا. كما كنا نحكيو نجم راو تخصص يقبلوا عليه برشا مترشحين دون تخصص
5: آخر. واضح واضح، شكرا لك سي لسعد، يعطيك الصحة. لسعد الدريدي مدير عام الشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي، شكرا لك سي لسعد. واحنا حكينا على الجانب النفسي، مهم انه الطالب نأطروه نفسانيا، مهم انه نحطوه في ثنية صحيحة وهو اللي يختار شنو الشعبة اللي يحب عليها. دونك في الجانب هذا والجانب المتعلق بالنفسي والأنشطة النجم نلقاها موجودة في الجامعات متاعنا. باش يكون حاضر معنا بعد شوية الأستاذ عامر ترشون مدير بالإدارة العامة للشؤون الطلابية، نزيدوا نحكي معه أكثر تفاصيل في علاقة بهذا الموضوع. فاصل وراجعين بعد شوية.
0: تونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
5: مواصلين معكم مستمعينا الكرام، مواصلين متابعتنا للبرنامج الأيام العالمية حول التوجيه الجامعي اللي تنظم وزارة التعليم العالي بالشراكة مع مدينة العلوم. قلنا قبل الفاصل نحكيه على الجانب النفسي اللي يتعلق بالطالب وقت اختيار الشعب متاعه، كما تحدث بكل شوية السي لسعد على جوانب متعلقة بضغوطات متاع الأولياء. دونك مهم جدا أنه خليه الطالب يختار شنو الشعبة اللي تتماشى مع القدرات الشخصية متاعه. في الإطار هذايا باش نحكيه على الجوانب النفسية في اختيار الشعب متاعنا. حاضر معنا الأستاذ عامر ترشون المكلف بتسيير إدارة الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سي عامر أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة الشباب.
7: أهلا وسهلا بك وبكل مستمعي إذاعة الشباب، وشكرا على الاستضافة.
5: شكرا لك سي عامر. الانتقال من مرحلة ثانوية إلى المرحلة الجامعية وكما قلنا هي تعتبر من المراحل الحساسة بالنسبة للطالب الجديد وخاصة المتعلقة بالتوجيه الجامعي، شنو ممكن تنجم تكون أبرز الصعوبات النفسية اللي واجهها الطالب، وكيفاش لازم يكون التعامل مع الإشكاليات خاصة مع بداية المشوار الجامعي، وخاصة كما تحدث بكل شوية سي لسعد على جوانب المتعلقة بالضغوطات متاع الأولياء في اختيار التوجيه الجامعي.
7: الحقيقة أنا مش نجاوبك على النقطة دي، ولكن الحقيقة هي المهم تاعنا احنا كإدارة إدارة الأنشطة الطالبية هو الخدمات المقدمة للطلبة واللي من بينها الإحاطة النفسية. معناها بالنسبة لي الإجابة هذه هي نجم يجاوب عليها أكثر المختصين النفسانيين، ولكن
5: من خلال
7: خبرتي ومن خلال تجربتي في المجال هذا وعلاقتي مع الناجحين الجدد ومع الطلبة وكولي أيضا، معناها نعيش الحالة هذه. الحقيقة الحصول على شهادة البكالوريا هو في خاصة في السنوات الأخيرة في ظل ارتفاع نسبة السكور، معناها المهوله، وان شاء الله معنا اولادنا ولوا فما ارتفاع المعادلات على مستوى النجاح، وبالتالي ولت العائله توا صحيح تبدا قبل الحصول على البكالوريا في حاله عرق وتعب وناس كل كي تخدم على البكالوريا، ولكن بعد مباشرة بعد الحصول على البكالوريا اليوم العائلة ولت ما عادش أصلا تفرح بالبكالوريا، وأنا العديد معناه يتواصلوا معي مباشرة نهار الحصول على النتيجة على التوجيه، يعني يعيش فرحة الحصول على شهادة البكالوريا
5: وبعد توجيه
7: التوجيه وبعد توجيه التوجيه، لأنه أصبحنا الكل مهووسين بأنه كل ماشيين فرد اثنين، وهذايا الحقيقة في ظل المتغيرات المجتمع، في ظل المتغيرات الدولية، في ظل سوق شغل جديدة معناها مفتوحة، المهن جديدة، وبالتالي الناس كلها تحب تمشي في الانفورماتيك، ومام هي معناها تجاوزت
5: بحكم أنه الشعب هذيك تنجم تكون مطلوبة برشا
7: في سوق الشغل. إذن أصبح معناها بالنسبة قبل كان توجيه هو مبني على الرغبات متاع الشخص، معناها الذاتية متاعه هو شنو يحب يقرأ، ما كانش يفكر في سوق الشغل قبل، توا المرحلة هذه ولا مباشرة هو يفكر الشهادة هذه وين مش تهزني،
5: صحيح،
7: وشنو مش شغلني، فيها تشغيل ولا ما فيهاش،
5: وفي بعض الأحيان ثم الأولياء اللي خموا في بلاصه الأبناء بتاعهم،
7: ولهذا معنى الأولياء هما يدخلوا في الخط في حالة أنه احنا الحقيقة قاعدين نقوم بشؤون أبنائنا 100% دعاء زيت
5: في بلاصة تمام،
7: في بلاصة تمام احنا واخذين الوكالة عليهم باعتباره انه احنا نحب التصعيد، عملية التصعيد والتعويض للولي انه هو يحب يعوض اللي فاته هو قبل، فلا يحب يسترجعه ويحقه من خلال ولده. وانا ديما نقول راو كل واحد مرات يجوا للمكتب متاعي الولي والتلميذ الناجح الجديد، فيبدا يحكي الولي قول له من فضلك كنت عامل مزية اقعد انت ساكت خليني نحكي معه، هو لانه هو مهم برشا انه يعرف شنو هو حاجته، على خاطر انت صحيح معناها تفكر انك تحب تمشي انفورماتيك ولا تمشي للانسات ولا ميدسين ولا كذا، اسك انت تتواصل على المهارات والكفاءه انك انت باش تمشي تقرا الشعبه هذيك، لانه اهم شيء انك انت تمشي الساعه في شعبه نجم تنجح فيها، واي شعبه انت مش تختارها وتنجم تنجح فيها وتكون متميز فيها فانت غديك مش تشتغل بها، هذه حقيقه
5: واضح،
7: معناها التميز والنجاح هو السبيل انك انت غدوك تكون شهادتك مشغله، مش انك انت تمشي الناس كلكي للانفورماتيك.
5: واضح سي عامر، دونك كذا في ما يتعلق بالجانب النفسي، وعندنا برشا ما نحكيه الحقيقه في علاقه بالجانب هذايا، ما خلينا نقدموا سي عامر لانه الوقت قاعد يضغط. بالنسبه للانشطه اللي موجوده في الجامعات نتاعنا شنو تنجم تكون اهميتها في تطوير المهارات تحدثت انت عليها توا، المهارات الطالب وخاصه الطلبه اللي باش يكونوا اول مره سي عامر بعاد عن العائلات نتاعهم؟
7: هو توا الحقيقة بالنسبة للطلبة متاعنا اليوم الاختيار، أنا ديما نقول الأولياء وهو فما عبيد بدأت تتفطل المسألة هذه، الاختيار متاع المؤسسة الجامعية ما عادش مبني فقط على التخصص العلمي اللي يحبه، لا أصبح مبني على مدى انخراط المؤسسة ذيك وانفتاح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أيضا من خلال شبكة العلاقات متاعها الدولية، لأن هذه الكوليكي تسمح أنها توفر إضافة للطالب، لأنه وقت تكون مؤسسة فيها حياة جامعية متطورة وتكون فيها نوادي وتكون فيها أنشطة ثقافية ورياضية وعلمية، فيها تظاهرات، فيها انفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، فيها تعاون دولي، هذا ما الكوليكا مش يمثلوا كان داعم لمهارات الطالب، لأنه الدرس فقط اللي توا بين بال واصبح معناها امر مؤكد واصبح معناها مطلب على مستوى المؤسسات الدوليه الكل، اصبح ما عادش الانتداب على الشهاده العلميه، اصبح الانتداب على المهارات التي تتوفر عليها انت كشاب، وبالتالي الحقيقه احنا على مستوى وزاره التعليم العالي فما وعي وقديم وسبق، معناها الوعي اللي وصلته معناها المجموعة اللي هنا في تونس، أنه احنا قاعدين نشتغل على تطوير الحياة الجامعية من خلال الهياكل بتاعنا، من خلال الجامعات، من خلال المؤسسات الجامعية، من خلال دوري الخدمة الجامعية، فما مئات النوادي اللي موجودة ذات تخصصات متنوعة في مجالات متنوعة، فما مؤطرين معناها من ذوي الاختصاص في مجالات متنوعة، أيضا فما تظاهرات ومهرجانات دولية ووطنية قاعدة تنجز في المؤسسات متاعنا بدعم من وزارة التعليم العالي، وهذا الكل كي ما ينجم كان أنه يساهم في تطوير مهارات الطلبة متاعنا، وبالتالي يخلق لهم توازن نفسي داخل المؤسسة، وأيضا يخلق لهم قدرة على التأقلم معناها في المستقبل، لأنه هو يتدرب من خلال النوادي هذيك أنه يتدرب على القيادة، على المبادرة، على التطوع. وعندنا تجارب الحقيقة قاعدة موجودة في الجامعة نتيجة لاتفاقيات شراكة تم إمضاها بين وزارة التعليم العالي على غرار مثلا مع جمعية تونسية لقراءة في الأسواس، وعندنا جمعية طلبة سفراء قراءة في الأسواس اللي اليوم وصلوا تقريبا 7000 طالب سفير لقراءة في الأسواس. عندنا تقريبا في 120 نادي موجودين في مختلف المؤسسات الجامعية. اليوم في شهر جويلية أوت هذايا الطلبة متاعنا هذوما هما قاعدين يقوموا بعمل اجتماعي تطوعي.
5: هو جستمون سي عامر حبيت نسأل ممكن لهنا على أنشطة صيفية الموجودة في الجامعات، نعرف أنه في أغلب الجامعات عطلة يعني، لكن هل أنه ثم أنشطة تتواصل مع الطلبة اللي هما في عطلة وإلا لا سي عامر؟
7: هو توا احنا مثلا احنا عنا طلبة توا قاعدين يأطروا في مخيمات الأمل اثنين اللي هي تنجز فيهم جمعية التونسية لقراءة في الأسواس لفائدة الأطفال ذوي الهشاشة الاجتماعية، أطفال المناطق الداخلية وأطفال المدن، كل الأطفال اللي عندهم تقريبا في حدود 1580 طفل. هذوما المخيم هذايا اللي هو موجود في عدة مناطق من الجمهورية التونسية قاعدين يشرفوا عليه 100% طلبة متاعنا.
5: واضح. بالنسبة للأنشطة والنوادي نلقاها موجودة في الجامعات سي عامر، شنو تنجم تكون أبرز الأنشطة وكيفاش يمكن للطالب أن ينخرط في النوادي الجامعي؟
7: هو مباشرة عندنا اليوم في كل مؤسسة جامعية متاعنا يوم مفتوح على مستوى المؤسسات متاعنا، وهو يوم الإدماج ويوم اللي تقدم فيه النوادي الكل اللي موجودة في المؤسسات تقدم فيه بطاقات التعريف بتاعها، أنشطتها، الأشياء اللي تخدمها. عليه الطالب أنه يبادر أنه يلتحق بالنوادي هذه إذا كان زاد هو ملقاش النادي اللي هو
5: يستجيب. مش ناجم معناها
7: مدير المؤسسة، كتب عام مؤسسة، عميد الكلية، فما زاد خلايا متاع طلبة موجودين في المؤسسات اللي هما متاع تنشيط ثقافي ورياضي. معناها إذا كان هو ملقاش الظالة،
5: إذا كان طالب مثلا سي عامر يحب يكون ثم نادي في الجامعة متاعه
7: يمشي أسس هو
5: كيفاش يعمل بالضبط؟
7: يتصل الكاتب العام إذا كان في المؤسسة متاع التعليم العالي ويعمل مطلب للكاتب العام ويقوم معناها فما إجراءات ترتيبية إعلامية ويقع معناها منحه معناها كل الإمكانيات من أجل إحداث نادي جديد. وإذا كان في مؤسسة خدمات جامعية يتصل مدير المبيت أو مدير المركز الثقافي الجامعي ويقوم بإحداث النادي هذا اللي يرغب هو في معاه بتبعه القائمة الطلب اللي يرغب أن يكون معه.
5: أكيد واضح. شكرا لك سي عامر ترشون المكلف بالتسيير إدارة الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها لنا. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، راجعين بعد موجز أخبار نص نهار ونص مع مجموعة من الضيوف باش نواصلوا متابعتنا للأيام برنامج الأيام الإعلامية حول التوجيه الجامعي كما قلنا لتنظم وزارة التعليم العالي بالشراكة مع مدينة العلوم.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي الشاطر تؤكد في تصريح لتبر النعيمي أن الأيام الأعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي بمدينة العلوم تتضمن تقديما لعروض التكوين المتوفرة في شكل محاضرات، إضافة إلى معرض يضم كل الجامعات التونسية.
3: التكوين باش تكون في شكل محاضرات تؤمنها أساتذة التعليم العالي في الاختصاص، كذلك محاضرات يتم بثها بصفة مباشرة للناس اللي ما تنجمش تلتحق من مدينة العلوم. كذلك فما معرض الجامعات وكل الجامعات التونسية العمومية موجودة لهنا باش يرافقوا الناشئين جدد في البكالوريا، باش يمدوهم بكل المعلومات اللي يحتاجوهم في عملية التوجيه. كذلك فما مرافقة فردية، معناها هناك معناها مستشارين إعلام وتوجيه، وكذلك أساتذة التعليم عالي و كل ممثلي الجامعات، كيفاش باش يحسب السكور نتاعو، كيفاش باش يرتب اختيارات نتاعو، كيفاش الحظوظ نتاعو بارابول طاقة الاستيعاب.
2: هذا وتتواصل غدا فعاليات الأيام الأعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي بمدينة العلوم، فيما تختتم يوم 24 من جويلية الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي. وحدات الحماية المدنية قامت خلال 24 ساعة الماضية بالتدخل لإطفاء 350 حريقا من ضمن 1005 تدخلات، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. في أخبار العالم، الوكالة الرسمية الإيرانية تعلن نقلا عن الحرس الثوري الإيراني أنه تم استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي ذكرت اليوم أن السفن ذات الصلة بالكيان المحتل أو الولايات المتحدة أو السعودية معرضة بشكل أكبر لخطر هجمة جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، ونصحت هذه السفن بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. شركة فولكسفاجن الألمانية تعتزم إطلاق أولى سياراتها القادرة على القيادة الذاتية من المستوى الثالث العام المقبل في الصين. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
9: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
4: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
10: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
4: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
10: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
4: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة،
11: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
10: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
11: نعيشوا معاك الحكاية.
9: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
4: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند.
10: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
9: تسمعوا التونسي
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
10: عدل موجتك وصيف معانا.
4: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
12: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، مواصلين متابعتنا لبرنامج الأيام العالمية حول التوجيه الجامعي واللي تنظمه وزارة التعليم العالي بالشراكة مع مدينة العلوم. حاضر معنا سي شكري العكرمي مدير الخدمات الجامعية للشمال، باش نحكيو معاه على الخدمات المقدمة للطلبة خاصة مع الاستعدادات كي نحكيو على التوجيه الجامعي. أكيد تم جديد في علاقة بالخدمات الجامعية. مرحبا بك سي شكري على موجات إذاعة شباب.
4: شكرا بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة وتحية لمستمعي إذاعة الشباب.
3: شكرا لك سي شكري. دونك أول سؤال نبدأ به معاك يتعلق بالمبيتات الجامعية سي شكري وجودة الخدمات. كيفاش نجموا نقيموا على المبيتات من حيث التجهيزات وخاصة الأمن سي شكري وأيضا نظافة المبيتات هذه؟
4: قبل كل شيء الحقيقة أنا نحب نهني التلامذة الجدد اللي نجحوا في البكالوريا، مرحبا بهم في التعليم العالي. بطبيعة الحال يعني كل طالب جديد يعني تخامروا عدة أسئلة الحقيقة قبل معناتها ما يدخل الجامعة، يخمم في التكوين متاعه الأكاديمي، يخمم في الخدمات. وبالنسبة لنا احنا هذا الكل معناتها يختزل في كلمة واحدة هي الحياة الجامعية للطالب في الجامعة التونسية. بالنسبة لنا احنا في الخدمات الجامعية عندنا خمسة خدمات أساسية نقدموها اللي هي معناتها السكن الجامعي، المنح والقدور الجامعية والمساعدات الاجتماعية، الإطعام الجامعي، الإحاطة الصحية والنفسية للطلبة، وعن زادة كيف كيف الأنشطة الثقافية والرياضية الموجهة للطلبة.
3: بالنسبة بالله سمحني سي شكري، المسألة متاع النقل الجامعي احنا باش نجيوها بعد شوية الحقيقة في ما يتعلق بالطلبة اللي نجم يكونوا بعاد شوية المقر السكن بتاعهم على الجامعات، هل أنه ثم معناها استعدادات لتأمين تنقل الطلبة من مقر سكنهم إلى الجامعات ولا؟ خاصة وقت اللي نحكيه على المناطق الداخلية والإشكاليات المتعلقة بالنقل، مش مشكلة اما نجيوا السؤال هذا بعدين سي شكري. خلينا نعاود ونرجعوا للمبيتات الجامعيه.
4: بالنسبه للمبيتات الجامعيه احنا في ديوان الخدمات الجامعيه للشمال عندنا 49 مؤسسه نتاع ايواء، توفر قرابه يعني 29 الف سرير في 11 ولايه في الولايات اللي يشرف عليها ديوان الخدمات الجامعيه للشمال. الجديد بالنسبه للسنه

0: ليه في استقبال الطلبه بطاقه
1: بالضبط.
0: استيعاب 1000 سرير،
1: لا لا، بطاقة استيعاب 300 سرير، ولكن
0: 300.
1: الكل في الكل مع الإضافات مع الأسرة اللي باش نسترجعوها، يعني باش نلقاو رواحنا تقريبا يعني عندنا 1000 سرير وأكثر، معناتها باش يكونوا يعني متوفرين إلى جانب طاقة الاستيعاب المتوفرة سابقا. نعطيك فقط يعني بالنسبة للسنة الجامعية اللي فاتت كانت طاقة الاستيعاب المتوفرة عندنا هي في حدود 27500، وتلاحظ السنة معناتها ولات معناتها 29000، عندنا إضافة ب 1500 سرير، إضافة الحقيقة قيمة جدا، وإضافة تنجم يعني تحل برشا مشاكل بالنسبة للطلبة. بطبيعة الحال يعني نصيب الأسد يعني تلقاه في ولاية تونس الكبرى، على اعتبار أن تونس الكبرى توفر فيها برشا مؤسسات تعليمية يعني في التعليم العالي، فأكيد أنه معناتها تقريبا الشطر نتاع طاقة الاستيعاب هذه موجودة في ولاية تونس الكبرى في الأربع ولايات، والبقية معناتها ريبارتي على بقية الولايات، ولايات الشمال. إذا احنا الحقيقة نجم نقول لك مستعدين 100% لاستقبال الطلبة الجدد وطلبة القدامى. قمنا معناتها بالتهيئة وبالصيانة وبالتدخلات اللازمة للمؤسسات متاعنا اللي تمس يعني الحقيقة من الخدمات اللي نقدموها احنا في المؤسسات متاعنا. الحمد لله احنا جاهزين لاستقبال الطلبة، بقى فهمتي ننتظروا تو في ضربة البداية بالنسبة للسنة الجامعية المقبلة. ربي يوفق الجميع، ربي يوفقنا احنا والناس الكل يعني وجميع المتدخلين في القطاع هذايا، وان شاء الله يعني السنة الجامعية المقبلة يعني تكون سنة معناتها موفقة بالنسبة للجميع.
0: باهي سي شكري، هذا مهم فيما يتعلق بالمبيتات، المطاعم الجامعية.
1: المطاعم الجامعية وهي الحقيقة هذه صرنا معناتها اعتمدناها من السنة اللي فاتت، انه الطالب قبل كان ينتظر حتى فهمتي بدايه شهر اكتوبر وحتى اكثر شويه باش معناتها يلاحظ يعني وجود خدمه الاطعام الجامعي، ولكن الحقيقه هذا مرهق جدا يعني للطالب، وقلنا مش ممكن يعني الطالب يبدا معناتها في الدراسه نتاعه وفي التكوين نتاعه والمطعم الجامعي ما يتبعش. إذن احنا تو استنادا لمنشور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللي ينظم عملية الرجوع والعودة الجامعية اللي هي باش تصير معناتها على زوز مواعيد، يعني الموعد الأول باش يكون يعني في أول سبتمبر والموعد الثاني نهار 12 سبتمبر 2026. إذن الطلبة باش يلقاو إن شاء الله الطلبة اللي باش يرجعوا هما في 1 سبتمبر 2026 باش يلقاو المطاعم الجامعية متاعنا محلولين، اللي هما يعني طلبة في اختصاص الهندسة، عن الطب، عن الهندسة المعمارية، عن المعاهد العليا للدراسة التكنولوجية، هذوما كلهم معنيين بالعودة الأولى، وبطبيعة الحال المطاعم الجامعية باش تكون محلولة في الوقت هذاك لاستقبالهم ولتوفير خدمة الإطعام الجامعي.
0: واضح.
1: بينما بالنسبة لي
0: شكري في النقطة اللي تتعلق بالإطعام الجامعي، نعرفوا ثم مجهود يقوموا به الحقيقة الأعوان اللي يخدموا في وزارة التعليم العالي ككل، باش ما نستثنيو حتى حد، مبيتات، مطاعم وغيره من الادارات. انا نحكي ممكن هنا على الوجبات المقدمه للطلبه، ثم بعض المبيتات اللي ممكن الجوده نتاع الوجبات تكون ماهيش ولا بد، نقولوا سي شكري في الجانب هذا، هل انه ثم خدمه باش نتجاوزوا الاشكاليات المتعلقه بجوده الوجبات المقدمه للطلبه ولا لا؟
1: احنا مو توا يمكن اللي ينجم يسمعنا اكثر من الاولياء، والا الطلبه هما الطلبه الجدد اللي هما ما ينجموش يفرقوا ساعات توا بين شنو هو مطعم جامعي. احنا عندنا مطعم جامعي يعني عنده استقلاليته يعني الاداريه والماليه، وعندنا حي جامعي اللي هو يوفر في نفس الوقت يعني خدمة الإيواء والأطعام الجامعي. هذا يجب الطلبة باش يفهموه. نجي توا بالنسبة للسؤال نتاعك، صحيح نجم تلاحظ انه ثم فوارق في نوعية الاكلة ولا المذاق متاع الاكلة، هذا موجود
0: في بعض الاحيان تكون من مطعم جامعي لمطعم جامعي واحد اخر، معناه ان ثم فرق سي شكري.
1: إيه هذا موجود، هذا موجود ما ننكروهش، واحنا باش نحلوا الاشكاليات هذه احنا ما عندناش مشكل في الاعتمادات المالية، راهو يعني الاعتمادات متوفرة، واحنا نصرف في ديوان الخدمات الجامعية للشمال تقريبا سنويا بالنسبة للاعتمادات المخصصة للتغذية ما يقارب يعني 20 مليون دينار، يعني 20 مليار، 20 مليار مخصصة للتغذية. بقى الإشكال هو في ربما معناتها أهل الاختصاص اللي هما معناتها الطباخة اللي يطيبوا يعني في المطاعم الجامعية، وهما بين الظفرين راهم قايمين الحقيقة بمجهود كبير برشا. احنا في مستوى الإدارة المركزية غايتنا انه نحب نحسن الخدمة هذه، ونحب الرفع من المردودية متاحها، ونحب الطالب يكون راضي على الخدمة هذه. فاحنا عنا برنامج متاع تكوين متواصل مش من البارح يعني.

0: سنوات واحنا في من برنامج البرنامج نتاع تكوين بالنسبه للاعوان واعطاء اكله. ولهنا الحقيقه مناسبه انا باش نحيي معناتها كل الاعوان في المطاعم الجامعيه. عن كذلك سدى برنامج نتاع يعني تجديد التجهيزات في المطاعم الجامعيه. نحب ناكد لك لهنا انه معناتها التجهيزات اللي موجوده في مستوى يعني الدواوين يعني ثلاثه شمال وسط وجنوب يعني اللي هي معناتها تجهيزات يعني بملايين الدنانير يعني الحقيقة اللي هي يعني وفرناها في المطاعم الجامعية وهذا كله يدخل في إطار يعني تحسين الخدمة هذه. ما نجم نوعد به أنا الطلبة وهذا الحقيقة حتى الطلبة القدامى لاحظوه ويعني ثم نسبة من الرضا على الخدمة المقدمة أنه المطاعم الجامعية اللي تقدم في خدمة ممتازة ويحبوها الطلبة هذيك مش ندعموها، والمطاعم اللي تقدم في خدمة يعني متوسطة احنا دورنا أنه معناتها نحفز المطاعم هذه والناس اللي موجودين في المطاعم باش نجموا نرفعوا المستوى نتاعهم باش نجموا يقدموا خدمة ممتازة للطلب. وبالنسبة للمطاعم الجامعية اللي يلاحظوا الطلبة أنه الخدمة مش في المستوى المطلوب هذاك دورنا احنا زادة كإدارة مركزية، ولهنا هذا معناتها ان شاء الله مش باش نقعدوا معناتها في المستوى هذا، هذا مؤكد أنه احنا ان شاء الله معناتها نضا فرانشير دي باليي ورانا ان شاء الله بحول الله باش نتلافاو ربما الاشكاليات اللي عنا هذه الكل، وان شاء الله في الاخير باش يكون الطالب راضي على خدمة الاطعام الجامعي. معالي اشارة
1: هذه من امنوه سي شكري. انا ممكن زادة نحب نسأل على الاسعار مش باش تتبدل تكي مزيد 200 فرنك شكري ولا؟
0: أكيد جدا الأسعار هذه ما تغيرش لأنه احنا هو دورنا اجتماعي معناتها قبل كل شيء، لانه احنا توا الاطعام 200 فرنك يعني الوجبه احنا نقدمه وجبه الغداء ووجبه العشاء، هذا بالنسبه للاطعام. وبالنسبه للايواء الجامعي 10,000 كل شهر يعني مقدور عليها، وكما قلت لك يعني باعتبار انه دورنا معناتها اجتماعي فانه ما ثماش حتى نيه باش نغيروا معناتها الاسعار هذه، ولكن فهمتني نيتنا أنه نحسن معناتها في الخدمات نقدموا فيها للطلبة. بقى نحب نشير الحاجة أنه يعني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريبا يعني في السنة في مستوى الدواوين متاحة تقدم قرابة 15 مليون وجبة يعني بين فطور وبين عشاء. يعني كيف تشوف أنت تو المداخيل من 15 مليون أكلة يعني حكاية فارغة معناتها ما سيريان، والدولة قاعد تصرف في برشة فلوس فهمتني. هو البلاتو وحده معناتها باللي كونستيتيون متاعه بمكوناته تقريبا اللي تكلفنا معناتها أكثر من 3,000 والطالب يدفع منهم كان 200 مليم.
1: واضح سي شكري. نقطة أخرى اللي تتعلق بالمنح الجامعية، شنو ممكن جديد اللي موجود فيما يتعلق بالمنح الجامعية، وأيضا كيفاش يمكن للطالب أنه يتمتع بالمنح الجامعية؟
0: هو بالنسبة للجديد الحقيقة ما ثماش جديد يعني في خصوص خاصة يعني مقدار المنحة الجامعية اللي هي في حدود 120 دينار. بالنسبة معناتها للطلبة اللي باش ينتفعوا يعني بالخدمة هذه ولا بالمنحة الجامعية هذه، يعني معروف انه معناتها ثم شروط اللي يلزم الطالب معناتها يكون تكون موجودة، معناتها الشروط هذه تكون موجودة عنده باش ينجم يعني ينتفع بالمنحة الجامعية. اهمها معناتها الشروط هذه انه الدخل السنوي متاع الام والاب ما يلزموش معناتها يتجاوز معناتها السميك. هذا يعني مازلنا باش نخدموا به بالنسبه للسنه الجامعيه القادمه. احنا سهلنا على الطالب وكيف السنوات اللي فاتت عنا روزنامه اللي معناتها تم اعدادها الحقيقه الروزنامه هذه بالتنسيق بين ثلاثه دواوين، واكيد انه الطلبه باش يدخلوا للمواقع نتاع دواوين الخدمات الجامعيه وباش يلقاو الروزنامه هذه تواريخ فتح يعني الترشح للمنحة الجامعية والتاريخ زاد كيف متاع الغلق متاع الترشحات وكذلك حتى التواريخ متاع صرف المنحة الجامعية. يعني ما على الطالب إلا معناتها أنه يدخل معناتها للبوابات يعني رسمية متاع دواوين الخدمات الجامعية ويلقى معناتها المعلومة اللي حاجته بها. وإحنا الحقيقة معناتها بدلين مجهود كبير باش الطالب ما يقعدش ينتظر برشا في معناتها صرف المستحقات متاعه اللي جاية المنح الجامعية.
1: واضح سي شكري. بكري شوية حكينا على مسألة النقل الجامعي، نعرفوا أنه العديد من الطلبة اللي تلقى المقر السكنة متاعه بعيد على المقر نتاع الدراسه نتاعو، بالتالي ثم العديد من الطرق اللي تصرف باش واحد يوصل للجامعه. في مساله هذه سي شكري ثماشي برنامج عاملينه على الاقل لتامين تنقل الطلبه وتفادي اشكاليات متعلقه بالنقل الجامعي؟
0: بتعرف هو بالنسبة للنقل الجامعي بطبيعة الحال ما ناش وحدنا احنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الميدان، معانا وزارة اخرى اللي هي اسمها وزارة النقل. انا نحب نبدأ من الجهات الداخلية اللي الحقيقة ما فيهاش اشكاليات، لانه هي مدن صغيرة والشركات الجهوية للنقل قائمة بواجبها على حسب ما يرام، وثم سفرات يعني من المبيتات والاحياء الجامعية الموجودة الى المركبات الجامعية، يعني الطالب معناتها ينجم يمشي يعمل ابونمان والكار تجيه في الوقت في الابان يعني ويمشي يقرأ روحه ما ثماش اشكال. باهي توا نجي بالنسبة للولايات تونس الكبرى، لانه تعرف انت 4 ولايات واحنا في الحالة هذه احنا نتعاملوا مع شركة نقل تونس. بطبيعة الحال احنا هذاك ما نقولش انا وزارة النقل باش تتكفل هي بالمسألة هذه، لا احنا شركاء في العملية هذه واحنا يهمنا مصلحة الطالب. وقبل بداية كل سنة جامعية عندنا اجتماع تنسيقي مع المصالح متاع وزارة النقل لي معناتها تنظيم عملية نقل الطلبة من مؤسسات الإيواء إلى المؤسسات التعليمية والرجوع زادة كذلك. فبطبيعة الحال ومشكورين الحقيقة ثم تعاون كبير بيننا وبين معناتها شركة نقل تونس اللي صار ربما سابقا لأنه تقريبا هي الشركة كانت تعيش بعض الظروف الاستثنائية معناتها عدم توفر الحافلات وكل، والحمد لله الحافلات توفرت والدولة قامت بواجبها يعني في المجال هذا وكل ولا كل شيء متوفر. توه معناتها العملية متاع التنسيق فقط بالنسبة للسنة الجامعية هذه المقبلة مازالت ما صارتش، ولكن إن شاء الله باش تصير على أعلى مستوى.
1: وإحنا أنا على الأقل نحكي ممكن لهنا سي شكري بعد إذنك على مستوى الترفيع في عدد حافلات نقل الطلبة، خاطر نعرفوا ثم إشكاليات كما قلت أنت مرتبطة بأسطول النقل في تونس، أما كي نحكيو زادة على الإجراءات اللي عملتها وزارة النقل في إطار تحسين الأسطول متاحة، هل أنه ثم برنامج على الأقل بالتنسيق مع وزارة النقل للترفيع في عدد الحافلات اللي تأمن تنقل الطلبة؟ شكري.
0: اي هو بالنسبة لوزارة النقل احنا عن دورنا ساعة ملول انه نرجدوا شوية معناتها وزارة النقل في التجمعات الطالبية وين ينجم يكونوا موجودين بالضبط، لانه احنا عنا نجمو نحكيه على مدن جامعية كيف ناخل انا نقول لك مثلا منوبة، منوبة ستان بول يونيفرسيتار ويلزمني غاديك تجمع كبير متاع حافلات اللي بيشتهز الطلبة من الكمبيوس الى مختلف المؤسسات نتاع الايواء. عندنا زاد كيف كيف تجمع كبير نتاع الطلبه في الكمبيوس نتاع المنار، عندنا زاد كيف كيف تجمع في المروج، عندنا تجمعات اخرى في تونس الكبرى. دونك لهنا نقولوا لهم احنا الاسطول نتاعكم ها هو اللي نجم يكون، باش نعاونوهم احنا شويه ونعطيهم الرزنامه ونعطيهم زاد لا ريبارتيسيون دي ستوديان معناتها توزيع الطلبه على مؤسسات الايواء والمؤسسات اللي يقراوا فيها. دونك لهنا تكون الصوره واضحه بالنسبه لوزاره النقل والمصالح نتاعها ويعرفوا هما وين ينجم يحطوا الكيران نتاعهم، واحنا ديما باتصال معاهم ومع رؤساء الاقاليم اللي عندهم في تونس الكبرى، يعني وين ثم مشكل نتاع نقص في الحافلات او ثم بعض الاشكاليات وكل ندخلوا احنا مباشره معاهم ويتم الحقيقه. وهذا الحقيقه مشكورين معناتها مصالح وزاره النقل وفرونا يعني المطلوب بالنسبه للطلبه.
1: واضح، شكرا لك سي شكري العكرمي مدير خدمات الجمعيه بالشمال، شكرا لمجمل الايضاحات اللي قدمتها. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، بعد شويه تكون حاضره معنا مدام كوثر المرواني مديره الاصلاحات باداره التوجيه الجامعي. تونس اليوم
2: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من الاثنين للخميس من 11:30 الماضي ساعة.
3: تونس اليوم،
2: تونس اليوم.
1: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، مواصلين متابعتنا للأيام التوجيه الجامعي اللي تنظمه وزارة التعليم العالي بالشراكة مع مدينة العلوم. كما قلنا بكل شوية مواصلين استقبال ضيوفنا. حاضرة معنا مدام كوثر، نحكيه معها على الإصلاحات اللي باش قدموها للطلبة جدد. دونك أهلا وسهلا بك مدام كوثر، ميكرو بعد إذنك مدام، ميكرو هذا. شكرا لك مدام. دونك في البداية خليني نبدأ فيما يتعلق بأبرز الإصلاحات اللي خدمتوا عليها مدام كوثر، خاصة وقت اللي نحكيه على شعب جديدة، وهل أنه الشعب هذه يمكن أنه تستجيب فعلا لاحتياجات سوق الشغل ومتطلبات الاقتصاد الوطني؟ مدام كوثر
4: ساعة يعطيكم الصحة أنكم حاضرين معنا للتغطية هذه كالعادة كما كل عام. بالنسبة للسنة الجامعية 26-27 هي سنة معناتها تمتاز بعدة

0: عروض التكوين نتاعهم بالمقاربة حسب الكفاءات. أهمية المقاربة هذه أقولها بصراحة أنها تمت بصلة وطيدة جدا بسوق الشغل. معناتها اللي يقول مقاربة بالكفاءات يقول احتياجات سوق الشغل، بالطبيعة كنقول احتياجات سوق الشغل الوطني والدولي. قبل احنا نعطيكم لمحة على اللي كان صاير، أنه كانت فما لجان الوطنية القطاعية تقوم ب معناتها إعداد الأدلة المرجعية البيداغوجية في كل المجالات العلمية، وإحنا عنا 10 مجالات علمية، والمؤسسات الجامعية تقوم باستغلالها وتطبيقها معناتها بتبيع مع بعض معناتها بعض التأقلمات من ناحية بعض المهارات. الحملة هذه تميزت إنه المؤسسة هي من تقوم بإعداد عرضها التكويني وتأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الجهوية من ناحية الداخلية، خاطر إحنا نعرف كل مؤسسة جامعية عندها خصوصية إلى جانب الخصوصية الجهوية، مش كما جهة صفاقس كما سوسة كما مثلا تونس. دونك تم الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجهوية هذه المؤسسة إلى جانب كما قلت اعتماد المقاربة بالكفاءات. خذوا زادة بعين الاعتبار ما معناتها ما يتوفر في سوق الشغل من الإعدادات للمهن المستقبل، شنو هما اللي معناتها المهارات، مهارات الغد وكذلك إذا مهن الغد. هذا من ناحية. إلى جانب هذا معناتها هذا التوجه، عنا زادة توجه آخر قامت به الوزارة اللي هو تدعيم معناتها الكفاءات الأفقية. ما هي الكفاءات الأفقية؟ الكفاءات الأفقية هي الكفاءات التي تمكن من الطالب أو تمكن الطالب من أن يكتسب قدرة على ملائمة سوق الشغل. معناتها يتخرج الطالب ما عندوش كان شهادة جامعية، ما عندوش كان دبلومة كهو، لكن عنده كفاءات معناتها أفقية تمكنه من الانخراط في سوق الشغل. اللي هما شنو؟ فما المهارات اللغوية، باش يعدي انتروتيان، باش نجم يتكلم اللغة كلك سواء نحكي اللغة الفرنسية اللغة الأنجليزية وكذلك بتبيع اللغة العربية تسكي معناتها المهارات اللغوية. كذلك هناك المهارات المتعلقة بالمهارات اللينة ما يعبر عنه بالناعمة واللينة، soft skills. soft skills اللي تعطي للطالب معناتها التأقلم مع سوق الشغل، التأقلم مع الإطار العمل اللي هو فيه باش يتحط فيه، وكذلك تخليه زادة يكتسب الكفاءات ما يتعلق بالمبادرة. انتم تعرفوا اللي الطالب كي ياخذ شهادة مش كان يستنى معناتها اسكيل سوا ركروتي، لكن ان تقع عليه العمليه كمفعول به. ولكن الطالب والمتخرج من الجامعه توا يجب ان يكون فاعلا في المجال الاقتصادي. كيفاش؟ انه تكون عنده المبادره، اكتسابه لكفاءه المبادره، علاش لا يقوم بانشاء المؤسسه نتاعو ستارت اب نتاعو ويعمل على روحه الكفاءات هذيك الكل يكتسبها في اطار اذا الكفاءات الافقيه في الجامعه. الى جانب ذلك زاده التكوين والاعتماد والتدعيم في التكوين بتبيع الكفاءات الرقمية. احنا انتم تعرفوا اللي بنادنا تعيش كما سائر بلدان العالم ثورة رقمية كبيرة برشا، وخاصة ثورة الذكاء الاصطناعي واللي يلزم بلادنا يلزمها تواكب من خلال عروض التكوين الثورة هذية. دونك كلكو سوارة ونحكي ثورة رقمية مش كان المجالات راه متعلقة بالإعلامية، لكن كل هي أفقية، كل الاختصاصات يلزمها تواكب دونك التطورات هذه من حيث المهارات.
1: واضح مدام كوثر، خلينا نبدا معاك فيما يتعلق بالجوانب الرقمية. انت تحدثت على التطور الرقمي والوزارة ماشية في اتجاه توظيف هذا التطور الرقمي. انا ممكن نحب نسأل، اي دور للمنصات الرقمية اللي وضعتها وزارة التعليم العالي في تسهيل عملية اختيار التخصص للطلبة خلال التوجيه الجامعي؟
0: احنا عندنا المنصه اللي معناتها الرسميه نتاع الوزاره في التوجيه، نحكي التوجيه، هي منصه التوجيه الجامعي بلاتفورم دوريونتاسيون اللي يدخل الطالب يحط يلقى الاختصاصات، اذا يلقى عديد الاختصاصات. مازلنا كي هبطنا دليل طاقه الاستيعاب، دونك انتم تعرفوا دونك هبط البارح فيه السكور بارابور معناتها العامناول داكور. بالنسبه للاختصاصات لهنا نقول الطالب يلزمه يركز شنو هو يحب كمعناتها كمهنه، مهنه المستقبل، لكن شنو هما اللي معناتها الكفاءات نتاعو الشخصيه، خاطر كل انسان ومعناتها والمهارات نتاعو اللي تنبع منه، وما نجم يعرف معناتها التلميذ ولا الطالب اللي باش يختار كان هو لا ام وبوه باش يعرفوه بيان سور، ولا اما هو باش يعرف روحه. انا نعطيهم نصيحه دونك نتقدم بها كما قبيله كنت في دونك في الانفي نقدم في محاضره، قلت لهم يلزمكم تجمعوا بين العقل وبين الرغبة. خاطر سونيبا ماهيش عملية معناتها شخصية أو بلوتو سوبجكتيف، يلزمها تكون عملية عقلانية معقلنة تاخذ

0: الاعتبار دونك المتطلبات
1: في الشغل. مدام كوثر معناها في بعض الاحيان كما قلت نقاو اولياء تحب اختيارات ابنائهم تتماشى معهم شنو اللي يحبوا، تلقى الطالب بيدو عنده برنامج نتاع اختيار، وبالتالي لهنا المعادله بين العقل والعاطفه تنجم تكون صعيبه شويه ولا دونك كيفاش نجموا نتعاملوا مع المعادله هذيا مدام كوثر؟
0: توتافي ايفيكتيفمون، احنا اليوم في مدينه العلوم ونعاود نقول احنا مش يومين هذوما كهو بدينا 15 جويلية كلية الطب بسوسة ابن الجزاء، في جيبس معهد العالي للغات بجيبس، كلها أيام وطنية 22 و23 في مدينة العلوم، هوني حبينا نقرب ونقرب المعلومة إلى التلميذ. المحاضرات اللي قدموا فيها فيما مختلف المجالات العلميه باش تعطيك شنو هو الكفاءات المطلوبه، شنو هو معناتها الافاق الاكاديميه، وشنو هو الافاق المهنيه، شنو هو لي ميتي، معناتها هو ماهوش باش يختار من عدم، احنا باش نعطيوه المعلومه اللازمه، المعلومه الدقيقه، المعلومه باش تجي من اهل الذكر، الى جانب بالطبيعه السيدات والساده المستشارين لتوجيه الاعلام المدرسي والجامعي اللي قاعدين يقدموا في النصائح نتاعهم. هذاك الكل، كل هذه المعلومات سوف تمكنه من الاختيار السليم. هو ماهوش معناتها في بوتقة فارغة، هو معناتها متسلح جيدا من خلال المعلومات هذه باش يختار، معناتها يعرف شنو هو الحاجات اللي معناتها الصعيبة في الاختيار هذاك. مثلا كي باش تقول ميتي دو ميدسان يلزمك تقول اللي راه يلزم بالواسع، انا نحكي على 11 سنة مثلا بعد الباك تكوين، راه معناتها يلزمك انت يكون عندك لاصوف باش تكمل تقرا 11 سنة، معناتها مش معناتها جبت 12 معدل باش تمشي ميدسين، سي با دونك كل مهنة ولها متطلباتها، وإحنا نحبوهم مع تيراعيو هذه المتطلبات وأخذها بعين الاعتبار في الاختيار.
1: واضح. مدام كوثر، فيما يتعلق بالإصلاحات دونك تحدثنا على أنه ثم إصلاحات قمنا بها على مستوى الوزارة، هل أنه أثرت على التوجيه وإلا معايير التوجيه الجامعي ولا مدام كوثر؟ خاصة وإلا بمعنى أنه هل أنه أصبح المعدل متاع البكالوريا هو المعيار الوحيد، وإلا تم إدخال معايير تتماشى مع القدرات الشخصية للطالب؟
0: بالنسبه لي عمليه التوجيه هي بيدها احنا، يحكم فينا فما طاقه الاستعاء وفما السكور وفما الاختيار نتاعوها دونك الاختيار، وفما الماده السكون اللي ديك الفورمول جلوبال، معناتها كل اختيار باش تلقى فيه الفورمول كيفاش تتحسب. ما نعرفش انا باش نختار حاجه في الاختصاصات شبه الطبيه بالطبيعه باش تبدا عندي لي سبيتي سيونس نتاعي نوتو باهي تتحسب في الفورمول. هذوكم اللي تشوفوهم معناتها لي موديول ولا لي ماتيير اللي تحسبوا في السكور، هذوك سون دي كومبيتونس، راه عباره مهارات داكور. كنقول لك انا يلزم يبدا عنده الفلسفه، دخلنا الفلسفه في الاركتيكتور مثلا خاطر متطلبات الميتي هذاك ومتطلبات القرايه في الاركتيكتور الهندسه المعماريه، اذا هذا تم اخذه بعين الاعتبار وهذه كانت صاير من قبل ماهوش حاجه جديده. بالنسبه للجديد باش يلقاو الكتالوج دو فورماسيون بدل شوي، انا عاود نقول حمله التاهيل جديده، اعاده واعاده تاهيل واعاده تاهيل مسارات، باش يلقاو اجازات جديده ما كانتش موجوده قبل داكو، وباش يلقاو زاده فما اجازات اللي معناتها مستحقه دونك ما فيهاش السكور نتاع خاطر السكور بارابور او ديرني معناتها او ديرني ايلي ولا ايتوديون كي تي افكتي او باركور، معناتها دونك مادام فما شعب جديده ما تلقى سكور 3 بوان سسبنسيون. وقبيله سالوا السؤال هذا قال لك علاش فما شعب ما قدمهمش السكور، تو سامبلومون خاطر سو سون دي نوفيل فيليير جدد. طريقه كي نعاود نقول ديما فما لوفر لا دوموند، يا جماعه لوفر لا دوموند اش معناتها؟ راهو الطالب هو اللي اثر على السكور، اللي يضحكوني مش الوزاره تحط سكور، اون بو با لو فيغ، اون بو جامي لو فيغ، خاطر انت نعطيك اكزومبل الميدسين ما توا سكور نتاعها ولا اللي صارت هذوما من الشعب اللي سكورها تعبي ولا البريبا انتجري بصفه عامه، يجي عام جو دي نابورت كوا الشعب هذيك ما اختارها حتى واحد هكا باغازار داكور، سي ديفيسيل مي اون بو ايماجيني سا، سكورها باش يطيح، فوايي ما يطلبها حد. دونك الطلبه راهو يا طلبه يا تلامذه يا اللي تسمعوا فيا كيما لو مارشي، احلى مارشي نعطيك السوق احلى، نعطيك اكزومبل هو لمحالة الي ان بو بانال، الحاجه في لو برودوي في المارشي دو مارشي نتاعنا السوق معناتها كاريمون لو برودوي عنده الفالور نتاعو بالوفر دوموند نتاعنا، انت كيما تطلبوش راهو باش يتيح السوم نتاعو. لاحظها احنا في احنا كاشتور كونسوماتور جو بارل دو مارشي دو كونسوماسيون راهو داكور، نحكي لو كوميرس انا كيما في التوجيه بالضبط. دونك لوفر لا دوموند وفما الكاباسيتي باش يتنافسوا على البلايص عدد البقاع 40 بلاصه بالطبيعه، لو برومي فونو واللي عنده سكور نتاعو هو اللي وصله. دونك
1: واضح. شكرا لك مدام كوثر المرواني، مديرة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: مرة أخرى نجدد شكري، شكري لإذاعة الشباب، تقوموا بخدمة جبارة برشا، قاعدين تقوموا، يعطيكم الصحة لتبليغ المعلومات، والله يعطيكم الصحة. بالحق نعرف في السخانة هذه سي با ايفيدون، فوزيت لا بور نو سوتنيغ، يعطيكم الصحة، يعطيكم ألف صحة. فوالا، وإن شاء الله يا ربي ننجحوا، اللي هما إن شاء الله التعمير يبدا 27 جويلية، إن شاء الله يا ربي يخلطوا باش ياخذوا الاختيارات اللي أما نحبهم بربي. فيت جوي لو كور اي لا ريزون، العقل العقل والقلب او ميم طون.
1: واضح. شكرا لك مره اخرى مدام كوثر، يعطيك الصحه. احنا نكونوا هكا وصال، وصلنا لختام مواكبتنا لبرنامج الايام العالميه حول التوجيه الجامعي بمدينه العلوم. تحيات كامله للفريق، منال، كمال، حسان، معز. نرجع لكم جديد وصال.
2: شكرا لك معز، يعطيك الف صحه. تحيه لك وتحيه لكل الفريق اللي معاك وكل الضيوف اللي كانوا حاضرين واعطاو كل التوضيحات في ما يخص الايام الاعلاميه الوطنيه للتوجيه الجامعي. جميع نذكر الايام هذيا بدات اليوم وتتواصل حتى الغدوه، دونك اللي مازال ما خلطش من الشباب اللي يسمعوا فينا والتلاميذ الناجحين في البكالوريا ولا حتى اللي خامم ربما في اعاده التوجيه، تنجموا تمشيوا لمدينه العلوم فين موجودين الايام هذوما كما قلنا حتى الغدوه. احنا كيف كيف من بعد شويه باش تكون عندنا متابعه ندوه الصحفيه للحمايه المدنيه حول اخر التدخلات والتطورات، خاصه شفنا بعض الحرائق في مختلف مناطق الجمهوريه بسبب موجه الحر الكبيرة الحقيقة اللي البارح معناها شهدت أرقام تقريبا قياسية. توا مواصلين معاكم باش نمشيو تو تسويت الفقرة الاقتصاد اليوم.
3: الاقتصاد اليوم.
2: مرحبا وليد.
4: تحياتي ليك وصال، تحية اللي يسمعوا فينا الكل، أهلا وسهلا بك. اليوم أنا وياك راس راس
2: وحدنا
4: نحكيو على الذهب.
2: الذهب
4: لنغرقوا في الذهب. هات نبداو بالاخبار الوطنيه. وزير التجهيز والاسكان المكلف بتسيير وزاره الصناعه والمناجم والطاقه صلاح الزويري اجتمع البارح مع جينس بيكر المدير التنفيذي للمجمع الالماني الرائد في صناعه الاواني الخزفيه عاليه الجوده بي اتش اس تابل توب. والمدير التنفيذي كان قدم خلال هذا اللقاء عرض حول نشاط المجمع وبرنامجه الاستثماري واللي ينوي انجازه في تونس، واعلن عن اعتزامهم احداث مشروع في تونس بقيمه تفوت ال 40 مليون دينار، من المنتظر انها توفر في مرحلته الاوليه اكثر من 500 موطن شغل جديد حسب نص بلاغ وزاره الصناعه. السيد صلاح الزويري اكد من جهته استعداد الوزاره وكافه هياكلها لتوفير مختلف اوجه المسانده والمرافقه والتنسيق مع الادارات والهيئات المعنيه بما يضمن انجاز المشروع في افضل الظروف والاجيال المبرمجه، حيث من المتوقع انه يدخل حيز الاستغلال خلال سنه 2028. للي ما عرفش بي اتش اس تابل توب اي جي، هي مجموعه تعد من ابرز الشركات الالمانيه والعالميه المختصه في صناعه الاواني الخزفيه عاليه الجوده، ويعود تاسيسها الى 1814 وانتاجها السنوي يبلغ اكثر من 20 مليون قطعه تسوق في 140 دوله. نحكيه على موسم الحصاد، حصاد الحبوب واللي تجاوزت نسبة تقدمه بمختلف مناطق انتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الأصابة بمراكز التجميع، وبلغت كميات مجمعة إلى غاية 19 جويلية حوالي 10.5 مليون قنطار. الكميات المجمعة توزعت بين 9.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، تقريبا 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 623 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، يعني تقريبا 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور حسب المعلومات الإحصائية اللي نشرها ديوان الحبوب البارح. ولاية باجة تصدر ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة بحوالي 2.35 مليون قنطار أو ما يعادل 22% من إجمالي المنتوج الوطني، ثم ولاية الكاف ب 1.5 مليون قنطار، ثم ولاية سنيانة 1.44، فولاية الكاف ب 1.41، ثم نلقاو ولاية جندوبة 1.05 مليون قنطار. نمشيو نحكيو خبير على البنية التحتية ونسبة تقدم أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة بلغت 76% حسب ما أكدوا المدير العام للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز خالد لطرش في تصريح لزملائنا في الإذاعة الوطنية. ومن المنتظر أنه تستكمل أشغال هذا المشروع اللي باش يعزز انسيابية حركة المرور في تونس الكبرى خلال شهر جوان 2027 تقريبا مازال عام، وان شاء الله المشروع ككل يدخل حيز الاستغلال. الاشاره باش يتم في اخر هذا العام الجاري الانتهاء من انجاز 57 مشروع تم 22 ولايه، من بينهم 12 مشروع تم الانتهاء منها خلال السداسيه الاولى من السنه الحاليه. في حصة اليوم من نشاط بورصة الأوراق المالية بتونس مؤشر تيلانداكس يوصل إلى 21050 نقطة، ارتفاع طفيف ب 0.05% مقارنة بإقفال حصة البارح. 63 شركة من 75 تعرف تداول في حصة اليوم. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 710 ألف سهم بحجم مالي جملي فات 12 مليون دينار من خلال أكثر من 2700 عملية تبادل. اخترنا لكم ثلاثة شركات اللي عرفت حجم تداول فات الواحد مليون دينار. نلقاو في المرتبة الأولى شركة بنك الأمال 2.3 مليون دينار، المرتبة الثانية للبنك الوطني الفلاحي 1.5 مليون دينار، والمرتبة الثالثة لشركة سوتيتال ب 1.2 مليون دينار. وأكثر شركة تم تداول أسهمها هي شركة البنك التونسي 63 ألف سهم، وأهم ارتفاع لأسهم الشركة التونسية للسيارات ب 5.2%. في المقابل أهم انخفاض كان لأسهم شركة سوترابيل ب 4.4%. الأورو اليوم أصبح 3 دينارات 363 مليم، والدولار بزوز دينارات 947 مليم. احتياط العملة يبقى في مستوى 90 يوم استيراد بتاريخ 20 جويلية 2026. بالنسبة لأسعار الطاقة، 87 دولار للبرميل الواحد بالنسبة للنفط الخام، و94 دولار بالنسبة للبرميل الواحد من مزيج البرات. ونفتحوا الصفحة اللي خصصناها لأسعار الذهب اليوم. نلقاو أسعار الذهب كانت ارتفعت إلى أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بالشراء وسط ترقب مستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي وأسعار الفائدة. الذهب حاليا يسعر ب 4119 دولار للأونصة، ارتفع ب 1.02% مقارنة بإقفال حصة البارح. بالنسبة للفضة 59 دولار للأونصة، تراجع أو ارتفاع عفوا ب 1.01% مقارنة بأسعار البارح. بعد موجة صعود اللي دفعت الذهب إلى مستوى 5600 دولار للأونصة في بداية 2026 قبل ما يتراجع إلى حوالي 4000 دولار، سعر المعدن النفيس إذن انخفض بحوالي 7% منذ بداية السنة في تراجع جاء أقل حدة من خسائر البيتكوين والفضة. هذا التراجع كان دفع مؤسسات مالية كبرى من بينها بنك أوف أمريكا وجي بي مورغان ودوتشي بانك إلى خفض توقعاتها لأسعار الذهب خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 10 و25%، فيما خفض بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر الأونصة بحوالي 700 دولار. رغم هذا ما زالت معظم البنوك العالمية اللي خفضت توقعاتها للعام الجاري تراهن على أن أسعار الذهب قد تشهد ارتفاعات كبيرة في الأعوام القادمة، وتستند في هذه التوقعات إلى توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع مستويات الدين الأمريكي، وأيضا استمرار مشتريات البنوك المركزية وجاذبية الذهب بوصفه مخزن للقيمة. وهذه التوقعات تكتسب أهمية خاصة إذا ما نقارنوها بالأداء التاريخي للمعدن النفيس. في السنوات الخمسة الأخيرة وصال المعدن النفيس الذهب كان ارتفع من 1890 دولار إلى 4000 دولار للأونصة الواحدة، يعني كان ارتفاع أكثر من 200%. وكي نبدأ المقارنة من سنة 2000 نلقاو أنه سعر الذهب كان ارتفع ب 1300% في ظرف 26 سنة. مقابل هذا نلقاو أنه المكاسب كانت 450% بالنسبة لمؤشر ستاندرد أند بورس 500 خلال نفس الفترة، يعني خلال 25 سنة. عديد البلدان قاعدة تشري في الذهب وتخزن فيه، لكن فما استثناء، والاستثناء هو الاستثناء الروسي، هو استثناء صارخ بما أنه يخالف توجهات معظم البنوك المركزية حول العالم اللي شرت تقريبا 300 طن من الذهب في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة. موسكو ثالث أكبر منتج للذهب في العالم بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ 300 طن، لجأت إلى بيع 1.4 مليون أونصة من احتياطياتها خلال النصف الأول من هذه السنة بمتوسط سعر يتراوح بين 4900 دولار للأونصة الواحدة، وتوصل قيمة مبيعاتها في 6 أشهر إلى حوالي 7 مليار دولار. أغلب هذه الكمية اللي باعتها روسيا ما مشيتش الأسواق العالمية بما أنه العقوبات الغربية تمنع موسكو أنها توصل للأسواق العالمية، لكن هذه الكميات اللي تم بيعها في داخل روسيا، يعني باعتها الحكومة الروسية إلى البنوك الروسية المحلية في محاولة لتمويل عجز الميزانية العامة اللي تفاقم بفعل التراجعات القوية في إيرادات النفط والغاز نتيجة للعقوبات والهجمات الأوكرانية. روسيا نذكره هي تمتلك حاليا خامس أكبر احتياطي ذهب في العالم بحوالي 2282 طن، تقدر قيمتها السوقية اليوم بحوالي 293 مليار دولار. كي نتخيلوا الارقام برشا صفاره برشا صفار للواحد يدوخ. مقارنه عندها توك قلنا 2282 طن كانت عندها 2300 طن بحوزتها مع بداية حرب أوكرانيا، ورغم الكميات أنها تراجعت نوعا ما لكن القيمة السوقية قفزت بأكثر من أضعاف، بما أنها ما كانت تفوت 140 مليار قبل الحرب، وبفعل الفارق الهائل في الأسعار كما قلنا القيمة تضاعفت.
2: شكرا لك وليد خاطر شمشي مباشرة مع زميلنا رفيق الدريدي اللي موجود في مواكبة للندوة الصحفية للحماية المدنية. رفيق مرحبا بك.
5: سال وبكل مستمعي إذاعة شباب ونسلهم صوت إذاعتنا، احنا توا موجودين في مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية في ضاحية جبل جلود جنوب العاصمة. الحدث لهنا هو ندوة صحفية تعقدها الإدارة العامة للحماية المدنية والديوان الوطني للحماية المدنية تحديدا للحديث عن الحرائق الأخيرة، الاستعدادات اللي سخرها الديوان الوطني للحماية المدنية، وكذلك الجانب العملياتي، وكذلك توصيات بما أنه موسم الصيف وموجة الحر ما زالت منتظرة، يمكن كونه متواصلة ومنتظرة كونه يمكن تعاود ترتفع درجات الحرارة في الفترة الجاية. ذلك علاش فما توصيات يتم إصدارها اليوم في هذه الندوة الصحفية. قبيلة شفنا تسميد صالح قربي في إدارة العمليات من إدارة العمليات الحماية المدنية كان موجود وتوا حاليا هوني في انتظار انطلاق ندوة صحفية بعد دقائق من توا، وكذلك المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة في إدارة الحماية المدنية العمليات للحماية المدنية، كذلك لنا زاد الحاضر لنا هنا أكيد في المنصة للحديث عن كل ما هو علاقة بموسم الحرائق الأخيرة اللي شهدتها البلاد، وكذلك في علاقة بالحرائق اللي كان اندلع امبارح في جبل في منطقة الأفراف وفي علي المكي وغار الملح في ولاية بزرت، وكذلك الحرائق اللي كانت اندلع في مختلف المناطق نعرفوا بعض شوية التفاصيل كيفاش تم السيطرة على الجهود اللي تم بذلها، وكذلك مختلف التوصيات في الفترة الجاية في علاقة بالتوقي من هذه الحرائق، ولازم تسبوا قدر الله من خسائر، وكذلك اختارها خاصة على المتقنين فالجوانب هذه كل مسألة بس نتعرفوا عليها بعض شوية في مقر الحماية المدنية هنا في مقر المجلس الوطني للحماية المدنية، وتتابعوا بعض شوية مباشر على صفحة إذاعة الشباب على فيسبوك، بحث مباشر على صفحة إذاعة الشباب على فيسبوك لمختلف جوانب هذه الندوة، وكذلك العودة بالتصريحات اللي بتكون بعد الندوة هذه، كذلك تلقاوها على صفحة إذاعة الشباب على فيسبوك يتابعوا.
2: شكرا لك رفيق يعطيك الصحة. زميلنا رفيق الدريدي مباشرة كما قلنا في متابعة ندوة الصحفية للحماية المدنية، واللي كانت أعنت أنه في خلال الساعة 24 الماضية عن تدخلها لإطفاء 350 حريق من إجمالي 1005 تدخلات بطبيعة في ظل تواصل موجة الحرارة الاستثنائية اللي تشهدها البلاد. خلينا نقول أنه الحرارة ما زالت متواصلة صحيح أقل من البارح لكن تبقى مرتفعة نوعا ما، باش نشهدوا انفراج بداية من نهار الجمعة والويكاند والأيامات القادمة على الأقل ترتاح شوية الناس، وهذا لا يمنع أنه زادة حتى الشركة التونسية للكهرباء والغاز أعلنت زادة عن قطع الكهرباء وإشعار بقطع الكهرباء بصفة بطبيعة دورية وليت، واللي قاعد يتراوح حاليا من الساعة 10 صباحا حتى للساعة 4 بعد الزوال على فترات متقطعة على مناطق بطبيعة مختلفة. هذية فيما يخص درجات الحرارة واللي ينتج على درجات الحرارة. إن شاء الله على كل حال احنا نقول أن الموجة هذية تتعدى سلامات، خاصة وقت اللي يلزم زادة حتى احنا نحاول أنه شوية شوية واحد يرشد شوية الاستهلاك باش هكاكا الناس الكل تتعدى هالموجة هذه كما قلنا سلامات، وإن شاء الله كما قلنا انفراج الأيامات القادمة في درجات الحرارة. مواصلين معاكم في تونس اليوم، مرحبا بكم الناس الكل حتى الماضي ساعة ونص.

اهلا وسهلا بكم من جديد في تونس. اليوم مع متر جيمس ناخذ نهايه حصتنا. تحيه كل الفريق اللي كان حاضر معكم، معز العويني وكل الزملاء كانوا مباشره من مدينه العلوم في مواكبه الايام الاعلاميه الوطنيه للتوجيه الجامعي. سليم الفه، وصال، وليد. بعد شويه الموعد يكون مع كريم الزهبي، مضي ساعتين كالعاده في سامر كويس. تحيه لكم من الناس الكل، ما بقى لكم شكون لكم شهيه طيبه. باي باي.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم،
2: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عد المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عد الموجدك تسمع صوتك.
0: عد الموجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
7: وفي عناوينها، تحت شعار نختار اليوم لنقود الغد، الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي تنتظم اليوم وغدا بمدينة العلوم بتونس. في إطار التعاون التونسي الصيني، وزارة التعليم العالي تتسلم غدا حاسوبا فائق السرعة، واختيار فريق شبابي من الأقاليم الخمسة للمساهمة في رسم السياسات المناخية في تونس. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل.

0: تحت شعار نختار اليوم لنقود الغد، تحتضن مدينة العلوم بتونس اليوم وغدا الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي، لقاءات مع الناجحين في البكالوريا لتقديم النصائح، محاضرات حول عروض التكوين، ومعرض للجامعات العمومية والخاصة من أبرز فعاليات هذه الأيام. وفق حديث المدير العام للشؤون الطالبية أحلام دخلوي شاطر للزميلة تبر النعيمي،
1: إذا كان ناجح جديد في البكالوريا حاجته معلومات حول الآفاق المهنية أو الأكاديمية لتكوين الموجود في دليل التوجيه الجامعي، نجم يواكب المحاضرات. كذلك المحاضرات يتم بثها بصفة مباشرة للناس اللي ما تنجمش تلتحق من مدينة العلوم، السؤالات نتاعها والاستفسارات حول العروض، حول المجال الدراسي، حول الآفاق نتاعها. كذلك فما معرض الجامعات، كل الجامعات التونسية العمومية موجودة لهنا باش يرافقوا الناجحين جدد في البكالوريا، باش يمدوهم بكل المعلومات اللي يحتاجوها في عملية التوجيه. كذلك فما مرافقة فردية، هناك مستشارين إعلام وتوجيه على ذمتهم هنا، وكذلك أساتذة تعليم عالي وكل ممثلي الجامعات، كيفاش باش يحسب السكور نتاعو، كيفاش باش يرتب اختيارات نتاعو، كيفاش الحظوظ نتاعو. بالنسبة لطاقة الاستيعاب فما مقاعد متوفرة، حرصت الوزارة أنها ترفع بالنسبة للمقاعد اللي فيها أكثر تشغيلية والتخفيض في المقاعد اللي أقل تشغيلية، باش نضمنوا أنه التكوين يكون تكوين يتماشى مع تطلبات سوق الشغل المستقبلية على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي.
0: عدد من الناجحين في امتحان البكالوريا تحدثوا عن التوجيه الجامعي وسبل تبديد حيرة الاختيار.
2: جيت اليوم لمدينة العلوم باش نزيد ناخذ شويه نصايح على التوجيه نتاعي، ونشوف ماشي هكا اختيارات باش نختار منهم شنو باش نعمل معناها من بعد.
3: نجحت بالتكنيك من دوره المراقبه، جيت اليوم باش نشوف الفاكيات اللي انا حاطهم في مخي، يعني حاطهم في اختيارات التوجيه، باش نزيد نسال ونعرف معلومات عليهم جديد. مازلت حاير اسكو نعمل جيني الكتريك ولا جيني ميكانيك، وباش نزيد نسال عليهم لهنايا، وباش نزيد نسال على فاق نتاعي.
4: نجحت باكمات، جيت اليوم باش نشوف الفاكهة اللي في مخي موجودين ولا خطر فما حاجات معناها مازال عندي فيهم لكن نحب نكمل نفهمهم.
0: يحتضن مركز الحساب الخوارزمي بالمركب الجامعي بمنوبة غدا حفلة تسليم حاسوب فائق السرعة في إطار التعاون التونسي الصيني. هذا الحاسوب يعتبر من أبرز مشاريع البنية التحتية للبحث العلمي في تونس، ويهدف إلى توفير قدرة حوسبة هائلة لخدمة البحث العلمي والابتكار، وتمكين الباحثين من إنجاز عمليات حسابية معقدة في وقت وجيز. المدير العام لمركز الحساب الخوارزمي سوسن كريشان،
5: غدوة إن شاء الله عنا بالمركز حفل تسليم الحاسوب فائق السرعة اللي تم تركيزه منذ أشهر. الحاسوب هذا يتم استعماله خاصة في البحث العلمي، إن شاء الله يا ربي تكون حاجة هايلة لبلادنا، وإن شاء الله يا ربي نتكون فيه ونتعلم فيه الناس كل. الحاسوب فائق السرعة هذا هيبة من دولة الصين الشعبية، يتم استعماله في البحث العلمي والعديد من المجالات الأخرى، يساعد خاصة على الحساب الآلي.
0: أهمية تشريك الشباب في رسم ملامح السياسات العمومية لحماية بلادنا من التغيرات المناخية، واعتماد مقاربة تشاركية شاملة لمشاكل البيئة، أبرز مخرجات مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل، تم الإعلان عن تفاصيلها اليوم خلال ندوة ختامية بمقر وزارة البيئة. وزير البيئة حبيب عبيدة أكد أن هذه الاستراتيجية تضم أولويات المرحلة المقبلة حول طرق العمل المناخي في المستقبل برؤى شبابية.
6: الشباب في تونس في العمل المناخي أساسا عنده خدمة قام بها، أولا على الصعيد الوطني المجهود مازال في المناطق الغابية، في المناطق المحمية، في المناطق الرطبة، وثانيا على المستوى الدولي الشباب هو تولي عنده الانتليجنس ارتيفيسيال ولا ميتريس، هو مختلط أكثر بالمحيط ويخدم أكثر التيران. دونك استراتيجية هذو مع الأفكار نتاعهم هما في الخمسة أقاليم تلمت الشباب وعطانا النظرة نتاعهم للعمل البيئي، وقال لنا شنو اللي نجمو نمشيو فيه، شنو اللي ما نجموش نمشيو فيه، وشنو الأولويات. الاستراتيجية هذه بون عندنا الخطوط العريضة، حماية بلادنا من التغيرات المناخية، النظرة نتاعهم هما للحزام الأخضر، كيفية حماية الشريط الساحلي، كيفية التصرف في النفايات، كيفية تثمين النفايات، طرق العمل المناخي في المستقبل، شنو برامج الوزارة.
0: من جهتها أفادت المديرة بالوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة عفاف عياد أنه سيتم اختيار فريق شبابي من الأقاليم الخمسة للمساهمة في رسم السياسات المناخية في تونس.
7: استراتيجية وطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي اعتمدت مقاربة شاملة وتشاركية شملت تنظيم سلسلة من الورشات الاستشارية في الأقاليم الخمسة البلاد التونسية. تم المصادقة على النسخة النهائية للاستراتيجية. اليوم عدوة اختتام مسار لهذه الاستراتيجية. قام برشا مبادرات قامت بهم عدة وزارات بخصوص تشريك الشباب. الاستراتيجية هذه تلم مبادرات الكل خدمناها، لكن الاستراتيجية عززناها بخطة عمل فيه المبادرات المهمة. فرصة يعني للشباب تونس الكل باش يتناقشوا بيبروبوز دي سوليسيون لمواجهة التغيرات المناخية. آخر الندوة هذه باش نعلنوا على طلب ترشح لجملة من الشباب باش يشاركوا فيه، باش نختاروا زوز من كل إقليم ويرافقونا طيلة الأعداد السياسات المناخية متاعنا. احنا باش يكونوا يعني 10 فريق هذي باش نخرجوه إن شاء الله بيانتو.
0: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب وفيها أيضا بهدف دعم الفئات الهشة ومحدودة الدخل بالمناطق الريفية وتمكينها من موارد رزق، يقوم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالقيروان بتنفيذ مشروع دعم سلاسل التشغيل في الفلاحة والصناعات الغذائية في الوسط الريفي تخاس. المشروع الممول من سفارة هولندا عن طريق البنك الدولي يمتد على 3 مراحل وسيستفيد منه 100 منتفع من الشباب والنساء بقيمة 20,000 دينار في شكل منحة. الإضافة للمتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بالقيروان عدنان الصيد في تصريح لمراسلة الإذاعة التونسية نادرة بن رجب.
8: احنا توا في المراحل الأخيرة من تنفيذ الكوارت الثالثة. بالنسبة للكوارت الأولى 1,000,000 دينار، الكوارت الثانية فيها 17 منتفع، والكوارت الثالثة فيها 37 مستفيد. إجماليا باش نوصلوا للمية مستفيد. بالنسبة للكوارت الثانية والثالثة كيف معناتها فوق 1,000,000 دينار، معناتها ما بيناتهم الاثنين. توا خاص بالسلسل التشغيل في الفلاحة والصناعات الغذائية، هذا هو العنوان الكبير من ولاية القيروان، برشا معتمدية تشملها البرنامج. عملنا أبيلا كونديداتور المرة الأولى وخدمنا على بروسيدور أنه نشاركوا المصالح الإدارية الكل في القروان باش عملنا كوميتي تكنيك واخترنا المستفيدين. توا في الفاز فينال اللي هي تنفيذ المشاريع هذه. النساء عددهم أكثر من الرجال، برشا مشاريع ناجحة زادة، والشباب الأصناف النسائية والشبابية هم المبادرين، يعني هم عندهم قابلية أنهم يبعثوا للحساب الخاص. بالنسبة للمشاريع الفردية، مشروع فردي قيمته 20,000 دينار، هي منحة ما نعطيوهاش فلوس، نشريو كل شيء. نعطيو فوندرولمون كل بدينا لهم في المشاريع نتاعهم قاعدين ننفذوا فيها.
0: نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. تحت شعار نختار اليوم لنقود الغد، الأيام الأعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي تنتظم اليوم وغدا بمدينة العلوم بتونس. في إطار التعاون التونسي الصيني، وزارة التعليم العالي تتسلم غدا حاسوبا فائق السرعة. واختيار فريق شبابي من الأقاليم الخمسة للمساهمة في رسم السياسات المناخية في تونس. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
9: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
10: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
11: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
12: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
13: دباير صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
10: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
15: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز.
10: شعل الحماس وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
10: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
16: وباش تبعث السلام
10: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
15: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية،
16: ونعيش معاك الحكاية.
14: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
10: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
15: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
10: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
16: تسمع التونسي،
10: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
15: عدل موجتك وصيف معانا
10: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
17: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: توب سبور
18: ساعتين غير أربع الموجات إذا شباب، أهلا وسهلا بالجميع في توب سبور. ثاني موعد الرياضة على موجات نسيم القصيبي في الهندسة التقنية والفنسيب في الديجيتال وفافدو في الأعداد والتقديم. البداية بيكون بدور الاتحاد الشمالي أفريقيا لكرة القدم النسائية أقل من 17 سنة بمشاركة تونس، المغرب، ليبيا وبوتسوان. اليوم الأخير من الدورة، تونس في المركز الأول بست نقاط بعد زوز انتصارات على ليبيا 11-0 وبوتسوانا 8 بلاش. واليوم باش تواجه المنتخب المغربي 5:30 في ملعب أريانا. منتخب المغربي اللي فاز في مباراة وتعادل، فاز في مباراة المغرب 10-0 وتعادل مع بوتسوانا 0-0. الترتيب تونس في المركز الأول بست نقاط، المغرب في المركز الثاني 4 نقاط، بوتسوانا بنقطة واحدة وليبيا بصفر من نقاط. تونس يكفيها تعادل اليوم من منتخب المغربي لتتوج بطل للدورة. المباراة الثانية باش تلعب بين ليبيا وبوتسوانا. أخبار الفرق، سيسي يدخل اليوم في طرابلس بسوسة بحضور 30 لاعب منهم منتدبين الجدد. تقدم صغير الدير الموجود في طرابلس بعين دراهم، برمج زوز مباريات ودية ضد شباب الوزداد يوم 24 جويلية وضد الترجي يوم 26 جويلية. والترجي ضد التونسي الموجود منذ أسبوع في طرابلس بعين دراهم يتواصل لغاية يوم 26 جويلية، باش يلعب أولى وديات وضد النجم الخميري يوم 24 جويلية. وتقدم صغير الدير في ختام طرابلس بعين دراهم يوم 26 جويلية، ويوم 4 أوت مش يواجه فريق الحزمة السعودي في تونس. الاتحاد الافريقي لكرة القدم قام اليوم موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بندوة صحفية تطرق فيها لعديد المواضيع، منها مشاركة المنتخبات الافريقية في كأس العالم، وقال نحن فخورون جدا بالمنتخبات الوطنية العشرة اللي مثلت افريقيا في كأس العالم، وانا اكثر اقتناعا من اي وقت مضى باننا سنشهد منتخب افريقي يتوج بكأس العالم. قال كذلك لا يوجد اتحاد قاري تفوق علينا باستثناء الاتحاد الأوروبي، فقد نجحت 90% من المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم لتتأهل للدور الثاني. ولهنا بالطبع يحكي على تونس اللي ما تمكنتش من 10 منتخبات أنها تكون موجودة، 48 منتخب موجود، معناتها 10 منتخبات إفريقية 9 فقط مكنوا من المرور إلا المنتخب الوطني التونسي، وهو إنجاز يعكس التطور الكبير اللي تعرفه كرة القدم الإفريقية. وقال إن المنتخبات الإفريقية لا تقل شأنا عن أفضل منتخبات في العالم، ومصر والمغرب كمثال قدموا أداء مذهل في البطولة، ويأمل أن نشاهد نيجيريا والكامرون في النسخ القادمة. ذكروا نيجيريا والكامرون ما تأهلوش لكأس العالم 2026. قال تم رفع قيمة جوائز بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 ل900%، 16 فريق تونس غير موجودة، تونس لم تتأهل، وزيادة في عدد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا القادمة. وتطرق كذلك على طلب مصر بزيادة عدد الفرق المشاركة في رابطة الأبطال الإفريقي. نعرفوا أنه الاتحاد المصري حب أن الفريق الأهلي يشارك في رابطة الأبطال الإفريقية. قال أن المقترح يقدم لنا، يجب أن ندرسه جيدا ونتخذ القرار الذي في صالح كرة القدم الإفريقية. وأضاف أنه بش يقدم هذا الطلب إلى الأمين العام والمكتب التنفيذي ليقوموا بدراسته. يعني مازال لحد الآن ما فماش حتى خبر صحيح فيما يخص زيادة في طلب في زيادة عدد الفرق المشاركة في رابطة الأبطال وكذلك في كأس الاتحاد الإفريقي. وفيما يخص نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال، قال ننتظر القرار النهائي من الكاس. نعرفه على الميدان المنتخب السنغالي الاتحاد الافريقي بعد ما فريق بعد ما المنتخب المغربي والاتحاد المغربي لكره القدم اعترض على اللي صار في النهائي اعطى الحق والمنتخب المغربي هو بطل. المنتخب السنغالي والاتحاد السنغالي لكره القدم مشيت للكاس للاتحاد الدولي لكره القدم وننتظر بتبعه القرار النهائي. واخيرا تطرق على ازمه الحكم عمر ارتان الصومالي اللي تمنعه من دخول الولايات المتحده الامريكيه والمشاركه في كاس العالم، قال انه متعاطف معه وكان سعيدا ترشحه للتواجد في كاس العالم لانه هو افضل حكم في القاره، وقرار منعه هو قرار سيادي بناء على قوانين الدول وسيادتها، وسيستمر في دعمه ودعم باقي الحكام. وكذلك اعلن عن اصدار بيان رسمي بقرارات جديده عقب المؤتمر الصحفي. هذه ابرز ما جاء في ندوه صحفيه اللي كان قام بها اليوم موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. في الكرة الطائرة بطولة افريقيا للشبان اقل من 18 نسنة فتيان وفتيات اللي تدور فعاليتها بالاسكندرية المصرية من 20-30 جويليا الجاري بمشاركة 8 منتخبات في الفتيان تونس مصر المغرب الجزائر ليبيا نيجيريا الكاميرون وبوروندي، وفي الفتيات مشاركة 7 منتخبات هما تونس مصر المغرب الجزائر السنغال كاميرون. برنامج مباراة منتخباتنا في الفتيات اليوم تونس حققت الفوز في البطولة على السنغال 3-0، والمباراة الثانية بتكون ضد الجزائر يوم 24 جويل إذا في المجموعة الأولى. بالنسبة لبرنامج الفتيان اللي موجود في المجموعة الثانية البارح لعب مباراة الأولى، اليوم المباراة الثانية انطلقت منذ قليل أمام المنتخب الجزائري، وآخر مباريات دور المجموعات مش يكون نهار الخميس ضد المنتخب الليبي. ونختمه بتنسى طاولة بطولة افريقيا للشبان اقل من 19 سنة بغانا، اليوم منتخبنا فاز على توغو ب3-0، منتخب اللي يتكون من الثلاثي يوسف العيدلي وسيم الصيد وامير السيد، وتمكن المنتخب من التأهل للدور النصف نهائي فرق وبش يواجه غدو منتخب نيجيريا ل11 متاع الصباح. هكا نكون وصلنا لختام وعدنا معاكم اليوم من توب سبور، شهية طيبة لل جميع. بعد شوية باش تلقاو سامر كويز مع كريم وإسالة، لا وإسالة وحده، كريم وحده، كريم كهاو، كريم في سامر كويز. شيء طيب للجميع، إلى اللقاء.

في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
4: عند الموشك تربح ماضي ساعتين وزوز دقائق. قالوا سعادة تحية لكم الناس الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا. هذا الموعد اليومي من الاثنين حتى الخميس سامر كويز كالعادة كونوا موجودين حاضرين معكم حتى الأربعة في برنامج اللي يهديكم ويهديكم الكادوات كادوات كل نهار. أكيد جدا تنجموا تكونوا موجودين حاضرين معنا على نور التليفون 71 800 44 411. هذا نمر التليفون اللي موضوع على ذمتكم. شكرا بارك الله فيكم. تحياتنا لكم الناس الكل. سيسر وحكم على طقس سخون ولو انه تقريبا اقل شوية سخانة من الايامات اللي تعدى والحمد لله يا رب. ان شاء الله ربي يخفف علينا. سيسر وحكم وانتم مروحين توا في الثنية للعباد اللي في الدار نقول لهم زادة ينجم يكونوا موجودين ينجم يكونوا يشاركوا معنا ديما على نمر تليفون 71 800 44 411. كيف كيف موجودة حضرة معكم ريج في الإخراج الرقمي حمزة في التنسيق العام لفقرة الحصة سليم القصيبي موجود حضرة معنا اليوم في الإخراج التقني كريم زغبي. سلام عليكم الناس الكل. اليوم مجموعة من الكادوات سنة فيكم أكيد الاشتراك في منصة تقية أكاديمية. أيضا نلقاو معنا لونيت من أهداء مجموعة النظرين بيكونكت. سينو تلقاو معنا تيكيت من كارتا جولاند ويويو. شكونوا موجودين في مهرجان السعادة اللي ديما شعار وخلي السعادة عادات. نجم تكون موجود بثمانية حتى الماضي ساعة بتاع الصباح تلعب وصغارك يلعبوا وتاكلوا دونك تجمو تربحوا معنا التيكيت هذو. سينو عندكم باك حلويات حلويات نوران كاك ورقة زغوان أيضا اللي يحب يربح معنا السكرابل ويعاود يرجع شوية للزمن الجميل. ينجم يعدي وقيت مع صغاره في الألعاب الفكرية. السكرابل موجود وحاضر معنا. هذوما تقريبا مجموعة الكادوات اللي موجودين وحاضرين معنا في حصة اليوم. موسيقى مش تكون موجودة أيضا. تليفوناتكم بعد شوية إن شاء الله نبدأ في أول تليفون أو زوز تليفونات من خلال الدور النصف النهائي. لولاني قال هذا نبدأ بالموسيقى ونبدأ بإليسا وأكيد برشا موسيقى تسنى فيكم حتى الأربعة في سامر كويس.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
1: عربي وصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.

0: بيروف ماهر هاوينها وصلنا لوقيتهم هذه ساعتين و16 دقيقة حتى الربعة قادمة معكم في سامر كويز.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وصالوكي
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
0: سامر كويز زوز باش يبداو معانا الدورة النصف النهائي الأولاني. عزيزة من القروان ومحمد من باب جديد. عزيزة مرحبا. شنو أحوالك يا عزيزة؟
4: يعيشك الحمد لله.
0: صباح لاباس؟
4: الحمد لله.
0: أي لالا قول لي شنو تعمل في الدنيا؟
4: أنا في الدار.
0: في الدار، أوكي. محمد من باب جديد، محمد.
5: أهلاً
0: أهلاً وسهلا، شنو أحوالك سيدي؟
5: الحمد لله،
0: صحيت كريم. الحمد لله. محمد أول مرة تشارك معنا ولا ثاني مرة؟
5: أول مرة،
0: أوكي. نتعرفوا عليك صديقي.
5: محمد نسكن باب جديد.
0: أيوة.
5: معرس ونخدم ترونسبورتير.
0: ربي عين خوي. كل عادة دونك سؤال ثم إذا كان تعدلته في الأسئلة الأولى نمشيو إلى سؤال فيصل. البداية تكون مع عزيزة من القروان بعد لحظات في بداية الجولة. عزيزة، السؤال اللي كنتي سؤال يقول شنية أو ما هي أكبر مدينة في المدن الأوروبية؟ هل هي باريس، ميونخ أو لندن؟ ما هي أكبر مدينة في المدن الأوروبية؟ باريس، ميونخ أو لندن؟ أي عزيزة؟ شو عزيزة؟
4: لندن.
0: لندن، أوكي. لندن دونك هي أكبر مدينة من المدن الأوروبية. مش باريس زعما ميونخ؟ لا
4: والله شكيت في باريس.
0: شكيت في باريس، أنا قلت خليني نقول لندن وكهو. فما شكون يعاون فيك ولا وحدك؟
4: لا وحدي.
0: وحدك، أوكي. شكك دونك في بلاستو. لندن هي أكبر مدينة في المدن الأوروبية. محمد.
5: نعم خويا.
0: شنو قعدوا في الأكبر ولا أصغر؟ دونك سؤالك أنت يا محمد، شكوني أكبر دولة في أمريكا الجنوبية؟ هل هي الأرجنتين، فنزويلا أو البرازيل؟ أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، الأرجنتين، فنزويلا أو البرازيل؟ هاي يا محمد.
5: أنا من الأول الحقيقة شكيت في البرازيل، دونك باش نمشي للبرازيل.
0: عملت مراوغة، هذه بتاع مراوغة برازيلية هذه. ها من الأول شكيت في البرازيل.
5: الحقيقة ما بين البرازيل والأرجنتين، فنزويلا تبعتها الحقيقة باراديسيون. الحقيقة أكثر سكان مشيت البرازيل، أكثر سكان عندها برشا سكان البرازيل.
0: برشا سكان، أما ما يعنيش اللي هي أكبر الدولة، نحكي عن جنرال، ما تنجم تكون عندها نسبة كبيرة بتاع السكان. نجم تكون في
5: كثافة
0: سكانية تبدا كبيرة والمساحة تبدا صغيرة.
5: أما البرازيل حقيقة مشيت البرازيل.
0: مشيت البرازيل، أوكي. أكبر دولة في أمريكا الجنوبية هي البرازيل، دونك ماهيش الأرجنتين وماهيش فنزويلا. وشكك في بلاستو محمد، دونك زوز كل حد عندكم إجابة صحيحة. عزيزة ومحمد.
5: نعم.
0: باش نسألكم سؤال فيصل بينتكم الزوز اللي جاوب قبل هو اللي تعدى معنا للدور النهائي. حاضرة عزيزة؟ عندك إجابة جاوب قبل. السؤال يقول ما هو عدد الجيوب الأنفية للإنسان؟ 18 ولا 12؟
4: ثمانية.
0: أنا محمد قال 10 وعزيزة قالت 8. فما إجابة صحيحة وفما إجابة غلطة. ما هيش 12، قاعدة بين 8 وبين 10. عدد الجيوب الأنفية
6: يتكلمون خلصني بقى.
0: عدد الجيوب الأنفية للإنسان ما هيش 12 وهيش 10، هي 8. ثمانية جيوب أنفية للإنسان. دونك عزيزة هي اللي تتعدى معنا للدور النهائي. محمد للأسف إجابة غلطة. هي محمد قل لي إيش كنت عم تسلم.
5: والله الحقيقة السلام عليكم السلام عليكم وإن شاء الله مرة جاية
0: إن شاء الله يا رب. شكرا محمد تحية ليك سيدي وتحية لكل مستمعينا في باب جديد. عزيزة من القرمية توقع معنا تكون موجودة إن شاء الله في الدور النهائي. نشوفه بعد شوية الدور نصف النهائي الثاني شنو باش يفرز لنا. نذكر أنه اليوم الكادوات اللي موجودين عندنا اشتراك في منصة تقية أكاديمية. ديما نذكر التلامذة اللي مستواهم التعليمي من الرابعة أساسي حتى كشيل الباك سينو تلقاو معنا لينت من أهدى مجمع لنظرين بيكونكت. تلقاو زادا معنا تكية كارتاج لاند من أهدى كارتاج لاند ويو في مهرجان للسعادة. تكونوا موت جودين تحت شعار خلي السعادة عادة من 8 حتى الماضي ساعة متاع الصباح. حيث تلقاو معنا باك حلويات نوران كعك ورق زغوان زين وتلقاو زادا سكرابل وتلقاو برشا كدوات أخرين سنة فيكم حتى للأربعة. نكملوا على الموزيكا حتى للأربعة في سامر كويز.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجدك تسمع صوتك.
3: عد الموجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل خرقاليا بمنطقة كاب نيجرو بنفزة من ولاية بجاء المشتعل منذ قرابة 72 ساعة، وأيضا مساعي السيطرة على حريق جبل الماطرية بدقة من معتمدية تبرسق. ندوة صحفية دورية عقدها اليوم الديوان الوطني للحماية المدنية بالمركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل جلود لتسليط الضوء حول آخر مستجدات الحرائق التي سجلت في تونس. أهمية تشريك الشباب في رسم ملامح السياسات العمومية لحماية بلادنا من التغيرات المناخية واعتماد مقاربة تشاركية شاملة لمشاكل البيئة أبرز مخرجات مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل تم الإعلان عنه. تفاصيلها اليوم خلال ندوة ختامية بمقر وزارة البيئة. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 10 أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وذلك في إطار دعم الموارد البشرية المختصة بالوزارة. في العالم، الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، والقوات المسلحة الأردنية تعلن سقوط صاروخين إيرانيين في مناطق نائية خالية من السكان. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد خلال قمة آسيان استعداد بلاده للحوار والتفاوض وتسوية الخلافات في الشرق الأوسط. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذر من تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في الأيام الأخيرة وما تخلفه من ضحايا مدنيين، داعيا إلى احترام وقف إطلاق النار وضمان المساءلة عن الانتهاكات. ختام الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عد الموجدك. عد الموجدك تسمع صوتك.
6: لما تصيف.
7: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
6: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله.
7: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
8: من 6 ل 8 متاع العشية،
6: وانت تحت الباراسول
7: تاكل في البامبالولي
6: ولا تقرمش في الكاكي،
7: نقترح عليك كتاب تقراه،
6: تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
7: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
6: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
7: متاحف،
6: حسيلو معانا كينك حاضر.
7: لما تصيف.
6: لما تصيف
7: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
6: وإذاعة الشباب.
7: لما تصيف.
6: لما تصيف.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.

0: زوز مرسوات راي جاونا عند الشاب خالد غنى بخت شبامي خليهم يقولوا حتى للأربعة قاعدين معكم في سامر كويز.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وصالوكي
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: سامر كويز
0: السلام عليكم اكيد جدا ديما السلام عليكم الناس الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا تحياتنا لكم شكرا لكل من اختار انه يكون موجود على الفريكونس بتاعنا سواء على الفيب ولا زاد اذا متابعنا لايف على الانترنت ولا على الصفحه الرسميه الخاصه بإذاعة الشباب دونك تنجموا تبعثونا زاد كونتاريتكم تنجموا زاد حتى تبارتاجيو لافيش بتاع البرنامج ولا تيك توك كونتار ولا تكيو حد من أصحابكم باش تنجموا تكونوا موجودين رابحين معنا عبر الانترنت. تحية لكم الناس الكل تحية هذا اللي مستعملين لطريق اللغات هذا مع تقص سخون دونك سي سيرواحكم الناس الكل توصلوا سلامات ان شاء الله وين قاصدين ربي اكيد جدا الناس الكل قاعده تعرف انه فما برشا سخانه فما برشا انقطاعات زاده في الضوء في الماء سي سيرواحكم على الاقل في الضوء مهم برشا وقت اللي فما الضوء وعلى الاقل المكيفات نحاولوا ان نعدلوها على 26 درجه وهذا اقتصاد للطاقه وحفاظا زاده على صحتكم انتوما حاولوا انكم على الاقل في هالطقس السخون هذا تتفقدوا شويه النوافذ المسكره وقت استعمال المكيف ماذا بينا كلها تكون شبابك مسكره سينو تحاولوا انكم تهتموا بالكبار وبالصغار في العمر من ناحيه شربان الماء لانه للأسف فما برشا وضعيات قاعدة توصل للمستشفيات نتيجة للجفاف من الماء. نحكي ديما على الصغار على الكبار في العمر الصغار نعرف اللي فما صغار اللي ما تطلبش أن تشرب ماء دونك حاولوا انتوما في خضم السخانة هذه حاولوا أنكم تحرصوا برشا لأنهم يشربوا الكميات اللازمة من الماء. حاولوا أنكم تحلوا شبابك البيبان على بكري في ولو أنه طقس سخون ما كم صباح بكري على الأقل تبردش شوية المنازل وتعودوا بعد مع الارتفاع في درجة الحرارة انكم تسكروا الشبابك الكل البيبان مش على الاقل المنازل تخلي البرودة اللي اخذتها على الصباح بكري وحتى اللي عنده بالحيوانات أليفة يحاول انه ما ينساهاش في خدم ديما نقول هالارتفاع في درجات الحرارة عند الضرورة. نعطيكم الأرقام اللي تنجموا تصلوا بها إن شاء الله سلامات ديما للناس الكل 197 بالنسبة لشرطة النجدة 198 الحماية المدنية 193 للحرس الوطني والسامي الإسعاف الطبي السريع يكون على رقم 190 وربي يلطف بينا الناس الكل وإن شاء الله سلامات وإن شاء الله يبات وتتعدى هالمحنة هذه هالارتفاع في درجات الحرارة. ولو أنه اليوم كما قلت تقريبا الحمد لله يعتبر انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيامات اللي تعدوا سلامت لكم الناس الكل مرحبا تحية لكم المقاعدين تسمعوا فينا مرة أخرى. بعد الدورة نصف النهائي الأولاني ترشحت منه عزيزة دورة نصف النهائي ثاني زوز يلعب معنا نقول ألو عسلامة
4: ألو عسلامة
0: أهلا وسهلا
4: تحية لكم وتحية لجميع الشباب
0: شكرا سامي منين تكلم فينا سامي
4: سامي رابي من خزندار
0: سامي مش أول مرة تشارك معنا
4: لا أول مرة
0: أول مرة أوكي معشكم شي يلعب سامي شوف قول ألو عن سلامة ألو وجدين
5: مرحبا
0: أهلا وسهلا وجدين نتكلم فينا منين
5: منزل
0: برقيبة أوكي وجدين أول مرة أنت ولا
5: أول مرة
0: باهي اوكي وجدت منزل برقيبه دونك حاول تقعد في بلاصه فيها ريزو يكون واضح 5 على 5 سامي خزنا دار سامي نتعرف عليك خويا
4: سامي لابيف 41 سنه
0: ايوه
4: عامل يومي
0: ما عندك عندك صغيرات لا
4: لا ما عندي صغيرات
0: اوكي وجدين يا وجدين اي باهي نتعرف عليك وجدين انا
5: صدار
0: ايوه وعندك شغل؟
5: لا
0: اوكي وجدان وسامي دونك باش نبدا مع وجدان بعد لحظات الجوله الثانيه وجدان
5: وي نسمع فيك.
0: تسمع فيا. السؤال يقول شنية أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط؟ هل هي جزيرة المالديف، جزيرة صقلية، أو جزر القمر؟ أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، المالديف، صقلية، جزر القمر. آية وجدان. صقلية هي أكبر جزيرة بالنسبة ليك في البحر الأبيض المتوسط، ما هيش المالديف، ما هيش جزر القمر. صقلية هي أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط. سامي.
4: ويا.
0: آي سيتي. سؤال لك أنت سي سامي. سؤال يقول شو أقرب كوكب إلى الأرض؟ نبتون، المريخ، عطارد. أقرب كوكب إلى الأرض هل هو نبتون، المريخ، عطارد؟ آي سامي.
4: شو اسمه؟ لولاني شو اسمه؟
0: نيبتون، المريخ، أو عطارد؟ قولوا عطارد. عود اسمعوني باش مابقاش نعاود في الاحتمالات وتاخذ وقت أكثر من اللازم. قولوا عطارد برا. علاش عطارد برا؟
4: الحقيقة بزار.
0: مزهر. فما شكون بحذاك أنت يعطيك المعلومة؟
4: لا فما
0: بحذاك وحدك مالا؟
4: أوكي
0: كذا ثلاث احتمالات. ثلاث احتمالات الزهرة مشيت لعطارد. إجابة صحيحة لأنه عطارد هو أقرب كوكب إلى الأرض. إجابة صحيحة بين سامي وجدان. دونك سؤال فيصل بيناتكم. وجدان. يا وجدان ركز معايا مليح. أوكي. باش نعطي السؤال واللي عنده الإجابة أكيد يجاوب ويكون هو الأسرع في الإجابة. سؤال بلاش احتمالات المرة هذه في الجزء الأولاني في انتظار بعد نعطيكم. إذا ما عرفتوش الإجابة نعطيكم احتمالات. ولكن بما أنه سؤال وي
4: مش بتعطينا احتمالات من جاوب بس مش الإجابة الصحيحة نجم ناخذ شانس أخرى ولا لا؟
0: خذ لي شانس.
4: أوكي.
0: قد ما تحب. المفيد في الاخر ان تحصلوا على اجابه صحيحه وتكون اسرع من اجابه وجدان. السؤال يقول دور مليكه في مسلسل صيد الريم شكون اللي قام بالدور هذا؟
5: منال عبد القوي.
4: هذيك هي جربيه.
0: منال عبد القوي هذيك هي مليكه. دونك في سيد الريم هي الشخصية اللي أدتها منال عبد القوي. دونك وجدان من منزل بورقيبة هي اللي كانت أسرع. آي سامي قل لي شكون تحل تسلم صديقي.
4: والله نسلم عليكم ولهز علي التليفون.
0: شكرا.
4: إن شاء الله مرة جاية.
0: إن شاء الله مرة جاية كون هار سامي. فوالا إن شاء الله سامي كون هار موجودين حاضرين من الاثنين حتى الخميس. شكرا لك وكل مستمعينا في خزنة دار. وجدان تقعد بعد شوية تلعب دور نهائي مع عزيزة من القروان هذا كل. بعد شوية نعرفوا شكون الفايز معنا في الساعة الأولانية حتى الأربعة ساعة ثانية بعد إن شاء الله بنفس الريتم نفس الإيقاع مكملين في سمر كويز حتى للأربعة.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة،
3: من ماضي ساعتين للأربعة، كل نهار من الاثنين للخميس عربي يعطيكم تقريبا أبرز وأهم الجوائز اللي تنجموا تلقاهم كل نهار في الوقت هذا، من ماضي ساعتين حتى للأربعة في سامر كويز. توقيتنا ماضي 3:02 دقائق بعد لحظات الدورة النهائي لولاني في الساعة لولانية من سامر كويز.
2: عاد الموجدي يربح
1: سمر كويز.
3: دور النهائي باش يكون بين عزيزة من القروان وبين وجدان من منزل بورقيبة. عزيزة مرحبا.
4: أهلا مرحبا.
3: مرحبتين يا عزيزة، حاضرة للفينال؟ حاضرة عزيزة؟ بلا يا عزيزة، قرب شوية التليفون ووصل. يا أوكي، ووصلنا صوتك مش صوتك يبدأ ظاهر. وجدان؟ وجدان؟ وجدان منزل بورقيبة.
5: مرحبا
3: بك. معلش غادي تسمعوا فيها ولا؟ باهي وجدان نقعد في بلاصة باهي، خلي ريزو يبدا واضح وصوتك يبدا واضح.
5: باهي
3: اوكي. باهي. عزيزة. باش نبدا معك انت السؤال الأولاني في الدورة النهائي الأولاني بعد لحظات بداية الجولة. السؤال يقول عزيزة، أي مدينة ستستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية في 2028؟ هل هي باريس، ميلانو، لوس أنجلوس؟
4: قديش العام؟
3: 2028.
4: عاودي الاحتمالات.
3: باريس، ميلانو، لوس أنجلوس.
4: لوس أنجلوس الزهار من عرف.
3: لوس أنجلوس هي المدينة التي ستستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية ل 2028. إجابة صحيحة عزيزة. وجدان؟ وجدان؟ السؤال يقول يا وجدان، ما هي عاصمة أستراليا؟ ما هي عاصمة أستراليا؟ تورينو، ميارا، كامبيرا. تورينو، ميارا، كامبيرا. عاصمة أستراليا. أي وجدان أعطيني إجابة.
5: تورينو.
3: تورينو. تورينو. تورينو. مدينة في إيطاليا تورينو. وإحنا نحكيو على عاصمة أستراليا اللي هي كامبيرا. كامبيرا. دونك إجابة غلطة يا وجدان.
5: غالب.
3: لا غالب ماهيش تورينو. أخذ معي يا وجدان. أي عزيزة. عزيزة. أي لا لا. قولي. أنت الفايزة معنا اليوم في الساعة الأولانية. شنو تحب تربح معنا باش نعطيك الكادوات اللي موجودين حاضرين معنا في حصة اليوم؟ نجم تختار انت كادو من الكادوات اللي موجودين. نتصور وسمعتهم. شنو تختار؟
4: والله انا حابة على لونيت.
3: حابة على
4: لونيت تاع
3: لونيت. اوكي مبروك عليك، مبروك عليك. دونك عزيزة لينات من إهداء مجمع النظرين بيكونكت، ألف مبروك عليك يا عزيزة. قل لي شكون تحب تسلم عزيزة؟
4: السلام عليكم، سلام على الفريق الكل، الحبيب الكل، وبراك نحب غناية.
3: تفضل تدلل لينات وغناية تفضل. اي
4: زيلي بقديمة.
3: شنية الغناية؟
4: عزيزة جلال.
3: عزيزة جلال. اوكي ان شاء الله نسمعوك مقطع، خاطر عزيزة جلال تكمل لنا البرنامج كله عزيزة جلال. سيرتو كان عادينا لها مستنياك. لا عاد غادي نرجع غدوة إن شاء الله نلقاها مسألة غنية عزيزة جلال. سمعكم أقطع إن شاء الله. تحياتنا لك عزيزة.

0: روحي في كان طبعا بعد نسمعوا منها وقتها مع عند عزيزة جلال سبيسيال ديديكاس لعزيزة من الخيروان وجدان. وجدان انت خسرت معنا الدور النهائي ولكن كوميم ما تمشيش يدك فارغة، عندك باك حلويات نوران كعك ورقة زغوان حاجة تعمل 66 كيف. اي وجدان قولي اش كنت حاب تسلم؟ عايزة
1: والله حبيت اسلم على عائلتي، سلام على شخص صاحبتي كها أمريضة خاطر كها
0: ربي يشفيها وربي يشفي المرضى الكل. شكرا وجدان، تحية ليك وتحية لكل مستمعاتنا وكل مستمعينا في منزل بورقيبة في منزارة تميس الشمال الجنوب. ديما نسلم عليكم الناس الكل، تحياتنا ليكم. 71 844 411 هذايا نمر التليفون لموضوعنا ذمتكم بعد شوية. نبدأ الدورة نصف النهائي الثاني في أو الثالث في الساعة الثانية، أكيد واحد فيكم شكون موجود إن شاء الله في الفينال هذا كل بعد لحظات.

0: ثلاثة مرسوات إن أوت قبلها سمعني هاب توفيق كلمه حكيم نظرة وصلونا الماضي 3:19 دقيقة في سامر كويز. سامر كويز نعمل دورة لنصف النهائي الثالث اليوم في الساعة الثانية. زوز متبريات موجودين حاضرين معنا، نقولوا ألو عسلامة. ألو أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بمصار ويا كريم
0: صباح. شكرا تحية جينا مع عند شكون؟
1: ختام
0: ختام من القسرين. سلام عليك ختام، سلام على كل مستمعاتنا ومستمعينا في القسرين. باش تلعب مع تهاني من تبرسق. تهاني
2: أهلا بيك عسلامة،
0: شنو أحوالك تهاني؟
2: الحمد لله عايشك.
0: صباح الأمور.
2: الحمد لله الحمد لله
0: يا ربي. آه يا تهاني قولي شنو تعمل في الدنيا؟
2: رب بيت.
0: ربي يعينك ويعاونك.
2: عايشك.
0: عندك صغيرات؟
2: اي عندي.
0: ربي يفضلهم لك.
2: عايشك.
0: ختام. تعرفوا عليك ختام؟
1: انا نختفي بوتيك.
0: ايوه.
1: نختفي بوتيك.
0: بوتيك بتاع حوايج ولا شنو؟
1: حوايجي.
0: حوايج اوكي. الاسعار سافا مريقلة ولا؟
1: فما تخفيف هاي تو انهارات تخفيف.
0: فما تخفيف اوكي. صغار وكبار ونساء ولا نساء كهو ولا اوكي. ربي عينك يا ختام. زوز باش نبدا معاكم دونك، باش نبدا بختام من القاسرين معاك انت بعد لحظات بدايه الجوله. أسئلة في الموسيقى وفي التونسي. ختام شنعطيك ثلاثة غنيات، فما غنية فيهم ماهيش غنية للفنان عدنان الشواشي. ثلاثة غنيات هما يا بابا الله يخليك، ابكي يا عين لا لوم عليا، وحكاية نغم. أنا هي الغنية اللي ماهيش من غنيات عدنان الشواشي. لحظة بارك ما سمعنا شيء، مشكلة في الريزو. ختام
1: ابكي يا عين،
0: ابكي يا عين لا لوم علي.
1: ايه
0: ابكي يا عين هذه لازمك انت تغنيها، هذه ابكي يا عين لا لوم علي، لانه بكل بساطة هي غنية من غنية عدنان الشواشي. ابكي يا عين لا لوم علي يا بابا الله يخليك، معروفة لعدنان الشواشي. حكاية نغم هي الغنية اللي ماهيش من غنيات عدنان الشواشي، لأنه الغنية غنيها شكري بوزيان غنية حكاية نغم. دونك للأسف الشديد ختام تقعد معايا. إجابة غلطة. سليم شنو لوجو على الغنية بسمعها بصوت عدنان الشواشي؟ خلط لا مازلت أوكي. نمشي التهاني من تبرسق. تهاني
2: هني
0: هني معاك هاكا معايا هيا لله. باش نعطيك كيف كيف ثلاثة غنيات.
2: هاي ربي يسترك.
0: فما غناية ما غناهاش الفنان التونسي الكبير الصادق ثريا. الغناية زعمانيه من ثلاثة غنيات. أنا من قلبي حبيتك. على بنت الخالة ولا زوز حمامات؟
2: على بنت الخالة نتصور.
0: على بنت الخالة تتصور.
2: أنا بتاع عدنان الشواشي طلعت عن برونتيز.
0: وكي جيت في غنيتك أنت شكيت ولا ما شكيتش؟
2: والله بظهر هك على بنت الخالة كأنها غنية جديدة. ما عنديش هكا ثقافة فنية كبيرة.
0: كأنها غنية جديدة. لا ما هي جديدة، غنية قديمة برشا برشا زاد.
2: أها.
0: تعرف شكون غناها الغناية؟

0: عرفت شكون غناها ولا هي ديجا
1: قاسم كافي؟
0: قاسم كافي اي وي
1: مرحبا قاسم كافي
0: فوالا ان شاء الله ربي
1: نسمعها في العروسات
0: فوالا فوالا دونك شو معناتها؟
1: معناها إجابة صحيحة
0: معناتها إجابة صحيحة شو معناتها؟ أبار إجابة صحيحة شو معناتها؟
1: معناتها ترشحت
0: نورمال ما كي ترشحت أنت شو معناتها؟
1: باش نمشي الفينال
0: أي وبالنسبة وبالنسبة للختام شو نقولوا لها؟
1: وإن شاء الله المرة الجاية
0: على أي قولها مالي أنت قولها سلم عليها وقولها إن شاء الله المرة الجاية ختام وكمل قولها على شكون تحب تسلم وقولها بسلامة وفي الأمان وأنا راني تعديت الفينال هاي خذ عندك أنت
1: ختام فرحانة برشا اللي أنا نلعب معاك إن شاء الله المرة الجاية حابة تكون خير وكان عندك على شكون تحب تسلم تفضل
2: عايشك
1: يرحم والديك عايش أختي
0: كهو ختام شكرا ختام باي باي تحية كل مسامعاتنا مسامعينا في القاسرين سلموا عليهم الكل كل نهار من الاثنين للخميس نجم تكونوا موجودين تاني تمشي تقعد ترتاح شوية بعد شوية نشوفوا الدورة نصف النهائي الثاني ونشوفوا شكون شارع معاك في الدورة النهائي ماضية 23 دقيقة حتى للأربع قاعدين معاكم شو مصليهم عديو عجبتك الغناء يا برا ولا نمشي مع قاسم كافي على بنت الخالة الغناء اللي توصلنا لموعد موجز أخبار ماضي 3:30

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. يا شباب عد الموجتك تسمع صوتك.
5: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الحماية المدنية تدخلت منذ 11 من جويلية إلى حدود اليوم في إخماد 90 حريقا غبيا، ما زال 13 حريق متواصل. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل في تصريح للزميل رفيق الدريدي.
8: مجهودات ما زالت متواصلة لإخماد بعض الحرائق منذ 11 جويلية وإلى غاية الساعة. تدخلت وحدات الحماية المدنية في إخماد 90 حريق، ما زال منهم 13 حريق متواصل، 10 في مرحلة التبريد و3 مازالت عملية ميدانية متواصلة. 3 هذوما موجودين في ولاية الكيف معتمدية سقيط سيدي يوسف تكرونة، ولاية باجة معتمدية نفزة كاب نيجرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المكي. هذوما 3 حرائق اللي مازالت متواصلة فيهم توا مجهودات الحماية المدنية وكافة الهيكل المدخلة. إلى حدود ماضي ساعة ونص نسبة السيطرة 80% في حريق رفراف. كانت الأولوية المطلقة هي لحماية التجمعات السكنية الموجودة غادي. سجلنا حريق بأربع مطاعم موجودين في منطقة إنكسيسيبل اسمها البونتا. في كل الحرائق اللي سجلناها الكل لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية. ثم 3 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.
7: وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أهمية تعزيز دور الإخصائيين النفسانيين التربويين داخل المؤسسات التربوية باعتبارهم شريكا أساسيا في تحسين جودة الحياة المدرسية ودعم التلميذ نفسيا واجتماعيا، وذلك خلال جلسة حوار موسعة انتظمت بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027. مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي يكشف أن الوزارة أقرت 1191 عرض تكوين جديد في مؤسسات التعليم العالي العمومية بعد مراجعة شاملة لمسارات الإجازة الوطنية بهدف تقليص الفجوة بين الشهائد العلمية ومتطلبات سوق الشغل وتعزيز كفاءات الطلبة بالمهارات اللغوية والناعمة. جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا تصدر الكتاب الأبيض بعنوان تونس الذكية بناء مستقبلنا في عصر الذكاء الاصطناعي، وتقترح الوثيقة خارطة الطريق تهدف إلى تمكين تونس من أن تصبح فاعلا تكنولوجيا مؤثرا على المستويين الإقليمي والدولي بحلول سنة 2030. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تهديداته بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية قائلا إن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسرا أو محطة لتوليد الكهرباء لإيران في أي مرة تستهدف فيها طهران سفينة في مضيق هرمز. ضربة صاروخية أمريكية تستهدف جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني يستهدف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. ختام الموجز في أمان الله.
5: إذاعة الشباب عد الموجتك.
9: عد الموجتك تسمع صوتك.
10: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
11: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
12: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
13: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
14: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
15: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
16: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
3: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
16: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
17: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز.
18: شعل الحماس وعيش الإحساس.
19: وعيش الإحساس.
20: عش ويتكم علينا في تبع الموجة،
21: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
22: وباش تبعث السلام
23: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
24: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
25: نعيشوا معاك الحكاية.
26: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
27: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
28: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
29: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
30: تسمعوا التونسي
29: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
31: عدل موجتك وصيف معانا
32: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
33: إذاعة الشباب، عدل موجتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: عاد الموشتك.
1: يربح.

0: رفت رفت ما في 33 دقيقة أنتم قاعدين تسمعوا في سمر كويز.
1: سمر كويز
0: حتى للأربعة مكملين معكم دورة النصف النهائي الرابع اليوم في حصتنا. بالنسبة اليوم الأربعة ديما نسلم عليكم الناس كل شكرا بارك الله فيكم. ديما ذكركم أنه كل نهار من الاثنين للخميس تلقاو معنا سامر كويز من ماضي ساعتين حتى للأربعة. كل نهار فمجموعة من الكادوات اللي تكون موجودة اليوم معنا الشراك في منصة تقية أكاديمية أيضا لونات اللي ربحتها مدام عزيزة من القروان من أهداء مجمع النظري بكونكت وتلقاو معنا تيكيت للحضور في مهرجان السعادة في كارتاج لاند من أهداء كارتاج لاند ويويو ديما الشعار خلي السعادة عادة من 8 حتى الماضي ساعة. باكي حلوية نوران كاك ورق زغوان أيضا للي مغروم بالألعاب الفكرية اليوم فما السكرابل دونك نجم يلعب في الدار. زوز متبارين حاضرين معنا في الدورة النصف النهائي الأخير شادلي وعز الدين. سي شادلي

0: من القصرين ومحظوظ انه معايا زميلي.
1: معك شكون؟
0: معايا زميلي زميلي.
1: اوكي محظوظ. علاش محظوظ؟
0: لانه نحب نشارك في الموسيقى في الوقت معايا زميلي والزميلي هو معايا توا لنا قدروا ونحترموا برشا.
1: سلم عليه سلم عليه. اوكي انا سانس دين دونك شو تعمل في الدنيا خويا؟
0: نخدم في الشؤون الاجتماعية.
1: اوكي ربي يعين خويا. معرس عندك صغيرات؟
0: معرس وعندي صغيرات.
1: اوكي فانا مستوياتها التعليميه شنو بالضبط فاش يقرا؟
0: عندي وليد يقرا سنه خامسه
1: اساسي
0: نجحت فيها.
1: ايوه
0: وعندي زوج سخي.
1: ربي يفضلهم لك سي عز الدين. اي سيدي باش نبداو معاكم الزوز الجوله هذه بعد لحظات نبداو مع شادلي من نفسها. سي شادلي.
2: نعم.
1: اي سيدي باش نبداو معاك انت السؤال الاولاني. السؤال يقول ما هو الهرمون الذي يفرزه البنكرياس؟ البنكرياس فما هرمون يخرجه اللي هو شنو؟ الاستروجين، عصارة هاضمة أو الأنسولين؟
2: الأنسولين.
1: بزهر ولا تعرف معلومة؟
2: لا ولا
1: بزهر. أزهر أزهر ماشي معك سيشات. إجابة صحيحة. نمشي لسي عز الدين. سي عز الدين.
0: نعم.
1: باش نعطيك ثلاثة علوم أنه أقدم علم في العلوم هذوما الثلاثة، هل هو علم الفلسفة علم الفيزياء ولا علم الفلك؟ علم الفيزياء الفلسفة أو الفلك أقدم علم في العلوم في العالم؟
0: علم الفيزياء.
1: علم
0: الفيزياء.
1: الفيزياء علم الفيزياء زعم علم الفيزياء جاء قبل الفلسفة وجاء قبل علم الفلك. زميلك بحذاك ما عاونكش
0: والله ثم شكون معايا قال لي راه علم الفلسفة. ممكن علم الفلسفة.
1: ممكن ممكن علم الفلسفة. اوكي باه
3: جبني تكلم قول خلصني بقى.
1: باه سي سليم. اوكي سيتي لا هو علم الفيزياء ولا هو علم الفلسفة، أقدم علم هو علم الفلك. سأزدين.
0: نعم.
1: أقدم علم هو علم الفلك، علم النجوم والأقمار والكواكب هو أقدم علم. دونك جبتك غلطة سأزدين للأسف. وسي شادي هو باش يتعدى معنا للدورة النهائي. أي سأزدين قل لي أشكون تحب تسلم سيتي؟
0: نحب نسلم على سيدي رحيمي.
1: أيوة.
0: زميلي وعلى كل الزملاء وعلى كل المشاركين في المنافسين في الاذاعه الشهر.
1: شكرا بارك الله فيك سعاد الدين وديما نسلم على مستمعاتنا ومستمعينا الكل في القصرين. شادلي تقعد معنا بعد شويه تلعب الدور النهائي الفينال الثاني بعد لحظات. زعما شكون باش يكون فائز ثاني معنا اليوم هذا يكون نعرفوه بعد نكملوا مع الموسيقى دو سويت شاكيرا وكا وكا وحنا معكم حتى للاربعه في سامر تايم.

0: هذه لطيفة العرفاوي بحى بحى المرسل قبل الأخير اللي حضر معنا في حصة اليوم. وصلنا للأربعة غير درجين في سامر كويز.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وصالوكي
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
0: سامر كويز زوز متفرين وصلوا معنا للدورة النهائي الثاني في حصتنا اليوم. زوز من باجة بالزهر شاد لي من نبزة وتهاني من تبرسق. تهاني
4: نعم
0: مرحبا.
4: نعم عايشك خويا كريم بربي كلمة قبل ما نبداو.
0: تفضل إن شاء الله خير.
4: تحية كبيرة كبيرة لجماعة الحماية المدنية الأعوان الحماية المدنية في تونس الكل.
0: الكل نسلموا عليهم واللايف الأوف لكيب الكل كنا نحكي وقلنا ربي يعينهم وربي معهم.
4: إنه أحنا في ديارنا وفي السخانة هذه ومانيش حاملين رواحنا وهما تيغتيغا والحريقة اللي صارت البارح في رفراف غار الملح في تبرس
0: في في برشا بلايص.
4: ربي معاهم وربي ينصرهم.
0: ربي معاهم وربي معاهم بالحق. معناتها كما قلت لك في الأوف تقريبا كان هذايا حديثنا لكيب الكل. إن شاء الله ربي معاهم. وي شكرا شكرا ليهم. صحيح هذيك خدمتهم ولكن ربي يعينهم وربي معاهم وربي يعاونهم. سخانة متاع الطقس وسخانة النار دونك ان شاء الله ربي يعين وربي يلطف بينا وربي يستر التوانسة الكل. ان شاء الله سلامات وان شاء الله كما قلت نتعداو الفترة هذه وتكون الناس الكل لاباس. هذايا المهم وهذايا الاهم. تهاني من تبرسق باش نلعب مع شادلي من نبزة. شادلي شادلي
5: أهلا وسهلا.
0: هاي خوي ركز لي معايا دور نهائي باش نبدأ بتهاني اللي هي تعديت للدورة النهائي قبلك بعد لحظات بداية الجولة. السؤال تهاني قول ما هي الدولة التي يمر بها خط الاستواء وخط غرينتش الزوز يتعدوا منها؟ هل هي غينيا بيساو غينيا الاستوائية أو غانا؟ غينيا بيساو غينيا الاستوائية أو غانا؟ آية تاني شنية ولا شكون الدولة يتعدى منها خطي الاستواء وغرينتش؟
4: خط الاستواء وغرينتش الغينيا الاستوائية
0: بزهر وتقول غينيا الاستوائية. أوكي بالزهر وتقول غينيا الاستوائية ماهيش غينيا بيساو ماهيش غانا. غينيا الاستوائية هي الدولة التي يمر منها خطايا الاستواء وخط غرينتش. يا سي شادلي
5: نعم
0: ركز لي مليح. وقتاش في أن عام تم إرسال أول بريد إلكتروني الميل أول ميل تبعث في أن عام؟ هل كان في عام 1970 1971 ولا 1972 70 71 ولا 72
5: 71
0: علاش 71 كيف
5: ايه عام 71 هكا نتذكر حتى انا نتذكر وقتها سمعت
0: انت موجود وقتها
5: وقتها موجودة
0: تذكر الحكاية ما تقوليش المايل ما تقوليش المايل جاك لك انت
5: لا لا
0: اوكي يا معكسي الشادلي. في اي عام تم ارسال اول بريد الكتروني؟ سنة 1971 اجابة صحيحة. يا سيدي تهاني وشادلي دربي باجة الجائزة مروحة الباجة في كل الحالات. سؤال فيصل بيناتكم الزوز اللي يعرف قبل يتكلم ويجاوب.
4: اي ان شاء الله
0: ان شاء الله. اي ركزوا لي مليح ركزوا مليح خاطر مهم برشا. السؤال اللي يقول مش نعطيكم عملية حسابية وطلعوا لي النتيجة متاعها. ما هو خمس ربع نصف

0: خمس ربع نصف 440 نصف 440 220 220 على ربع قداش جيو
1: 220
0: 110 55 كي نعمل الخمس بتاعها
1: 11
0: 11 11
2: 11 11
0: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 مزهر طلعت 11 خمس ربع نصف 440 هو 11 اي سي شادلي قول لي اش كنت حاب تسلم سيدي
1: سلم على اولادي سلم على بنتي سلم على زوجتي
0: ربي يفضلهم لك الكل
1: عليكم انتم بارك الله فيكم جاي معناها تعاونوا فينا
0: موانسينكم موانسينكم ان شاء الله اقعد معايا سي شادلي ما تمشيش اقعد معايا ما تمشيش خلينا نشوف مدام تهاني مدام
3: نعم
0: اي قول لي شنو تحب تربح معانا اليوم باش نعطيك وانت اختار يا ما شراك في تقية أكاديمية تحب تعطي الصغيرات اللي أنت تعرفهم بالعائلة سينو عندك تكيت كارتاجلاند تمشي مع العائلة سينو تحب حلويات نوران قل لي شنو تحب
3: البارح بيشال قالت فما أسامة في فيلم فما هذه غزالت ولا ما عادش
0: شنو قالت البارح وصال؟ قالت
3: إقامة في نزل هكا
0: لا مشيت اي مشيت مع البارح ما كل نهار فما كدويت كل نهار فما كدويت مخصي للحصة
4: راحي في القضية يعني
0: ايوه راحت ايه
3: باهي الفكدة ما نسيت مو زادة مشاء
0: زادة مشاء
3: باهي احنا عائلة كبيرة بس نوخو تكيس كانت أزوان احنا فمينا ما
0: نجاوش ممكن نهبش امي ايه شو نعمل معناتها نفرغوا لك كارتاجلاند لكل العائله. شو بدك
3: نعرف قداش
0: عندك الحق عندك الحق في ثلاثه تكيات.
3: لا هذوما حتى الصغار ما يشوفوش.
0: مالي شو نعمل؟
3: ناخذ
0: شو تاخذ؟
3: ناخذ تقي اكاديمي.
0: هاكا تقول انت على الاقل للصغار نتهناو على قرايتهم. انا على واحد من الزغار.
3: انا اخر مره ربحت فيها انا شاركت في حياتي هذه المره الثالثه. المره الاولى كانت بعت الشباب دون لو سون نتذكر برنامج الصوفه اليسارين
0: يا حسره يا حسره. المره
3: الثانيه كانت 31 ديسمبر 2010
0: 2010
3: ربحت اقامه في بشير ومن با ايامات وجات الثوره وقتها.
0: اوكي.
3: هزيت ولا حد شيء وهذه المره الثالثه.
0: لا ان شاء الله ان شاء الله المره هذه هو امورك واضحه والاشتراك تاع تقي اكاديمي. مبروك عليك مدام. هاي قولي اش كنت عم تسلم. هاي
3: عليكم انتم الكل فرحانه برشا اللي كلمتكم بالحق صرتوا علي القايله عندي جمعه انتم اكتشاف سمر كويس.
0: شكرا.
3: هكا مره في التاكسي هكا اكتشفت وليت كل يوم نتبع.
0: شكرا مدام شكرا مدام خليك ديما تبعنا. تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا في تبرسق وفي باجه. عم شادلي باي باي باي باي مدام تهاني. عم شادلي مش خليك تروح يدك فارغه عم شادلي باش نربحوك باكي حلويات نوران كعك ورق زغوان او كعلى الاقل شويه كعك ورق زغوان العشيه مع كويس تاي مع قهوه انت شنو تحب مع كويس جو كيما تحب على الاقل لم بهذاك الصغيرات والمدام وتبدا امورك خمسه على خمسه. قول لي اش كنت تحب تسلم عم شادلي.
1: سلم على اولادي ونسلم عليكم انتم وسلم عليك انت خاص انت خاص خاص خاص من الفريق معك.
0: ربي فضلك عم شادلي وربي يخليك شكرا ليك باي باي سيدي ولا في الامان باي باي. كانوا هذوما متبرينا كانوا هذوما كدوتنا كانوا هذوما اسئلتنا كانت هذه زاد روحي فيك انا عزيزه جلال اللي قاعد يسمعوا فيها من بكري شويه بطلب من مدام عزيزه من قروان. شكرا سليم شكرا حمزه شكرا اريج وي بعد لحظات كريشيندو مع جهان التركي نتقابل معكم غدوة في نفس التوقيت. باي باي.
5: يجي الصيف يجي معاه الموعد اللي نستناوه الكل. الصيف من غير مهرجان بوغانين ما يكملش. في قلب الطبيعة بين الجبل والبحر ترجع الحياة للمسرح وترجع السهرات واللمة والفرحة كل ليلة انطلاقا من 26 جويلية حتى 13 أوت وابتداءا من 10 متاع الليل انتوما على موعد مع سهريات مهرجان بوغانين. بوغانين كل ليلة حكاية. تباع التذاكر بموقع جيشي.ان وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الألف.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: كريشندو

0: كريشندو مع جيهان التركي. كريشندو
1: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من كريشندو. من توا حتى للخمسة كالعادة نحكي وموزيكا، نحكي وإصدارات جديدة. اليوم باش نحكي على الهالف تايم، فاينل كاونتداون. الأول مرة في نهائي كاس العالم يكون فما شو في الميتان بين الشوطين، والشو هذية كانوا فيه مجموعة من أكبر فنانين العالم حاضرين على مدى 11 دقيقة على المستطيل الأخضر. سنعطيكم أكثر تفاصيل بعد شوية. كذلك نحكيه على جديد وائل كفوري، جديد حسين الجسمي، عمرو دياب ألبوم جديد قاعد يحضر فيه توليت، أغنية جديدة زادت تدخل الترتيب منذ صدورها في المركز 31 في البيلبورد العربي. هذا كله نحكيه عليه بعد شوية. أما قبل باش نسمعوا محمد حماقي ونبيها الكراو اللي زادة في جديدها. كريشندو معكم جيهان تركي في الأعداد والتقديم، سليم القصيبي في الهندسة الصوتية، وأريج في الإخراج الرقمي. نسمعوا حماقي قالوا عني إيه.

0: في مباراة كرة القدم أنه كان بين الشوطين فما شو كامل متكامل. في الشو هذية اللي دام 11 دقيقة واللي افتتحته مادونا الكوين أوف بوب بغنيتها ميوزك. من بعد كذلك كان فما معاها كي دخلت على أرض الملعب معاها زوز من أكبر لاعبي كرة القدم البرازيلية رونالدو رونالدينو. كذلك كانت فما مجموعة TBS زيدا اللي قدمت زيدا المدى دقائق عرض كامل متكامل خلى الجمهور يتفاعل معاها. من بعد جاستن بيبر أللويا أكابيلا بالجيتار أكهو رغم أنه كانت يعني الأجواء يعني حماسية لكن جاستن بيبر خير أنه تكون مع الجيتارة والأكابيلا أللويا. من بعد كيف شاكيرا كانت هي مع غنيت على أرض الملعب. من بعد كل الفنانين اللي ساهموا في الشو هذية معهم 1000 طفل غنوا للحب والسلام.
1: Focus.

Stay with me. Three times. Love.

كان هذا دفيفة فاينل كاون داون شو كيما نعيشوهم زادة في السوبر بول مع الام بي اي، وهي أول مرة في كاس العالم بين الشوطين يكون فما شو بالطريقة هذية على مدى 11 دقيقة، وفنانين كبار كيما مادونا كيما جاستن بيبر كيما شاكيرا اللي بعد وكا في 2010 لقيناها في 2026، نفس الانرجي نفس النجاح بالنسبة لشاكيرا بالنسبة للأغنية اللي رافقت مونديال 2026. زادة الصيف ثاري زادة حل شهير برشا فنانين باش يصدروا أغاني جديدة، من بينهم أحسين الجسمي اللي باش نسمعوه قبل موجز أخبار الأربع ونص على موجاتنا، موجات إذاعة الشباب، نسمعوه في إلا ذاتا حسين الجسمي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي تؤكد أن الوزارة رفعت طاقة الاستيعاب في الإجازات التي تتمتع بأعلى قابلية للتشغيل مقابل التخفيض في عدد المقاعد بالاختصاصات الأقل تشغيلية في إطار مؤامة التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية. تحت شعار الجالية التونسية شريك أساسي في التنمية والاستثمار، مدينة توزر تحتضن اليوم الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج أصيلي الجهة، وذلك في إطار أنشطة ديوان التونسيين بالخارج الموجهة لأفراد الجالية وعائلاتهم بالتنسيق مع عدة هياكل متداخلة. وزارة المالية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026، وذلك في اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية. ممثل أطباء القطاع الخاص والصيادلة يؤكدون في جلسة استماع بالبرلمان أن أزمة العلاقات التعاقدية مع الكنام سببها الأساسي ضعف الحوكمة وسوء التصرف وليس الصعوبات المالية. في الرياضة، فوز المنتخب التونسي على نظيره السنغالي بنتيجة 3 أشواط نظيفة اليوم خلال الجولة الأولى من منافسات بطولة أمم إفريقيا لكرة الطائرة للصغريات دون 18 سنة التي تستضيفها مدينة الإسكندرية إلى غاية 29 من جويلية الحالية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بالرد على أي اعتداء إيراني يستهدف السفن في مضيق هرمز من خلال استهداف الجسور ومحطات الطاقة في العاصمة الإيرانية طهران والمناطق المجاورة لها. التلفزيون الإيراني يفيد بسماع دوي 3 انفجارات في جزيرة لارك وميناء سيريك جنوب البلاد، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، يؤكد أن الحركة ستمضي على النهج الذي رسمه قادتها المؤسسون والشهداء، مؤكدا أن أولوياتها في المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الحرب على غزة واستعادة الحياة الكريمة لسكانها وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني. ختام الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
6: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

والكفوري سرق لي عمري ولا سرق لي عمري هو جديد والكفوري اللي أصدرها البارح كما قلتكم اليوم في كريشندو قاعدين نسمعوا في الإصدارات الجديدة للفنانين كذلك توليت إصداره جديد ولا غنيته جديدة اللي يلقى روحه بها في المركز 31 في البيلبورد عربيا توليت قريئة قوي

كان هذا الشامي وجديدو بيبي الأربعة وخمسة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. احنا هكا وصلنا نهاية رحلتنا معكم في كريشندو. بعد شوية باش يكون موعدكم مع إرجي ميوزيك مع أنيس بلالونة. من بعد الستة موعدكم مع الربط مع الإذاعة الوطنية مباشرة لما تصيف. آخر نغم مش اسمه كايروكي أسرح وتوه. كريشندو كنت معكم في الأداء والتقديم جيهان تركي سليم القصيبي في الهندسة الصوتية. نتلقاو نهار الجمعة من ماضي ساعتين للأربعة في قبل العرض وبعده. باي باي.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تتواصل إلى الغد بمدينة العلوم بتونس الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مدينة العلوم، وسط حضور مكثف من الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 26 2000، وذلك لمساعدتهم على حسن اختيار مسارتهم الجامعية قبل انطلاق عملية التوجيه الجامعي في 27 من جويلية الجارية. ويخصص اليوم الثاني للتوجيه الجامعي للتعريف بعروض التكوين في مجالات علوم وتقنية الصحة والدراسات التكنولوجية والدراسات التحضيرية للتكوين الهندسي والعلوم القانونية والإعلامية. المدير العام للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي أكدت بالمناسبة أن الوزارة رفعت طاقة الاستيعاب في الإجازات التي تتمتع بأعلى قابلية التشغيل على المستوى الوطني والدولي مقابل التخفيض في اختصاصات أخرى أقل تشغيلية، مشيرة إلى أن طاقة الاستيعاب بمختلف المؤسسات الجامعية نشرت أمس على الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي orientation.tn. وزير التربية نور الدين نوري أكد اليوم أهمية تعزيز دور الأخصائيين النفسانيين التربويين داخل المؤسسة التربوية باعتبارهم شريكاً أساسياً في تحسين جودة الحياة المدرسية ودعم التلميذ نفسياً واجتماعياً، وذلك خلال جلسة حوار موسعة انتظمت بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية 26 2027 و2000. وزارة التربية تعلم كافة مدرسات ومدرسي المرحلة الابتدائية المتوفر فيهم شروط الترشح لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء التونسيين المقيمين بالخارج بالنسبة للسنة الدراسية 26 2027 و2000 أنه بإمكانهم التسجيل عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية عبر الموقع الإلكتروني خدمات.education.tn في أجل أقصاه 28 من جويلية الجارية. وزارة المالية أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان 26 2000، وذلك في اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية. وأوضحت الوزارة أن فترة تقديم الترشحات عن بعد انطلقت منذ يومين وتغلق يوم الثالث من أوت المقبل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرة concours.finance.gov.tn. وزير البيئة حبيب العيد أكد أن الشباب التونسي يمثل اليوم قوة اقتراح ومحركا للابتكار وشريكا أساسيا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي والبيئي في أفق سنة 35 2000. أبرز عبيد خلال الندوة الختامية لتقديم الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي والبيئي الملتئمة اليوم بتونس أن إعداد هذه الاستراتيجية اعتمد مقاربة تشاركية أتاحت للشباب الإسهام بصفة مهيكلة في تحديد الأولويات الوطنية في مجال المناخ. ختاماً، إدارة المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى دعت اليوم كافة المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والمنتفعين بالعلاج بالأكسجين المنزلية إلى الاتصال الفوري بالمستشفى في حال تعذر عليهم مواصلة العلاج بمنازلهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: لما تصيف
2: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف
1: بريحة
2: البلاد.

0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.
2: لما تصيف بريحة البلاد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، منورتونا وين ما كنتوا. تحية لكم كما تعودتوا من الاثنين للخميس، مجموعة لما تصيف يكونوا حاضرين معاكم من 6 ل 8 متاع العشية خطة ودنيا سخونة، يظل حتى الخمسة مازلت قايلة والستة خليناها قايلة لبرا. سيسر روحكم واحدة أكيد سمعتوا قبيلة على موجاتنا في الأخبار، مجموعة من الحرائق قاعدة في عدد من الولايات. سيسر روحكم ردوا بالكم، الحماية المدنية أكيد قدم في بلاغاتها الرسمية كيفاش لازم التعاطي والتعامل في حالة اندلاع الحريق، وزادة ماذا بين الناس اللي يسكنوا بحذا ديارهم، ممكن ثم برشة عشاب شيحة ما يشعلوش النار لأنه توا الدنيا سخونة وهك شفتوا معناها تقلبات المناخية. سامي أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا مليك، مرحبا بيك، تحية كبيرة برشة ليك، تحية لكل زملائنا في الإذاعة الوطنية، حميد الورغي وكيد الكيب تكنيك، وتحية كبيرة لكل زملائنا في إذاعة الشباب، سليم لقسي بكوتي تكنيك، غفران بن إبراهيم كوتي ديجيتال، وحميد الغرغي موجود بحدنا اليوم في التنسيق العام للحسن. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا، سامي نويسر ملاك اليزيد رفقكم توا حتى الثمانية متاع الليل، نحاولوا نبرد عليكم سخانة متاع القايلة اليوم لما حالة درجات الحرارة كانت هكا مقبولة شوية خير من الأيامات اللي فاتوا. بعد شوية نعمل طلة على المعهد الوطني للرصد الجوي ونشوفوا شنو درجة الحرارة بقية الليلة، وإن شاء الله بالنسبة للغدوة كالعادة فقراتنا حاضرة. بعد شوية فقرة حكاية شط، فقرة كتاب بحر، وفقرات أكيد موجودة في ساعتنا الثانية. فلما اليوم ضيفنا يجي يحضر معنا من الجنوب التونسي ويدور في تونس الكل بالقفة نتاعه بجو المزيان، كيف في فقرة سبور ديكالي، فقرة الفستيفال. وعلى ذكر الفستيفال ملاك اليوم عنا كدوات المستمعين الكل وين ما كانوا، مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، مستمعي إذاعة الشباب، للناس اللي تحب تحضر في عرض موسيقات بلادي بقيادة شاد القرفي في مجموعة من الفنانين الكبار، شكري بوزيان، نور الدين البيجي، أسمى بن أحمد، أحمد الرباعي، نسيم مهبولي، أريج بريك، رولا عزار، وإينا بوشناق يكونوا حاضرين الليلة إن شاء الله في المسرح الأثري بقرطاج، لوركستر سيمفونيك بقيادة كما قلنا شاد القرفي. كلمونا 71 844 411، والحقيقة هو الفيسبوك أسهل ملك صحيح ولا لا؟ الفيسبوك أسهل، تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تونزي باج أوفيسيل، والناس اللي حبوا يحضروا في الحمامات الدور 60 مهرجان الحمامات الدولي نلقاو عرض جوزيف عاطية الليلة، العروض الزوز يبداو 10 متاع الليل، واللي حب يشارك ويربح معنا زوز تذاكر الكرتاج زوز تذاكر الحمامات يتواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تونزي باج أوفيسيل. النظرة الأولى عندك معاه حكايه ولا
2: اي؟ بطبيعه شكون معاه حكايه مع النظره الاولى سامي؟ هذا صوت إليسا المخرج يظهر لي عنده.
3: اكيد هذا صوت إليسا، اول الاغاني نتاعنا بلوتو، ثاني الاغاني نتاعنا اليوم في لما تصيف.

0: عمرها 6 ايام كهول تفوت 165 كيلو فيو في الشين نفسي نتاع اليسا على اليوتيوب جديدها نظرة الاولى سمعناها على موجات الاذاعه الوطنيه موجات اذاعه الشباب 6 27 دقيقه. نذكركم مستمعينا تنجموا تربحوا معنا زوز تذاكر عرض جوزيف عطيه الليله في مهرجان الحمامات الدولي وزوز تذاكر لعرض موسيقات بلادي بقياده شادي القرفي في مهرجان قرطاج الدولي. نذكركم انه باش نبدا مع اول فقراتنا فقره حكايه شط.
1: حكاية شط أكيد ما ينجم يحكيها كان الشيخ محمد بن حمودة واللي كل مرة يحكينا على شط من شطوطنا المزيانة. الحقيقة وين هكا نذكر في قبيلة في البلاغ تاع الحماية المدنية اللي ثم عدد من الحرائق في ولاية بنزرت. ذكرتك شطوط المزيانة اللي حكينا عليها في بنزرت الشيخ، وهنا قاعدين نشوف إن شاء الله ربي يستر أهلينا في بنزرت كما في كل نقطة من بلادنا وربي بقي الستر عليها. قاعدين نشوف الحرائق على مستوى غار الملح زادة رفراف المنطقة هذيك فيها
0: جبل النظور.
1: يعطيك الصحة ربي يستر أهالينا، وإن شاء الله إن شاء الله يتم التمكن من إخماد الحرائق هذية. دونك ذكرت جاء في باليك الطبيعة الخلابة في المناطق هذيك الشيخ واللي أنت حكيت عليها في حكاية شط في عدد سابقة.
2: أهلا سلام عليك، تحية ليك وتحية سامي
0: وكل
2: مستمعي إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية ليكيب تكنيك الناس كل، إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا. إيفكتيفمون احنا حكينا على الشواطئ الريفية الجميلة وحكينا على المناطق الخلابة ونحكيو على منطقة من أجمل المناطق، وهذا اللي نبهنا له ملاك، نبهنا أنه معناها الفضلات والسشيات وأيضا نغدو بنا من تشعيل النار، لأنه مشكلة كبيرة. ما تقولش أنا راني هاني الفوق في جبل لوحدي وهاني شعلت جوست باش نطيب كستي ولا باش نشوي ولا باش نعمل كستي، وإلا ساعات يتكيف سيجار وإلا ما يلقيش لها بال. فتلتهم 80% نحكيه على جبل معناها بريس كان جبل أخضر جبل النظور، وغيرهم زادة من البلايس اللي اندلعت فيهم الحرائق البارح. وهنا تحية كبيرة برشا لأعوان حماية مدنية وللناس المتطوعين والحرس الوطني والشرطة وللأهالي اللي تهب، لكن هاك تشوف النار قوية راي ما نجمها كان عزيز جبار شاء ربي يحفظنا ويرضى بينا. فاحنا نردوا بينا ونردوا بينا ونردوا بينا، وهذه دعوة أخرى مليك باش نعاودوا نشجروا. هاو عنا بلايص
0: وعنا فرصة باش نشجروا توا.
1: أكيد هذه فرصتنا صحيح.
2: شجرة باسمه في الجبل ذاك جبل النظور وإلا في نفس زادة ولا في برشا بلايص معناها وقعت فيها حرائق.
1: وساعات شيخ أشجار نادرة وفما غابات تقعد سنين وسنين
0: ثروة حيوانية معاهم،
1: وكما قال سامي تجي لحظة بركة لحظة قلة وعي ممكن ساعات، خاطر ما تصورش النار باش توصل تشعل وحدها كان مش ما ثماش كون رميها هكا بونتا ولا شعل نار فسرحت النار هذيك مع السخانة.
2: نسيج نباتي نادر أحراش وفما نباتات صغيرة احنا ما راوهاش نراو الشجرة، لكن فما نباتات كما قلت تنقرض الأشجار نجمو نزرعوهم، ولكن النار تأتي على كلمة تتقال قبل على الأخضر ولا
0: اليابس
2: كما تخلي شيء حتى الأحجار يترشق مليك من قوة النار. نرد بين يكون إنسان سبب في انقراض نباتي، فكان انقراض النبات مش انقراض الحيوان راهو معاك
0: سلسلة غذائية كاملة. هي
2: يعطيك الصحة سلسلة كاملة نوضو بينا. اليوم مش مشيو الأجمل منطقة من المناطق الجميلة والجميلة جدا تسكرية، معتمدية تسكرية وعمادة تسكرية. عمادة هي تقع في منطقة الحويشات، كي نقولوا الحويشات نقولوا شط، معناها هو منطقة من أجمل المناطق الساحلية في تونس وفي ولاية بنزرت تحديدا، والبحر الأزرق المزيان والمزيان برشا والخضرة الطبيعة إن شاء الله ربي يحفظها. جدا الغابة هذيك غابة كبيرة برشا، غابة جميلة وجميلة إلى درجة. البحر والريف والمكان الجميل والجميل جدا. الحويشات بعيدة على بنزرت تحكي 40 كيلومتر، فيها العديد من التجمعات السكنية. نحكيه على بريبخ، دار الجنة، الذروة، هذوما كل شواطئ ملك.
0: شواطئ خلاب شيخ، أنا ديما الشيخ يحكينا على حاجات حلوة هكا وساعات نبدأ نعرف فيهم شوية ساعات نعرفهم. اليوم شيخ حكى لي على شط عمري ما سمعت به.
2: صعبة الولوج خطر لازم سيارة ربعية الدفع وإلا سيارة عالية شوية وإلا تمشي على سقيك
0: لازم ولا لازمها مجهود.
2: مجهود صحيح بسكليت كما قالت مليك وكمان تحب
1: بسكليت. اي بالطبيعة
0: مجهود كبير.
1: انا عندي بسكليت راهو يا شيخ الرياضة المفضلة متاعي هي البسكليت.
2: على البسكليت وانت حتى عرفتي زميلة.
1: الرياضة المفضلة عندي صحيح.
2: اجمل ما يكون عندك انك تكون عندك بسكليت. المشهد مختلف ومختلف جدا خاطر الطبيعة عذراء. ترى جبل ما تراش بحر فجأة يعرضك البحر يزبطك معناها سواحل هادئة فضاءات مفتوحة على البحر زوارق متاع بعض الفلاحين اللي هما صيادة معناها صغار يخرجوا لك حوتة ورقة من بحرها بنينة بنينة بنينة ما نجمش نحكي لكم على البنة متاعها متاع الحويشات وإلا دار الجنة اسمها دار الجنة هكا كاريمو هي جنة فجأة تريح كيف كيف مزيانة برشا بريبخ مزيانة برشا مناطق يمشيوا لها بعض العائلات في سيارات وحدهم باش يعوموا باش يستمتعوا بالطبيعة ماهيش مجرد منطقة ساحلية هي ذاكرة مكان البحر هنا مقابلك بالضبط وانت قاعدة ملاك على الشط ترى زوج حجرات كبار يسميهم الأخوات اللي هما برسك جزر صغيرة يمشيوا لهم الصيادة باش يصطادوا منهم التريل الحجر ويصطادوا منهم اللونغوستا والعديد من الأسماك البنينة والجميلة المنظر خلاه بالعشية غروب الشمس رائع إلى درجة تحس روحك كأنك في ماليزيا
0: في تايلاند شيخ وانت قاعد تحكي اي ذكرت ان جزيره نتاع جيمس بوند اللي هي جزيره معروفه برشا وانستغرامابل برشا اسمها خاوفينغ كان كيفها بالضبط وحتى تونس احلى شويه منها الحقيقه ما كنتش نعرف البحر هذا يا شيخ
2: قلت كلمه حلوه برشا هذين السنه بكري الحويشات انستغرامابل على الاخر مكان كسوا
1: هذا جو سامي يا
0: شيخ
2: اذا كنت تحب تصور الشط خلق العاده اذا كنت تصور البحر خلق العاده رمل لوحده خلق العاده الغابه معناها انت كيف تاخد هكا كل مره تاخد بلاصه ما تقولش اللي انت في نفس المكان
0: روعه بصراحه
2: لازم تصور تقول انت في غابه ما فماش بحر تصور في بحر ما تقولش فما غابه جميل جميل الى درجه انه بالحق الهدوء والاماكن تلوج عليهم ملاك تحب تعمل فيهم مبشير اذا نحيوه
1: دوره بالبسكليتات
2: الهدوء الهدوء جمله معناها يحب يكونكتي هكا يقول بشير ولات منظرت عليكم بالحوشات اللي هو صاط جميل جدا قرية المشكلة أنه ماهيش مستثمرة كالعادة لا سياحيا ولا تلقى فيها أماكن معناها معناها تلزم معك كل شيء منك تلزم معك ماك وماكلتك و تلزم معك الحاجات اللي أنت باش تعدي بها نهار مكان جميل جدا الناس تحب الكامبينج الحوت تصطاد تنجم تصطاد أنت وتعوم مع الحوت كاريمو قدامك وحوت كبير مش حوت صغير من هناك ورقة باهية وبنت عائلة من حوتها حوت صادها وكما الصيادة العشية يروحوا ببرشة حوت وسوم مناسب برشة وانت مروحة ملاك تسكرية بلاد الطماطم بلاد الفلفل تقضي وخاصة توصيف معناها واحد ينجم ياخو حوت وبشي يشرح وبشي يعمل هريسة جميلة تسكرية على ليشها بعبادها بطيبة الناس الأهالي بكرامهم وبالمكان اللي هو خلاب وجميل إلى درجة أنه حبوا يستثمروا فيه بعض الخليجيين واللبنانيين في وقت من الأوقات ولكن ما تمش المشروع لأنه بالحق منطقة جميلة أجمل من مناطق موجودة في كما قال تو سامي ما نجم تضاهي تايلاندا وكثير من تايلاندا
0: ونفس الحجرة اللي في جزيرة جيمس بوند اللي هي شهيرة برشا في العالم كل هي بيدها الحجرة ما تبعتش عليها برشا
2: هي بيدها بالضبط
0: خافين كان
2: لكن اللي يميز أنه بحرنا أجمل من بحر الزرقاء معناها متاع البحر لون الماء اللي عنا صفاء الماء
0: بديغراداسيون التدرج متاع الألوان
2: التركواز يعطيك الصحة هذاك ما تلقاش في تايلاندا تلقاه كان في تونس تونس الجميلة والجميلة جدا ولينا نفتخروا بها ونطلبوا باش ربي سبحانه وتعالى يحفظها ويحفظها من الحرارة ويحفظها من كل شيء ودعوة للمواطنين باش نردوا بالنا كان تشوف معناها البارح العباد في غار الملح البعض اللي مدي ساعة نتاع الليل والناس تطفي في النار اللي وصلت للديار العباد كما قالت ملاك ما تجيش هكاك أكيد راهو موقف مستهتر بتاع واحد ما عملش انتباه ما قال معناها ما في بالوش اللي باش توصل للحكاية تولي هكاك لا سيدي توصل تولي أكثر من هكاك والدول الكبيرة كما اسبانيا وفرنسا وامريكا ما نجمتش تقف قدام النار لأنه يعني النار قوية برشا كي تلتهم وخاصة كي يبدا فما ريح ولا فما أجواء أخرى نردوا بالنا ونعاودوا نردوا بالنا ونذكروا لأن الذكرى تنفع المؤمنين خاطر تعبت لك 100 سنة بشجرة ولكن تتهم لحظة ينجم يمشي كجبل هذاك الكل بعرف وقيد ولا بونتا بتاعتك. إن شاء الله ربي يحفظنا.
0: أمين
2: يا رب. بلادنا قيد هذي عندك وسطر تحتها برشا أسرة لحويشات يا ملك من أجمل البحار اللي تنجم تمشي.
0: شكرا لك شيخ، يعطيك الصحة، الوجه مزيانة على الاخر كيما كل يوم شيخ في لمة الصيف، يعطينا فكرة على حكايات الشطوط نتاعنا المزيانة وتونس عندنا من نحكيو فيها وعندنا من نقولوا فيها. مالك نعمل طلة صغيرة على حوال طقسنا بالنسبة لبقية الليلة، الليلة تكون حارة ما بين 30 34 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وما بين 35 39 بقية المناطق، وتوصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي. الحقيقة معقول النسب نتاع السخانة بالنسبة لليلة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، سحب محليا كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط بقية اليوم وبداية الليل، ثم تقصى في إلى قليل السحب بأغلب المناطق. وربي يحمي ديما تونس.
1: أكيد ربي يحمي تونس.
0: نحن أكيد موصلين مع الموسيقى. نذكركم مستمعينا ديما على ذمتكم صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيل، وصفحتنا زادة لذاعة الوطنية لغاديو ناسيونال. ونذكركم أنه عنا 4 تذاكر للربح، 2 تذاكر لعرض جوزيف عطية الليلة العشاء متاع الليل مهرجان الحمامات الدولي، وزوز تذاكر لعرض موسيقى بلادي بقيادة شادي القرفي. نلقاو معاه شكري بوزيان، نور الدين الباجي، أسماء بن أحمد، أحمد الرباعي، نسرين المهبولي، أريج جبريك، ومجموعة من الأسماء المهمة. اللي حاب يربح معانا ما عليك، خلينا كومنتير على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال.

0: بحبه.
1: عامل مغناني اللي نحبه كل واحدة تعنيها الغنيه دي كيما النظره الاولى نتاع قبيله اكيد سليم ما نعرفش
2: هذه هما كل يحكيوا علينا في الوقت بالاوقات
1: في كل محطات الحياه اكيد كنتوا تسمعوا فيها اكيد مواصلين معاكم على موجات الاذاعه الوطنيه لما تصيف لمتنا المزيانه على موجات اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه ليكم انتوما اللي تبعوا فينا بقوا معنا حتى الثمانيه. مازالت الاغاني ومازالت الاختيارات الموسيقيه نتاعنا شويه اخر زاده ضيف اللمه ضيفنا اليوم زاده مازلنا مؤثرين مع المؤثرين كل واحد
2: اللي يعمل في الباهي واللي يعمل في حاجة تحضر
1: يعني الناس الكل اللي باش يكونوا حاضرين معنا وينجموا يقدموا محتوى ممتاز. ثم ناس قاعدة تخدم على المحتوى متاحة قاعدة تعطي في تصويرة مزيانة لبلادنا المزيانة هذم يستحقوا التشجيع منا ويستحقوا أن يكونوا حاضرين معنا في برنامج لما تصيف شوي آخر كما قلت ضيف اللمة ويكون حاضر معنا ضيفنا اليوم ضيفنا اللي أنا باش نخلي لك أنت هو ولد الجنوب ومحليهم ولاد الجنوب وتحية لكل مستمعينا في الجنوب اللي تبعوا فينا واللي رفقوا فينا على امتداد ونأكد لك يا سامي راه في بالك في الجنوب يسمعونا بالكدا بالكدا
2: وعندنا جمهور كبير في الجنوب نحبوهم برشا نحن بطبيعتنا
1: نقولوا شكون ضيفنا ونخليه سوسبانس
2: نحن نقولوا اللي هو عنده قفه يدور من ولايه لولايه هو ما يفهم واحدهم ديجا معناها
1: عارفوا
2: الاسم الاسم يبدا بالخاء نكمل الباقي ولا
1: خلي سوسبانس خلي سوسبانس بعد سي الحبيب اللي يستنى فينا ومعنا هاتفيا ما نعرفش عامله فيه سخانه المحله نقصت شويه اليوم بالسخانه
2: هو ديما متفائل
1: اما حاسه اللي هو عمل غطسه اليوم هذاك علاش برد سخانه النهاير هكا ولا سي الحبيب
3: هو غطسه في حفله في سياره لواج ولاول مره نلقى قارئ شابغ لبني اليوم قرأ اكثر مني
2: حلو
3: واللي قلت له كي تعرف لما تصيف وكتب الحرق قال لي لا قلت له ما لا اسمح اليوم ان شاء الله يسمع فينا
1: ان شاء الله
3: وحكينا وحتى سائق اللواج قال اسمع راهو احسن طريقه ينسى باش تخبيه الذهب نتاعكم في الكتب
2: ملسي الحبيب سي الحبيب مع بعضنا مع بعضنا نستدعاهم الكتاب البحر نستدعاهم كل كتاب البحر مع بعضنا
4: كتاب بحر
2: هذه كتاب بحر مع سي الحبيب بن صالح يحضر معنا كل يوم الاثنين للخميس في لما تصيف سي الحبيب مرحبا من جديد
3: مرحبا الكتاب اليوم البحار والأسترولاب الحقيقة محمد عزيزة وتعريب مراد بولعريس وانا نقولوا أي نص تونسي مكتوب بالإنجليزية بالألمانية بالصينية تو أمام كانت اللغة عنا ناس تتبع في القيمة ومحمد عزيزة يهدي للشباب كتاب صغير يحكي يقول كان في إحدى مدارس أسترولاب من نحاس صنع بشكل يستهوي الناظر فيستحيل عليه أن يحول عنه عينيه المبهورتين فأمر الملك بإلقائه في قاع البحر كي لا يحمل الناس على تجاهل العالم المحسوس والواقع الملموس لكن جعمل البحار الغطاس شهر ما روحوا في البحر عم صدأ النحاس النائم في أعماق البحر منذ الأزمة الغابرة واحتضنته عناقيد المرجاني فتعذرت قراءة ما خط على سطحه ومع ذلك اكتشف البحار الغائص رويدا رويدا نسيج الحلم الذي كان سجينا في الماء الذي اكتنفته منذ قرون طويلة هذا فركنا فكرنا فكل ألادان إلى لامب ميرفيوز الأسترولاب وكيلقاه حبيت ربي نفكره البحارة متاعنا وشبابنا اللي يشتغل على البحر تعرفوا لي في المهدية بحار غطاس اهداء للعالم أجمل كنز وموجود في متحف باردو راه مواطن شغل وراه مستقبل تونس فش يعمل الأسترولاب هذايا ولا هو الراوي فنحكي يحكي وهنا القيمة متاع الكتاب تسمى محمد عزيزة كي تقراه راه وتعاود تقراه بين غطسة وغطسة حل الكتاب وتثبت في العنوان وتشوف يراه القديم والحديث والأزلي قراءة جديدة لقصة الطير البرني جبل العنكبوت ثورة الزنج عيون المرأة عيون المرأة حلوة ياسرك القصة هذيك الخطاط ونظيره يحكي على رسام كان ذات يوم قرر هو كان يتمتع بشهرة كبيرة وكان مبجل وكان ثري وكان لكن هانا راش قال ترك الرسام الثروة والمفاخرة وركب البحر على متن سفينة وبدأ يجوب الدنيا بحرا وبرا. عليه شنو يلوج؟ على شنو يلوج؟ يلوج على السر. الرسام يريد احتواء الكون وعجائبه على سطح لوحته. اكتشف لؤلؤ دفينة ليولاسترولاب الذي وقع في قاع البحر لإنقاذ ذاكرة العالم. هذا يربطنا بالعالم توا عايش مع داتا سانتر وشنو يقع تحت البحر توا، واللي كابل اللي يمروا وشوفوا العالم عايش له وقت يقولوا أزمة. يزمنا بربي نطمئنوا الناس، هي الأزمة الكونية. لو العالم كامل توا قاعد يبحث على آفاق جديدة وعلى بيئة جديدة وعلى طاقة جديدة وعلى هندسة بديلة، ماذا بينا شوية أمل بربي من وحلويات الغناء اللي تحطوا فيه يبين اللي راهو فم الأمل ويبقى الأمل.
2: فراهو قلت لك راهو متفائل سي الحبيب، قلت لك ولا
3: هو البارح قدمنا كتاب الأسئلة. أهم شيء هو الأسئلة والسؤال. فما ناس أنا كي نقرأ على فيسبوك، فما ناس قاعدة تفهم تعرف وتنظر وتفسر غريب غريب ما يحدث. هذا رسام يحب يفهم، مشى الكب على سفينة وقال لكم نرجع لكم إلا ما نفهم.
2: عنده الحق.
3: يعني ساعات الأدب يعطينا درس في التواضع. فهو كتاب طريف ظريف جميل أنيق، هو ضمن سلسلة تسمى عودة النص. وانا بربي نشكر وكل فما دار نشر تقول لك علاش كتاب تكتب بالبرة بلغة أجنبية ما يرجع لناش. كانت سلسلة اسمها عودة النص. علاش؟ الخطر هي ترمي إلى ترجمة الأثار الأدبية اللي عندها قيمة، وشتو تحب تعملها؟ بترجعها إلى الحق للأدب العربي. فما أجمل البحر. أنت كنت تخضر للبحر، شوف شو يقول لك البحر بربي.
1: يحكي معاك لو البحر سي الحبيب، ويسمع ويحكي وساعات ياخذك الطاقه السلبيه اللي عندك الكل ويعطيك في بلاصتها طاقه ايجابيه.
3: راهو البحر كنز، والبحر الغاز. والسندباد قد ما حاول يفهم ما فهمش، ولاد توا بعض الجماعه مش بكلهم يفهمها على الطاير، ويقول لك فهمتها ويقول لك نعرفها ويقول لك هو الحل. يا خويا الحل هو العرق، نتحملوا شويه ونخدموا بلادنا. على خاطر الحقيقه مستقبل، انا ديما نقول نبقى متشائلين، المستقبل هو العمل، المستقبل هو نفكروا في الطاقه البديله توا. وان شاء الله تونس اللي راهو ديما نقولوا تونس باب بحر، تعطي على افريقيا وتعطي على اوروبا وتعطي على العالم كامل. ولادها موجودين في العالم كامل وعندهم الحلول. كل تونسي لؤلؤه، وكل تونسي استرولاب، وكل تونسي اداه حديثه لمقاومه التصحر الفكري والتصحر الثقافي. أنا فرحان اليوم بسيارة لواج غلبوني في القراية، وحتى في قهوة في المستير سي حبيب الزناد عنده كتاب شهدي للحصة ويحكي عن البحر، وحول المقهى في المستير اليوم إلى مقهى ثقافي.
2: حلو برشا.
3: وسلسلة الإذاعة اليوم بلمة صيف وكتاب بحر والإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وحتى إذاعة المستير بحرنا تو تفيق شوية بعدها تلتحق بالركب. راهو اليوم المقهى

0: نكتبوا خلينا وبارك الله عليكم. انا حبيت نشكركم ونقول لكم
1: يا عايشك سي لحود، التحيه زاده متبادله.
0: خليني نحوت عليكم برب
1: يا عايشك، يا عايشك. ربي يفضلك.
2: سلمنا على المستير وسوسه والساحل الكل، ونحن نسلموا على الجمهوريه كامله.
0: راو كي تاخذوا سياره لواج، والله والله والله
1: ثم متعه اخرى.
2: والتواصل مع العباد حاجه مهمه برشا ومزيانه برشا. شكرا لك سي الحبيب بن صالحه، يعطيك الف صحه. اكيد تلقاو لايف ستريمينغ على صفحتنا على الفيسبوك اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه. بعد شويه الاخبار على اذاعه الشباب والموسيقى متواصله على الاذاعه الوطنيه والموسيقى متواصله على اذاعه الشباب، ونحن مواصلين مع بعضنا حتى الثمانيه متاع الليل.

0: آخر إنتاجات شيرين تباعا تباعا توصلنا حتى للـ 7:12 دقيقة تسمعوا في لما تصيف عشويتنا على الإذاعة الوطنية وعلى إذاعة الشباب ذي صوت سامي نويسر صوت ملاك اللي يزيد وصلكم من خلال نزال برتاني من خلال غفران بن إبراهيم من خلال الكيف الكل اللي موجودة في استوديو إذاعة الشباب واستوديو الإذاعة الوطنية نسلموا عليهم الكل ونسلموا على كل من اختار إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية تحيك بلا برشا ليك ومصلين مع فقراتنا اللي قاعدين تفرجوا فينا في اللايف ستريمينج ملاك وعلى www.radiojeune.tn www.radionational.tn ويتابعوا فينا على التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية داخل وخارج تونس قاعدين يشوفوا ويتفرجوا في القفوف الموجودة قفوف تجينا سبيسيال من جابس واللي هي حاجة مزيانة وحاجة تفرحنا برشا وضيفنا زاد تجينا سبيسيالمون من جابس ويدور في الولايات الكل ويدور بالفولا زوز وبرشا بلدان
1: سامحوني تحكي وأنا ليه مروح
0: مروح بالقفة الجابسية
1: هو صحيح ثم كليماتيزور في استوديو لكن الحقيقة تمرويحة بالمروحة هذه سبيسيال
0: ونحن ظهر الأيام اللي فاتوا عرفنا قيمة التمرويحة
1: صح وقت الجد جد ما تلقى كل مروحة هذه
0: وريحتها مزيانة نمشي مع بعضنا نضيف اللمة
1: ضيف اللمة ضيف لما ضيفنا الحقيقة بهالقفيفة هدية أنت مروح طوى أنت تمروح هو بالحق رو إيش نقول لك في وقت من الأوقات التكنولوجيا الحديثة عندها حدود لكن جدودنا عرفوا أنه معناها ثم حاجات تقليدية وحاجات بدائية أما تقعد ديما حية وما تتبدلش جدتي وجدتك يا سامي وجدت خليفة الكل كانوا يستعملوا المروحة
2: التقليدية
1: واللي كانت تجينا من الجنوب وحتى كنمشيو للسوق نتاعنا في تونس نلقاوها حاضرة ومزيانة
0: أنا عندي عصفور لنزوز عصافر من الأصفر والأحمر جاء الوين المفضلين والأزرق والأخضر وأنتي في المحلية من المحلية دي جراديسون تعلم تعال الألوان يعملون فنانين راهو ديزارتيزون خرافيين معناها مش هكاك الحقيقة اللي تتعمل
1: وهذه قفيفة جابسة هاي مقابلتني وأنتي القفيفة المزيانة قدامك أنا خليفة
0: هو خليفة جبنا زوز قفيف قلت الملك شنو تختار أخي فكتها لي هذيك
1: قفيفة جابس الحقيقة تحية لكل مستمعينا في جابس وتحية لكل مستمعينا في الجنوب وأحلى ناس أحلى ناس الجنوب واللي تغنيوا عليهم برشا فنانين التوانسة تحية اليوم خليفة اللي عرفناه أنا واحدة من الناس الحقيقة ماني منيش إين برشة تيك توك
2: ساعة تحياتي ليك وتحياتي لخويا سامي مرحبا. الحاجة البية حضرت معاك في الوطنية وسامي حضرت معاك في الشباب وتود سبحان الله تلمينا
1: بيه أنا الحقيقة علاش قلت لك خليفة مانيش من النوع اللي نتبع برشا ومانيش إين ومانيش
0: لأن نتبع هو دور وأنا وراه
1: سامي تبع في الحقيقة أما أنت من الناس اللي نتبع فيهم ونشوف فيهم علاش خاطر حاجة سبيسيال حاجة متاعنا نحنا حاجة متاع تونس المزيانة متاع التنوع متاعها متاع
2: الجنوب التونسي
1: يعطيك الصحة أنت بك القفيفة حتى اللي تقول مثلا خليفة حامد ما يركش على الاسم نحكي على الناس اللي ما تبعش تيك توك تقول له خليفة اللي يدور بهك القفيفة المزيانة وكل مرة يعطينا فكرة ومحتوى حلو ومحليه كالسيناريو اللي تخدم عليه يكون سبونتاني على الاخر اهلا وسهلا ومرحبا بك ساعه
2: نورتنا عايشك سامي ربي يبارك
1: انا ديما نرجع لك للتوارخ من الاول بالكل هل كانت صدفه الحكايه من الاول فيديو ضربت ومن بعد وصلنا صدفة. كيفاش
2: كانت صدفه جيت لتونس عندي قاعد ديما نعاود فيه الموضوع هذايا على خاطر نفس هبطت لتونس جبت قضيه لشكون فك القفه هذيك
1: اي
2: وني في سنتر فيل ندور قلت هذه القفه يلزمني نعمل بها حكايه ما نروحش بها شفت مره قدامي كبيره قلت لها حاجه تجيش تعطينا كلمه هيك على جابس والجنوب التونسي قعدت ربع ساعه تمجد لي الجنوب العز والجود والكرم واعطيتها القفه هذيك هبطت الفيديو ما فقتش بيه انا من غدوه لقيتها ضرب ما شاء الله ومتزاير ومن المغرب وناس تبعت في المساجات ما شاء الله من وقتها بدت الحكايه قلنا علاش ما نعملوش كل مره نزوروا ولايه والحمد لله تو زرنا 24 ولايه كملناهم
1: الكل كملوا الولايه
2: كملوا تو دخلنا حتى البرشا معتمدين
1: لكن معنا. نتصور نتصور اللي انت معناها بخلاف انك زرت 24 ولايه مازلت عندك افكار ومازلت عندك مواضيع اخرى باش تحكي عليها اليوم التيك توك والا المواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا عموما شنو اضافت لك في حياتك خليفه شنو اللي تبدل بين خليفه اللي عدد الفيديو الاولانيه وبين خليفه اللي اليوم انا حليت وليت كيما سامي نعمل هكايا ونتبع عدد المتابعين لي فولورز كيفاش تقولها سامي
0: فولورز
1: شفت عرفت النطق دونك كي تحط انت كي تمشي اليا تحط خليفه حامد خليفه يخرج لك معناه من اول الاسامي اللي تظهر على التيك توك ومعناها والمحتوى نتاعو تلقى 47.3 بالنسبه للتيك توك 47000
0: كيلو
1: كيلو كيلو كيلو كيلو 47.3 كيلو
2: راه 50000 يعني
1: تقريبا هذا.
0: اما راهو تيك توك ما يمشيش بالكيلوات نتاع المتابعين، يمشي قداش من جيم
2: بالجيم والفي.
1: شوف لو نومبر دو فيو ما شاء الله، ثم فيديو 1.2 مليون دو فيو، ثم معناها
2: برشا فيديوهات وتفسخوا، برشا وتفسخوا،
1: معناها تعمل في نسب مشاهده العدد من الفيديوهات. شفناك زاده حتى مع فنانين مع اعلاميين، خذيت منحه اخر خليفه. الفكره الاساسيه اللي انت توقع تخدم بها في زيارتك للولايات هذه،
2: ترويج للسياحه الداخليه نتاع الجنوب من خلال القفة.
0: معناها انت سفير تو خليفه،
1: هو
0: سفير
1: تاع الجنوب. هو قبيله قاعد ياثر عليا انه وين برمج الكونجي نتاعي في الجنوب.
0: استدعانا الحمام الاستشفائي. انا فرحت برشا بالفيديو اللي هبطها في الاذاعه نتاعنا، الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب والاذاعه التونسيه بصفه عامه. نفرحوا كي نلقاو روحنا في السوشيال ميديا، وديما ضيوفي نفرح كي يهبطوا لنا في السوشيال ميديا.
2: اكيد بالعكس.
0: اش معناها خليفه السياحه في الجنوب؟
2: سياحة
0: يعني
2: السياحة التقليدية،
0: الواحات يعني
2: الواحات، وهذه من السعف جاية من الواحات، هذه راهي مصنوعة.
0: السياحة الاستشفائية، السياحة البديلة،
2: الحمامات الاستشفائية يعني.
0: خلينا نحكيو عليهم الكل.
2: هاي.
0: شنو تعمل بالضبط؟ معلي شنو تراوج؟ وين أنا وملاك ومستمعين للإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب تحبنا نمشيو في الجنوب؟
2: في الجنوب ماذا بيا زوروا الولايات الكل نتاع الجنوب، ويحب ذا طابتوا للحامة وجابس قريبة يعني، الحامة وجابس، ثم الحامات الاستشفائية المسخونة ذاك من العيون الخارجة، وبحذاكم جابس جارة دقلة والحنة واللاقمي والقفة والمظلة، معناها ما شاء الله هذو كل بحذا بعضهم.
0: تطاوين حكيت على السطح الأقمر اللي هو حاجة مزيانة برشا، هاني ندور في الولايات. تحكي حتى على الغلة، على التمر، على البطيخ، هذا الحاجات اللي تميز الجنوب التلاعي،
2: هذو الجنوب التونسي كيما الدقلة
1: وباش نفسروا للسادة المستمعين خليفة، وممكن أنت أدرى مني أنا وسامي، أنه ما هيش مكلفة الزيارة للجنوب التونسي، نجم تستمتع تتفرهد.
2: هم الولايات كل التكاليف. الجنوب قرب لبعضهم، مش برشا يعني،
0: أما مختلفين مش كيما مثلا توزي، مش كيما جفصة، مختلفين
2: كل واحده قريب العادات والتقاليد تاعهم كيف كيف. الجنوب التونسي الولايات الكل العادات والتقاليد،
0: لا نحكي على السياحه مختلفه، كل بلاصه تلقى فيها حاجه مزيانه معناها مختلفه مش كيما الاخرى.
2: اكيد، اما في العادات والتقاليد نحكي قراب لبعضهم،
0: يشبهوا لبعضهم، هو كلها نفس البلاد، هي
2: نفس البلاد. صحيح، من جابس وانت ماشي نفس البلاد.
1: صحيح. خليفه اليوم انت قلت لي زرت 24 ولايه، ما شاء الله تعمل في نومبر دو فيو معناها محترمه برشا، المحتوى نتاعك وصل، الرساله وصلت، خاطر مادام ثم متابعين ومازالت الناس تتبع فيك، يعني الهدف اللي انت حبيت توصل له وصلت له.
2: الحمد لله.
1: لكن اليوم ممكن ثم ليفل اخر نقوله، ثم حكايه اخرى تطمح لها، قاعد تخدم عليها، تنجم تقدم محتوى اخر يزيد شد اكثر من اللي قدمته.
2: اي تو مع بعد اللي كملنا القفه نعملوا في الكوجينه التونسيه تو كل مره زرنا 4 إلى 5 ولايات، كل ولايه نمشوا بحذاها نزوا اكل كفايفه، ندوروا في السوق
1: المكونات نتاع
2: الماكله، نحبوا اي نحبوا نعرفوا العادات والتقاليد نتاع الولايه هذيك، شنو هي الماكله المعروف بها.
1: صحيح.
2: زرنا جي 3 أو 4 ولايات ودخلنا للكوجينه. محلاها
0: التنوع. شوري تصوير الملاك خليفه ومستمعينا زاد فينا في الكام، وملاك قول لي شنو حسيت كتشوف الكوجينه التونسيه القفه والصحن هذاك. انا هاني ساكت.
1: قول الصحن انا والله لا افطرت يا سامي، حرام
0: في التيك توك
1: هذا تعذيب نفسي على اسمه. اما خليفه كان لاحظت مثلا
2: بركوكش جيبس، هذا
0: بركوكش ونرى في حاجات
2: مع الشافه وفاء في جيبس.
0: شنو فيه
2: كل شيء، الحم، حوت، كريفيت، كريفيت، كل شيء.
1: هو البركوكش ميلونج، معناها كان حاجه بلا ميكست، فيه
2: حاجه صحيه
0: زاده. نظام للتيم نتاع ملك ومعاه هنا تو نستناو اللي باش ناكلوا هذاك.
1: اما خليفه لاحظنا لكل منطقه وعندها خصوصيه، مثلا الكسكسي التونسي نلقاوه مختلف من بلاصه لبلاصه. احنا في الحمامات شفنا مثلا عندهم الكسكسي مايو، هما يقولوا في ما يتعمل، اما ابيض مش بسقال احمر، وتلقاه عنده ثم زاد نباتات تتحط عليه، نسيت الاسم، سموهونا وقتها في الحصه اللي عملناها، برشا حاجات يقدوها، برشا مكونات، تكتشف لي تونس فيها برشا تنوع. أكيد. حتى البلا الواحد معنى الكسكسي تلقاه
2: تختلف العادة والتقاليد من الولاية لولاية. أكيد.
1: وانت اليوم التعامل نتاعك باش يكون مع الشيفان ولا معناها زمنيات ربيت بيوت ينجم يكونوا
2: صنافات ولا لا؟ اللي استدعاني نمشي له ما عندي حتى مشكل،
0: بينهم محلول للناس الكل،
2: الناس الكل
1: اوجه لهم المساج كل شيء
2: اسمعوا، اللي حاب يستدعاني ما عندي حتى مشكل، ندخل خويا للكوجينه ونطيبوا حاجه معروف بها الولايه هذيك ونسوقوا، اكيد كلها تدخل في مجال التسويق. هي بالعكس
1: خليفه من الاول كان تصور وحدك، تو عندك فريق تتعامل معاه يخدم
2: ساعات
1: معاك؟
2: ساعات نصور وحدي كان استحق، وساعات معايا مرتضى صديقي من الجنوب.
1: تحيه ليه، زاد هو عنده محتوى مرتضى. تحيه ليه.
0: خنشوف الكواليس، نذكروا متابعه جبت معك لإذاعة الشباب قبل. الخليفه كيفاش الكواليس معناها تستعملوا تليفون تستعملوا شنو تستعملوا بالضبط؟
2: هو توقف شيء التليفون بدينا من ابسط الاشياء خويا سامي
0: كاب كات وانت ماشي
2: والله من ابسط الاشياء حتى الايفون ما صار جيب بدينا بالتليفون هذا العادي قاعد معايا الحمد لله يا ربي
0: ربي يشد في صحته التليفون يطول في عمره
1: مبروك هذاك خليه
2: وبدا عدينا بالايفونات والكاميرا وميكرو كرافات والدنيا معناتها تطورنا شويه فهمت هذاك هو
0: يعني والمونتاج كيفاش؟
2: المنجو بالتليفون
0: بالتليفون بالفيديو ايديت بالكاب كات كل شيء متوفر
2: كل شيء متوفر
1: يعني مش
2: حاجات بديهيه
1: مش صعيب انه انسان يعمل محتوى يعني ممتاز بحاجات متوفره العاديه
2: يعني تعرف كيفاش تختارك فاش تسوق فاش تصور وننصح اي شيء اي صانع محتوى كبدايه خويا يبدا باللي يجي وبشويه بشويه
1: البدايه بين البدايه وبين اليوم اليوم مثلا كي خليفه حامد باش يعمل محتوى ولا باش يحاور ناس يظهر لي اسهل برشا اليوم ممكن ولا عندك علاقات أكثر ناس تعرفك أكثر مش تلقى صعوبات في الحوارات متاعك ولا في مواضيع اللي تقدمها في الفيديوهات متاعك
2: لا الحمد لله كانت قبل الواحد كان يحشم شويه حتى باش يصور فيديو تو استانست الحمد لله يا رب
1: استانست بالاضواء والكاميرا وين
2: سي عادي استانست واهم حاجه أن نحمد على ربي محبه الناس والله بالدنيا بصراحه
1: هي القبول يعطيه ربي
2: محبه الناس كي يعرضك حد في الشارع خويا سامي وانا قفتي وانا المظله وانا كذا وجتني برشا ميساجات
0: نحب مظله حتى انا راه
2: صحيح
1: انت قال لي انت ساعه وعدت باش تمشي للجيب
2: تمشي انت خويا
0: انا ديما نمشي للجيب
2: جيل الصخيره اسمعني جيب حتى الصخيره وتعدوا خويا الجيبس من جيبس تعدوا الحامة بعد ندخلوا تطويل
1: عملك البروغرام ومركوة
2: تم حتى مشكلة
0: سيركوي كاملة
1: سايب البحورات اسمع سايب البحورات متاع
0: لا ديما في شتاء فما ماشي للجنوب راهو ديما
2: خلي تنورني ولا مرحبا بيك ولا
1: اكيد اكيد خليفه اليوم نحكيه على محتوى هادف نحكيه على شباب ممكن يقتدي بيك وقاعد يتبع فيك ثم ناس اللي كلمتك اللي بدات كيفك شافتك شجعتها ولا تو تعمل في المحتوى
2: ولا, ولا موجود موجود حتى من بلايص اخرى يعني من خارج تونس جوني بالجزائر من المغرب من ليبيا وان شاء الله في المستقبل يعني باش نعمل خارج تونس ان شاء الله باش ندخل رحال خارج تونس يعني باش نبداو المغرب والجزائر وليبيا نخرجوا نسوقوا ما عادش هما يجونا حنين مش غادي نسوقوا لهم صحيح
1: هكا القفيفه تسافر تتنقل صحيح. وتمشي
2: مظله زاده حتى مظله تهز مظله تعطيهم كلمه على تونس وكذا وتعطيهم مظله قفه بالعكس حاجه باهيه
1: خليفه انت اليوم سفير المنطقه نتاعك واكيد تو الناس نتصور يشوفوك انك سفير البلاصه هذيك وبما انك انت مسموع وعندك نسب مشاهده كبيره نتصور حتى مواضيع حياتيه ولو من خلالك انت يحبوا يوصلوا صوتهم
2: أكيد
1: تكلم علينا أحكي
2: أكيد
1: علينا
2: هي تحياتي الساعة لأهلي وماليا في الصخيرة الناس الكل
1: تحية لهم
2: تحية لهم الناس الكل وأحبابي وناس تشجع فيها على فكرة عندنا مستشفى المحلي بالصخيرة هذايا يقص الضوء كالناس الكل نرمم في جروب متاع ضوء تو برشا عباد تعبة مريضة في السبيطار حتى الأكسجين معناها نرموا يعملوا جروب متاع ضوء وثم عندنا حاجه اخرى زاده الشركه التونسيه
1: معناها اليوم نداء حتى للناس اللي تعاون نجم تعاون يلموا مع بعضهم ما فيها بيس نتفكروا المؤسسات هذه اللي عندها احتياج اكثر من غيرها للكهرباء
2: أكيد.
1: اذا كان ثم امكانيه
0: نداء اولويه
1: يعطيك الصحه
2: اذا كان معناها كيفاش تو في الوقت هذا سبيتار قص عليه الضوء ما فيش حتى جروب تاع ضوء وما فيش ماء سبحان الله معناها حاجه
1: ماذا بينا لو كان الناس تعاون حتى لو كان مثلا السلطه الجهويه ما تمكنش ياخذ الجروب ماذا بينا حتى اللي يسمع فينا ان شاء الله اولاد الجنوب رجال
2: أكيد.
1: الجنوب احنا نقولوا
2: مع بعضها
1: يقف مع بعضها وتشوف في المستشفى هذا
2: وثم حاجه اخرى عندنا الشركه التونسيه الهنديه للاسمده هذه فيها ما يقارب 630 عامل من الصخيره ومن الغريبه قاعدين يمروا بظروف صعيبه برشا 630 عائله معناها عائلات معناها
1: هي متوقفه الشركه هذه
2: اي يخدموا ما غير سالير صبرهم شهرين ما صبولهمش معناها قال لك اخويا نطالبوا بتدخل عاجل من اعلى هرم في السلطه ماشي تاثير على تحسين الوضع الاجتماعي للبلاد ونهوض بالاقتصاد
1: واضح
2: ماذا بينا نشوف لهم حل في اقرب وقت
1: الرساله
0: ملاحظه صغيره قل. ملك وخليفه انه خليفه قاعد يحسن في القطاع نتاع السياحه من غير ما فيق كما قلت القفه والا المروحه والاسعاف بصفه عامه والمظله هي راهو معناها راهو فن هي حرفه مهمه برشا كن راهو عليهم اقبال حتى معناها المردود العائلات اللي تخدم فيهم يرجع من اول وجديد ويتحسن برشا في المناطق الكل مش كان في الجنوب دونك يعطيك الصحه
2: خليفه
1: خليفه نقول لك انا اليوم شكرا لك على قبول دعوتنا لك معانا
2: في ساعة ما تعدى الوقت ما شاء الله والله لفقت فيه والله
1: في ساعة في ساعة ما يتعدى أكيد برافو على اللي تعمل فيه وبرافو للناس اللي قاعدة تبع فيك وشادة صحيح معك أنت خاطر نتصور أنه قاعدة تأثر إيجابيا في برشا ناس للشباب اللي طالع توا وحب يعمل محتوى شنو تقول له كيفاش لازم يخدم على روحه
2: عمل على ربي وأي فكرة عندك باهي اخدم من أبسط الأشياء بشوية بشوية توصل ولا بأس عندك حلبة
1: وأهم انطلق. حاجة وأهم حاجة أهم حاجة يحبوا البلاد هذية باش يروجوا لها
2: الصحة ترويج بأبسط الأشياء بأبسط الأشياء بعمل على ربي
1: ونحن هنا معاملين
0: بشير يقولي مروح
1: وأنا مروحين
0: بشير مروح
1: بشير احنا اليوم دبرنا حتى يقصد دوعنا المراوح والحمد لله نرجعوا لأصلنا نرجعوا لجدودنا نرجعوا لتقاليدنا وعاداتنا خليفة حامد شكرا ليك
0: صح نورتنا وشرفتنا
2: عدنا غنية صديقي الشاب عماد بالحامة
1: هذا الفنان زاد كيف كيف من الجنوب
2: من الجنوب ما شاء الله
0: عليه كاسم نلقاو على اليوتيوب ونلقاو في الاذاعه الوطنيه
1: نخليه كلمه الختام نخليه له تحيه لشكون تحب تهدي الاغنيه هذه
2: تحيه نهداها لحبابي واصحابي في الصخيره والجنوب الكل وقابس وشاب عماد وفيصل حضيري والناس كلها تحبني
1: شكرا لك نسمع شاب عماد على موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية مواصلين معاكم نشرة أخبار إذاعة الشباب شوية آخر وإحنا مواصلين على الوطنية مع الأنغام

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام، هو 7:30 من إذاعة شباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: إقرار نحو 1100 عرض تكوين جديد في مؤسسة التعليم العالي العمومية لتقليص الفجوة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي. تسجيل 900 حريق خلال 72 ساعة الأخيرة، وتقدم السيطرة على حريق جبل رفراف من ولاية بنزرت بنسبة 80%. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتدمير الجسور ومحطة الطاقة في طهران في حال استهدافها أي سفينة في مضيق هرمز. أكد وزير التربية نور الدين نوري اليوم أهمية تعزيز دور الأخصائيين النفسانيين التربويين داخل المؤسسة التربوية باعتبارهم شريكاً أساسياً في تحسين جودة الحياة المدرسية ودعم التلميذ نفسياً واجتماعياً، وذلك خلال جلسة حوار موسعة انتظمت بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 26/2027. وشدد وزير التربية على أن الاستثمار في الصحة النفسية للتلميذ لا يقل أهمية عن الاستثمار في الجانب البيداغوجي، مؤكدا أن نجاح العملية التربوية يقتضي مقاربة شاملة تعنى بالتلميذ في مختلف أبعاده، وأن الوزارة تعتمد نهجا تشاركيا يقوم على الإصغاء إلى مختلف المتداخلين في المنظومة التربوية بهدف الإعداد لعودة مدرسية أكثر جودة، مؤكدا الحرص على دراسة مختلف المقترحات والعمل على الاستجابة لما يمكن منها. كشف مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي اليوم، كشف أن الوزارة أقرت 1191 عرض تكوين جديد في مؤسسة التعليم العالي العمومية بعد مراجعة شاملة لمسارات الإجازة الوطنية لتقليص الفجوة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح العيادي في تصريح للزميلة برنعيمية على هامش انطلاق تظاهرة الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي بتونس، أوضح أن الوزارة عملت على دعم قابلية تشغيل الطلبة عبر برنامج سبوار أجير.
3: وقع إيداع 1904 عرض تكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقع قبول 1191 عرض تكوين في القطاع العام، قرابة 53% إعادة تأهيل لكن على أسس جديدة متاع عروض موجودة، و 47% عروض جديدة عندها علاقة باختصاصات موجودة في العلوم الصحيحة والتكنولوجيا، في علوم التصرف والعلوم الاقتصادية، في الفنون والعلوم التشكيلية، وأيضا فما العديد من العروض الجديدة كما المجال الشبه الطبي، فنون التشكيلية، علوم الاجتماع، جغرافيا، هذا الكل وقع احداث اختصاصات جديده مندمجه مع اختصاصات موجوده. اهم حاجه خدمت عليها الوزاره حاجتين: انه الفجوه اللي موجوده ما بين النسيج الاقتصادي والصناعي والاجتماعي يقرب من الجامعات، المحيط الاقتصادي والاجتماعي كان شريك في بلوره العروض التكوين هذيا. من جهه اخرى قلنا اللي يلزمنا ندعموا الكفاءات الافقيه نتاع الطالب التونسي من خلال مشروع كبير قمنا بارسائه اللي هو مشروع سافوار اجير، اللي هو يعتني بالكفاءات اللغويه والكفاءات الناعمه اللي تخلي بعد 3 سنوات من التخرج الطالب التونسي يكون عنده كفاءات اللي تمكنه من انه ينجم يسوق نفسه، يعرف يقنع اللي باش يقوم بانتدابه.
2: من جهة أخرى، تقدمت المدير العام لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الداخل الشاطر بجملة من التوصيات والنصائح للناجحين في البكالوريا الذين لم يتحصلوا على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي.
4: بالنسبة للي هو ما تحصلش على كلمة العبور خاطر غير رقم الهاتف بتاعه، هذايا يلزمه يقتني شريحة جديدة مربوطة ببطاقة التعريف الوطني للمترشح، يستنى 24 ساعة وبعد يبعث SMS على 85,000 ويحط فيها في دوبل في دي اسباس رقم البكالوريا. فما اللي هو ما غيرش رقم الهاتف بتاعه اللي هو ترشح به في البكالوريا وما وصلتوش كلمة العبور، علاش؟ يا يكتب السنتاكس غلطة معناها في الاس ام اس، كي يكتب يردوا بالهم يكتبوا صحيح بي دوبل في دي سباس واحده ومن بعد رقم الهاتف. حاجه ثانيه الكونفيغوراسيون تاع التليفون، يتاكدوا وقت اللي يرسل الاس ام اس خرج ولا من الهاتف نتاعك، خاطر اذا كان ما خرجش ما يجيش راهو كلمه العبور. نطمنوا ان شاء الله قبل انطلاق الدوره الناس كلها تتحصل على كلمه العبور، والمنصه باش تبقى مفتوحه للي باش يغير.
2: أصدرت جمعية تونسيين خريجي المدارس العليا الكتاب الأبيض بعنوان تونس الذكية، بناء مستقبلنا في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش المنتدى العالمي لتونس المنعقد اليوم أمس بالعاصمة. كتابنا يقترح خريطة طريق تهدف إلى تمكين تونس من أن تصبح فاعلا تكنولوجيا مؤثرا على المستويين الإقليمي والدولي بحلول سنة 30 و2000. ويعد الكتاب ثمرة مساهمة نخبة من الخبراء التونسيين داخل البلاد وخارجها الذين اجتمعوا في إطار المنتدى العالمي لتونس المنعقد يوم أمس بالعاصمة. ويرتكز الكتاب على 5 محاور رئيسية و41 توصية عملية تهدف إلى تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الشباب، وفيها أيضا كشف رئيس الإدارة الفرعية لعمليات والمتابعة بالحمية المدنية المقدم خليل المشري خلال ندوة صحفية حول الوضع الميداني لحرائق الغابات، كشف عن أنه تم تسجيل 90 حريقا في الغابات منذ 11 جويلية الجارية إلى حدود اليوم، ولم يتبقى منها إلا 13 حريقا، من بينها 10 في مرحلة التبريد و3 ما زالت متواصلة، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية في جميع هذه الحرائق.
5: منذ 11 جويلية وإلى غاية الساعة تدخلت وحدات الحماية المدنية في خماد 90 حريق، مازال منهم 13 حريق متواصل، 10 في مرحلة التبريد، و3 مازالت عملية ميدانية متواصلة. 3 هذوما موجودين في ولاية الكيف معتمدية سقيل سيدي يوسف تكرونة، ولاية بيجة معتمدية نفزة كاب نيجرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المكي. هذوما 3 حرائق اللي مازالت متواصلة فيهم توا مجهودات الحماية المدنية وكافة الهيكل المدخلة. إلى حدود ماضي ساعة ونص نسبة السيطرة 80% في حريق الرفراف. كانت الأولوية المطلقة هي لحماية التجمعات السكنية الموجودة غادي. سجلنا حريق ب4 مطاعم موجودين في منطقة إنكسيسيبل اسمها البونتا. في كل الحرائق اللي سجلناها الكل لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية. ثم 3 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.
2: وفي تصريح للزميل رفيق دريدي، أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري تأمين 2700 تدخل من قبل الحماية المدنية خلال 72 ساعة الماضية، والتي تم خلالها تسجيل حوالي 900 حريق بمعدل حريق كل 5 دقائق، مقدما جملة من التوصيات لتفادي انتشار الحرائق.
5: 72 ساعة الفارطة، 2700 إجمالي تدخلات الحماية المدنية في جميع المجالات. بالنسبة للحرائق سجلنا في 72 ساعة فارطة 900 حريق بمعدل كل 5 دقائق الحماية المدنية جاء انذار على حريق. الأسباب ما زالت لم يتم تحديدها، أما بصفة عامة هي نتيجة الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، الرياح الشهيلي اللي شهدته البلاد النهارين ولا 3 أيام هذوما. سجلنا انتشار نار من حصائد انتقلت إلى غابات، نلقاو أعقاب سجائر في بعض البلايس اللي تدل على أنه فما حريق انطلق من غادي وتوسع في الغابة، ولكن فما المصالح المختصة متواجدة على عين المكان في الحرائق الموجودة الكل، واللي كل حريق يتم فيه بحث وإن شاء الله النتائج تخرج عن قريب. تدخلات الحماية المدنية تضاعف فيما يخص حالات الإغماء نتيجة لموجة الحرائق. التوصيات نحاولوا ما نشعلوش النار خاصة في الغابة أو حتى محاذية للغابة. بالنسبة للسكان اللي عندهم منازل في الغابات يحاولوا ينظفوا محيط المنزل نتاعهم، الأعشاب الجافة، أكل بقايا تاع الأغصان يحاولوا ينظفوا، باش الله لا يقدر كي توصل النار للتجمعات السكنية تلقى حزام أمان ما تتعدلهمش للديار.
2: وفي بلاغ له اليوم، دعت الحماية المدنية المواطنين للالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية عند حدوث تماس كهربائية للحد من مخاطر الحرائق، وأكدت أن أول إجراء يجب اتخاذه هو فصل التيار الكهربائي عبر لوحة المفاتيح الرئيسية قبل الشروع في أي عمليات تدخل. وشددت في سياق متصل على ضرورة عدم استعمال الماء لإطفاء الحرائق الناجمة عن الكهرباء، وأوصت في حال تعذر السيطرة على الحريق بإخلاء المكان فورا والاتصال بفرق الحماية المدنية للتدخل في أسرع الأجل. أكد وزير البيئة الحبيب عبيد أن الشباب التونسي يمثل اليوم قوة اقتراحا ومحركا للابتكار وشريكا أساسيا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي والبيئي في أفق سنة 35 و2000. كما أكد خلال الندوة الختامية لتقديم الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي والبيئي، أكد أن أعداد هذه الاستراتيجية اعتمد مقاربة تشاركية أتاحت للشباب الإسهام بصفة مهيكلة في تحديد الأولويات الوطنية في مجال المناخ.
6: الشباب هو تولي عنده الانتليجنس ارتيفيسيال ولا ميتريس، هو مختلط اكثر بالمحيط ويخدم اكثر التيران. دونك استراتيجيه هذو مع الافكار نتاعهم هما في الخمسه اقاليم تلمت الشباب واعطانا النظره نتاعها للعمل البيئي وقال لنا شنو اللي نجمو نمشيو فيه، شنو اللي ما نجموش نمشيو فيه، وشنو الاولويات. الاستراتيجيه هذه بون عندنا الخطوط العريضه، حمايه بلادنا من التغيرات المناخيه، النظره نتاعهم هما للحزام الاخضر، كيفيه حمايه الشريط الساحلي، كيفيه التصرف في النفايات، كيفية تثمين النفايات، طرق العمل المناخي في المستقبل، شنو برامج الوزارة.
2: من جهتها قالت مديرة بالوحدة الوطنية للتنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة عفاف عياد أنه تم خلال مراحل إعداد الاستراتيجية تنظيم سلسلة من الورشات الاستشارية لتحديد الأولويات الوطنية في مجال المناخ، وأنه سيتم اختيار 10 شبان يمثلون الأقاليم الخمسة للمساهمة في رسم السياسات المناخية.
7: استراتيجية وطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي اعتمدت مقاربة شاملة وتشاركية، شملت تنظيم سلسلة من الورشات الاستشارية في الأقاليم الخمسة البلاد التونسية. تم المصادقة على النسخة النهائية للاستراتيجية، تم برشا مبادرات قامت بهم عدة وزارات بخصوص تشريك الشباب. الاستراتيجية هذه تلم مبادرات الكل خدمناها، لكن الاستراتيجية عززناها بخطة عمل فيه المبادرات المهمة، فرصة يعني للشباب تونس الكل باش يتناقشوا بروبوز دي سوليوشن لمجابهة التغيرات المناخية. آخر الندوة هذه باش نعلنوا على طلب ترشح لجملة من الشباب باش يشاركوا فيه، باش نختاروا زوز من كل إقليم ويرافقونا طيلة الأعداد السياسات المناخية متاعنا، احنا باش يكونوا يعني 10.
2: وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بقصف الجسور ومحطات الطاقة في طهران إذا أقدمت على استهداف السفن في مضيق هرمز. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال قمة آسيان استعداد بلاده للحوار والتفاوض وتسوية الخلافات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي مهدد وحصار الممرات المائية الدولية السابقة خطيرة للغاية يمكن أن تتكرر في أجزاء أخرى من العالم. ميدانيا، صرح الجيش الإيراني بأنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربية الكويت. على الجبهة اللبنانية، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عملية تفجير في بلدة كونين جنوب لبنان، كما توغلت قوات العدو في أطراف بلدة شقرة جنوبا ووصلت إلى محيط قلعة روبية الأثرية، حيث رفعت علم الاحتلال الإسرائيلي وفق ما أعلنته الوكالة الرسمية اللبنانية للأحلام. نصل بكم إلى نهاية النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بعنوانها: إقرار نحو 1200 عرض تكوين جديد في مؤسسة التعليم العالي العمومية لتقليص الفجوة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي. تسجيل 900 حريق خلال 72 ساعة أخيرة، وتقدم السيطرة على حريق جبل رفرف من ولاية بنزرت بنسبة 80%. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتدمير الجسور ومحطات الطاقة في طهران في حال استهدافها أي سفينة في مضيق هرمز. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
8: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
9: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله،
8: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
10: من 6 للـ8 متاع العشية،
9: وانت تحت الباراسول
8: تاكل في البامبالودي
9: ولا تقرمش في الكاكي،
8: نقترحوا عليك كتاب تقراه،
9: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
8: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
9: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
8: متاحف،
9: حسيلو معانا كينك حاضر.
8: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
9: وإذاعة الشباب.
8: لما تصيف
9: بريحة
8: البلاد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في جزءنا الأخير من لمة صيف على موجات إذاعة شباب والإذاعة الوطنية. وتحية البشير خلف الله اللي جاي يأنس فينا في عشويتنا
1: ويخدم بعدنا. هو ديديكاس
0: ديديكاس من بعد شوية، إذا كنت حبوا تكلموه بربي كلموه برشا واعطيوه برشا اختيارات.
1: 71-48-411
0: جاي في فورما ناشط ما شاء الله عليه، قال ما خليكمش وحدكم، جاي بحذنا خطر استحش لمة صيف. هكا ولا بشير إلى أن يتم فك الارتباط شوية.
1: من عشر الغدوة هو مش برشا يقول لك بشير نرى في عيني نقرا في عيني.
0: لا لا لا لا لا نعرف انا
1: بشير عامله فيك في العشويه ولا
0: لا؟ لا
1: كان انا عامله فيا. هو عامل فيك ولا اعترف بشي؟
0: هو عامل فيا. نحب نقول اللي ربحوا معنا فريد ربح معنا، ما نعرفش كان تقول لي فريد
1: اي موجودين هم على صفحتنا على الفيسبوك.
0: تنجم تعطينا اسامي الفايزين اليوم؟
1: موجودين على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال. نذكر انه ربحوا معنا زوج تذاكر العروض اليوم مهرجان الحمامات الدولي ومهرجان قرطاج الدولي. في مهرجان الحمامات تحصلوا على زوج تذاكر لعرض جوزيف عطيه، مهرجان قرطاج العرض اللي قدمه شادي القرفي موسيقى بلادي فريد غربال وامنه اللي ربحوا معانا. ونبعث لهم الليتيكي بعد شويه بميساج بريفي على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال.
0: اكيد هذم اللي ربحوا. لكن توا وقيت سبور ديكالي كالعاده والعويد معاك انت سامي. سبور ديكالي مش على البسكليتات كيما بشير خلف الله خاطر مغروم بسكليتات، لكن سبور ديكالي زعما على شنو اليوم؟ يلا نكتشفوا في سبور ديكالي.
1: ديكالي. حاولنا في سبور ديكالي ملي بدات التجربه في البث الموحد ما بين الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب ان نحكيو ملاك على الحاجات اللي قاعده تصير مباشره وبالتوازي مع كاس العالم 2026 اللي مازال كيفاه. قلت انا بعد ما حكينا على الثقافات بتاع الشعوب، الشعوب اللي قدمت رواحها، الجماهير اللي قدمت رواحها بطريقه حلوه ومزيانه بطريقه فريده ومختلفه، قلت شنو يصير بعد كاس العالم؟ يعني كاس العالم ايفينمون كبير، حدث كبير، حدث عالمي فيه برشا مجهود، شنو يصير بعده؟ بعد اسدال الستاره على منافسات بطولة كأس العالم مونديال 2026 اللي وفات كما قلنا في آخر جويليا، في أول جويليا 19 جويليا، ترجع كرة القدم العالمية والانتقال إلى مرحلة جديدة تضمن محطات رئيسية اللي هما بالأساس أربع محطات. فترة الراحة الصيفية يرتاحوا في الصيف ملاك، وعودة الأندية، اللاعبين الدوليين يحصلوا على فترة راحة قصيرة بعد المجهود البدني الكبير في البطولات الكبرى قبل الانضمام مجددا إلى الأندية متاعهم باش يستعدوا للموسم الكروي الجديد. ونلقاو فترات الانتقال الصيفي في الميركاتو والبريود هذه اللي تشوف نشاط كبير برشا في سوق الانتقالات، وين تسعى الأندية باش تعزز صفوفها بالأسماء اللي تقل ألقت وبرزت في وسط المونديال، مونديال 2026 وورد كاب 2026. ونلقاو المسابقات القارية والمحلية، تنطلق تحضيرات الدوريات الكبرى كما الدوري الإنجليزي الإسباني الإيطالي وغيرها بالإضافة إلى البطولات القارية للأندية. ونلقاو التصفيات والأجندة الدولية القادمة، تبدأ المنتخبات الوطنية التركيز على التحديات القادمة كيما تصفيات المؤهلة للبطولات القارية كأس أمم إفريقيا وكأس أمم أوروبا، وإلا التحضيرات للبطولات العالمية اللاحقة. هذا شنو يصير بعد كأس العالم 2026؟ شنو يصير وشنو قاعد يصير في المهرجانات؟ جاوبكم ملك بعد شوية في فقرة الفستيفال.

0: اخر وانجح انتاجات وقالك فوري شو مشتاق لي. وصلنا حتى للسبعة وخمسة وخمسين دقيقة، وصلنا لفقرة الفيستيفال.
1: الفيستيفال
2: الفيستيفال اليوم حبيت نحكي على مهرجان خاص متخصص في نوعية معينة من الموسيقى، وفي مكان مزيان كما قلت أنت سامي. نحكي على المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا لمحبي الفن الشعبي، عندهم موعد أي من اليوم 22 جويلية إلى 2 أوت 2026. إدارة المهرجان كانت أصدرت بلاغ للصحفيين والمصورين على أساس أنه المؤسسات الإعلامية اللي تحب تواكب وتغطي هذا المهرجان ثم فضاء رقمي مخصص أكيد للصحافة. نذكر اللي المهرجان هذية يشهد عدد من العروض في الفولكلور الفن الشعبي للناس اللي تحب تحضر، خطر طوى نعرفوا سامي اللي صارت، ممكن شفنا برشا فنانين شعبيين يقولك علاش أنا ما نكونش موجود في المسرح الفلاني ولا المسرح الفلتاني، نحكيه على مسارح أخرى كما كرتاج والحمامات وغيرها.
0: ورينا لمحالها هجوم كبير.
2: أي أنا كان لطفتها شوية أنا حاولت اللطفها شوية. فاليوم ثم معناها مهرجان متخصص، ومهرجان هذية ينجموا يحضروا له ويكونوا حاضرين فيها جمهور الفن الشعبي. الفن الشعبي التونسي اللي عنده جمهور وسامي، حبينا ولا كرهنا برشا ناس
0: وعنده تاريخه الفن الشعبي في تونس،
2: وعنده تاريخه في تونس وعنده حكاياته، هذيك علاش حلوة برشا الحكاية أنه يكون اليوم ثم مهرجان. نذكركم اللي هو من 22 جويلية إلى 2 أوت لل الحضور في مهرجان في مسرح أوذنا بالموقع الأثري بأوذنا، حاجة حلوة ممتازة نتصور اللي ينجم تكون الأجواء استثنائية مع سهرة خاصة، وإحنا بشكون واكبوها في بقية مواعيدنا. لهنا نوصل لختام حصتنا سامي لليوم،
0: قبل الجمعة الجاية باش نتوحشكم كيف الكل الجمعة الجاية، ونتوحش القاعدة معكم
2: حتى نحن باش نتوحشوك يا سامي. والله باش نتوحشوك،
0: تو نشوف النظرة بتاعك ونشوف،
2: خاطر البارحة
0: قبلوه غدوة إن شاء الله
2: بشير
0: معمليك، وتقبلوه بعد شوية على موجودي
2: بعد بشير
0: ليه ديديكاس ليه بشير طلع الخدمه معها صعيبه طلعت
2: ليه صعيب بشير سيريو برشا
0: في بليج
2: ما عنده ديديكاس من بعد. اذا كان تحبوا تهديوا اغنيه ولا تسمعوا اغنيه تكلموا بشير على الرقم
0: 71 844 411، وقبل بشير تلقاو عاطف زنيدي في توب سبور على اذاعه الشباب، تلقاو برب جاي مزيانه برشا كالعاده زاد على الاذاعه الوطنيه.
2: اكيد تحيه لكل زملائنا اللي اثوا معنا حصه اليوم، الفه بشير كانت معنا في الاخراج من استديوهاتنا المركزيه في الاذاعه الوطنيه،
0: حميد
2: على مستوى التنسيق العام للحصه، التحق بينا توا زاده وهبي الواعر، وفي استديوهات اذاعه الشباب سامي نحييه
0: برشا سليم القصيبي، ونحييه نزار الورتاني، ونحييه برشا زاد غفران بن إبراهيم، ونقول لكم ديما نتقابلوا على قريب على موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية.

0: إذاعة شباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة شباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة شباب عدل مشتك تسمع صوتك.
3: أهلا وسهلا بالجميع في آخر موعد رياضية في إذاعة الشباب. البداية باش يكون من الصفاقس مع النادي الصفاقسي، أعلن منذ قليل عن انتداب غيث الصغير بعقد لمدة 2 مواسم لغاية سنة 2028. غيث الصغير 31 سنة قادم من بطل الموسم على فارة النادي الإفريقي، سبق له نشاط مع نادي حمل الأنف ثم اتحاد تطاوين وكذلك النادي الإفريقي. نذكر أنه يشغل خطة متوسط ميدان هجومي، هذا بالنسبة لغيث الصغير. الإعلان الثاني بالنسبة للسي اس اس النادي الصفاقسي اليوم حول الانتدابات، هو انتداب ورسميا الأوغندي حكيم موتيبي 20 سنة من مواليد 6 جانفي 2006، متوسط ميدان هجومي دولي لمنتخب أوغندا أقل من 20 سنة. وكذلك معلومة كانت منذ أسابيع موجودة لكن اليوم رسميا النادي الصفاقسي يعلن عن التوقيع والتعاقد مع المهاجم مؤمن الرحماني 27 سنة وناشط في الترجي الجرجيس منذ أوت 2024. بالنسبة للتحضيرات فإنه السي اس اس تحول اليوم لسوسة للدخول في تربص أول تحضيرا لعودة نشاط البطولة الوطنية، هذا بالنسبة للنادي الصفاقسي. الجار القادم إلى الرابطة الأولى والصاعد إلى الرابطة الأولى يوصل تحذيراته للموسم الأول ليه في الرابطة الأولى في تربص عند راهم اللي دخلوا من 18 إلى 26 جويلية. 18 جويلية كانت بداية التحذيرات والتربص في عند راهم، يتواصل إلى غاية 26 جويلية. الفريق برمج جوز مباريات ودية يوم 24 جويلية ضد شباب بلوزداد الجزائري اللي دربه المدرب نبيل معلول، يشت فيه كل من بن حمودة وحسام تقا، وكذلك 26 جويلية مباراة ثانية لتقدم سقية الدائر مع الترجي الرياضي تونسي الترجي اللي موجود بدوره في عند راهم وباش يلعب مباراة ودية أولى قبل ما يواجه تقدم سقية الدير باش يواجه النجم الخميري. الترجي اللي ناشط في صيف 2026 من ناحية التعاقدات وحركية كبيرة في الصيف هذه، اليوم تم رسميا فسخ العقد مع اللاعب محمد المحلي اللي الحقيقة مظهرش بشكل جيد مع الفريق ثلاث سنة ونصف اللي لعبهم مع الترجي الرياضي التونسي. كذلك صرف النظر عن انتداب والتعاقد مع الإيفواري سيدو ساكو القادم أسيك ميموزا الإيفواري. رسميا كذلك الاتفاق حاصل بين هيئة الترجي الرياضي التونسي وهيئة مستقبل المرسى الانتقال الثنائي قصي معشة وريان الحمروني الضاحية الشمالية في المقابل انتقال موهبة المرسى 17 سنة متوسط الميدان آدم اليعقوبي للترجي الرياضي التونسي، هذا في انتظار الإعلان الرسمي لصفقة انتقال والتوقيع الرسمي مع الجناح البرازيلي ريبيرو وكذلك المهاجم عادل بطيب. في الأولمبي البيجي الظهير الأيسر يوسف عزيب أمضى اليوم صباح معقد انضمامه لفريق الأولمبي البيجي لمدة 2 مواسم. يوسف عزيب ابن أكاديمية النادي البنزرتي وكان شط الموسم الفارط مع شبيبة القيروانية. للتذكير لحد اللحظة انتدابات الأولمبي البيجي الظهير يوسف عزيب، يحيى العشوري ومهدي خيري. من الناحية الإدارية الاتحاد المناستيري والهيئة المديرة للاتحاد تتراجع على الاستقالة أو باش يكونوا دقيقين تعدل عن الاستقالة اللي قدمتها سابقا بسبب غياب الترشحات للجلسة العامة اللي كانت في مرحلة أولى في مناسبة أولى مبرمجة اليوم 30 جوان، ثم تم تأجيلها إلى يوم 28 جويلية اليوم الأربعاء 22 جويلية. ما ثمش آخر أجل للترشحات، ما ثم حتى ترشح للهيئة المديرة الجديدة للاتحاد المناستيري والهيئة القديمة تقرر وتعدل عن الاستقالة ومواصلة العمل مع الاتحاد المنستير.

0: دائما مع الشؤون الإدارية، لكن في الشأن المحلي، في الشأن القاري عفوا، الكاف وأهم القرارات اللي صدرت اليوم: تأكيد إقامة أمم إفريقيا 2027 في كينيا، تنزانيا وأوغندا. واليوم الكاف في موقعها الرسمي أعلنت أنه حكومات ثلاث دول تقوم بكل مساعيها لتنظيم هذه الدورة، فتحت باب الترشح لاستضافة بطولات أمم إفريقيا 28 32 و36. وباتريس موتسيبي رئيس الكاف في ندوة صحفية في جوهانسبورغ اليوم كان أكد وعبر عن فرحته وسعته الكبيرة بالنتائج المبهرة اللي حققتها الفرق الإفريقية في المونديال الأخير. يقول 9 فرق من 10 كانت ترشحت للدورة الثاني، وزوز فرق كانوا بامتياز كبير في دورة هذه: منتخب المغربي وأكيد المنتخب المصري، ومباراة كبيرة كان قدمها ضد منتخب الأرجنتيني. كذلك أعلن عن ترفيع في جوائز المالية الخاصة بمسابقة السيدات ورفع عدد المنتخبات من 8 إلى 16 أن منتخب، وكذلك العمل على تطوير وتكوين المدربين ورياضة الهواة ومسابقات المدرسية بالنسبة للكاف. في الشأن الإقليمي دائما، وبطولة شمال إفريقيا اللي أقل من 17 سنة للفتيات، المنتخب التونسي بعد زوز انتصارات ضد بوتسوانا وكذلك ضد المنتخب الليبي الهزيمة في ثالث المباريات، ضد المنتخب المغربي 4-3. نحكي لهنا على كرة القدم سيدات أقل من 17 سنة. في الكرة الطائرة اليوم الانطلاق الرسمي لبطولة إفريقيا أقل من 18 سنة في الإسكندرية المصرية، منتخب الفتيات أقل من 18 سنة فاز على السنغال ب3-0. تفاصيلها 25-14 25-18 و25-10 بقية مباريات هذا الدور نهار الجمعة إن شاء الله 10 متاع الصباح بتوقيت تونس. تونس ستواجه المنتخب الجزائري. بالنسبة للفتيان الانتصار كذلك على المنتخب الكامروني في أولى المباريات 3-25 25-17، ثم الهزيمة في الشوط الثالث 20-25، وعودة المنتخب التونسي يحسم المباراة 3-25 25-18 في الشوط الأخير والرابع. غدوة الخميس إن شاء الله المنتخب التونسي سيواجه نص نهار منتخب الجزائر، ويوم الجمعة انطلاقا من 4 متاع العشية تونس ستواجه المنتخب الليبي. نختم كذلك بأخبار منتخباتنا للشبان في كرة اليد. منتخب الصغريات كان سافر اليوم رومانيا للمشاركة في دورة دولية ودية أسبوع قبل انطلاق المونديال الخاص بهذه الفئة السنية. المونديال انطلق يوم 30 جويلية الجاري. منتخبنا باش يواجه في الدورة الودية هذه كل منتخبات رومانيا اليابان ومصر قبل الانطلاق في المشاركة الرسمية في المونديال الخاص بكرة اليد أقل من 17 سنة للفتيات. خليكم مع بشير بعد شوية في ديديكاس. ليتكم زينة. إلى اللقاء. توب سبور.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: دباير صايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
1: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
4: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30.
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
4: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
3: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمعوا التونس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
3: عد الموجتك وصيف معانا
1: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: الثمانية و13 دقيقة داخلين للدقيقة 14 بعد الثمانية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم كل مستمعينا في إذاعة الشباب اللي تسمعوا في الديديكاس. كنا في برنامج لمة صيف في بث موحد مع سامي وملاك، بث موحد من إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. نكملوا برامجنا على انفراد تو إذاعة الشباب، تسمعوا فينا على 88.6 في تونس الكبرى وعلى بخيت الفريكونس نتاعنا في كل أنحاء الجمهورية. تحية لكم الكل. نعرفوا برشا تذمر من قصر النظام، من قصر الماء، من قصر الانترنت، مثالش نصبر مع بعضنا شوية، احنا نحاولوا ندخلوا لكم شوية موجات إيجابية بالنسبة للناس اللي تسمع فينا واللي باش تكمل معنا في برنامجنا ديديكاس من توا حتىش للثمانية أو للتسعة ونص نتاع الليل قبل ما جينا بعد ذكريات في عيش الموسيقى انطلاقا من تسعة ونص كالعادة لديديكاس نتاعكم في انتظاركم. معكم بشير اليوم، نزار في الإخراج، غفران في استقبال تليفوناتكم، غفران بكل بشاشة بكل ترحاب. تخليوا لها شنية الغنية اللي تحبوا تسمعوها وأيضا لشكون تحبوا تهديوها، وإحنا إن شاء الله نكلموكم في المباشر. تكلمونا مرة أخرى، نذكركم بالرقم 71-800-44-411. تحية لكم الكل أو في إذاعة الشباب كل مستمعينا، حتى اللي ما هم شوفية أو اليوم شوليوا أو فيها إن شاء الله كي يسمعوا الموزيكا متاعنا ويعيشوا معنا برنامجنا، برنامج ديديكاس. سقدوا معنا ما تمشيوش لبعيد، نسمعوا مع بعضنا بقية الأغاني اللي برمجنا هالكم. الشامي دكتور بعد لحظات، أيضا نوردو، رامي جمال، زي الخطاف، كنجي جيراك، كول. هذه الأغاني اللي باش ننطلقوا بها، وقعدوا معنا، استنوا تليفوناتكم، ذكركم 71 800 44 411. تسمعوا في الديديكاس مع بشير خلف الله.

كل كنجي جيراك توصلنا لثمانية وستة وعشرين دقيقة. تحية متجددة لكل مستمعينا تسمعوا في برنامج ديديكاس، وإحنا مازلنا في انتظار تليفوناتكم على 71 844 411. إذا كنت حاب تعمل أي ديديكاس، تسمع أي غنية، تتعدى معنا على المباشر، تسلم على الحبيبات، على أصحاب، على العائلة، مرحبا بكم، تكلمونا على 71 844 411. هذا كله مباشرة بعد موجز الأنباء نتاع 8:30. خليكم مع اللي قابل حبيبي شيرين بعد موجز الأخبار، وراجعين.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: الثامنة والنصف على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. إقرار نحو 1200 عرض تكوين جديد في مؤسسات التعليم العالي العمومية لتقليص الفجوة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي. في الرياضة، المنتخب التونسي لكرة الطاولة للذكور تحت 19 سنة يحرز الميدالية البرونزية لمنافسات الفرق ضمن بطولة أفريقيا للشباب والناشئين 2026 المقامة بمدينة أكرا الغانية. فيما اكتفى المنتخب التونسي لكرة الطاولة للإناث تحت 15 سنة بالميدالية الفضية. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري يقول إن عدد حرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 من جويلية الجاري بلغ 90 حريقا، موضحا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاث حرائق متواصلة بكل من جبل تكرونة بالكاف وكاب نيجرو بباجة ومنطقتي رفرف وسيدي علي المكي ببنزرتة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بعدد من مناطق البلاد خلال الفترة الممتدة بين الساعة 6 مساء والساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة مع عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز تحت سيطرته الكاملة. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها تعتزم تصعيد هجماتها على إيران خلال الأيام المقبلة، وأنها ستستخدم للمرة الأولى خلال جولة التصعيد الحالية قاذفات ثقيلة في تنفيذ الغارات. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعه. ثم تختاروا مستمعين على 71 844 411. معكم غفران في استقبال تليفوناتكم. تختاروا ونسمعوكم شكون اللي اختار معنا أول أغنية أول ديديكاس اليوم في برنامجنا. مرحبا مرحبا. هذه أغنية حلوة حلوة الغنية نيزا. نعاودوا نتصلوا بمستمعاتنا الأولى. مستمعاتنا معنا اللي باش تعمل ديديكاس متاعها كيما برشا مستمعين كلمونا على 71 844 411. نعاودوا نتصلوا مثالش نعاودوا الاتصال. سمعنا برشا غنايات منذ انطلاق الحصة بتاعنا. كنا مع موجز الأخبار باش نطلقوا أيضا في إكرون جديد متاع غناية جينيفر أو سولي. نجبد هذايا نزار جينيفر أو سولي قديمة برشا كيما الغناية اللي اختارتها مستمعتنا من قاع الخابية. تو نسمعها بعد شوية فيها زينة ونتعرف على مستمعتنا بعد لحظات. درجة حرارة خلينا نحكي شوية على السخانة. برشا ناس تتساءل على درجة الحرارة في انخفاض طفيف كان قارنوا بالبارح في الفترة هذه توا معناها مع 9 و7 كي البارح تقريبا في 38 درجة. اليوم والحمد لله شهدت درجات الحرارة انخفاض طفيف كان قارنوا معدلات البارح. حاليا درجات الحرارة تقريبا في 29 درجة وكان قارنوا بالبارح فما ما يقارب 7 درجات فارق بين البارح واليوم في نفس التوقيت. نحكي على تونس الكبرى على الأقل قاعد نشوف 30 في تونس الكبرى 29 30 في بنزرت كيف كيف في نابل 31 في صفاقس 32 هذا على شريط الساحلي في توزر 40 درجة 36 في القيروان أيضا 37 في ولاية قبلي. هذه بعض درجات الحرارة اللي قاعدين سجلوا فيها مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. وإن شاء الله الأمور تمشي لانفراج من حيث درجات الحرارة وتيح شوية درجات الحرارة باش ترجعوا للحياة العادية. خاطر احنا الحقيقة مستنسين درجة حرارة تطلع لكن أنها تمشي برشا في الزمن. يعني تقعد لنا الجمعة وجمعتين درجات الحرارة في 40 42 43 هذا ربما اللي قلق شوية كل التوانسة. إن شاء الله سلامات على كل شعبنا كل مستمعينا الناس اللي تسمع فينا واللي تشارك معنا في برنامجنا ديديكاس. نمشي للمستمعة الأولى كما قلنا تتواصل معنا. مرحبا
2: مرحبا.
1: لاباس
2: الحمد لله.
1: شكون معايا؟
2: زينة. مع
1: زينة. مرحبا زينة لاباس عليك؟
2: عايش ويدات تطلب وانا نتكلم.
1: ويدات تطلب وانت تتكلم. مرحبا زينة منين تكلم فينا؟
2: حاليا من جابس.
1: من جابس مرحبا بك زينة. ليش كنت حاب تعمل ديديكاس تاعك؟
2: نحب نعمله ليك انت اولا. انا نحترمك برشا.
1: عايشك.
2: قالت ملك قبلي كانت سوريو انا تعجبني انت خاطر سوريو ونسان جدي.
1: يعطيك الصحة يرحم والديك ربي فضلك.
2: والحمد لله فخمنا
1: برشا سخانة.
2: سخانة زيد انا مني كنت في الطريق من تونس لجابس صعب تعب الحمد لله.
1: مضطرة انت باش مشيت من تونس لجابس يعني ولا علاش ما خليتش نهار اخر ربما؟
2: مضطرة يعني.
1: لا بس عدت سلامات وصلت سلامات
2: الحمد لله
1: والحمد لله والحمد لله. اذا قلت لي ديديكاس لشكون؟
2: ديديكاس للوداد والبنتي ألفا وميمة وليك انت والمستمعين الكل وربي يقدر خير وقالت لي قالت لك وداد ما زلت باش تجبد برشا غنيات
1: من قاع الخابية. مرحبا بك مدام زينة. مرحبا بوداد. إذن الغنية اللي اخترت هي غنية زينة والله زينة توفيق الناصر هكا؟
2: اي اللي اخترتها خاطر تعرف ديما اي هي ذكرني بهم الغني هذو خاصة الفترة هذه انا مريضة ديما
1: تاتي
2: اما توا راهي اضطرت باش تخرج وانا باش نهديها كنا باش نهديها الزوز.
1: فهمتك.
2: لكن انا باسمها هي خاصه نهداها صح لاصحابها كوثر ومرأة
1: عايش. مثال شيذان الهداء من زينة وداد، تحية لكم الكل، تحية الجابس الكل ومستمعينا في جابس، في جهة جابس أيضا سخونة، درجة الحرارة في جابس قدامي 37 درجة طوى في هذا التوقيت، تقريبا 9 غير 4 متاع الليل. تحية لكم الكل، تحية لكل مستمعينا أينما كنتوا اللي خارجوا من الديار، نعرف برشا خارجوا، فما شوية نسمة راهو قبيلة، أنا جاي من الضاحية الجنوبية، فما شوية نسمة، كان قارنوا بالأيامات اللي تعداوا تقريبا 5 ولا 6 أيام الحقيقة ما تشوفش فيهم النسمة، قايلة في الليل في النهار ديما قايلة، اليوم والحمد لله فما شوية انفراج، يعني حتى لو درجة الحرارة تحت 30 تسميش تحت برشا، لكن نحسوا أنه فما تغير، فما تنفيسة صغيرة، وإن شاء الله تتواصل الأمور كما هكذا. نسمع توفيق الناصر زينة ولا زينة في برنامج ديديكاس وراجعين.

0: جينيفر بارتولي في الأصل الاسم واللقب، هي الفائزة بأول موسم مستغ أكاديمي على قناة تيفان الفرنسية سنة 2002. جينيفر اليوم هي واحدة من أبرز الفنانات في فرنسا، مسموعة برشا. جينيفر أوسولي توصلنا للتسعة غير درجي، نحن من السولي متاع جينيفر نقعدوا في السولي متاع تونس، نمشيوا لبلاصة مزيانة برشا في تونس، مدينة قصر هلال. قصر هلال، وشكون ما يعرفش قصر هلال، اللي خرجت لنا البطلة التونسية أنس جابر في التنس، بطلة ما بعدهاش أبطال في التنس خاصة، إن شاء الله يجيونا أبطال أخرين في التنس من صنف أنس جابر. نمشيوا لقصر هلال. مرحبا بك، شكون معنا؟
1: معك أحمد.
0: أحمد، أهلا بك سيد أحمد، شنو عمالك؟
1: لاباس
0: لاباس سيدي،
1: الحمد لله.
0: شنو الأمور في قصر هلال؟ شو عاملة فيكم السخانة؟
1: كولا برشا.
0: قص عندكم برشا الضوء؟
1: اي
0: قصة. اي لاباس، معنا الحمد لله، ما متعدي يا سلامة.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. سيد احمد، شكون تحب تعمل ديديكاس نتاعك؟
1: تحية ليك وتحية اللي يزد علي التليفون.
0: عايشك.
1: وتحية الذكريات اللي باش تزيد لبعض.
0: اي صحيح.
1: وتحية للمستمعين الاوفياء وخاصة اختي شلبية من قفصة، تحية كبيرة لها. ونحب نسألك سؤال.
0: اي تفضل. ان شاء الله ان شاء الله مش اختير عادي سيد احمد.
1: لا لا لا لا، على غرام باش يصحح في الترجيل.
0: اوه لا، هذه صعيب علي. هذه صعيب علي يا سيد احمد، هذه لازمها قسم الرياضه وتتعدى بقسم الرياضه.
1: لا والله قسم الرياضه مش
0: لا والله ما عندي فكره الحقيقه، باش نقول لك عندي معلومه، والله لا عندي حتى معلومه، مش ما غلطتكش وما غلطتش السيده المستمعين، ما عنديش معلومه دقيقه.
1: هو ديفونسور بقى.
0: هي ديفونسور. اي ديفونسور، مدافع محوري.
1: محوري سهل يكون في الترجي وسهل ينفع للترجي.
0: ربي سهل، ربي سهل، وسهل للترجي ويسهل للرلوي ايضا في المنحه نتاعو نتاع انتقاله للنادي الصفاقسي. ان شاء الله النادي الصفاقسي يعجل في المنحه نتاعو للسكاك الحديده الصفاقسي، ان شاء الله يلقاو فيها حل ان شاء الله، كيف وكيف عديد الملاعبيه في تونس وعديد الاشكاليات الماديه اللي تشهدها الجمعيات ايضا، ان شاء الله تتحل. دونك سيد احمد، تعطينا شنو الاغنيه اللي اخترتها؟
1: مازلت صغير شادلي الحاجي.
0: شادلي الحاجي، مازلت صغير.
1: مازلت
0: صغيرة شادلي الحاجي.
1: الوقت مكبدني.
0: ان ذيب شنهديوها المدام شلبية والسادة المستمعين كيكا.
1: ايه
0: اعطيك الصحة يا سيد احمد، ربي فضلك، مرحبا بيك.
1: تحية نزار الورتاني، تحية ليك.
0: هاوي حييك، زاد هو نزار الورتاني حييك. عطاك نزار الورتاني الشادلي الحاجي، مازلت صغير سيد احمد مقصر هلال.

رجعنا معكم في الديديكاس 89 دقائق وصلنا جزءنا الأخير من حصتنا اليوم ونحب نعمل ديديكاس باسم سي مبروك لكل أصدقائه من المستمعين مدام شلبية وغيرها من أوفياء إذاعة الشباب يحب يهدي لهم أغنية مروان الخوري كل الأصايد كل الأصايد نسمعوها نسمعهم بعدها أيضا بانوبلي من قيت الأغنيات اللي اخترناهم اليوم في برنامج ديديكاس فارس كرم ثريا عبيد نور مهنا وايضا باش نسمعوا تي حلوه ذي منيش بدها ني زهري حلوه الاغنيه تيكالالي نسمعها بعد شويه وقالوا معنا في برنامجكم برنامج ديديكاس

أيوة هذي الجو اللي وصلنا للتسعة واربعة في العشر دقائق الأخيرة من حصتنا اليوم لبرنامج الديديكاس. عنا ديديكاس من عند علي حبي يسمع عودتني على الود ثريا عبيد، وأيضا ديديكاس من عند نسرين تحب تسمع نور مهنا لعلة وعسى. الغنيتين حاضرين، الغنيتين هذوما مش نكملوا بيهم ديديكاس بالنسبة لليوم. وقعدوا معنا مواصلين معاكم حتى للتسعة ونص.

هكا كنا وصلنا لنهاية حصتنا اليوم من برنامج الديديكاس بثريا عبيد. عودتني على الود والود متواصل معاكم أو في إذاعة الشباب ومستمعينا في بقية برامجنا وما تبقى من برنامجنا عيش الموسيقى. بعد شوية بعد موجز الأنباء بجيكم ذكريات بن حمادة. نزار الورتاني واصل معاكم في الإخراج بشير خلف الله. أقول لكم باي باي.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
3: 9:30 على موجات إذاعة الشباب. منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة ليلا بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وبالمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات، في حين تصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي. غدا بقليب ينطلق النسخة 40 من فعاليات المهرجان الوطني أدباء الشبان تحت شعار جيل التسعينات ودوره في الأدب التونسي، تجربة مجدي بن عيسى نموذجا. غدا الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية. هيئة مهرجان قفصة الدولي تكشف عن برنامج الدورة 46، والتي ستنطلق بداية من يوم 27 من جويلية الجاري، لتتواصل إلى غاية يوم 20 من أوت المقبل، وستضم 15 عرضا متنوعا تمس أذواق مختلف الشرائح العمرية، وتجمع بين الفن الشبابي والشعبي والصوفي والطربي والموجه للأطفال. كما تنطلق فعالية الدورة 33 للمهرجان الصيفي بالمنيلة من ولاية أريانا من 4 إلى 12 من أوت المقبل، من خلال برنامج ثقافي وفني يجمع بين العروض التراثية والموسيقية والمسرحية. إيران تحذر الدول الأوروبية من وضع قواعدها تحت تصرف المعتدي على حد وصفها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن ستدمر جسرا أو محطة كهرباء في إيران كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفينة في مضيق هرمز. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: دباير صايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
9: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
4: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
10: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
4: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
10: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
4: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
11: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30.
10: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
11: ونعيشوا معك الحكاية.
9: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
4: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
10: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
9: تسمع التونسي
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
10: عدل موجتك وصيف معنا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
12: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
13: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

معنا على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموسيقى. نبدأ معكم من توا حتى الماضي ساعة. نسلم عليكم في كل مكان وين ما اخترتوا تابعونا وتسمعونا في كل مكان. نعرف الناس كل خرجت البرا سخانة برشا ما فماش ضو هذاك الكل علاش معناها خرجتوا البرا وسهرية اللي تكون البرا على الأقل نلوج الناس كل توانسة كل تلوج على طرف نسمة نقفش شوية نسمة أكيد نعرف على المناطق الساحلية خصوصا في الشواطئ توا تحلى القاعدة وبرشا يعني مشاوي إيه صيفوا فالقاعدة كلها ولات كما قبل ذكرتنا بأيام قبل القاعدة على حرف الشط وفماشي شوية على الأقل نسمة ساحلية جينا. مرحبا بكم ديما على موجاتنا إذاعة الشباب حتى الماضي ساعة مع الفقرات اللي تعودتوا عليها ديما في عيش الموسيقى. اليوم معكم نزار الورتاني وذكريات بن حمادة كالعادة. بعد شوية تقاوم عن تراند ميوزك وتلقوا أيضا فقرة نيوز ويك وفلاش باك وبرشا الحقيقة الفقرات اللي تعودتوا عليها ديما في عيش الموسيقى وزادة كيف نعملوا طلع على المهرجانات الصيفية المهرجانات في كل مكان نشوفوا الأجواء والسهرية هذية في عيش الموسيقى. ديما نبدأ مع فقرة ستارليست. ديما فما زوز ليستات في السباق وواحدة من يعني من الليستات اللي تختاروها الليلة هي اللي نختموا بها في عيش الموسيقى الليلة اللي رقم واحد شنو فيها؟ ستار ليست

وهذه هي الليستة رقم واحد، فيها ميادة الحناوي غيرت حياتي، فيها زادة وردة مليت من الغربوة، هني شاكر شاور تحبوا تسمعها كاملة صوته للرقم واحد كي العادة على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي. مرحبا بكم ديما مع كل اقتراحاتكم ومع زادة تصويتكم وشنو تختاروا يعني في آخر جزء من عيش الموسيقى. الليستة رقم واحد وإلا فما الليستة رقم اثنين.

وهذه اللي استرقمتين الليلة فيها محمد عبد ومذهلة في عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب وفيها زادة رغب على ما يجوز تحبوا تسمعوا كاملة صوته للرقم 2. مرحبا بكم ديما صارين معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في عيش الموسيقى حتى الماضي ساعة. مرحبا بكم.

0: أكثر لموزيكا استماعا الأسبوع هذي، وحتى إذا كما قلنا إصدارات جديدة وقاعدة تلقى في نجاح كبير دونك نحكيوا عليها اليوم. في الجديد شنو نلقاو في الشرق؟ نلقاو وليد الشيخ سبحان رب الكون، هذي الأغنية نمبر وان، أكثر أغنية سمعت. ونلقاو شامي في جديد وبيبي، هذي زادا من أكثر الأغاني استماعا. سان لوفون مع هيفا وهبي كيف كيف، يعني محطمين كل الأرقام القياسية كما يقولوا، وتعاون كان جاء بعد فيديو عفوي من بعد جات التجربة هذية وكانت ناجحة جدا. نصيف زيتون بغنية هدية، صابر الرباعي بغنية طاير، مهند زايت هدية رجازة كيف كيف للموزيكا بغنيته يخزي العين، ونلقوا آدم في إحساس، ونلقوا أيضا هيفا وهبي مع سان لوفون مرة أخرى في غنية بحبك. دو ديو من يعني تقريبا من اكثر لي ديو اللي ناجحين جدا ليامات هذيه، وشامي بغنيه انا بعدك، ونقو جوزيف عطيه بغنيه مغروم، هذه الموسيقى التراند للاسبوع هذايا. نحكي وزاد كيف كيف على الموسيقى اللي قاعده تلقى في نجاح كبير في مصر. نمبر 1 هو تو ليت، يرجع بغنيه جديده، غنيه جريئه قوي، الغنيه هذه اللي نلقاوها نمبر 1 كاكثر غنيه سمعت. ونلقاو زادا رامي جمال بغنية دي علامة، نلقاوها زادا موجود في الترند، في الترند العربي يعني بصفة عامة. أكثر أغنية قاعدة معناها تتسمع بعدد كبير هي أغنية سان لوفون مع هيفا وهبي ميتسوبيشي، ونلقاو زادا تو ليت بغنية جريئة قوي كيف كيف الشامي في أغنية أنا بعدك، نلقاوها موجودة. تعرفوا شامي عنده 3 أغنية موجودين في الترند، رامي جمال كما قلنا بغنية دي علامة، ونقاو حتى التوز دا مازال يلقى في نجاح كبير، مروان خوري بغنيته ممكن، ونلقاو سان لوفون مع تو ليت في غنية نان، والأخرس في غنية لاموني، فؤاد الجنيد مع بيسان اسماعيل في انت النور، ونلقاو زادا شامي مع لين الحايك في عايش لعيونك، وأحمد سعد مع ديستانكت في نلقاوه، وأيضا نلقاو أحمد سعد بغنيته كوتي زادا كيف كيف موجودة في الترند العربي. دونك هذوما تقريبا الموزيكا اللي خرجت الأسبوع هذي واللي قاعدة معناها مواصلة في النجاح متاعها. من الموزيكا الترند أكيد كما قلنا شامي قاعد يلقى في نجاح كبير، وأكيد مش بغنية واحدة، موجود ب3 أغاني موجودة في الترند، لكن احنا باش نسمعوا الموزيكا اللي خرجت مؤخرا، يعني اخر اغنيه هي اغنيه بيبي اللي نلقاوها موجوده في الترند الشرقي. دونك مرحبا بكم معنا حتى الماضي ساعه، نسمعوا برشا موسيقى جديده اكيد، وبرشا زاد فلاش باك اختياراتكم انتوما توصلنا ديما على الباج نتاعنا فيسبوك تاع شباب راديو جون تونيزي.
1: ترند ميوزيك

0: هذه الموزيكال تريند اللي سمعناها قريئه قوي، سمعنا تو ليت ومازلنا اكيد باش نسمعوا برشا موزيكا تريند باش نحكيوا عليها زاده. اما شنو رايكم نمشيوا الى اذنا، نمشيوا مع زميلنا رفيق الدريدي في افتتاح مهرجان اذنا الدولي للفنون الشعبيه في الدوره الثانيه. مرحبا بيك رفيق.
1: أهلا وسهلا، ذكريات، مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة شباب، ونوصلهم صوت إذاعتنا. أحمد شيبة الفنان الشعبي المصري، كنقولوا مهرجان الفنون الشعبية في أذنا في دورته الثانية، الافتتاح ما نجم يكون كان بواحد من أشهر أسماء الأغنية الشعبية مش في مصر إنما في العالم العربي، وذلك علاش هو اليوم موجود في أذنا في ولاية بنعروس في مسرح أذنا الأثري في هذا الصرح التاريخي. الفنان أحمد شيبة في افتتاح هذا المهرجان في ثاني دوراته في أولى عروضه. الفنان أحمد شيبة كنا معه بكري في مصافحة خاطفة، قال أنه فرحان برشا بتواجده في تونس، عنده مديدة يقول كونه ما جاش لتونس وفرحان اليوم كونه يفتتح مهرجان أذنا. مازال عرض ما انطلقش ذكريات، من المفروض في الساعة 10 مازال عرض يتعلق ومازال ما انطلقش، ومازال الجمهور حاليا قاعد يتوافد على مدارج وكراسي مسرح أذنا الأثري في انتظار انطلاق العرض. من المفروض بعد شوية ينطلق العرض هذايا، الفرقة حاضرة، كل شيء حاضر لهنا في مسرح أذنا، الركح كيف كيف، الأمور التنظيمية على العال، الجماهير قاعدة تتوافد.
0: هذا باش نسألك على الجماهير، يعني مهرجان أذنا في الدورة الثانية يعني وفي افتتاح أيضا، أعطينا حكينا شوية على الجماهير، خاطر نعرفوا أنه موقع أذنا جاء في منطقة يعني بعيدة شوية، هذاك يعني في وسط منطقة فلاحية نجم نقولوا، هذاك علاش معناه نسألوا على الجمهور وعلى وصول الجمهور إلى المسرح.
1: هو الحقيقة الأمور تغيرت لهنا في مسرح أذنا ذكريات. الحقيقة علاش نقولوا هكا، لأنه قاعدين نشوفوا الحقيقة في الجماهير قاعدة توافد من مختلف الفئات السنية من مختلف الأعمار، ونذكروا في الإطار هذا ذكريات كونه هيئة تنظيم وهيئة تنظيم المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أذنا وفرت حافلات لنقل الجماهير من ثلاثة نقاط، ثلاثة خطوط معناها وفرتهم الهيئة، خط ينطلق من بنعروس، خط ينطلق من مروج، وخط ينطلق من محمدية في ولاية بنعروس. هذا كله لتسهيل توافد الجماهير، يعني أي شخص عنده تذكرة لعرض ينجم يطلع في الحافلة هذية، وإذن يكون التأمين يعني ذهاب والإياب بالنسبة للجماهير هذية اللي ما عندهم سيارات بالطبيعة، دونك يلقاو الحافلات هذية تأمن التنقل نتاعهم يوميا. مع السبعة نتاع العشية تنطلق الحافلات من ثلاثة نقاط اللي كنا أحكينا عليهم، يجيوا لهنا لمسرح أذنا، ومن بعد زادة يتم تأمين عودتهم، وزادة فما ناس جات أكيد بسياراتها وبوسائلها الخاصة لهنا لهذا المسرح، اللي الحقيقة زادة فما حتى أحياء هوني قاعدين نشوفوا فيهم ما همش بعاد برشا معناها على المسرح هذايا، وقاعدين نشوفوا فيه جماهير محترمة العدد قاعدة تتوافد تباعا على مدارج وكراسي مسرح أذنا الأثري في أولى عروضه اليوم بعرض الفنان أحمد شيبة، اللي قال كونه بشي غني موش كان لو لعبت يا زهر، بشي غني الريبرتوار نتاعه الكل باش ينوع ويراوح في الأداء نتاعه على الرقح بين الأغاني الشعبية، بين كذلك حسب ما سمعنا بكري البرايف نتاع الفرقة ولي ريبيتيسيون، وكأنه زاد فما دي ريبريز باش يغنيهم الفنان أحمد شيبة، باش يعاود يؤدي أغاني لفنانين أخرين كذلك بطريقته أكيد على ركح مسرح أذنا، وباش يكون فما المراوحة اللي يحكينا عليها، ويقول كونه هو فرحان بافتتاحه هذا المهرجان في دورته الثانية بعد غياب على تونس، ويسلم برشا على الجمهور التونسي ككل، ويقول كونه هذا ما يشعر المرة، هو سبق له كونه جاي لتونس وأدى عروض عديد المرات لهنا في تونس، ولأول مرة يكون في مسرح أذنا. ونذكره فقط نعطيه وكي لمحة على البرنامج بالنسبة لهذا المهرجان اللي مازال متواصل إلى غاية يوم 2 أوت، 20 يوم يدوم هذا المهرجان أكيد، وسامحوني 10 أيام معناه يدوم البرنامج هذا، معناه هو البروغرام أكسيليري معناه كما نسميه، ولكن هو برنامج سريع الحقيقة، معناه غدوة باش يكون عرض ربوخ لحاتم النجمي، هو عرض متميز الحقيقة، عرض ربوخ هذا هو عرض ربوخ، نذكره كونه كان في مهرجان كارتاج في دورة 2023، وقتها كان ساعة بساعة هو عرض إركز هيب هوب لبتبيع مجموعة دبو اللي كانت أدت العرض، وعرض ربوخ هو عرض زيادة متميز معناه عرض حلو يتعدى ساعات حتى على القناة الوطنية وقتها من كارتاج، غدوة بش يكون لهنا في مسرح أودنا العرض هذا اللي فيه معناها قائمة وثلة من أحلى أغاني الفن الشعبي التونسي معناها بطريقة وبأداء مميز. باش نلقاو نجلة في الزردة، أحمد بن جميع، هشام سلامة، ليلي القفصي، محمد علي الأسمر، حبيب شنكاوي، عارض دونكوني فولكلوري، عبد الكريم البنزرتي، نصر الدين شبلي، الهادي حبوبة. يختتم هذا المهرجان بتاريخ 2 أوت 2026. مهرجان ينطلق اليوم يتواصل حتى الاثنين أوت هوني في مسرح أوذنا. قلنا كونه التذاكر متاحة حتى على انترنت. بالنسبة لي اليوم التذاكر كانت أسعارها 20 دينار بالنسبة للمدارس، 40 دينار بالنسبة لي الكراسي، متاحة على انترنت، وكل شخص عنده تذكرة نجم يمشي للنقاط اللي حكينا عليهم وياخو الحافلات اللي تأمن تنقله من وإلى مسرح أوذنا. وهذا الكل أكيد معناها هيئة المهرجان حبت كونه يكون أقرب ما يمكن لجمهوره ولمتابعيه، وأكيد احنا باش نكونوا في مواكبة ومتابعة لسهرة الليلة، وتلقاو كل التفاصيل في علاقة بالتنظيم وتذاكر على صفحة مهرجان أوذنا الفنون الشعبية على فيسبوك. تلقاو كل التفاصيل في هذه الصفحة، تكتبوا فقط مهرجان أوذنا بالعربية ولا فيستيبال دودنا بالفرنسية، تلقاو كل التفاصيل على صفحة رسمية، وكذلك تلقاو على صفحة إذاعة الشباب كذلك المتابعة ومختلف الصور والأجواء، وكذلك على صفحة الإذاعة الوطنية التونسية باش نتابعوا العرض الليلة مباشرة من هذا المسرح.
0: بعد شوية ونرجعوا لك رفيق أكيد بعد ما يبدأ العرض هذا، خلينا نزيد ناخذ فكرة أكثر زادة على العرض بيدو يعني كيفاش كان. أكيد كل ما تحب يعني تعمل معنا مداخلة مرحبا بيك رفيق، المهم أعمل جو في سهرية الليلة كما قلنا في افتتاح مهرجان أذنى الدولي للفنون الشعبية في الدورة الثانية. مرحبا بكم معنا في عيش الموسيقى، مازلنا مواصلين أكيد حتى الماضي ساعة، مازلنا مواصلين مع الترند ميوزك، بعد شوي زاد نشرة الأخبار، ومازلنا في جزء آخر من عيش الموسيقى باش نكملوا نسمعوا الترند ميوزك، مازلنا زاد باش نسمعوا كي بوب. ومرحبا بكل اقتراحاتكم زاد على فقرة فلاش باك، كان عندكم أي اقتراحات مرحبا بيها، تتواصلوا معنا ديما على باج فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي، تتواصلوا معنا تختاروا شنو تحبوا تسمعوا زاد في فقرة ستار ليست، ليست رقم واحد وإلا اثنين، انتم تحدوا بشنو نختموا اليوم في عيش الموسيقى. نكملوا مع الترند ميوزك، هذا صابر الرباعي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: وفد شبابي جزائري يزور تونس في إطار البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي في مجال الشباب 2026-2027، إقرار نحو 1200 عرض تكوين جديد في مؤسسات التعليم العالي العمومية لتقليص الفجوة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، تسجيل 900 حريق خلال 72 ساعة الأخيرة، وتقدم السيطرة على حريق جبل رفراف من ولاية بن زرد بنسبة 80%. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. وزير الشباب والرياضة صادق المرالي يستقبل وفدا شبابيا جزائريا يضم 25 شابا وشابة من ولاية البليدة في زيارة إلى تونس في إطار البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي في مجال الشباب 2026-2027. وتهدف زيارة الوفد الشبابي والتي تمتد إلى غاية 25 من جويلية إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين تونس والجزائر في مجال الشباب وتبادل التجارب والخبرات. ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع الشباب بعدد من المركبات الشبابية التي تحتضن أنشطة صيفية في مجالات الروبوتيك وصناعة المحتوى الرقمي الهادف والتربية على مهارات الحياة بهدف تبادل التجارب والخبرات. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أهمية تعزيز دور الأخصائيين النفسانيين التربويين داخل المؤسسات التربوية باعتبارهم شريك أساسيا في تحسين جودة الحياة المدرسية ودعم التلميذ نفسيا واجتماعيا، وذلك خلال جلسة حوار موسع انتظمت بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027. وشدد وزير التربية على أن الاستثمار في الصحة النفسية للتلميذ لا يقل أهمية عن الاستثمار في الجانب البيداغوجي، مؤكدا الحرص على دراسة مختلف المقترحات والعمل على الاستجابة لما يمكن منها. كشف مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي اليوم على أن الوزارة أقرت 1191 عرض تكوين جديد في مؤسسات التعليم العالي العمومية بعد مراجعة شاملة لمسارات الإجازة الوطنية لتقليص الفجوة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح العيادي في تصريح للزميلة تبر النعيمي على هامش انطلاق تظاهرة الأيام الوطنية لتوجيه الجامعي بتونس أن الوزارة عملت على دعم قابلية تشغيل الطلبة عبر برنامج أطلق عليه اسم سافوار أجير.
3: وقع إيداع 1904 عرض تكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقع قبول 1191 عرض تكوين في القطاع العام، قرابة 53% إعادة تأهيل لكن على أسس جديدة متاع عروض موجودة، و 47% عروض جديدة عندها علاقة باختصاصات موجودة في العلوم الصحيحة والتكنولوجيا، في علوم التصرف والعلوم الاقتصادية، في الفنون والعلوم التشكيلية، وأيضا فما العديد من العروض الجديدة كما المجال الشبه الطبي، فنون التشكيلية، علوم الاجتماع، تاريخ، جغرافيا. هذا الكل وقع احداث اختصاصات جديده مندمجه مع اختصاصات موجوده. اهم حاجه خدمت عليها الوزاره حاجتين: انه الفجوه اللي موجوده ما بين النسيج الاقتصادي والصناعي والاجتماعي يقرب من الجامعات، المحيط الاقتصادي والاجتماعي كان شريك في بلوره العروض التكوين هذيا. من جهه اخرى قلنا اللي يلزمنا ندعموا الكفاءات الافقيه نتاع الطالب التونسي من خلال مشروع كبير قمنا بارسائه اللي هو مشروع سافوار اجير، اللي هو يعتني بالكفاءات اللغويه والكفاءات الناعمه اللي تخلي بعد 3 سنوات من التخرج الطالب التونسي يكون عنده كفاءات اللي تمكنه من انه ينجم يسوق نفسه، يعرف يقنع اللي باش يقوم بانتدابه.
2: من جهة أخرى تقدمت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي والشاطر بجملة من التوصيات والنصائح للناجحين في البكالوريا الذين لم يتحصلوا على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي.
1: بالنسبة للي هو ما تحصلش على كلمة العبور خاطر غير رقم الهاتف بتاعو، هذايا يلزمو يقتني شريحة جديدة مربوطة ببطاقة التعريف الوطني للمترشح، يستنى 24 ساعة وبعد يبعث SMS على 85,000 ويحط فيها في دوبل في دي اسباس رقم البكالوريا. فما اللي هو ما غيرش رقم الهاتف بتاعو اللي هو ترشح به في البكالوريا وما وصلتوش كلمة العبور، علاش؟ يا يكتب السنتاكس غلطة، معناها في SMS كي يكتب يردوا بالهم يكتبوا صحيح في دوبل في دي اسباس واحدة ومن بعد رقم الهاتف. الحاجة الثانية الكونفيغوراسيون تاع التليفون، يتأكدوا وقت اللي يرسل SMS SMS خرج ولا من الهاتف نتاعك، خاطر إذا كان ما خرجش ما يجيش راهو كلمة العبور. نطمنوا إن شاء الله قبل انطلاق الدورة الناس الكل تتحصل على كلمة العبور والمنصة باش تبقى مفتوحة للي باش يغير.
2: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الشباب، وفيها أيضا كشف رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري خلال ندوة صحفية حول الوضع الميداني لحرائق الغابات عن أنه تم تسجيل 90 حريقا في الغابات منذ 11 من جويليا الجاري إلى حدود اليوم، لم يتبقى منها إلا 13 حريقا من بينها 10 في مرحلة التبريد و3 ما زالت متواصلة، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية في جميع هذه الحرائق.
4: منذ 11 جويلية وإلى غاية الساعة تدخلت وحدات الحماية المدنية في خماد 90 حريق، مازال منهم 13 حريق متواصل، 10 في مرحلة التبريد و3 مازالت عمليات ميدانية متواصلة. 3 هذوما موجودين في ولاية الكيف معتمدية سقيد سيدي يوسف تكرونة، ولاية باجة معتمدية نفزة كاب نيجرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المكي. هذوما 3 حرائق اللي مازالت متواصلة فيهم توا مجهودات الحماية المدنية وكافة الهيكل المدخلة. إلى حدود ماضي ساعة ونص نسبة السيطرة 80% في حريق الرفراف. كانت الأولوية المطلقة هي لحماية التجمعات السكنية الموجودة غادي. سجلنا حريق بأربع مطاعم موجودين في منطقة إنكسيسيبل اسمها البونتا. في كل الحرائق اللي سجلناها الكل لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية. ثم 3 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.
2: المشري أكد أيضا تأمين 2700 تدخل من قبل الحماية المدنية خلال 72 ساعة الماضية، والتي تم خلالها تسجيل حوالي 900 حريق بمعدل حريق كل 5 دقائق، مقدما جملة من التوصيات لتفادي انتشار الحرائق.
4: 72 ساعة الفارطة، 2700 إجمالي تدخلات الحماية المدنية في جميع المجالات. بالنسبة للحرائق سجلنا في 72 ساعة فارطة 900 حريق بمعدل كل 5 دقائق الحماية المدنية جاءها انذار على حريق. الأسباب ما زالت لم يتم تحديدها، ما بصفة عامة هي نتيجة الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، الرياح الشهيلي اللي شهدته البلاد النهارين ولا 3 أيام هذوما. سجلنا انتشار نار من حصائد انتقلت إلى غابات، نلقاو أعقاب سجائر في بعض البلايس اللي تدل على أنه فما حريق انطلق من غادي وتوسع في الغابة، ولكن فما المصالح المختصة متواجدة على عين المكان في الحرائق الموجودة الكل، واللي كل حريق يتم فيه بحث وإن شاء الله النتائج تخرج عن قريب. تدخلات الحماية المدنية تضاعف فيما يخص حالات الإغماء نتيجة لموجة الحرائق. التوصيات نحاولوا ما نشعلوش النار خاصة في الغابة أو حتى محاذية للغابة. بالنسبة للسكان اللي عندهم منازل في الغابات يحاولوا ينظفوا محيط المنزل نتاعهم، الأعشاب الجافة أكل بقايا تاع الأغصان يحاولوا ينظفوا باش الله لا يقدر كي توصل النار للتجمعات السكنية تلقى حزام أمان ما تتعدلهمش للديار.
2: أكد وزير البيئة الحبيب عبيد اليوم أن الشباب التونسي يمثل اليوم قوة اقتراح ومحرك للابتكار وشريكا أساسيا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي والبيئي في أفق سنة 35 و2000. كما أكد خلال الندوة الختامية لتقديم الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي والبيئي أن أعداد هذه الاستراتيجية اعتمد مقاربة تشاركية أتاحت للشباب الإسهام بصفة مهيكلة في تحديد الأولويات الوطنية في مجال المناخ.
5: الشباب هو تولي عنده هو الانتليجنس ارتيفيسيال ولا ماتريس، هو مختلط اكثر بالمحيط ويخدم اكثر التيران. دونك استراتيجيه هذو مع الافكار نتاعهم هما في الـ5 اقاليم تلمت الشباب وعطانا النظره نتاعهم للعمل البيئي وقال لنا شنو اللي نجمو نمشيو فيه، شنو اللي ما نجموش نمشيو فيه، وشنو الاولويات. الاستراتيجيه هذه بون عندنا الخطوط العريضه حمايه بلادنا من التغيرات المناخية، النظرة متاعهم هما للحزام الأخضر، كيفية حماية الشريط الساحلي، كيفية التصرف في النفايات، كيفية تثمين النفايات، طرق العمل المناخي في المستقبل، شنو برامج الوزارة.
2: من جهتها قالت مديرة بالوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة عفاف عياد أنه تم خلال مراحل إعداد الاستراتيجية تنظيم سلسلة من الورشات الاستشارية لتحديد الأولويات الوطنية في مجال المناخ، وأنه سيتم اختيار 10 شبان يمثلون الأقاليم الخمسة للمساهمة في رسم السياسات المناخية.
6: استراتيجية وطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي اعتمدت مقاربة شاملة وتشاركية، شملت تنظيم سلسلة من الورشات الاستشارية في الأقاليم الخمسة البلاد التونسية. تم المصادقة على النسخة النهائية للاستراتيجية، فما برشا مبادرات قامت بهم عدة وزارات بخصوص تشريك الشباب. الاستراتيجية هذه تلم مبادرات الكل خدمناها، لكن الاستراتيجية عززناها بخطوة عمل فيه المبادرات المهمة، فرصة يعني للشباب تونس الكل باش يتناقشوا بروبوز دي سوليوشن لمواجهة التغيرات المناخية. آخر الندوة هذه باش نعلنوا على طلب ترشح لجملة من الشباب باش يشاركوا فيه، باش نختاروا زوز من كل إقليم ويرافقونا طيلة الأعداد السياسية المناخية متاعنا، احنا باش يكونوا يعني 10.
2: في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بقصف الجسور ومحطات الطاقة في طهران إذا أقدمت على استهداف السفن في مضيق هرمز. ترامب أكد أيضا أن واشنطن لا تريد السيطرة على هرمز لكنها مضطرة للقيام بما يلزم، لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وفق تعبيره. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال قمة آسيان استعداد بلاده للحوار والتفاوض وتسوية الخلافات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي مهدد وحصار الممرات المائية الدولية سابقة خطيرة للغاية يمكن أن تتكرر في أجزاء أخرى من العالم وفق تعبيره. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. وفد شبابي جزائري يزور تونس في إطار البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي في مجال الشباب 2026-2027. إقرار نحو 1200 عرض تكوين جديد في مؤسسات التعليم العالي العمومية لتقليص الفجوة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي. تسجيل 900 حريق خلال 72 ساعة الأخيرة، وتقدم السيطرة على حريق جبل رفرف من ولاية بنزرت بنسبة 80%. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.

ذكريات عيش المزيكا.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم في عيش الموسيقى. مازلنا سهرين مع بعضنا حتى الماضي ساعة في توقيتنا الصيفي. مازلنا نسمع في الموسيقى الجديدة في فقرة الترند ميوزك. أكيد سمعنا برشا موسيقى جديدة منهم توا إدم كنا نسمعه في إحساس الجديد الأغنية هذية اللي يعني أغنية صيف خلينا نقوله 2026 بالنسبة لي إدم. مازلت برشا موسيقى تلقاوها معنا كالعادة، تلقاوها معنا فقرة كيبوب، بعد شوية زادة تلقاوها معنا فقرة فلاش باك مع الموسيقى اللي تختاروها انتوما واللي تحبوا تسمعوها. نذكركم الليلة فما زوز ليست في السباق والمستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى الليلة. الليستة رقم واحد تلقاو فيها هني شاكر شاور وردة مليت من الغربة ميدا حناوي غيرت حياتي، والليستة رقم اثنين فيها رغب علامة ما يجوز، وفيها عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب ومحمد عبدو في مذهلة. انتم اللي سهرين معنا تختاروا شنو تحبوا تسمعوا. كالعادة نسلم عليكم برشا برشا في كل مكان، نعرف اللي طقس سخون ونعرف اللي تختاروا انه تمشوا وتعملوا تحويسة اكثر منه معنا تقعدوا في الدار وتقعدوا تسمعوا في الراديو، لكن انا ديما نسلم عليكم سختوا لي في كراهبهم يسمعوا فينا. احمد سيسي نسلم عليه برشا مرحبا بيك، يسلم كالعادة على مرتو ثريا ونسيبتو خديجة وعلى كل المستمعين الأوفياء كيما شلبية في قفصة ونزار يسلم عليك ويحب يسمع في فلاش باك الليلة. حمادة هلال إن شاء الله تلقاها معانا. ودعاء القاسمي كالعادة من المستمعين الأوفياء اليوم تختار ليستا رقم واحد ويقين سلموا عليها برشا، اليوم تختار ليستا رقم واحد نجح بن ناصر نسلم عليك برشا برشا مرحبا بيك كالعادة ديما سهر معانا. يقول يختار ليستا رقم واحد وفي فلاش باك يحب يسمع مقادير باهي وزادة سولاف باه. كمال عكروتي سلموا علي برشا اليوم يختار ليستا رقم واحد ويحب يسمع يا طيب القلب. يا طيب القلب هي اللي تلقاها كيفاش معناها انت اخترت ليستا رقم واحد الليلة اللي فيها هني شاكر لكن تحب تسمع زادة يا طيب القلب بزوز معناها باهي. مرحبا بيكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. نمشي وتو مع فقرة كيبوب.

0: هدوما ان ميكس سمعنا في رولر كوستر. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا سهرين مع بعضنا حتى لماضي ساعة. سهرية كلها موزيكا في عيش الموزيكا. نسلم عليكم في كل مكان تسمعوا فينا حتى لماضي ساعة مع بعضنا في سهريتنا. اليوم نمشي وتوا مع فقرة نيوزويك.
1: نيوزويك.
0: في نيوزويك أخبار اليوم كلها من المونديال, بما أنه برشا حكايات جات من المونديال, برشا فيديوهات معنات بارتاجات بعدد كبير, برشا حكايات كما قلنا. نبدأ مع الحفل اللي صار في بين الشوطين, وهو اللي كانوا فيه بي تي اس, وكانوا فيه كانت فيه مادونا, وكان فما زادا جاستن بيبر, كان فما شكون آخر, كان فما شاكيرا, أهم شخص شاكيرا اللي باش نحكيو عليها بما أنها خطفت الأنظار والناس كل كانت حكيت عليها. ناس كل حكيت على شاكيرا ملكة المونديال بما أنها رابع مونديال تكون حاضرة فيه وتحييه بنجاح كبير. لكن اللي ينفت الانتباه واللي خلى الناس كلها تحكي أنه بيكي كان موجود في الجمهور مع أولاده, كان يتفرج في شاكيرا, فرجعت الناس كل تحكي على كيفاش كانوا معناها قبل, وكيفاش معناها بدأت علاقتهم من المونديال 2010, وشنو اللي تبدل معناها من مثلا في السنوات هذه كلها. المهم انه كان حديث الناس الكل شاكيرا ونجاح شاكيرا وبيكي موجود في الجمهور كيف وكيف اي شخص يعني عادي موجود في الجمهور مع اولاده يتفرج في المنتخب الاسباني. باش نحكيو زادة كيف باش نوصلوا نحكيو على حكاية المونديال, ولاحظنا انه سواء كانت التلفزة الإنجليزية ولا المشاهير الإنجليز كلهم ساعة ما عجبهمش الحفل اللي كان بين الشوطين, وأيضا روني كان سخر من الحفلة داية معناها بهت شنو هذا بين الشوطين, وكانت هذية معناها التصريح متاعه كان من أكثر الفيديوهات اللي تم تداوله. وأيضا باش نحكيه على المنتخب إسبانيا وبرشا صور جات وبرشا تعليقات جات, أيضا نحكيه على ساعة منتخب إسبانيا اللي حب يحتفل بكأس العالم وحده, لكن ترامب الرئيس الأمريكي ما خلاهمش في راحة وكانت صورة معاهم, وكانت هذيك الأكثر معناها الناس الكل كانت حكيت عليها الفيديو هذية, وخصوصا يعني كيفاش ترامب ما حبش يبعد من الصورة هذية مع أنه الصورة لازم تكون مخصصة كان للمنتخب. من بعد إسبانيا تحذف صورة ترامب من الاحتفال هذية بالفوتوشوب. ومن بعد شنو اللي جلب الانتباه أكثر زادة كيف استقبلها الملك الإسباني للمنتخب الإسباني, وأكثر حاجة كانوا حكيوا عليها أنه لامين يامال كيفاش سلم على الملك واحتضنه. فما انقسام لهنا, فما شكون قال معناها مخالف للبروتوكول, وفما شكون قال معناها هذية معناها حب كبير للاعب لامين يامال. دونك كانت برشا ردود فعل على السواس على الصور ولا على الحكايات اللي مربوطة بالمنتخب الإسباني, وأيضا زاد حتى بالمنتخب الأرجنتيني خصوصا بعد العركة اللي صارت بعد خسارة الأرجنتين, وأيضا وقت تتويج إسبانيا كيفاش اللاعبين تاع الأرجنتين كيفاش عطاو بظهر للتتويج هذايا, وكانت يعني من هذية أكثر الصور اللي تحكى عليها. مازلنا باش نحكيه على الكورة أيضا, وأكثر فيديو تم معناها تبرتاجة بعدد كبير وتشاف زادة بعدد كبير, لقاء إبراهيموفيتش مع هالاند, وقت اللي معناها إبراهيموفيتش حاب يفضلك مع هالاند وقال كل واحد وكيفاش لبسته, فاغذر إبراهيموفيتش وقال هالاند انه انت عندك هيئة مليونيرة، ما أنا عندي هيئة ملياردير، وهذا الفرق بيناتنا. وهذا كله كانت معناها مزحة، فكانت الفيديو هذه من أكثر الفيديوهات اللي بارتاجات واللي حكاوا عليها. دونك هذا تقريبا لليوم هكا أخبارنا في نيوز ويك. من نيوز ويك ديريكتمون نمشيو مع فلاش باك، واكيد زادا بعد نشرة بعد موجز اخبار ل 11:30 حتى الماضي ساعة باش تكون كلها فقرة فلاش باك من اختياركم. مرحبا بكم في عيش الموسيقى.
1: فلاش باك، فلاش باك.

0: هذا جورج واسو فسمعنا فيه لو يوعدني الهواء فيه فلاش باك، ومازلنا مش كملوا مع فلاش باك بعد شوية بعد موجز أخبار الأحدش ونص. نرجع طول لقودنا مع زميلنا رفيق الدريدي. رفيق، أحكينا شوية على الحفل.
1: أهلا وسهلا، مرحبا. ذكريات من جديد على موجات إذاعة الشباب. حفل الفنان المصري أحمد شيبة في افتتاح مهرجان أذن الدولي للفنون الشعبية مازال متواصل بعد انطلاقته من قرابة ساعة من توا ساعة. كان دفاها أحمد شيبة أشهر أغنياته لولا عبد يا زهر، وكذلك أدى أغاني لفنانين في ريبريز على ركح مسرح أذن الأثري، والتفاعل الكبير من الجمهور الحاضر. وآخر ما غنى توا أحمد شيبة غنى لي العندليب عبد الحليم حافظ، بتبيع غنى زي الهواء، وغنى عدد آخر من أغاني الفنان عبد الحليم حافظ. وما زالت الحفلة هنا متواصلة، وسط حضور جماهيري الحقيقة محترم جدا في أذنى، جماهير من مختلف الفئات الفنية العمرية، من مختلف كذلك مناطق، جاءوا لهنا من مختلف مناطق ولاية بن عروس وغيرها، جاءوا باش يحضروا الحفل هدايا وسط ظروف تنظيمية محكمة، وسط أمور تنظيمية جيدة. هنا كل شيء تحضر مليح، وني فيه مسرح أذنى الأثري، والعرض مازال متواصل. كنا تابعنا أكيد في الأول الدخلة للفنان أحمد شيبة، كنا تابعناه على موجات إذاعة الوطنية، وكان دخلة قوية كما يقول الفنان أحمد شيبة مباشرة، معناها تفاعل معها الجمهور وطلب حتى كونه يسألوا الفلاش، وكان الجمهور تبعه معناها فيه شيء اللي حب عليه، وشفنا الفلاش بكل سعله لهنا وتفيت الأضواء في مشهد مستثنائي في مسرح أذنى الأثري. وما زلت وزيدا كذلك ينهى أغنية وحشونا الناس اللي بوشين، يعني هو كذلك زيدا يعاود يؤدي أغاني شعبية أخرى لهنا في مسرح أذنى في مهرجان الدولي للفنون الشعبية اللي قلنا كانوا يتواصل حتى اليوم 2 أوت. ده زيدا متميز للفرقة اللي ترافق الفنان أحمد شيبة في العزف وكذلك في الكورال الصوتي، وما زال العرض متواصل. عرض متميز، معناه شفنا حتى كل مرة فنان أحمد شيبة يحاول كونه يخلي يكون الفرقة يعمل سولو، معناه توا قاعدين نسمعوا في سولو، كل مرة يحاول كونه واحد من الفرقة يؤدي سولو وحده، ومن بعد أكيد يتبعوا أداء الفرقة وكذلك غناء الفنان أحمد شيبة على ركح مسرح أذنى في افتتاح ثاني دورته اليوم.
0: يعطيك صحة رفيق، شكرا ليك. احنا اكيد موصلين حتى الماضي ساعة، واكيد كما قلنا يعني المهرجان اليوم في الافتتاح ومع احمد شيبة، ومازال المهرجان أذنى يتواصل الى يوم 2 أوت 2026. مرحبا بكم ديما زاد على موجة إذاعة الشباب في متابعة للعديد من المهرجانات ويعني الحفلات والمهرجانات الموجودة في كارتاج، في الحمامات، في بنزرت، في كل مكان تقريبا تلقوا زملائنا، ونحكي أكيد على الحفلات وأجواء المهرجانات هذية. مرحبا بكم ديما معنا بعد شوية موجز أخبار 11:30، مواصلين معكم في عيش الموسيقى بفقرة فلاش باك من أجمل أغاني اللي تغنيت واللي يعني تركت بسمة في الساحة الموسيقية منذ سنوات، واللي تعرفت يعني منذ سنوات. وساعات نلقاو فنان تشهر كان بغناية واحدة وقعدته هي أكثر غناية معروفة في مسيرته الفنية، أكيد نحكيو عليهم بأكثر تفاصيل بعد شوية. مرحبا بكم في عيش الموسيقى.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموسيقى لبنينة،
4: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
4: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترامب.
3: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمع التونسي،
2: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
3: عدل موجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. وفد شبابي جزائري يزور تونس في إطار البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي في مجال الشباب 2026-2027، وذلك بهدف تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين تونس والجزائر في مجال الشباب وتبادل التجارب والخبرات. إقرار نحو 1200 عرض تكوين جديد في مؤسسة التعليم العالي العمومية لتقليص الفجوة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي. وزير البيئة يؤكد أن الشباب التونسي يمثل اليوم قوة اقتراح ومحركا للابتكار وشريكا أساسيا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي والبيئي في أفق سنة 35 و2000. وزارة البيئة تؤكد أنه سيتم اختيار 10 شبان يمثلون الأقاليم الخمسة للمساهمة في رسم السياسات المناخية. غدا بقليب انطلاق النسخة 40 من فعاليات المهرجان الوطني لأدباء الشبان. هيئة مهرجان قفصة الدولي تكشف عن برنامج الدولة السادسة والأربعين والتي ستنطلق بداية من يوم 27 من جويلية الجاري، وستضم 15 عرضا متنوعا تمس أذواق مختلف الشرائح العمرية وتجمع بين الفن الشبابي والشعبي والصوفي والطربي والموجه للأطفال. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات جديدة ضد إيران. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر. ووزارة الخارجية البريطانية تقول إنها اتخذت إجراء احترازيا بسحب موظفيها من إيران مؤقتا. إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركة الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

لطيفة يا سيدي، مسي علينا. وسمعنا زادة فوزي بنغمرة في أجمر الليل، هذي فلاش باك، وما زلنا باش نسمعوا فلاش باك. مرحبا بكم، سهرين مع بعضنا حتى الماضي ساعة في توقيتنا الصيفي. نسلم عليكم برشا الناس كل في كل مكان وين ما اخترتوا تسمعونا كالعادة على موجاتنا إذاعة الشباب. بالنسبة للفقرة الستار ليست، المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى. ما زلتوا تتواصلوا معنا، نسلم عليكم برشا برشا اللي سهرين معنا واللي يختاروا الليستة رقم واحد وإلا الليستة رقم اثنين. مازال التصويت مع الليستات على كيفكم أكيد، وانتم تختاروا الليستة رقم واحد اللي لنذكركم فيها هاني شاكر شاور، فيها وردة مليت من الغربة، وفيها ميدا حناوي غيرت حياتي، والليستة رقم اثنين فيها رغب علامة ما يجوز، فيها عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب، وفيها زادة محمد عبدو مذهلة. مرحبا بالكومنتير اللي يوصلونا اللي يختاروا فيها الليستة رقم واحد وإلا اثنين. مازلنا مواصلين مع أغاني النجاحات وأغاني التسعينات والألفية، كل النجاحات باش نرجعوا مع من أجمل الأغاني، من أجمل ما غنى معين شريف في مسيرته الفنية، وكانت هذه ضربة الحظ اللي خلته معروف جدا. هو معروف الحقيقة، لكن ولا معروف أكثر في العالم العربي بغنيته حبيبي يا أمل بكرة اللي تقاها معنا ليلى في فلاش باك.

في فلاش باك من ألبومها توصى في سمعناها في الأغنية المميزة للألبوم توصى في ترجعنا لألبوم سنة 2005 وقبلها سمعنا زادا فضل شاكر في سيدي روحي اللي رجعنا لسنة 2003 في فلاش باك مازلنا مواصلين معاكم في عيشة لموسيقى فلاش باك التسعينات باش نلقاو عمرو دياب باش نلقاو إيهاب توفيق وباش نلقاو زادا حمادة هلال مرحبا بكم ديما في عيشة الموسيقى.

هذا حمد هلال اللي سمعنا فيه فلاش باك. حمد هلال سمعنا فيه بخف الغناء اللي حاب يسمعها أحمد. نهديوها لك أحمد هوكا إن شاء الله تكون استمتعت بيها الغناء هذه. مازلنا مع فلاش باك ومع الأغاني اللي اخترتوهم الليلة. مقادير اليوم اخترناها بصوت لطفي بوشناق. مقادير تقاوها معنا, زاد تقاوها معنا بعد شوية. ماجد الرومي مازلتوا تتواصلوا معنا للباج متاعنا فيسبوك إذا شباب غادي جون تونيزي. مازلتوا تختاروا بين الليستة رقم واحد والليستة رقم اثنين تقريبا بعد ما نسمعوا لطفي بوشناق وبعد ما نسمعوا زادة ماجد الرومي. وقتها نتعرفوا على الليستة اللي باش نستمتعوا بها في آخر جزء من عيش الموسيقى. مرحبا بكم.

مجد الرومي سمعناها في خدني حبيبي، وتوا باش نمشيو مع واحدة من الليستات اللي اخترتوها الليلة. اليوم بالإجماع اخترتوا باش تسمعوا الليستة رقم واحد اللي فيها هني شاكر وفيها ميدة الحناوي وزادة فيها وردة. نسمعوا هني شاكر.

ميادة الحناوي استمتعنا بصوتها في غيرت حياتي. سمعنا سادة هاني شاكر في شاور ومازالت وردة الجزائرية باش نسمعها في مليت من الغربة، هذه الليستة رقم واحد اللي اخترتوها الليلة واللي استمتعنا بها أكيد. يعطيكم صحة الناس الكل اللي تبعتونا وسهرتوا معنا في عيش الموسيقى، كالعادة نتقابلوا الأسبوع الجاي في سهرة أخرى من سهراتنا عيش الموسيقى. اليوم كان معكم نزار الورتاني وذكريات بن حمادة، خليكم مع صوت وردة الجزائرية. باي باي.